0: تخلف بنفسها ديكارتي الأرسطية وتقتدي بالثورة الفلكية الكوبرنيكية التي استعاضت بها الإنسانية الحديثة بدورها عن الفلك البابلي المصري اليوناني العربي الأوروبي اللاتيني. واهتمام هذه الفلسفة تأمل كتاب نيوتن المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. في الكتاب الثاني اجتهد كانت في بلورة شروط إمكان الواجب الأخلاقي من حيث هو واجب مطلق وبيان شروط الفعل الأخلاقي. وفي الكتاب الثالث خلص إلى استجلاء ملكة الذوق أو الذائقة الفنية، حيث يخلو الإنسان إلى تعشق الجمال في ذاته ولذاته. موضوع نقد العقل المحض النظري تاريخي، أما موضوع العقل الأخلاقي فمطلق إذ هو يدور على الحرية كفكرة مطلقة. أما موضوع الذائقة الفنية فهو كوني، مثله صوريا مثل العقل النظري أو العقل العملي، ولكنها كونية لا سلطان للمنطق ولا للعلم عليها. ثلاثة كتب بلور فيها كانت ضروبا ثلاثة من الأحكام: الحكم النظري حيث يخضع الفكر لقيمة الحقيقة التي بها تكون الموضوعية العلمية، والحكم العملي الذي يخضع فيه العقل الأخلاقي العقل العملي لكونية قيمة الخير، بقي الحكم الجمالي حيث لا تخضع الذائقة الفنية إلى قيمة الحقيقة ولا إلى القيمة الأخلاقية، لا إلى الموضوعية العلمية ولا إلى الكونية الأخلاقية، فلا تعلق للفن بالأخلاق ولا بالعلم. فمجال الفن مختلف تماما عن العلم وعن الأخلاق. حين يتعلق الأمر بالعلم يكون سؤال الفلسفة ما يمكنني أن أعرف، هو سؤال الممكن المعرفي. وحين يتعلق الأمر بالمسألة الأخلاقية يكون السؤال ماذا يجب علي أن أفعل، إنه سؤال الوجوب أو قل سؤال مطلق. أما في الجمال الفني فالأمر يختلف تماما، فالفنان رساما كان أو شاعرا أو موسيقيا لا يخضع إلا لذاته، فهو حر بإطلاق، فكيف يكون الفن غير ملتزم بأي معطى مسبق، قاعدة نظرية أو قيمة أخلاقية أو بأعراف اجتماعية أو موروث عقدي، ويكون مع ذلك قادرا على إنتاج شيء جميل؟ هل يعني ذلك أن الجمال لا تعلق له إلا بذاته؟ هل يعني ذلك أن الوجدان لا يخضع في حكمه لما يخضع له الضمير الأخلاقي أو العقل النظري؟ هل الفن متمرد بطبعه عن نظام القيم الثقافية في أبعادها العلمية والأخلاقية والعقدية؟ كيف ينتج الفنان أثرا يشعرك بالجمال كما يشعر به غيرك دون أن يكون في كونيته تلك خاضعا سلفا لمنطق عفوا أو لموضوعية تحليلية؟ هل فيما وقفنا عليه في لقائنا الأخير من وضع الزمن في أغاني أم كلثوم ما يمكن أن يعين على بلورة هذا الإشكال الجمالي؟ هذه مقدمة مختصرة عفوا تحاول أن تجعل الإطار العام النظري لهذه الحصة أن يكون في هذا السياق، وأن تمهد السبيل إلى ما سيتفضل به الأستاذ الدكتور حمادي من جاب الله في هذه الحصة، مع شكر فضله على هذا المجهود. ويبدو أنه سي حمادي نعود إلى سنوات خلت حينما كنت تدرس بشكل أو بآخر الجماليات، حينما تخصصت في فكر كانت وأنجزت أطروح الدكتوراه في هذا المجال، ووجب عليك في هذا السياق أن تلمس هذه المسائل الذوقية الجمالية لكانت. فأعتقد أنك كنت من الأوائل المبشرين به هذه الفلسفة في الجامعة التونسية بحكم اختصاصك وبحكم أسبقية الزمن. كأننا نعود إلى تلك الحقبة، ولكن ليس من بوابة الدرس الأكاديمي العميق الذي كنت تتفضل بتقديمه، وأذكر ذلك خاصة في القاعات الكبرى 309 و310 في آخر طابق في كلية 9 أبريل، ولكن في هذه الحصة من برنامجك أحب الحكمة على موجات الإذاعة الثقافية نعود إلى ذلك من بوابة أغاني أم كلثوم ومن بوابة الأغنية، وهي التاريخ العاطفي للشعوب، ونحاول لا أن نتمتع بالأغاني ولكن نحاول أن نحفر في المعاني والحدوثات الموجودة في تلك الأغاني والتي قد تفتح لنا بوابات نحو الفكرة والمفهوم. أهلا وسهلا بك حمادي، وأهلا وسهلا بنا في حصتك أحب الحكمة.
1: بارك الله فيك سيدي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو فعلا كيف نقوله احنا، أثرت شجونا في نفسي في الشك منها. يعني نتذكر ثم حاجتين، أنا كنت ربما بطلب مني ووافق عليه الأستاذ سي عبد الوهاب بوحديبة رحمه الله أننا ندرس فلسفة الفن في الإجازة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 9 أبريل. وفعلا أدرجناها وكنت من أكاد أقول الأول بإطلاق، ما يبدو أن الأمر كان كذلك، الذي أدرج الجماليات فلسفة الفن في الجامعة التونسية، وأنا حقيقة سعيد بهذا. لكن في نفس الوقت وهذا أنا أيضا استجاب الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة مرة أخرى الله يرحمه، ديما علاش الناس نذكرهم بالخير من دولة تاريخ العلوم، تاريخ العلوم أنا أدخلنا أيضا إلى جانب الإبستيمولوجي. أنت تعرف قلت لي ما قبل ما أنت تقرأ الإبستيمولوجي كانت هي الإبستيمولوجي والمنطق على ضرب 1-2-20، المنطق 5 بونتو على 5 والإبستيمولوجي 15، وهذا كهي الحكاية في شك بعد طورناها ولات المنطق وحده والإبستيمولوجي وحدها، قعدت أنا قاري الإبستيمولوجي والأخت ملكة والبنت قاري المنطق. أنا أول تونسية في الأمر تدرس يعني تدخل مجال تدريس المنطق في الجامعة التونسية، هذا ما لا ريب فيه، مع الأستاذ الله يرحمه زاد مرة أخرى معناها محمد السويسي، يعني تقاسمنا شهادة تاريخ العلوم. أنا أقوم بتدريس تاريخ العلوم الحديثة، وسي محمد السويسي أيضا رحمه الله مرة أخرى كان يقوم بدروس في تاريخ العلوم العربية، هذا كله في قسم الفلسفة، ولكن هذا الشهادتان أو المحوران هذان خاص يعني مفتوح لجميع الطلبة بحيث من الفلسفة وغير الفلسفة، ولذلك يعني عرفت الكثير من الناس من غير الفلاسفة الذين درسوا هذا. في الحقيقة هو تقول أنت يعني شنو الرابط بين يعني منك درست تاريخ العلوم والإبستيمولوجيا وإلى الفن؟ في الحقيقة هي دائما هي مسألة قيم، الفرنسيس يقولوا أكسيولوجي، هنا قيم الجمال في مقابل القبح، وهنا الحقيقة في مقابل الخطأ، بحيث أن دائما يعني عملية معيارية كما الأخلاق، ما درست الأخلاق الحقيقة، ولكن ما قمت بدرس في الفلسفة العامة باعتباري أستاذ مبرز إلا وكان درسي على الحرية، وفيه شكل الحرية ما فيها يعني مش قمت حتى بدرس آخر الحرية وما شبه الحتمية كذا، بحيث ديما قد ما قريت في الحكاية هذه تبقى كذا، بحيث قولوا احنا يعني العلاقة بين هذه القيم الستة يعني الخطأ والحقيقة الجمال والقبح الشر والخير، هي جملة القيم مجموع القيم أو بنية القيم التي تهيكل النشاط البشري، والتي بمقتضاها يكون لفعل ما يكون له سواء من قيمة إبستيمولوجية أو قيمة أخلاقية أو قيمة جمالية. وأنت تسأل في كل مرة ما الذي يجعل عملا نظريا ما يعني علميا، وما الذي يجعل عملا أخلاقيا فعلا أخلاقيا تقوم به، لا فعلا أخلاقيا بالحق، يعني كيف يعني تحدد الفعل الأخلاقي وغير الفعل الأخلاقي ابن ولا لا. ثم أيضا كيف تحدد العلاقة بين القبح والجمال، أنت تشوف ما ربما ما انتهيت إليه وإحنا تحدثنا عليه شوية المرة الأخرى وبارك الله فيك استعدت هذا، يعني تقول أنت يعني الفعل النظري أو التنظير العلمي الفكر العلمي يخضع لقيم أولية تطرحها أنت أو يطرحها تاريخ العلوم إلى آخره، هو الخطأ والصواب كما تعرف عادة وبشكل عام، الخير والشر أيضا كيف يعني سواء قلنا الخير والشر وفقا للمعايير أو المناقب الاجتماعية أو لما أمور عقلية صرف يعني كما عند كانت يعني دائما، بينما الفن لا يخضع لأي معيار سابق. إيش معناها لا يخضع لأي معيار سابق؟ لا معيار أخلاقي ولا معيار علمي. إيش معناها؟ مش معناها أن الفن لا يعنى بالأخلاق، لا مش هذا، لكن أنت عندما ترسم قولوا إحنا معناها أثرا فنيا يعني في سواء في الرسم أو في أو تنحت أو تكتب شعرا لا يكون إنتاجك فنا لأنك معناها اسمه نقول أنا ما التزمت فيه بدين ما أو بعقيدة ما. أنت تشوف مثلا نعطيه مثال معناها قصيد أم كلثوم مرة أخرى في البردة هي في مدح الرسول يعني هي يعني نقولوا احنا كما يعني معارضة نسميها في تاريخ الفن للشيخ البصيري. الشيخ البصيري هذا قديم معناها يعمل قصيدة في مدح الرسول اللي سميها بعد البصيري معناها في مش نعرف. فأحمد شوقي جاء عمل الحاجة كيف يعني معني كما نقولوا احنا بنا قصيد من النوع هذاك
2: معارضة
1: من النوع هذاك احنا. فالقصيد وأداء القصيد ليس فنا لأنه يتحدث عن الرسول أو لأنه يشكر الرسول أو لأنه يدعو للإسلام، هذا كله خارج عن مهمة الفن، إنما هو فن لأنه يعجبك بصرف النظر عن موضوعه. سواء كان يعني هذا أبو نواس يتغنى بالخمر ويتغنى بأشياء كثيرة رغم أخلاقية لا تعجبنا لا تعجبنا، ولكن شعر أبي نواس أو شعر هذا الرجل بما فيه من وجون أحيانا هو يبقى من الأثار الفنية البديعة الإنسانية، حيث ليس الموافقة أو المخالفة لقوانين أخلاقية أو لقوانين علمية أو هي التي تعطي لأثر ما من الفن من الكذا. يعني وقت اللي تاخذ أنت أم كلثوم وقت اللي تقول يعني في هدية مثلا ثم هي عملت اثنين في المدح الرسول من ثم هذه البردة ثم القصيدة الأخرى معنا سلوا قلبي غداة سلا وتاب لعل له على الجمال عتابا ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال لنا صوابا إلى آخره، بحيث يعني أنت يكفي باش تسمعها حتى لو كانت حتى ولو ما تفهم شيء ابني. هذا هي القضية يعني كما مثلا الموسيقى الراب وكل الجماعة بتاع يعني يعجبك من غير ما تفهم حتى شيء، ربما معنا الشكل الصورة العامة هي التي تضفي على الأثر الفني هذا القيمة الجمالية أو يعني تحريمه منها. هذا نحب نقوله، هذا كعاز نقوله احنا بشكل ما الفن يعني تمرد على القيم، تمرد على القيم ليس في معنى أنه يزدريها أو أنه إنما هو يتعالى عليها ويعتبر أن ما يفعله الفنان هو الذي يخلق القيمة الفنية لأثره سواء في المسرح في جميع أنواع الفن. أنا هذا ليش نحن نقول وإحنا نحن نقول يعني معناها يعني قطي تأخذ نرجع لأم كلثوم معناها قطي مش تأخذ أنت إشكال الزمن ماهوش على خاطر مانويل متاع فلسفة في الزمن معناها إلا في نيوتن مش تحدث على الزمن ولا حاجة، إنما أنت مش تأخذ كيف يعني في بعض أغاني أم كلثوم وربما في الكثير حقيقة منها احنا المرة أخرى عددناها تقريبا احصيناها واحدة واحدة اللي فيها كلمة الزمن بشكل من الأشكال، يعني قلنا يعني كيف يعني في هذه الأغاني ما يمكن أن نستعين به في لإدراك خصوصية العمل الفني. يعني نجم ناخذ حاجة أخرى عن نجم في شك أمام ناخذ هذه ما يسألش لأنه فيها أشياء حقيقة ننتهي إليها إن شاء الله أمني. يعني تقول أنت معناها كيف في هذه الأغاني هناك نبرة أو هناك معطى أو هناك إحساس هي تتغنى عن بالزمن وتتغنى بأشياء هذه الأشياء وبالتالي تعطينا أثرا فنيا يتعالى عن التاريخ. العلم لا يتعالى عن التاريخ لأن كل نظرية علمية هي خلينا نقول نظرية نسبية وبالتالي تتنزل في مناخ النظري وفي وقت ربما يأتي وقت آخر نتجاوزها كما تجاوز جاليلي فيزياء نيوتن عفوا فيزياء أرسطو، لكن ما نجمش تقول بنفس النغمة أنه فيكتور هوغو تجاوز المتنبي. لا يعني المتنبي يبقى أثرا فنيا خالدا ليس لك أن تشبهه بأي شيء كان. يمكن أن تشبهه إذا أردت مثلا أن تدرس فيه الناحية الاجتماعية، إذا أردت أن تدرس فيه الناحية النفسانية هذا، لكن هذه الدراسات هي خارجة عن طبيعة الفن شفت كيف معنى يعني تنجم تجعل منه أيضا تاريخ مثلا، تقول أنت يعني علاقة المتنبي بكافور الإخشيدي، علاقة المتنبي بسيف الدولة، حاجات من هذا النوع. لكن هذه الدراسات هي خارج الإحساس الفني الجمالي، هي دراسات يعني تأخذ الفن كوثيقة تاريخية، لا نقول أن مونيمون أرتستيك، يعني مهما كان الأمر معناه هذه هي. وهذاك علاش ما تنجمش تقول مثلا الشاعر الفلاني خير من هوميروس، فمش فن خير من فن، لأنه القاسم المشترك بين هذا المشروع الكل ليس الزمن، هذا كتب في ذلك الزمن والآخر في هذا الزمن. القاسم المشترك بين هذه الفنون أنها تشعرك بالجمال، كل ما أشعرك بالجمال، كل ما وجدت فيه لذة جمالية فهو فن راقٍ، بصرف النظر عن زمانه، وبصرف النظر عن وضعه، وبصرف النظر عما يعتمل في صلبه من القيم الذاتية. هذا اللي نحب نقول أنا، حيث نقول أنا معناها مثلا تحدثنا على هوميروس، يعني كل ما في أساطير هوميروس مرة الواقع سواء كانت خيالية أو حقيقية، حرب الطروادة معناها، وكل ما فيه من ضروب العشق، وكل ذلك قد مضى، ولكن جمال شاعر هوميروس باق، وهذاك علاش كأنما هو لم يمر. كعلاش مثلا تاخذ كارل ماركس، كارل ماركس في كونتريبيسيون على مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، يتحدث على ما يسميه البنية الفوقية والبنية التحتية، يعني كيف أن المحدد في التاريخ هي البنية التحتية، العمل ووسائل الإنتاج إلى آخره، يعني مش ناقش هذا ما نعطوه، ثم عن ذلك تترتب بنية فوقية، فإذا تغيرت البنية التحتية تغيرت البنية الفوقية، إلا في الفن. يعني يقول لك جميع الظروف التي كتب فيها هوميروس، هوميروس ولا غيره، أنا هو تحدث على هوميروس، هي ذهبت، ولكن جمال هوميروس، شعر هوميروس، روعة شعر هوميروس باقية رغم ذهاب كل البنية التحتية التي كانت الأرضية التي أنتج فيها ذلك الفن. حيث نقوله احنا ذا علاش، رغم أن العلم كوني والأخلاق كونية، الأخلاق لأنه في نهاية الأمر الواجب الأخلاقي لا يتغير من شخص إلى شخص، الواجب الأخلاقي دائما هو الواجب الأخلاقي. أنا أعطيك مثال، مثالش باش من المقتل يتحدث هوميروس على العرب مثلا، لا مش هوميروس، تقلت بعضي شوي، لا شو اسمه المؤرخ اليوناني معناه، أيوة هيرودوت، تغلط مثلا أشياء موجودة، قل لك العربي وقتلي يذيق به الدنيا حقيقة المنام، ويشعر بالفقر ويدفعه الحياة وعزة النفس إلى أن يأخذ كل عائلته زوجته وأولاده وينزوي في موضع بعيد حتى لا يروح حد، ثم حتى الموت، ويفضل الموت على ذل السؤال. تشوف تو شعنا فيه معنا باهي خايب، مش هذا الـ يعني شنو القضية، شنو هي البعد الأخلاقي فيها، شنو يعني عزة النفس. عزة النفس هذه ليست خاصة بأمة دون أخرى، معناها يعني ينبغي أن تكون هي القيمة الكونية، وبالتالي التشبث بالحرية، هذا هو القيم التي تخلق، القيم التي تخلق الأخلاق العالية، هذا هو. ثم ناس اخرين مثلا مش عن احنا العرب برك، يعني ثم في الانثروبولوجي ذول مارغريت ميد او حاجه من هذا، تحكي على شعوب موجوده اليوم مازالت تعيش، عندما يبلغ باحد ابنائها، خلينا نقولوا بالضبط باحد شيوخها، يعني نقولوا احنا بلغتنا انت ولا لا، معناها سن الشيخوخه المتقدمه، حيث يصبح عاجزا على أن يلبي بذاته احتياجاته، فيصبح بالتالي محتاجا إلى غيره، ويصبح عالة على غيره. ماذا يجري في هذه المجتمعات؟ يقومون له بحفل كبير بطلب منه ويودعونه ثم ينتحر. إيش معناها؟ معناها أنه الموت كريما أفضل من الحياة حتى الظل التعويل على الغير. يعني تقريبا كما عند العرب تشبه الحكاية لنا هذا على سليح لها هيرودوت وإلى غيره، تلقاها في شو اسمه كتاب التاريخ قبل العرب، تاريخ العرب قبل الإسلام، كتاب حقيقة جيد مع جواد علي، تلقى أشياء من هذا النوع حتى عند الطبري تلقى. يعني سواء كانت عند العرب فيما نسميه الجاهلية ظلما أو عند بعض الشعوب التي كانت التي ما زالت قائمة لحد الآن، المهم هو أنك عندما تتعلق الأمر بالأخلاق تقف على قيمة ثابتة وقيمة كونية، قيمة العلم قيمة الكونية، قيمة الجمال هي أيضا كذلك هي قيمة كونية. يعني ما يعجبني معناها المفروض فيه أن يعجب الإنسانية كلها، هذا عند كانت فماش فن معناها متاع الحومة يعجب كان جماعة الحومة هذاك مش فن هذاك معناها هنا كانت. لكن الفرق شنو يعني كونيته بلا مفهوم هذا يسميها كانت، يعني universality sans concept c'est-à-dire sans loi يعجبك مثل بعد كانت هكا في الكريتيك دفع الديجي تقول له يا ودي ما هو مفلان ما يعجبوش قلبه يقول لك ماذا يمكنني أن أفعل، أش تحبي نعمل؟ لمن يذهب إلى باريس في شق باريس وقتها التو الحقيقة أسطورة العالم أنا لا بلاش عناد أنا ستون تريبل فيل يذهب إلى باريس فلا يعجبه فيها إلا سواء اللحم سواي اللحم أش تحبي نعمل له أنا ما نجم نعمل شيء هذاك هو إذا ما عندوش ذائقة فنية. يعني المشكلة ثم تعطيل للذائقة الفنية وذاك الذائقة الفنية مش تولي عند كانت هي بين السمي هو العبقرية سواء عبقرية الإنتاج أو عبقرية التقبل الإنتاج هذاك هو المشكلة. لذلك يعني قلنا كانت تسمع في الحصة اللقاء الأول مع أم كلثوم قلنا لا وجود لتفسير لعبقرية أم كلثوم، خلينا نقول لعبقرية الثلاثي لأن أم كلثوم مش وحدها الثلاثي الشاعر والملحن يعني هذه الظاهرة هذا الظاهرة الفنية في مجموعها يصعب أن يفسرها أحد. سميها العبقرية سميها ما شئ سميها المعجزة سميها شئ، المهم أن تنأى بها عن التفسير العلمي. مش معناها نجم راهو نقول أم كلثوم صوتها قداش فيه من فيبراسيون تعرفها خير مني الحكاية هذه معناها في الثانية ولا في الدقيقة ولا الله أعلم قداش فيه كذا قداش إلى آخره، هذا كله ما يعطيكش السبب أنه أم كلثوم تغني هكاك، ما يعطيكش أنه شو اسمه الشعر بتاعها ذاك الكبير القصبجي لحنك بك الشكل ذاك والأيوة. معناها حقيقة يعني يمكن أن تجمع بعض المظاهر التي يمكن لك أن تقيمها عدديا أن تحسبها يعني قوة الصوت ضعف الصوت إلى آخره، ولكن ليس هذا الذي يعطيك فنا. يعني كما بالضبط يعني كما تقول أنت علاش المتنبي على خطر كما يقولوا ديما يعمل بعض الطويل ويعمل لك الجناس ويعمل كل هذا مش مقولوش غالط، ولكن ليس ذلك هو الذي يعني يجعل أثرا ما فنيا. يعني إذا كان مثلا مقتل المتنبي في شك الناس التو مذبيا من حالها مساج أنه يقول عاش من الاستجداء راه لأنه مش هو برك راه الفنانين الكل في العالم راه غاليلي وما أدرك بو غاليلي الاثنين بو غاليلي كان أستاذ رياضيات أستاذ موسيقى نمتني في ولده أستاذ رياضيات علوم ميكانيك إلى آخره، لكن الاثنين عايشين عند عائلة تعيش فيهم فماش دولة اللي تعطي في عهد هارون الرشيد في عهد أي شاب من خلفانه ما ثماش حاجة اسمها شهرية ما ثماش حاجة اسمها يعني نقول احنا جعالة أو ضمان اجتماعي أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي ما عندوش حاجة أخرى يعني يعيش بها إذا كان يكون غني هكما ما عنده باش يعيش آخره. ولكن المتنبي مثلا يعني تقول أنت مضت كل هذه الظروف ولكن بقي شعر المتنبي من أرقى إنتاجات البشرية أنا بالنسبة على الأقل يعني هكا لاش قال الراجل هذا اللي نشوفه يقول قلت لي في سيف الدولة يعني يمدح فيه أنا يقول إذا كان ما تنوي فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. حقيقة يعني من هذه على قصيد على قدر أهل العزم، تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة جيش همه وقد معليش يعني هذا الغلب مناسبة. اسمعني سيدي سفيان مرة أخرى نقول ربي طول عمره وربي يعطيه الصحة أستاذي سي محمد بن الحاج اللي درسني المتنبي وأنا في معهد نابل، ربي يعيش وربي يطول عمره، خاطر ديما زاد نمشي بعدها ونزيد نراجع. حقيقة وقتها اكتشفنا اش معناه المتنبي معاه في معهد نابل، ساعتها احنا القرن المتنبي في السنة الخامسة من التعليم الثانوي، تقريبا اليوم السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وقتها نعدوا البكالوريا الأولى. هذا هو الشاعر المتنبي، من الأشياء اللي حفظناها. أو كي تقول قريت المتنبي يعني قد حفظت من قصيدة، مش مثلا هكا لا حفظت، وإلى الآن اللي حفظناه التو باقين الحمد لله. شفت خاصة وقت اللي ساعتها يفسر لنا في يعني الغزارة الفنية في حبك الفني، في وقت اللي يقول المتنبي بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم، يعني من يعني ذاك العهد هذاك كيفاش المتلاطم والأنين وعرف الأنين وعرف كذا. يعني أنت تشوف عالم كامل الفن يخلقه، لا تقول هذا موجود ما يعنينيش. هل كان سيف الدولة فعلا شجاع؟ هل كانت الجيوش خضارم بجد؟ ما هذا ما يعنينيش. المهم أن الواقع اللي تحدثوا عنه الفن هو الواقع الذي في القصيد، ليس الواقع الذي في التاريخ. يمكن أن يكون سيف الدولة أجبن خلق الله، يمكن أن يكون خسر جميع المعارك بتاعه، لكن عندما يتحدث عنه المتنبي يصبح أسطورة، لأن لا وجود لسيف الدولة إلا داخل الشعر المتنبي، إلا في هذه في هذا المجال. لذلك نحن نقول معناها أذكى عشان نقوله إحنا معناها الفن لا يتزمن، يعلو على الزمن. احنا مو على ام كلثوم والزمن، لما نشوف ام كلثوم ستنتهي الى محو الزمن، يعني عدم الاعتراف باصلا في قصائدها اللي تغنيهم واللي تبدع في حتى في يعني قولوا احنا يعني الفن اذا يعني من حيث هو موضع تجلي الجمال. هذا ايش يعني موضع تجلي الجمال؟ لا مانيفستاسيون دو بو، انا كنت حاطه يمشي بعد السبليم، أما السبليم حاجة أخرى. فنقوله إذن هو إنتاج تاريخي فعلا، يعني حين ندرجه كإنتاج اجتماعي ربما كبضاعة معروضة في السوق أيضا معنا، يعني وربما أيضا يعني كل هذا ممكن معنا. يعني الفن يمكن أن يعترض هذا مثل النظريات العلمية إلى آخره، ولكن ليس لأنه معروض في السوق وليس لأنه يباع أو لأن عليه إقبال يكون به فنا. الفن لا يكون إلا بما يحمله، بما يتضوع منه من ذوق جمالي يشعرك بلذة التمتع بالجمال، بصرف النظر حتى كونت يقول لا تبحث عما يتحدث، تقول زعم هذا يا راجل ولا امرأة يودش عندك فيه، يعني لا ليس يعنيك الموضوع الذي يرسمه، ما يعنيك هو الشكل الذي رسمه، يعنيك يعني نقولوا احنا الاضواء والظلال والى اخره كل هذا. يعني حقيقه هي اشياء ايضا يعني معنى انت تقبل عليها ولكنك لا تفهم كيف انتهى الفنان بالامر. اللي يحاول يعمل هذا النوع من النقد الذي يعتبر مع الأسف اختفى شبه إعادة خلق هو طه حسين. طه حسين مثلا وقت اللي يحدث فيك على شو اسمه هو على المتنبي مع المتنبي أو مع أبي على في يعني كأنما يستبطن الرجل ويستبطن حياة الرجل وكأنه أصبح هو، فأنت إذن ليس رغم أنه موضع نقد وتاريخ إلى آخره، ولكنه على غاية من الروعة وعلى غاية من التلبس بموضوع الجمال الشعري وبموضوع الموضوعي، حتى يخيل إليك أنه فعلا هو ذاته إنتاج فني. إذا نقول إحنا خلينا نقول يعني بشكل ما، وربما نزيد، الفن هو ما يلغي الزمن، يعني أو على الأقل يعني يتعالى عليه، يمر الزمن ويبقى الفن. يعني هذا هو. إذن لا يعلاش نقول إحنا قلناها ومسالش نعودوها، مش مشكلة. يعني أم كلثوم العبقرية لا تفسر، ربما تعاش ولا تفهم. هذا إيش معناها universality sans concept؟ مش لازم تفهم، معناها بس يعني تلقى روحك يعني متفاعل معها، تحس أنه أمر يعنيك، ويعني يعني تتمتع بالجمال. ثم يعني هي أنا أقول كونت سميها كونية بلا مفاهيم، وبالتالي بلا مقاييس موضوعي. الزمن في أغاني أم كلثوم على ما نعتقد يعني يتقلص ويتمدد. يعني شفناها المرة الأخرى، مش لازم نعاودها، أنا أبني نشوفها. وتلك تجربة يعرفها الجميع، ناس كل تعرف هذا. أنا يعني قد تنتظر في حاجة مثلا مش يخرجوا لك الشهادة، النتيجة بتاع الامتحان، يعني ذلك الدقيقة بساعة هكا ولا مثلا، وإلا تلقاك مش تشوف حد، معناها ماذا بك يجي فقر وقت، يعني تلقاك استنيت وانت استنكت ربع ساعة سخالك استنز نهار كامل. لا، مثل هذا الزمن يتمدد ويتقلص. هذا يا منا يعني قلت يعني هي تجربة يعرفها الجميع. يعني مثلا كلحظة انتظار الحبيب يتقلص حتى كأن الزمن لم يكن، ولا أو لحظة لقاء الحبيب هنا يتقلص الزمن، كما في يعني نقول أنا ما فقش بالوقت كيفاش تعدى، يعني بلغة بلغتنا العادية، كما في أغنية أهل الهوى مثلا، نشوف من ويطولوك يا ليل ويأثروك يا ليل، من هذا هو فإن مرور الزمن يصبح بطيئا مملا، وهذا ما تعبر عنه مثلا أم كلثوم في أغنية الهوى غلاب. هو الهوى غلاب بتاع بيرم التونسي، بيرم التونسي معناها ابن ولا تقول عاديه الهجر آل ومرار وعذاب، واليوم بسنه انت تشوف الكورين فوا معناها. يعني هذا الكل راهو تاهي اهل الغاء الزمن في اغاني ام كلثوم. يعني حتى كتبع انا كتبعت شويه، لان ما عنديش ما للاسف ما عنديش كتاب تاريخها، يعني شنو الأغنية اللي غنيتها تو وبعد والآخري، ما نعرفش من خاطر اللي عندي من السماع وبرا بتاعها. يعني وقت تقول مثلا في أغنية أروح لمين، يعني تقول أمني لوعني حبك واليوم في بعدك بطول سنين. شفت هذا اللي نقوله احنا يعني نسبية الزمن. يعني ثم الحاجة الثانية، الزمن قاسي، قاسي جدا. ولنا نبدأ في الدخول هنا من التجربة الشخصية إلى التجربة الأسطورية أو الحديث الأسطوري عن الزمن في أغاني أم كلثوم، على الأقل في أغنية مثلا، ثم في غلبت صالح على روحي، يعني حاجات من نوع هذا، وإلا يعني حسيبك للزمن هذيك أمر أغنية حقيقة، يعني حقيقة تخوف منها قاك تسمع فيها، تأخذك معها ماشي، يستحيل يعني كل شيء. اللهم قال الرجل، والله ثم هو حديث، قولوا حديث أنا ما نعرفش عليه، ما أنا صحيح ولا لا، أنا اللي ما يتربوش الفن وكذا، ما أنا يعني بليد الإحساس، ما حاجة من نوع هذا. يعني قلت قول مثلا يعني كنت تشتكي لك أيامي، يعني أنا كأنما هي يعني للخارج أو للشخص أو للحبيب، يعني تشتكي له من الزمن رغم أنه هو أصل الحكاية. أمني يعني، لكن في أغنية الحسيبك للزمن الحقيقة تبدأ حاجة أخرى، منها يعني شوف كيفاش منها تقول الزمن دايما حالات يا ما بغير حاجات. أنت تشوف كيف شكل الفصاحة والفن حقيقة المنى يا أخي، أمور أخرى معنا. كل ما يعني بيدور مطرح الضحك الآهات، يعني قليل
0: اللي ما يدور بيبدل مطرح الضحك الآهات،
1: مطرح الضحك الآهات. ابني مش هقول لك انت عارف الزمن رح يعمل ايه، يعني او شفتك التهديد كيف ان الزمن لنا، يعني فنقوله هنا معناه الزمن يعني يبدأ بالطريقة هذه، كأنما هو يذكرنا أسطوريا بكرونوس. كرونوس أنا الزمن اللي كما قلت وانت عارف الزمن راح يعمل إيه، يعني سيفني. قالوا أنا حتى في القرآن يعني لا يميتنا إلا الدهر، هم يسميهم الدهرية، دهريون، من الذين لا يعترفون بشيء إلا بالزمن، لكن الزمن باعتباره لا يهلكنا إلا الدهر، من لا يفنينا إلا الدهر. الله من ذلك في الجاثية الحسن في أول الصور القصار من في القرآن سيتها أكاك، ثم كما بكري عند في قبل الإسلام وحتى التو مش يعني ما هي الحياة، يعني أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني أرحام تتولد الصبي أو الصبية يدفع الحياة ثم الأرض تبلع له فيما بعد، ماذا بعد ذلك والحاجة، يعني لا يفنين إلا الدهر. لذلك اعتبر الدهر معناها كما في الأساطير، وهي الحقيقة باش نعرفوها لهنا، يعني ديما يقولوا أسطورة يونانية حقيقة عيب، حقيقة عيب إلى متى باش نقول، هي فينيقية، هي كرونوس فينيقي لبناني، ما فيش أخذه شو اسمه اليونانيون، أخذوا شو الحكاية، يعني في التصور الفينيقي للكون لنشأة الكون وبداية الكون، يعني يعتبرون كما الهنود، كما احنا المسلمين، كما فاحنا المسلمين من عرشما في الثقافه الاسلاميه، يعني مقتل باش شوف مثلا المفسرين، كانت رتقا ففتقناهما، السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، من هذا من عرش معناها في القران، لكن نجم الاولى ذهب الظن بالمفسرين سامحهم الله إلى أن الأصل هي بيضة أو شيء يشبه البيضة، يعني هذا كان مجيء بعد بيضة الإسلام إلى آخره، يعني أنكور سفيريك وسفيرويد، يعني كل واحد، ثم انقسم الجهة الفوقانية التي إلى فوق سميناها سماء، والتي لتحت سميناها أرض. هذه تلقاها في ملحمة ما بقي من فلسفة سانسان يوتون اللبناني من صيدا، والتي بعد ذهبت إلى الأثينيين وأخذها الأثينيون. سانسان يوتون اللي يقول هذا، يقول شنو الجهة من فوق سميناها سماء أورانوس، وماذا بي مرة أخرى ما نجمش نفسرها لهنا لخاطر ما يجيش، الله اعلم شكون يسمع فينا من هنا، حل لسان العرب هو الذكر مني، والارض جايا اللي احنا نقولوا القاعه، لان الفينيقيه هي لغه من تاعنا معناها ماشي مغربه علينا، معناها ابني انا مراش كان حكيتها لك مره، معناها كان واحد من
0: كبار وزراء الثقافه،
1: هذاك عندي مزهار وبرا معناه، يقول لي راه كي توقف قدام حاجه مكتوب بالفينيقي وطاك تعرف تقرا الفينيقيه معناه، واللي يكتبوها لك بالعربي ولا بالحروف اللاتينيه تهنى تفهم 50% منها من غير لو عمرك قريت فينيقيه ولا عم، يعني بحكم القرابه بين اللغه العربيه هذه نسميها ما احنا اللغات الساميه معناها، اللي إيرانوس هذا السماء اللي بعد مش نسميوه مثلا في احنا في علم الفلك، ومن ثم مش يسميوه علم الفلك، هو ابعد كوكب زحل ابني من يورانيوس، ولا اللي تلقاها كوكب، ثم جايا هي الارض القاعه، وتزاوج يعني يورانيوس اخذ زوجة الله ومعناها تلاقحا وجاء منهما ابن، أول ابن الذي اسمه كرونوس لا كرونولوجي لوكتان. شنو معناه؟ أنه لا وجود للزمن قبل إلا بفضل العالم. الزمن هو عد الحركة. يعني لو افترضنا أن جميع ما في الكون يسكن لا حركة أبدا، فإن الزمن سينعدم. أي أن الزمن موجود لأن العالم موجود، فالزمن لم يسبق الزمن العالم. كرونوس هذا هو الابن، لكن وقع خصام بينه. هناك تشوف الكومبلكس دو ديب، أنا أيضا الكومبلكس دو ديب ما هوش يوناني، فقتل أباه واستأثر بأمه. فكان الزمن هذا من شيمه العقوق. قال لي ايش تقول ام كلثوم؟ مش هقول لك، انت عارف الزمن راح يعمل ايه، ما تمنوش على شيء. قالت المراه بكري في التمثيليه، الرجال والزمان ما فيهم امان، الزمان ما تمنوش على شيء، انت اعطاته منه دائما وابدا. ف يعني كما تقولها هنا، معناها لان الزمن ينتج، الزمن ينتج حضارات، الحضاره الكذا والحضاره ثم يلتهمها. يعني هذاك علاش العرب قالوا لن يهلكنا الا الدهر، او لا يهلكنا الا الدهر. وهذاك علاش ما فيه شك الله يغفر لهم. زاد مره اخرى الفقهاء وبعض الفقهاء على كل حال قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو يسخلوه امني لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله. ودي احنا راهو عنا الله ما فيش. انت تشوف كيفاش نريد ان ندخل الوثنيه في صميم عقيدتنا. الزمن الدهر ليس الله، لان الله لا شان له بالزمن ولا شان له بالعالم اصلا. هذا لابد لنا من المهم هو هذا الزمن. يعني معناها على هذا الشكل هو يحطم كل ما يولد، وبذلك ينشأ التاريخ. فأنا أحب نأتي كيف أن يعني ستبذل، خلينا نقول جماعة أم كلثوم، جماعة جهدا لمحو الزمن. لأنك يعني هذا المحو أولا ستجده في قصيد لحن القصبجي، من رائع جدا ذاك حقيقة. من وقت اللي تقول يعني يعني تقول من كثر شوقي سبقت عمري وشفت بكرة والوقت بدري. شفت كيفاش الزمن دخل بعض؟ يعني بكرة يعني غدا وهو اليوم بدري اليوم، معناها ما عاد استمى معناها التسلسل الزمني، لأن الزمن يتحدث بتسلسل بين ماض وحاضر ومستقبل. هنا كان عندنا وقت نشوف له كيفاش هذا بالضبط ما كان يقوله القديس أغسطين، أن الزمن ليس فيه ماض ولا حاضر ولا مستقبل، ما فيه إلا الحاضر عفوا، لأن الماضي هو ماضي الحاضر والمستقبل هو مستقبل الحاضر، بحيث الزمن يصبح الديمومة الأبدية. عليه ربما نزيدوها شوية هذه، أما هك تشوف أنت يعني كيفاش هذه حكاية، يعني من كثر شوقي سبقت عمري وإلى آخره، والوقت بدري، ما أنا وشفتي بكرة والوقت بدري. يعني هذا تفتيت الزمن على هذا النحو، وربما يعني عدم القول ضروريا بالتسلسل في آنة الزمن هو الذي سيبدأ، ستكون المرحلة الأولى في طي الزمن. هناك أغنية أخرى ربما نأتي عليها بعد، ربما في حس أخرى، ونشوف كيفاش سينهي الفن الزمن. هذا اللي يعنيني نرى، سينهي الفن الزمن، وسينهي الفن الحتمية التاريخية على النحو الذي ذكره ماركس، وعلى النحو الذي أيضا نظره الشيخ إيمانويل كانت.
0: كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة على هذه الرحلة وهذه المتعة وهذا الربط ما بين الفلسفي والفني. ما بين كانت وأم كلثوم، معناها جميل جدا هذا الملتقى وهذه البهجة في هذا المجلس عندما نجالس أم كلثوم من ناحية وكانت من ناحية، عندما نجالس الزمن من ناحية والشعر من ناحية أخرى، الفلسفة حاضرة مع الشعر. كل الشكر والامتنان لك، ننهي هذا اللقاء بهذا المقطع من أغنية رأى الحبيب لأم كلثوم لكي نتدبر أمرها ولكي نستمع إليها، ولكن بشكل آخر بعد هذه الحصة معك أستاذنا العزيز الدكتور حمادي مجبلة من برنامجك حب الحكمة. إلى اللقاء مع تحية كافة الفريق، الدكتور حمادي مجبلة في الإعداد، سفيان الفعرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء.
2: الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

Yeah.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا،

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحلة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: 35 تحدثنا على الشيخ لسرم والعرض والمسامرة اللي عملها وعزفه على آلة الأرغن، نوبة الحسين اللي أدتها جوقة متركبة من محمد غانم وخميس تنان بالخصوص، قطاع الملوف والتراث أغانينا الشهير اللي غنيتهم المطربة شافي رشدي، وتوقفنا عند المفاجأة المتمثلة في عرض فرقتي سالم بودينا وعبد القادر الزغدود الشعبيتين، وعرفنا خلالها بسيرة الفنان الشعبي سالم بودينا. لكن الحفل هذا سي علي الاول لم يبقى في ذاكره مؤسسي الرشيديه، ما حكوش عليه برشا. في رايي الخاص واضح انه كان حفل اشهاري، حب مصر صفر وزملائه يعلموا الراي العام بتكوين تنظيم موسيقي وطني جديد تعلق عليه النخبه وقتها امال عريضه لرقي المغاني التونسيه الاصيله. لكن كان من اشد النقاط عتابا هو الصحفي عبد العزيز العروي، بدون مجاملة أشار إلى عديد النقائص الفنية والتنظيمية رغم اعترافه بالجهود اللي بذلت في الحفلة، منها النقائص طول المسامرة طول ياسر والإصرار على تقديم كامل نوبة الحسين، كان قاسي تجاه المنشد أحمد الدريس وليلو بالشيشي، وعكس ذلك حب برشا معناه مدح برشا عزف الشيخ لسرم على آلة الأرغن، وعجبوا العرض البدوي اللي أدخل قال حيوية على السهرة، وعمل اقتراحات قال مثلا يا سي توجه رئيس رشيدية سي مصطفى، قال له رشيدية لما تقتصر مستقبلا على تقديم نماذج قصيرة وسريعة الإيقاع من تراث الملوف كما البراول والخفايف والأختام، وقالوا زاد ما قدمنا النوبات العاتشة الجميلة كما الأصبهان والمزموم والنواء، وعاب عليهم التسرع غير مبرر في تنظيم عرض كيف هذايا اللي هو اللي كان ما ينجحش يقضي نجم يقضي على مشروع هايل كما المشروع اللي نتاع الرشيدية، واحنا عندنا رغبة كبيرة كالجمهور التونسي الكل باش الرشيدية تقوم بواجبها وتعطينا محاسن الغناء التونسي في المستقبل. فما صحفي آخر هو الشاعر سعيد أبو بكر نوه عكس زميله قال لي الحفل عجبني، وهذا يا سي سعيد أبو بكر هو من أعلام الصحافة الوطنية وهو شاعر ولد في المكنين في 28 أكتوبر 1899 فرد عمر هو وسي محمد التريكي، استقر منذ شبابه في العاصمة وبرز اسمه في عالم الصحافة والشعر منذ العشرينيات، برز بديوان اسمه السعديات نشره سنة 1927، وخدم لسنوات مراسل ومحرر في يومية النهضة وغطى فيها النشاط الفني بالعاصمة خاصة منها حفلات الرشيدية. تعرف خاصة بأنه عام 37 أصدر مجلة معروفة اسمها تونس المصورة، كانت من الأولانيين تعمل تصور على النشاط الفني والأدبي في تونس، وفيها مقالات دسمة وصور فيها وكتب عليها مجمل مظاهر الحياة الفكرية والفنية في تونس وحتى في المغرب العربي في الجزائر وفي المغرب بالخصوص، وداوم على إصدارها حتى لين توفى، لكن عام 42 و45 بيناتهم في السنوات هذوما تقطع بسبب الحرب العالمية ودخول الألمان في تونس، وتوفى الله يرحمه في 29 جانفي 1948 كان سنه وقتها 48 سنة. على كل النصائح اللي والاقتراحات اللي جات من الصحافة للهيئة الرشيدية كان عندها وقع مهم في مراجعة الهيئة لبعض الخيارات الفنية مما ضمن للرشيدية نجاح جماهيري متصاعد رغم الصعوبات الجمة اللي اعترضتهم كما سنلاحظ من خلال حفلاتها ونشاطها فيما بعد. نعتقد حان وقت الشاهد الأول الغنائي سعد.
1: الشاهد الموسيقي الأول باش يكون مع توشية نوبة الإصبعين، لكن باش تكون في طبع رست الظيل. علاش في طبع رست الظيل؟ لأن التوشية تكون ديما في التصنيف في الترتيب الحالي المعاصر للنوبة، التوشية ديما تكون في الطبع الموالي طبع النوبة الموالاة، وكأنما تنبئ الحاضرين بأن نوبة الغد ستكون هي نوبة رست الظيل. وسي مختار التوشية في التقاليد متاع القرن التاسع عشر كان تحتوي على 7 أبيات من الشعر العربي الفصيح تنشد وتحاسب، وكانت فيها المشد والمحط، وكان فيها حتى في يخرجوا فيها في لغناء بعض الأغاني الشعبية.
0: أيوة.
1: هذه كله في إعادة تصنيف وترتيب النوبة المعاصرة في الرشيدية كله حلفوه. وتم الإبقاء كان على بعض الأجزاء اللي مدونة ويتخللها زوز استخبارات، الاستخبار الأول يكون موزون أو مرافق بآلة موسيقية، والاستخبار الثاني يكون حر يتخلص فيه من

0: الطباعة متاع التوشة باش يرجع به للطباعة متاع النوبة الأولى أصبعين.
1: ولو عنده تفسير هو في دقيقة نزيد كانت تسمح معناها نفسرها للتغيير اللي تعمل في وقت يعني عملت النوبات في الرشيدية في الحقيقة. هو لأنه الزمان متاع المالوف متاع القرن التاسع عشر والسهرية تقعد 10 ساعات من العشاء حتى لقريب الصباح، ما عادش الناس تقعد في قاعات الغناء وكذا، يحبوا حاجه معناها ملمومه لموها دونك النوبه حسب رايي. هذا
0: ايه هذا عنده دور كبير. كذلك ما نساش انه تقاليد الكتاب الموسيقي سي المختار قضات على كل ما هو جانب ارتجالي، يعني الابيات هذه التي كانت تنشد ارتجالا مرتجلا فمن يصعب تدوينها وادائها بالترقيم الموسيقي.
1: سي علي نسمعوا من الفاصل الغنائي هذه الاولاني.

0: كنا في الاستماع إلى توشية رصد الذيل. شكرا لمحبي إذاعة تونس الثقافية ومتابعي برنامج عبق الرشيدية. سي المختار، نعود إلى سياق الحديث حول الترخيص القانوني.
1: أي. في أواخر شهر جان في سعلي الهيئة الوقتية متاع الرشيدية بحثت المصالح المختصة في الحكومة ملف الجمعية وطلبت فيه الترخيص لها قانونيا في النشاط. نذكروا أنه الموافقة المبدئية صارت قبل، وكان يعرفها سي مصطفى سرها، هذاك علاش عمل الملف في عقله بعد الحفلة وبعثها. بعد 4 أيام المدير المساعد للداخلية كان أديب، هو معروف فرنساوي ويحب تونس وقتها، ولكن رغم اللي هو منها في الإدارة الاستعمارية، اسمه شارل سوماني، 4 أيام ورجع الموافقة متاعه نيابة عن الحكومة. وفي 20 فيفري تحصلت الرشيدية 35 يعني تحصلت الرشيدية على قرار الترخيص، وهو ما يدل أنه اتخذ عمليا في أعلى مستوى منذ أواخر شهر نوفمبر 34 الموافقة المبدئية. كما قلنا القرار أمضاه الهادي الأخوة الوزير الأكبر للبيع، لكن اصدر عن الإدارة العامة للداخلية اللي هي كانت وزارة الداخلية التابعة للكتابة العامة لحكومة الحماية. في الواقع سلطة الحماية الاستعمارية كانت متشدة جدا طيلة عهد الحماية، خاصة في تلك الفترة قبل أن ترخص في بعث جمعية أهلية، وبالذات ذات الصبغة الفكرية والثقافية. كانت تعطي الحرية المطلقة للمراقب المدني اللي يعتبر الحاكم الفعلي في الجهات باش يرفض كل مطلب في هذا الصدد من غير أن يعطي سبب، وبذلك أحكمت سيطرتها على الأنشطة الفكرية في البلاد. والقرار متاع الرشيدية هو مثال حي لهذا الواقع المرير، نستعرضوه للتاريخ بعجالة كما جاء في النسخة الأصلية اللي سخرجها سي مصطفى الكعاك عام 53، وجاء فيها ما يلي: بعد الاطلاع على التصريحين المدعين بتاريخ 18 وبتاريخ 23 جان في 35 لدى النيابة وبتونس ولدى المراقب المدني، هذيك الهيئة الرشيدية بحثتهم، واحد النيابة واحد المراقب المدني، بغرض تأسيس جمعية بصدد التكوين تحت عنوان جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، والاطلاع على الفصلين 1 و2 من الأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1888 الموافق 9 محرم 1306 هجري. هذا هو الأمر اللي خدمت به فرنسا طيلة عقود باش تنظم القانون الجمعيات في تونس. وحيث أن القانون الأساسي الجمعية المذكورة المودع طبق القوانين الجارية بالعمل لا يحتوي على كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام أو ينافي الأخلاق الحميدة، وباقتراح من المحافظ الأول رئيس الشرطة قررنا فصل وحيد يرخص الجمعية المسمية جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية والتي هي بصدد التكوين تعاتي نشاطها بداية من التاريخ يعني من 20 فيفري 1935. كان مصطفى صفر خلال تلك الفترة سعدي يكمل في دراسة تاريخية معناها أعدها منذ سنوات، موضوعها الجيش النظامي لحمد دبي الأول اللي عاش في القرن 19 وحكينا عليه، وخاصة الحملة العسكرية التونسية اللي شاركت في حرب القرم لغير دو كريمي في سنة 1854 كانت بين تركيا والإمبراطورية الروسية. مصطفى صفر اعتمد فيها بالخصوص على ملفات وثائق شخصية نادرة كانت عند جده مصطفى صفر اللي هو كان مساعد وزير الحرب في عهد محمد الصادق باي، وكان هو عاش الفترة هذيك ويمكن كان جندي كضابط وعنده وثائق عليها. بعد كمل الدراسة متاعه سافر في ربيع سنة 1935 لباريس وألقى محاضرتين بكلية العلوم الإسلامية، لاقت صدى طيب لدى الأوساط الفرنسية وحكيت عليها الصحافة التونسية، ودوما رجع معناها لتونس تفرغ لتأمين الانطلاقة الفعلية للرشيدية. نسمع فاصل ثاني وبعد نتعرفوا شنو اللي عمل سي مصطفى صفر وزملائه.
0: وهو كذلك سيدي المختار الفاصل الموالي باش يكون مع جزء أول من وصلة في طبعة المية بعنوان طوير المسرار. البطايح هذا سي المختار من حفل الرشيدية بقيادة الفنان زياد غرسة بتاريخ 3 أبريل 2008.
1: هنا معنا وش رأيت نسمعوا ملا البطايح هذا.

0: شكرا سي علي. نتعداو توا للجلسة العامة الانتخابية اللي تنظمتها الرشيدية يوم الجمعة 25 أفريل 1935، لانتخاب أول هيئة إدارية رسمية للرشيدية ولجانها الثلاث. كانت النتائج، من غير نتحدث على الجو اللي درت فيه اللي هو كان جو مفعم بالنشاط وبالتفاؤل، الهيئة الإدارية رئيس بتبيع مصطفى صفر اختار أنه يكون عنده 4 رؤساء كواهر رئيس، سي بالحسن الأصرم هذايا ونرجعوا لي اللي مكن الرشيدية من أول مقر لها في نهج الباشا عدد 33 مكرر، والحاج طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بيع الزيت بالجملة في تونس العاصمة وكان شيخ مالوف وحكينا عليه، كذلك الدكتور دافيد خياط زوج مدام خياط زمرد العلجية باش يأمن مساندة الأقلية اليهودية التونسية المحبة للمالوف للجمعية الجديدة، والأستاذ المحامي مصطفى الكعاك. أمين مال خذاها سي أحمد بن عمار، الكاتب العام تاع الرشيدية الأستاذ منصف العقبي اللي كان محامي، وهو من الناس اللي هو وسي أحمد بن مامي اللي عملوا الشرارة تاع الحدث التكوين الرشيدية، يساعدوه سي عبد العزيز بن شعبان موظف في الوزارة الأولى، وجمال الدين بوسنين المعروف المشهور وكاتب مساعد باللغة الفرنسية الأستاذ عبد القادر الخوجة، هذا ولا وزير بعد مع سي مصطفى الكعاك، وكان معاهم طبيب اسمه طاهر الزاوش وسي محمد بن عبد الله من إدارة الوزارة الكبرى في الكتابة العامة. اللجنة الأدبية يترأسها شيخ الأدباء سي محمد العربي الكبادي المشهور، تعرفوا عليهم هما واحد واحد وقت نحكيوا على مؤسسي الرشيدية. في الهيئة هذه الهدف نتاعها اللجنة هذه هي ضبط معناها اللغة متاع القطاع الشعرية سواء كانت جديدة وإلا قديمة المناسبة للأخلاق ومعناها لغويين أولا وحتى في المضمون. فيها زوج شعراء كبار سي محمد الشيد لخزنة الدار وسي مصطفى أغا، كذلك الشاعر بالحسن بن شعبان اللي عمل برشا أغنيات للرشيدية وقتها، جلال الدين بن نقاش، محمود بورقيبة، طاهر قصار، الصادق رزقي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية، محمود بن عثمان والد صديقنا المرحوم محمد بن عثمان، الحاج عثمان الغربي، سي عثمان الكعاك وسي مكي المعاوي. اللجنة الفنية رئيسها كما حكينا الشيخ محمد الأصرم، ومعاه سي رشيد بن جعفر اللي أكبر شيخ مالوف من جيل أحمد الوافي مازال حي وقتها، توفى بعد 3 سنين، حسونة بن عمار، سي أحمد الدريس، محمد الدرويش يعتبروه سفينة مالوف في الأسواق هذا، سي محمد الطبربي كيف محمد الطبربي شيخ مالوف، خميس ترنان بالطبيعة، محمد غانم طبعا، علي بنواس وقتها تخلى علي بنواس للهيئة، أحمد بن عبد السلام، الدكتور حجوج، عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه صاحب سيدي مفرج النادي متاعه في الموسيقى الشرقية، مصطفى بوشوشة هذا صهر سي مصطفى صفر ومعروف ياسر سي مصطفى بوشوشة حتى وقت الاستقلال، حمد الضحاك من مجموعة النادي الإفريقي هذا حمد الضحاك، شاد الشاوش، محمد الجيد شيخ مالوف هذا في السوق البلاغجية، صادق النجار، بالحسن بن الشاد اللي زاد من مجموعة شعر وخشد إدارة الرشيدية من بعد، ليلو بشيشي الشادلي مفتاح اللي عمل بشرة في ظهر لي
1: سماعي صباعين وسماعي حسين وهو كان في الموسيقى النحاسية
0: وشلوم العداوي هذا سعازف
1: الرباب والكمنجة هذا اللي عوض محمد غانم بعد وفاته 44 تقريبا.
0: وعين الشيخ محمد بن سليمان محتسب فني للجنة، سي علي محتسب فني حسب ما فهمتنا هو يحاسب على معناها انواع البراو الانواع القطاع اللي تتعطى في النوبه يظهر لي ولا
1: هو كلمه محتسب. المحتسب أي. نحن جرات العاده نفهموها في معناها المالي التصرف المالي
0: طبعا.
1: انا المحتسب بمعنى المدقق الفني،
0: انا اذا كان فما اغلاط فما حاجات معناها مش
1: أي.
0: هو ويكتبهم يظهر لي من دم عين محتسب للجنة الفنية، معنى هو اللي تقول انت الكاتب متاع اللجنة
1: مدقق، يعني هو عنده الكلمة الأخيرة في ضبط مثلا المسألة الفنية.
0: ثالث لجنة هي لجنة الدعم، هذه اللي تجيب المادة المالية، يعني يترأسها سي حمد بن مامي، هذا سي حمد هو رئيس نقابة الشواشية الكل معناها تاع أمين الشواشية سوق الشواشية، وكان معناها من مع مصف العقبي هو اللي الشرارة انطلقت من عندهم هما في المجلس الكبير. الأعضاء تاعو عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، رشيد بن مصطفى اللي كان مهندس مساعد وكان هو اللي قلفتهم بعد الرشيدية باش يعلم المطربات اللغة العربية، علي بو حاجب كان ولا وزير من بعد، دكتور التلاتلي، محمد علي العنابي مهندس، محمد علي العنابي رئيس جمعية القدماء الصدقية واللي تخرج من البوليتكنيك من فرنسا، الحاج علي ترابلسي، عبد العزيز الأخوة، مصطفى عويش، محمد لمي بن مصطفى، هذا عنده كانت المكتبة معروفة ياسر بعد جامعة زيتونة مازالت موجودة إلى الآن، البهي لضغم أصغر نائب، أصغر مؤسس عمره 21 سنة كان يخدم في الداخلية وقتها، محمد بدرة كان مدير البنك ورئيس الحجرة التجارية مع سي محمد تحت شراف سي محمد شنيق ولا وزير من بعد ومناضل وطني كبير، محمد بوهاشم الطيب الجميل هذا محامي خوسي عبد العزيز الجميل وكان مؤسسي الحزب الدستوري القديم، علي شراد، حسن الباجي، طاهر المناعي، والبشير بولكباش. المفاجأة أنا مدام خياط حضرت في الجلسة هذه زمرد العلجية وفاجأتهم وقلت لهم، كانت مع زوجها هي بالطبيعة اللي وقع انتخابه، قلت لهم هذه فرصة باش نسمعكم الاستوانة متاعي وبربي نوصيكم باش نطور نجيب جات من باريس وانتم أول ناس سمعتكم وعاونوني باش تتبع قصتها ما رويناها بالتفصيل مش لازم نرجعوا لها. سعلي نظر للدور الهام اللي قام به الشيخ محمد لسرم خلال نشأة الرشيدية مفيد في نظري نعرف مسيرته باختصار إلى حدود تلك الفترة. هو تولد سنة 1883 وتوفى في حمام نلف يوم 22 فيفري 61، ينحدر من عائلة أصيلة مدينة القيروان، استقرت في أبنائها كما يقولوا الكتاب الكل رئاسة أقلام الدولة الحسينية تلت قرنين، من هو جده وكنا مع سي رشيد بي، كان حفظ القرآن في الكتاب وبعد التحق بالجامعة الأعظم حتى نال شهادة التطويع، زاول أيضا دروس في الحساب والهندسة في الخلدونية وعلوم الفلك، كان مغروم بالفلك وعمل حتى آلة فلكية، خدم في ريعان شبابه وعاد الإشهاد وتعاطى التدريس في جامعة زيتونة، ولكن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وقتها هو الإمام الجامعة الأكبر ألحقوا بإدارة الجامعة، ويبدو أنه عدم استقراره في حياته المهنية يعود إلى كثافة اهتماماته الموسيقية، لأنه منذ صغير هو صغير تغرم بالفن رغم البيئة العائلية المحافظة اللي تربى فيها، بدأ يتعلم الغناء الصوفي في الزوايا متاع الطريقة القدرية، أجاد الصنايع والبردة المسبعة، تلمذ بالخصوص على الشيخ الصادق اسكندراني رئيس زوقة علي باي، يقولنا عليه عاش ما بين 1882 و1902 يعني في عهد علي باي، هذا الحكم متاعه من 1882 1902 أخذ عليه على الصادق الإسكندراني رصيد هام من تراث الموشحات والأزيال والفندوات والأغاني العتيقة، تمكن معناها مليح من خصائص الطبوع الموسيقية الأندلسية، تعلم على يديه العزف على آلة الأرغن حتى واحد ولا من أشهر العازفين، ودافع على الأرغن هذا سي محمد لسرم معاكسا رأي المختصين اللي يقولون أرغن معناها مش موافق للمقامات الشرقية، ولا في الحقيقة في الثلث الأول من القرن العشرين سي محمد لسرم أحد أعلام المالوف والغناء التونسي الأصيل، ما احترفش مهنة الفن بالطبيعة، مغناش في الحفلات مقابل إلا في الإذاعة خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، كان ينظم دوريا في بيته في داره مجالس وسهرات غنائية أسبوعية ورمضانية، كانت عنده جوقة خاصة يختار أفرادها من الوسط الفني، كان يعطي فيهم بارشة فلوس رغم معارضة البعض من أقاربه، يقولوا حتى أنه بدد ثروته في الحكاية هذه متاع الحفلات في داره، تغرم إلى جانب الفن بعلم الفلك كما قلنا، وانتصر إلى طول حياته للغناء التونسي والشرقي الأصيل، وناهض بشدة تيار الانحطاط الذوقي السائد بين الحربين العالميتين، متطبيعي بإذن باش يتصدر طليعة العيان وشيوخ الفن اللي كونوا الرشيدية يوم 2 ديسمبر 34. نكتفي بالقدر من سرد أطوار حياته، نتبعوهم بعد مع الرشيدية في أطوارها الجديدة. نسمع الآن فاصل غنائي آخر سي علي.
1: الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع تتمة الوصلة لموصلة الملوف في طبع المايا.
0: أيوة.
1: مع البراول غيبت شي عنك صفاء والوداد حتى تمنيني يليها برول ثاني وثالث، وهذه الوصلة كما قلنا هي من تنفيذ فرقة الرشيدية والحفل يعود إلى 3 أبريل 2008 والحفل بقيادة الفنان زيد غرسة.
0: شكرا سعلي.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق رشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، نعود إلى سياق موضوعنا حول إتمام وسائل العمل الضرورية لانطلاقة رشيدية، يعني حيثيات تكوين الفرقة الموسيقية أو الجوقة.
1: أيوة. فعلا بالفرقة الموسيقية كانت من أهم الإشكاليات المطروحة أمام رئيس الرشيدية، العمود الفقري للرشيدية ورئيسها في الحقيقة، هي تكوين فرقة موسيقية محترفة خاصة بها تكون أداة فعلة لتنفيذ برامجها الفنية الطموحة، وزاد تعمل الدعاية بعروضها وحفلاتها للمشروع الموسيقي الجديد. وقبل يختار أفرادها بمساعدة اللجنة الفنية اللي وقع انتخابها، خاصة رئيسها سي محمد الأسرم، استدعى مصطفى صفر أحسن العازفين والفنانين المعروفين في الساحة مسلمين ويهود باش يسمعهم وياخذ رأيهم في إمكانية تعزيز أسرة الرشيدية. وتم اللقاء في شهر أفريل 1935 بمقهى المرابط. نذكر أن مقهى المرابط أغلقت بعد وقع سقوط الجدار متاعها عام 33، وفتحت أبوابها من جديد في الفترة هذيك في ربيع 1935، يعني بعد سنتين. على كل حال، شهادة اللي قالها سي محمد التريك، وحضر الاجتماع سي محمد لسرم سي محمد التريك بالطبع. شافي رشدي هنا حضرت في الاجتماع هذا، وهي تقول أنا حضرت في التأسيس، هي ما حضرتش في التأسيس، ما حضرت في الاجتماع اللي عامله سي مصطفى صفر مع الفنانين في أفريل 1935.
0: أيوة، نذكروا اللي سي محمد التريكي لم يكن كذلك من المؤسسين، لكنه التحق في الاجتماع في ربيع 1935.
1: أيوة، في الاجتماع هذا. أيوة. محمد التريكي الموهوب كان يعرفه سي مصطفى صفر، يعرف سيرته الفنية كعازف كمان مشهور وقتها، وكاد يكون الموسيقي التونسي الوحيد اللي كانت له الشجاعة باش يقتحم ميدان تلحين الفواصل الموسيقية المسرحية الغنائية. بين قوسين، كان المسرح الغنائي وقتها في الشرق وفي تونس، كيفاش تصير مش مسرحية غنائية تغني ومعناها كما الأوبرا، لا كانت تعطي فصل مسرحي وبين كل فصل وفصل غناء من وراء الستار، معناها ولا يطلع
0: التأثير الموسيقي يكون بتنفيذ حي من فرقة موسيقية.
1: اي صحيح، معناها مطابق يكون للأحداث المسرحية. هذا كيفاش كان، وكان سي محمد التريكي أول تونسي يلحن في الفواصل هذيك. أما سي محمد التريكي استدعى سي مصطفى صفر بتوصية من سهره مصطفى بوشوشة اللي هو كان صديق حميم لمحمد التريكي، وزاد خذا رأي مجموعة من المؤسسين اللي عندهم تأثيرهم، كما جمال دموسينا كان يعرف سي محمد التريكي مليح، حمد الضحاك كيف نتصور أنه خذا رأي الفنان خميس ترنين، علاش؟ خاطر خميس ترنين ومحمد التريكي خدموا معاهم وقتها عندهم 10 سنين وهما يخدموا معاهم، سواء مع حبيبة مسيكة والبقية
0: شافي رشدي وغيرها،
1: شافي رشدي وغيرها في قاعات ومجالس المدن التونسية، وخرجوا مع بعضهم النيس، وخرجوا مع بعضهم باريس وبرلين مع بيضافون وقتها. وانضمام محمد التريكي كان عنده أثر حاسم في نجاح توجهات الرشيدية الفنية والتعليمية، خاصة رفقة صديقه ترنان خميس ترنان. طبعا من ذلك الاجتماع الفني الهام تشكلت نواة الفرقة الموسيقية اللي عولت عليها الرشيدية في أولى حفلاتها العامة خلال صيف 1935، وسنرى هذا التغيير في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأمر الثاني هو استقرار الرشيدية في مقرها الأول بنهج الباشا، حكينا عليه بالتوازي مع الجلسة الانتخابية وتكوين جوقة الرشيدية. توصل مصطفى صفر في نفس الفترة لإيجاد مقر لايق بها، كان بنهج الباشا عدد 33 مقر، وضعوا على ذمتها أحد مؤسسيها الأثرياء وعضو المجلس البلدي بالحسن الرسرم اللي هو نائب الرئيس وقتها في الرشيدية، وبقيت هناك تلة 13 سنة إلى أن انتقلت في أواخر سنة 1947 بسعي من رئيسها الثاني مصطفى الكعاك لما كان وزير أكبر إلى مقرها الجديد الحالي بنهج الدريبة. الطريف أنه هيئة جمعية الترجي الرياضي رغبت في اتخاذ هذا المحل اللي هو وقت ولا شاغر، كان المطبعة الرسمية نقلت الضاحية بن عروس، وقعد المحل شاغر الدار هذيك، حب جمعية الترجي الرياضي تاخذه كمقر لها، خاصة أنه مصطفى الكعاك كان رئيسها في العشرينات. لكن سي مصطفى الكعاك كوزير أول أكبر وقتها مع وهو رئيس الرشيدية خير أنه الرشيدية ما عندهاش محل، وكان كاري، وخاصة أنه ورثت المرحوم سي بالحسن الرسرم طلبوا المحل متاعه في الرشيدية وقتها في ربيع سنة 35. لم تكن لها موارد مالية خارجية، لذلك بعثوها عولوا على تبرعات الميسورين كما ستار المهيري كسي أحمد ميامي وغيرهم باش يجهزوا المقر بما تيسر من ضروريات العمل. تقول شافي رشدي في مذكراتها أنها ساهمت في هذا المجهود بشراء أثاث أحد أقسام الجمعية من أرائك للجلوس وأواني وصندوق للبريد. نسمعوا فاصل غنائي آخر سي علي وبعد نتعدوا لأولى حفلات
0: الرشيدية. الفاصل الغنائي الرابعة باش نخرجوا شوية على نمط الملوف سي المختار.
1: أيوة.
0: نمشيو من أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني بعنوان تبعني نبني والدنيا زينة. الأغنية دي أداء الفنانة ليلى حجيج رفقة فرقة رشيدية في حفل 8 2008، وهي من كلمات عبد الرزاق كرباكا وتلحين الهادي جويني
1: بقيادة زياد غرسة.
0: أي 2008 بقيادة زياد غرسة.
1: نسمعوا من ليلى حجيج.

0: نرجو أن تكون هذه القطعة الموسيقية الأغنية ليلى حجيج تبعني لبنيو الدنيا زينة.
1: زينة.
0: نرجو أن تكون عجبت السادة والسيدات المستمعين ونالت رضاهم في برنامج عبق الرشيدية اللي يبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. نتعدوا الأول حفل عملته الرشيدية بعد الاجتماع مع الفنانين وأهل الشعر والثقافة، هو أنه في شهر ماي من تلك السنة صادف احتفال الأقلية اليهودية التونسية بمرور 8 قرون على ميلاد الفيلسوف العربي المنبت واليهودي الديانة موسى ابن ميمون. هو اسمه أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله، اسمه زاد في التراث العبري ميمونيد، ولد سنة 1135 وتوفي سنة 1204. فيلسوف هو وطبيب أندلسي شهير معاصر لابن رشد، ولد مثل ابن رشد في قرطبة، هاجر إلى فاس ثم تحول للمشرق العربي وأصبح طبيب السلطان ناصر صلاح الدين خلال الحروب الصليبية، وكان زاد كذلك طبيب كبير الأحبار في مصر، وتوفى في مصر سنة 1204. هو يعد أكبر مفكر ديني يهودي في القرون الوسطى، تأثر بأفكار أرسطو الفلسفية والتي ترجمت ودرست عن طريق الفلاسفة العرب كما الفيلسوف الكبير الفارابي، وحاول يجمع بين أحكام الديانة العبرية وبين العقلانية اليونانية. له عدة مؤلفات هامة بالعربية والعبرية كان لها تأثير واسع على الفكر اليهودي تلة قرون، منها كتاب دليل الضائعين وكتاب السراج. وهذاك علاش نظمت الجالية الأقلية اليهودية التظاهرة هذه اللي شاركوا فيها عدد مسؤولين من فرنسا، معناها أدباء ومؤرخين، ومن إسبانيا نظرا لأنه تولد في قرطبة، ومن المثقفين التوانسة أبرزهم سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، اللي الجمعية متاعه الخلدونية آوت جانب من الاحتفالات هذيك ونظمت حفل كبير يوم السبت 11 ماي. الحفل هذايا حضروا سي محمد الفاضل بن عاشور، كان عمره 22 سنة مازال كيتخرج، كلف والده باش ينوبوا، والده الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي، باش يلقي خطاب ضافي حول روح التسامح اللي تحدو المجتمعات الإسلامية والعربية على مر التاريخ. قال سي فاضل بن عاشور الروح هذيك هي اللي سمحت لموسى بن ميمون بإصدار الكتب الفكرية العبرية بكل حرية داخل المجتمع العربي مشرقا ومغربا. وهذا هي في الحقيقة إيحاء بأنه الحضارة الإسلامية عكس ما يروج له البعض في الغرب أنها قاومت الفكر العبري وحتى اليهود. فرقة رشيدية شاركت في الاحتفالات هذه، في اختتام احتفالاتها في عرض غنائي أندلسي قامته الأقلية اليهودية مساء الأحد 19 مايو الموالي، وين؟ في الجامعة الشعبية اليهودية اللي كانت موجودة في نهج مالطا الصغيرة، وين المكتب توا الابتدائي في نهج مالطا الصغيرة هذاك. هو الجوقة ضمت محمد غانم وخميس تنان وعشر عناصر أخرين، من بينهم لأول مرة محمد التريكي كعازف كمانشا. طبعا كانت غالبية الجمهور من الطبقة الشعبية التونسية الإسرائيلية. ومثل الحفل فرصة أخرى استغلتها مدام خياط باش تسمع الحاضرين أغانيها وتحثهم على شراء استوانتها. الأرجح سي عليا في هذا في رأي عديد الملاحظين وقتها العرض العمومي الثاني الرشيدية الأول بفرقتها المحترفة الجديدة سمح بإنعاش خزينة الجمعية ببعض الأموال، مما شجع الهيئة على تنظيم أول حفل الرشيدية في المسرح البلدي، وهذا باش يكون موضوع حصتنا المقبلة إن شاء الله. نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير سي علي.
1: الفاصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بدوية تم تهذيبها في إطار رشيدية بعنوان مع العزب أداء شافي رشدي، رفقة جوقة رشيدية بقيادة محمد تريكي. والتسجيل هذا سي المختار يعود إلى أواخر الثلاثينات، هو أداء وبمرافقة الجوقة الأولى الرشيدية اللي هي في جوقة مصغرة قبل ما يكبروها.
0: أيوة.
1: وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: استونات بايدافون الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عنوان جديد لحدائق السرد، سؤال الهوية في الكتابة الروائية، انطلاقا من رواية للحب مجيء ثان بسمة بن سليمان. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك سي محمد وأهلا بهيام.
1: تحية لك هيام الفرشيشي كاتبة وناقدة.
3: تحية طيبة لكم.
1: نعم، في الحقيقة سعيد إذن بهذا الحضور المهم الإبداعي والنقدي أيضا في هذه الحصة التي تطرح سؤالا، سؤال الهوية في الكتابة الروائية، باعتبار أنه هذا السؤال يعني اقتحم بشدة وبإقناع ربما الكتابة في الرواية وفي القصة القصيرة وفي شتى المجالات.
2: صحيح، وهي نوع من أنواع الهوية السردية.
1: نعم.
2: الهوية التي تتشكل في السرد وبه، وليست الهوية الثابتة أو تلك التي تحدد مسبقا، إنها هوية تبنى تدريجيا داخل السرد.
1: هذا مهم. ويام، وأنت تكتبين قصة قصيرة والرواية، أكيد أن مثل هذه المواضيع أيضا تحضر في كتاباتك، خاصة ما رأيناه يعني خاصة في روايتك الأخيرة في مستويات إذا سؤال الاغتراب ومسألة الآخر المختلف عنك عن ذاتك يعني في المجتمع إذا، وطرحت العديد من الأسئلة في خاصة في تحولاتك ما بين الماضي والحاضر واستدعاء الذاكرة أيضا.
3: نعم، هو أكيد أن المبدع يقوم ببناء الذاكرة انطلاقا من هذه المواد الخام، من خلال عملية الاسترجاع، من خلال إعادة تشكيل وإعادة البناء لبناء هذه السردية المتماسكة ولطرح بعض المواضيع. إذن الذاكرة مهمة ويجب تحريرها من خلال الخيال، بدون خيال وبدون حلم وبدون موضوع يريد الكاتب أن يبلغه من خلال استرجاع هذه الصور أو المشاهد وإعادة صياغتها من خلال قالب سردي، من خلال تنظيمها، من خلال تفسيرها، وكذلك من خلال إعطائها معنى معينا. إذن الكتابة هي تتجاوز عملية التسجيل، وإنما تبحث عن تلك الصياغة السردية التي تمثل رؤية الكاتب نحو العالم، نحو الذات، نحو استرجاع هذا الشيء الخفي أو الغائب، ويرمم هذا الشعور بالاغتراب أو الانفصال أو تشيع التفاصيل من حوله. إذن هذه الذاكرة الغنية المنعشة، هذه الطرق التي تجسد الطريق إلى الذات، كلها هي مسربا من مسارب الكتابة.
1: بسمة بن سليمان، أكيد وأنت تنشئين عالما روائيا فأنك بالضرورة تؤسسين مدينة سردية. في هذه المدينة السردية في الحقيقة تحضر العديد من الشخصيات المختلفة، ربما المتناقضة، ربما تخوض مجموعة من الصراعات الدينية لا شك، الإيديولوجية، الفكرية، النفسية أيضا، وهذه الصراعات وهذه الاختلافات وهذه التناقضات إذن تجعل إذن سؤال الهوية حاضرا بقوة.
2: هذا أكيد، لأن في الحقيقة الوجود، أعتبر أن الوجود هو يتمثل، أو الوجود الناجع ربما يتمثل في كفاءة إدارة الصراعات.
1: نعم.

0: وجودنا يتحدد بالاختلاف بالآخر بمدى تبايننا وتآلفنا معه، وكل هذه المسائل هي التي تصنع الحبكة. وتحدث عن الحبكة لأنني أنحاز في الكتابة الروائية للحبكة، فهي التي تصنع الحبكة وهي التي تبني أفقا يوضح الذوات على اختلافها، متى تتقارب متى تتباعد، ما هو السياق. تذكرت المدينة، المدينة هي التي تحتضن تلك الاختلافات تلك الصراعات، كيف والمدينة في معناها العميق معناها
1: نعم.
0: الفلسفي لا تشيتا كما وردت يعني في تعريفها، سواء كانت انطلاقا من المدن الكبرى في التاريخ مدينة روما وغيرها، ما معنى مدينة، ما معنى مدنية، كيف تتأسس، هل بمجرد العمارة أم أن الإنسان هو الذي يبني المدينة وهو عمارتها الأساسية، هو هيكلها الأساسي. فهذه قضية ربما أهتم بها، وأهتم بتلك العلاقات التي إما أن تؤسس وتبني المدينة أو أن تهدمها رغم قيام معمارها أو رغم حركتها الزاخرة. فهذه مسائل أراها ضرورية. إذن فالمكان بالأساس هو الذي نصنعه ويصنعنا، والذي نتعالق فيه ونتصارع، ربما نختلف ولكن نؤسس من خلاله لكل ربما منسجم.
1: أكيد جدا نعم. هي فرشيسي أنت في القصة القصيرة وكذلك في الرواية، أكيد أنك وجدت أحيانا حيرة حتى في تشكيل شخصياتك، لأنك تستحضرين شخصيات متناقضة أحيانا عنك في قناعاتك النفسية والفكرية والاجتماعية وغيرها، ولكنك تنحتين شخصيات بالضرورة لكي تكون الحبكة كما قالت بسمة بن سليمان مقنعة فنيا ومقنعة في عملية إذن التلقي.
2: نعم، هو أكيد أن الانطلاق من الذات هو الدافع الإبداعي الأول للكتابة، ثم أن الكاتب يحمل هذه الصور المتدفقة المتعددة، هذه الأفكار التي تفيض كلما تعرض إلى مشهد معين أو وضعية معينة أو حادث اجتماعي معين. وأكيد أن حياتنا هي لا تخضع إلى السيرة الشخصية الذاتية فقط، وإنما إلى التحولات الاجتماعية التي تفرض بعض الأسئلة الكبرى. هذه التحولات التي تدفعنا لنتساءل ما هو مصيرنا، إلى أين، كيف سنقاوم، كيف سنقاوم هذا الخراب، كيف سنقاوم هذا الهدم، كيف سنبني المستقبل. والبناء يبدأ في البداية انطلاقا من الإبداع، ثم أن الإبداع ليس فقط هو وسيلة تعبيرية جمالية، وإنما هو ذلك الدافع البنائي الذي يتمثل العالم بطريقة مغايرة. إذن هو الانطلاق من الذات، أكيد أن هذه الذات هي زاخرة بالعديد من التفاصيل والمعطيات التي بإمكانها أن تكون العنصر أو العناصر الفعالة في عملية البناء السردي، وتكون تلك العوالم التي تنسج حولها أكيد هي التي تكون تلك السردية المتماسكة لكي نعبر عن ذواتنا، عن أفكارنا، عن رؤيتنا، ولكن من خلال تعدد الأصوات، من خلال تعدد الرؤية. لأن الكاتب حين ينطلق من صوته الخاص فقط أو من خلال شهادته، أكيد هو سيبقى منحصرا في بوتقة الذات، ولا يعدد شخصيته ولا يعدد الفضاءات كذلك التي يقوم بنسجها من خلال عملياته السردية. الكاتب عندما يعيش يعني في أكثر من بيئة ويلتقي بأكثر من شخصية، أكيد ستكون ذكرته زاخرة مختلفة، ويكون الزمن النفسي كذلك أكثر حيوية، لأنه يربط بين الماضي والحاضر، ويتمثل الرؤية للمستقبل من خلال هذا النسيج الذي يفهم من خلاله العالم. هذه هي الكتابة التي أتمثلها وأنطلق منها، ثم أنها كتابة تمزج بين الوعي واللاوعي، اللاوعي الخلاق، باعتبار أن الكتابة ليست عملية نمطية أو جامدة، وإنما هي تمثلات في العمق، ولكنها تبحث عن صياغة فنية، عن تعديلات، عن إعادة بناء، عن تقنيات مختلفة، عن أنموذج سردي فني مختلف، وبالتالي يجرب الكتابة والكاتب بصفة عامة ويغامر ويسترجع ويقدم تجربته لتكون لها فردته. يعني كل كاتب له شخصية سردية، عندما أقرأ لبسمة بن سليمان أو محمد عيسى المؤدب أو العديد من الكتاب، أكيد أعرف أن هذه التجربة لها بعض الخصوصيات ولها بعض المنطلقات الفكرية.
1: نعم، وأنت طرحت هذا حتى في روايتك الأخيرة، يعني أصوات عالية في الطريق إلى الشمال، يعني هذه الرواية التي صدرت إذن عن دار ميلا للنشر إذن والتوزيع في 164 صفحة، وطرحت فيها إذن في ما يتعلق بتعدد الأصوات، والخطاب كان متلائما متعايشا مع الشخصيات، وخاصة ما يعجبني فيه هيام خاصة وكاتبة، أن الشخصيات حينما تحضر يعني تحضر بشكل آدمي حقيقي واقعي، يعني تقنع يعني في مستوى التغاير في الشخصيات، لأن ليست كل الشخصيات تتكلم بنفس الصوت ونفس اللغة ونفس أيضا الخصائص اللغوية ونفس، وهذه مهمة الكاتب في نهاية الأمر. بس بن سليمان وأنت أيضا في مستوى تحديد تنوع أو اختلاف أو تباين وجهات النظر، تحتاجين أحيانا إلى تعدد الأصوات هذه أو ما يسمى بالجوقة داخل العمل الروائي؟
0: في الحقيقة الأصوات تتعدد ربما في المرجع، ولكنها أيضا تتعدد باطنيا داخليا، فنفس الذات يعني تعتمل داخلها أصوات متعددة، وتلك الأصوات يمكن أن تكون انعكاسا لصلة الذات أو صلة الشخصية، تحدث عن ذات عموما، الذات الإنسانية وصلة الشخصية بالزمن. التعدد قد يكون مستندا إلى المرجع، إلى تعدد الأصوات بطبعها الواقعي، تعدد الشخصيات ولكل شخصية صوتها الخاص، ولكن في نفس الشخصية أو داخل كل شخصية تتعدد الأصوات، لأن علاقة الشخصية بذاتها وبالآخر وبالزمن حدودا أو تحديدا هي علاقة مركبة، ف الحنين إلى الماضي يقترن بصوت، والحيرة والتوجس والخوف من المستقبل يقترن بصوت، ومعايشة الواقع أو الحاضر وتلك الانزلاقات تقترن بصوت آخر، فتلك التموجات أهتم بانعكاسها داخل الشخصية أكثر من أن أهتم بتفاصيل المرجع. أغوص في الشخصية، لأن المرجع أحاول أن يكون أن يعكس الإنساني أكثر من أن يعكس خصوصية خصوصيته الواقعية.
1: نعم.
0: تجاوزت الواقعية أو المدرسة الواقعية بشكل ما، وإن كانت آثارها راسخة في كتابتي أو كتاباتي، لأن البحث في عمق الإنسان أو الذات الإنسانية في صلتها بالعالم بذاتها بالآخر أراه اهتماما خاصا، وحتى أن روايتي التقيت بمخرج إذاعي في لبنان وقال لي يمكن لبنانتها، لأن تلك الخصوصيات المشتركة التي يمكن أن توجد في تونس، توجد في لبنان، توجد في أي مكان آخر من العالم، يمكن يعني هناك تلك النقاط المتشابهة تعنيني أو ربما عانتني في تجربتي الأولى في الرواية، وإن كنت أميل إلى البحث، ولكنها عانتني ذلك البعد الإنساني الكوني، ذلك الذي يجمع وجود الإنسان في أرضه الخاصة بالإنسان في مطلق وجوده في أقاصي العالم.
1: نعم، هذا ممتاز جدا. أعود إليك هيام، يعني كثرة الكتابات التي تتم بالهوية في زمن يعني نحس فيه بكثير من الاغتراب منذ خاصة جائحة كورونا و 19، وثم جاءت جوائح أخرى يعني فيما يتعلق حتى بالحروب، حتى بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الهجرات التي توافدت من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، وغيرها من الأزمات الأخرى، جعلت إذن هذه الكتابات تقوم على تسريد مستويات إذن الصراع والاغتراب الذي أو التي تعيشها الإنسانية.
2: نعم، أكيد أن الذاكرة لها بوابات، لذلك في العديد من نصوصي القصصية أنا أدخل فضاءات الذاكرة، دور الذاكرة، أنطلق من ذلك الباب الخارجي الذي يحيل على عمارة معينة، يعني العمارة في المدينة، عمارة الحجاب، من خلال السقيفة، من خلال وسط دار كبير، من خلال البيوت وما كانت تحوي تلك البيوت من حيوات ومن شخصيات، ومن خلال أحداث زاخرة القرية بروائحها، باب بيت الجد والجدة الذي ينفتح على عوالم كثيرة، ثم تلك الأبواب أو البوابات الرحبة في الذاكرة الجنوبية باعتبار أنها متعددة نظرا لوجود الدور القرميدية إلى جانب الدور الحديثة، وهذا التمازج بين الثقافات والحضارات. أكيد أن ذلك سيعيد لدي العديد من الأسئلة، كيف سأدخل لأحداث العمل الأدبي انطلاقا من بوابات الذاكرة وبوابات الماضي، كيف ستكون تلك الفضاءات هي المرافق التي أهتدي إليها كلما هبت العديد من العواصف الاجتماعية. إذن انطلاقا من فتح أقفال الذاكرة، أنا أنطلق في فتح أقفال الأحداث، ثم ألتقي تلك الشخصيات التي أقوم ببنائها بإتقان باعتبار أن الأمكنة والفضاءات اللي معها تجارب شخصية تركت في العديد من الزوايا والأماكن العديد من التخيلات والأفكار والقصص، ولكن الشخصيات هي التي يبنيها الكاتب بإتقان.
1: نعم.
2: لأن الشخصية التي تبقى في ذهن الكاتب هي التي تحمل الفكرة الجوهرية للعمل السردي.
1: نعم.
2: يعني من الطريف أن العديد من القراء الذين قرأوا بعض النصوص القصصية أو الروائية عندما يتحدثون ما يتحدثون معي عن شخصيات العمل، عن خيرة في أصوات عالية في الطريق.
1: شكراً. نعم.
2: يعني حتى أحيانا تكون الشخصية هي القط الأسود، أو يكون له يعني الجانب الخاص الغريب الغامض مختلف، هذه الشخصيات الدائرية التي تقوم بأفعال غير متوقعة أكيد هي تحملنا من بوابة الذاكرة إلى ضفاف الحاضر.
1: نعم، سؤال الهوية إذن سينقلنا إذن إلى رواية أعتبرها مهمة، رواية حب ماشي امتان بسمة بن سليمان. بسمة، نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت ملك تاري، سنعود.

0: حدائق السرد. انقطعت أصوات العصافير ذات مساء وساد صمت ثقيل. كان نوح يعمل الرفش في الأرض نازعاً عنها طبقة من الأوراق الذابلة حين بدأت نتفات الثلج تتساقط، فرفع رأسه إلى الخيمة الرمادية المنخفضة وقد تدلت منها قطع كثيرة ببياض القطن. تابعها بعينيه وهي تنزل على مهل خفيفة كريشة مباغتة صامتة كالقدر، فوخز الهواء البارد المشبع برائحة الغاب أنفه. نفذ بخارا كثيفا ثم بادر بإدخال مقعدين هزازين وقطع من الملابس المنشورة على حبل الغسيل. إثر نزولها من العلية وجدت نعمة قطعا من الخشب على أرض الغرفة جلبها نوح من الدهليز. كان ينظف المدفأة على عجل ويهيئ لاستقرار دافئ، فقد أيقن أنه ما عاد يستطيع اجتياز الغابة خوفا من أن تداهمه عاصفة ثلجية. عند العشاء لاحظت نعمة وجومه حتى أنه لم ينتبه إلى كعكة الكرز التي أعدتها. كان يعرف جيدا الحصار الذي سيضربه الثلج حولهما، ولم يطل صمته فقد بادرها قائلا: تهيئي أن تطول إقامتك هنا. ومن قال لك إنني أريد المغادرة؟ أنا من كان ينوي المغادرة. هزها كلامه هزا، ولكنها تماسكت وتركته يستمر شارحا خطته التي كان ينوي تنفيذها لإخراجها من وضعها الغامض. وعاد إليها فرحها الطفولي حين عرفت مدى حرصه وقالت: هيا تذوق كعكة الكرز التي أعددتها، سنقضي شتاء دافئا وأعد لك الكثير من الحلويات اللذيذة، هذا إن كان لدينا ما يكفي من المربى والسكر. كم يشفق عليها! حملتها دوامة الريح ثم طرحتها على بابه كما يطرح الغريب في محطة القطار الأخيرة دون أن تعرف له وجهة أو قصد. هي لم تجرب ليالي الشتاء القاسية في وضع من العزلة التامة، لم تجرب استقرار النظر على مشهد بارد رتيب ولا استنشاق دخان الحطب المشبع بالرطوبة بعد انسداد المدفأة وتعطلها، ولا الاقتصار على الكفاف رغم البرد وعويل الأمعاء. صحيح أن قريتهما تخضع لنفس التفاصيل المناخية، ولكن الاجتماع البشري يجعل البرد أقل حدة. ستفقد الكثير من التفاصيل دون أن تفارق شمالها النائي. الخبز الساخن وهو يخرج من الفرن كملك تصطف أمامه الجموع لتستمد منه الرضا. روائح المأكولات الشتوية تفوح من البيوت وتضاعف الإحساس بلذة الطعام. عبث الصبية وهم يتدحرجون على الثلج أو يصنعون به المقالب لبعضهم البعض. اجتماع الأهالي حول مسن أثر فيه الصقيع فأشهده على أيامه الأخيرة. اكتظاظ السوق الأسبوعية بالقشاشيب الصوفية والأحذية المطاطية. أصوات الباعة وهم يصدحون بمديح البضائع المعروضة، تعطل المدارس وارتفاع الآذان. من رواية للحب مجيء ثان، بسمة بن سليمان. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد، وكنا قد استمعنا إلى مقطع من رواية لبسمة بن سليمان للحب مجيء ثان. بسمة بن سليمان سبق أن أصدرت كتاب الهوية السردية للبطل في نماذج من القصص العربية القديم. الجسد والسرد من الأيروسي إلى الموبيوسي هكذا اسمه.
2: نعم.
1: وكذلك كتاب جماعي أعتقد كتابات الأنا في تونس. ثم تنتقلين إلى الكتابة السردية، كتابة الحياة.
2: صحيح، في الحقيقة الرواية كتبتها في فسحة راحة ذهنية، فسحة راحة نفسية ما بين كتابات بحثية متتالية مرهقة شاقة، وعدت فيها إلى نفسي وإلى تلك الفترة الأولى التي نشأت يعني عليها، هي حب الكتابة وحب السرد وحب القراءة أيضا. إذن الرواية كتبتها في مرحلة الحجر الصحي أيام الكورونا، زمن الكورونا، ورفعت تحديا أن تكتب في تلك المرحلة الوجيزة. إذن هي رواية قصيرة، وكانت من منطلق ماذا لو انتشر الوباء في قرية واستحالت الحياة فيها، ففر أحدهم منها ولجأ إلى الغاب. هل هذا اللجوء يمكن أن يحقق له ذلك السلام الداخلي، أم أن مواجهة الواقع، العودة إلى الحياة، هي ما يجب أن يبنى عليه وجودنا؟ هذا هو المنطلق في الرواية.
1: ونستمع إلى رأي الناقدة الآن هيام الفرشيشي، وهي تقدم هذه الرواية للحب مجيء تانا.
3: هو في البداية أعتبت العنوان هذا الحب، يعني هذا الحب الموسمي الذي يتكرر، ربما يعطي رسالة طمأنة للقارئ، باعتبار أن الكاتبة حتى وإن عرضت من خلال هذا العمل العديد من الصراعات اجتماعية ثقافية سياسية، أكيد أنها تبحث عن حل أو عن طريقة لتجاوز الواقع، وأن هذه الطريقة هي مستمرة، أن الحب هو الذي سيؤسس للعديد من مراحل الحياة والعلاقات بين الشخصيات. ثم في البداية، بداية الرواية، شخصية نوح الذي لاذ للغاب ليرمم العديد من الأسئلة، بالرغم أنه شخصية بسيطة، إلا أن انتشار الوباء عاد لديه هذا الهاجس الوجودي حول تداعيات الحياة الحديثة، وعجز العلم على مواجهة العديد من الأسئلة الصعبة، أسئلة الموت. ثم من خلال ترميم الوجع وبناء عالم خاص به، عالم بسيط، عالم الغاب، عودة إلى تلك البدايات، بداية الإنسان مع الكوخ، إلا أن الواقع ينجيه، باعتبار أن هذا الحدث المفاجئ المباغت من خلال استنجاد شخصية أنثوية هاربة من تسلط زوجها هذا الذي يمثل هذا الوافد على السلام الاجتماعي من خلال أفكاره المتشددة. أكيد سيفتح لنا نافذة للتساؤل حول اقتحام الواقع، حول مواجهة الواقع، حول إيجاد حلول لهذا الواقع. ثم تتوافد الشخصيات من خلال شخصية جابر.
1: نعم.
3: هذا
1: الصيد
3: الذي يمثل يعني نوع من محاولة إيجاد الحلول الحقيقية. ثم
1: نعم.
3: سنتعرض إلى ذلك،
1: سنعود إلى ذلك. نعم. مشكورة هيام على هذا العمق في تحليل هذه الرواية. قبل ذلك يعني بسمة بن سليمان، يعني في الحقيقة للحب من شيء ثاني، هذه ما تسمى بالكتابة للحياة، باعتبار أنك لا تقفين عند مسألة الحب أو فشل الحب وخيبة الحب أو مسألة ذن موت هذا الحب. الحب له حضور آخر، له تجربة أخرى، له إذن حياة أخرى، وهذا ما تفعله الرواية في مع شخصياتها، منها شخصية نوح التي ذكرتها هيام. ونوح نعرف المرجعية الدينية.
2: صحيح.
1: وكذلك حتى بقية الأسماء سنعود إلى البحث عنها فيما بعد. إذن هذه كتابة الحياة.
2: صحيح، الحب هو، لا أتحدث عن تلك العاطفة التي تتدفخ، هي موجودة في الرواية، ولكن الحب أكثر من كوني عاطفة، هو قيمة، هو مبدأ يجب أن يتوفر حتى تنجح الحياة، هو الأساس في الحياة. الله محبة.
1: أي طبعا.
2: وهذا البعد موجود حاضر في الرواية
1: بقوة.
2: وتلك المحبة اللا مشروطة، تلك المحبة اللا مشروطة التي لا تتحدد بهذا يعجبني وهذا أستسيغه وهذا لا أستسيغه، المحبة التي ترتبط بالقبول، المحبة التي ترتبط بالتضحية في شخصية جابر، وتلك الشخصية التي تسللت ولم تظهر في البداية بأنها شخصية أساسية، ولكنها فاجأتنا أو فاجأتني أنا شخصيا وأنا أكتب، لأنني لم أخطط لها بل فرضت نفسها داخل السرد داخل الحبكة. أحيانا الشخصية تصنع نفسها ونحن نكتب لا نحددها مسبقا. فالحب هو ذلك المعنى الذي نحن بحاجة إليه في زمن الكورونا، ما بعد 2011، تلك الصراعات السياسية، تلك الأزمة أو تلك العشرية التي يسميها البعض سوداء والبعض الآخر يراها ناصعة البياض، أراها شخصيا رمادية يعني فيها هذا وفيها ذاك،
1: ومنظر الخوف لدى النساء والزوجات.
2: نعم نعم،
1: التشدد الديني،
2: تلك الموجة نعم التي تجعل المرأة على المقاس وبطريقة معينة يعني يشترط فيها،
1: والعنف الزوجي،
2: العنف الزوجي، العقل الذكوري، يعني تلك النوازع التي استهدفت المرأة بصفة خاصة، ذلك المشروع الظلامي الذي استهدف النساء بصفة خاصة، كيف المرأة يمكن أن تصنع ذاتها بالحب أو ذلك الحب الثنائي، ولكن بحبها لذاتها وبحبها للآخر وبقبولها للاختلاف وبسعيها لتأسيس ذاتها رغم ظروف قاسية وظروف يعني مجحفة.
1: أعود لك ويام في تحليل الشخصيات، هناك ملاحظة قبل أن أمكنك يعني من الإضافة، أعتقد أن الكاتبة بسمة بن سليمان اهتمت اهتماما كبيرا بالأسماء، باختيار الأسماء، كانها أنجزت بحثا قبل الكتابة خاص بالأسماء، وهناك الكثير من الكتاب ينجزون ذلك، لأن ليس كل أسماء تطابق الشخصيات التي نرم الكتابة عنها. قلت يعني نوح المسافر الهارب يعني من الوباء، الوباء هذا الذي أصاب المدينة، فالتجأ فيما بعد إذن إلى الغابة. نعم، في حد ذاتها هي تهرب من زوجها المتجدد إذن دينيا. بقيت شخصيات رحاب وصابر، وهذه تعيش حالة الاغتراب وتعيش حالة الحلم بمدينة مغيرة، مدينة فاضلة لا شك. إذن هذه شخصيات يا
3: نعم، أكيد أن للأسماء دلالات رمزية، خاصة وأن نوح هو الذي ينقذ نفسه وكأنه ينقذ الآخرين من نعم. الهلاك، ويبحث عن عالم البديل بعيدا عن هذا القادم الذي لا نعرف حجمه ولا نستطيع تقدير حجم خطورته. ثم نعم، هذه التي تعيش في جحيم، خاصة وأن هذا الجسد الأمثوي تعرض للضرب وللتكبيل وللأقصاء وللإهانة وعدم الاحترام، ولكنها تهرب، وفي الهروب هناك أنها هربت من الجحيم إلى النعيم، كأنها بحثت عن نعمة الحياة انطلاقا من هروبها إلى ذلك الكوخ الذي يحترم إنسانيتها والذي عملها كفضاء يأوي هذا الجسد بكل عفته وسلامه وأفكاره وقدرته على التواجد في الحياة بكل حرية. أكيد يعني أن السيردة هنا جعلت من الأسماء تلك الخرائط التي نتلمس من خلالها مسار الشخصيات، وكذلك نتوقع يعني بعض الأحداث كأنها ستكون بتلك الطريقة، يعني بدءا من العنوان ثم الأسماء، فنحن منذ البداية لا نتهيأ هي من مصير مأساوي، وإنما نحن على ثقة كبيرة بأن الأحداث ستذهب نحو وجهة إيجابية ونحو هذا العالم الوردي الذي يقابل هذا العالم الأسود الشرير.
1: نعم، حدثينا عن هذا البحث الذي أنجزته في تسمية على الأقل الشخصيات.
2: يعني صحيح، هو كل كاتب ينطلق من ثقافته أولا، والأسماء في الحقيقة لها علاقة بالسرديات الكبرى.
1: نعم،
2: بالسرديات الدينية خصوصا.
1: نعم،
2: بسردياتنا القرآنية، بسردية الكتاب المقدس أيضا، تلك الأسماء موجودة في الكتاب المقدس، نوح موجود في القرآن وموجود في
1: يعني نعم.
2: موجود في الكتاب المقدس، نعمة أيضا، رحاب أيضا، ونوح بكوخه المعزول كالسفين العتيق، خشبي كالسفين العتيق، وحيواناته التي ربما كانوا حمل كل زوجين اثنين، وحاول أن يصنع عالما مثاليا طوبويا، ولكن المدينة جرته إليها.
1: نعم،
2: عاد بشكل آخر. أيضا مسألة أن الحياة وردية في الحقيقة النهاية لم تكن وردية مطلقا، كانت نهاية موت، ولكن طالما أننا نحيا فإن الحب هو الذي سيضمن تلك الحياة، وهو حب في معناه الوطني، معناه
1: يعني
2: الذي نحتاجه باعتبارنا مجموعة بشرية تتعايش على اختلافها.
1: عودة إلى الأسماء، وأنت أيضا خبيرة بالقصص العربي القديم وبالأبعاد التي يمكن أن تكون للأسماء. الآن نطرح سؤال، يعني كيف طرحت الرواية سؤال الهوية، ويتجلى هذا خاصة في مستويات متعددة، منها المقاومة، منها البحث عن الذات. البحث عن الذات يعني هو في حد ذاته هوية، كذلك وما قلناها حوارية الحياة والموت.
2: صحيح، الهوية في الحقيقة لها أبعاد مختلفة. البعد الأول وهو البعد الذي أهتم به باعتباري ساردة، هو أن الهوية يصنعها السرد وتصنع بالسرد وتتشكل وتتغير، وربما تفاجئنا كما ذكرت لكم بعض الشخصيات فاجأتنا.
1: أي طبعا.
2: إذن فهذا هو مرتبط بالجانب التخيلي، بجانب ذلك الخيال الذي ننتجه ونحن نكتب. فالهوية هي ربما صناعة تخيلية بشكل ما عندما تدخل في عالم الرواية. الهوية أيضا أتحدث عنها في الرواية باعتبارنا تونسيين، وإن لم أذكر تونس ولم أذكر ولا اسم قرية من قرى تونس ولا المدينة، وإنما صفاتها دلت عليها. تلك الهوية هي التي تتحدد بوجودنا، بانتمائنا داخل هذه الأرض التي على تباين مشاهدها الطبيعية وتضاريسها ومعمارها من الشمال إلى الجنوب، بين القرى، قرى الشمال النائي والمدينة العتيقة، رغم ذلك الاختلاف فإنه يصنع حميمية، ذلك التباين يصنع حميمية، وتلك هي خصوصية الهوية التونسية. لم أذكرها صراحة، ولكنها هوية يعني نعتز بها ونفخر بها ونحاول أن نحافظ عليها بشكل ما. فتلك الرسالة أردت أن أبلغها بشكل ما، لأن السياق فرضها، سياق كتابة الرواية فرض هذه الرسالة، وذلك الاختلاف الذي قد يصنع تشتتا، قد يوقعنا في صراعات، قد يوقعنا ربما في كبلدان أخرى في حروب أهلية، في نزاعات دموية، هو نقطة القوة عندنا. حتى وإن كانت هناك تيارات وهناك هويات متشددة وجاءت لتفرض نفسها فرضا مسقطة، فإنها ستخرج كما تخرج الشوكة من الجلد.
1: وهذا محصل في تونس.
2: نعم نعم،
1: هذا محصل. نعم، هويم الهوية. نعم.
3: الهوية في الرواية تتحدد من خلال أسئلة الشخصيات، من نحن، ماذا نريد، وكيف سنحافظ على قيمنا وعلى أنماط حياتنا. يعني كل شخصية تسأل هذا السؤال وهي تعيش منعرجا. مثلا نوح عندما انتقل إلى المدينة عاد إلى البلدة التي كان يعيش فيها وأقام بترميم ما وقع تخريبه ووقع هدمه، يعني قام بفعل معين ليحافظ على هويته. كذلك حتى ماهر، يعني ذلك الذي أخفق في حزبيا، هناك العديد من الأخطاء، ولكنه يسأل عن الأفكار التي ستنقذنا في المستقبل باعتبار أننا أخطأنا وقمنا بالعديد من الثغرات والفجوات. شخصية نعمة مثلا باعتبار أنها تزوجت هكذا بطريقة فيها نوع من الغصب، يعني بحثت عن طريقها لكي تتمثل هويتها بالطريقة الكافية. حتى صابر ذلك الذي يسأل هو متخصص في الفلسفة، ورغم أنه سير حياة السوق وحياة هذا الواقع المتغير اقتصاد السوق، إلا أنه كان يسأل نفسه عن طريقة الخروج من هذا الواقع الذي فرض عليه، وكذلك عدم إيجاد الحلول الممكنة انطلاقا من الأفكار التي لم يستثمرها في إيجاد حل لأخيه الذي انتحر، يعني في حيز من في الرواية. أكيد أن هذه الأسئلة حول الهوية هي التي ستجمع هذه الشخصيات لتلتقي وتتساءل عن تلك المحددات التي تضمن وجودنا منسجمين في الواقع الذي يعبر عنا.
1: ممتاز ويا معيشك. هناك من اعتبر أن هذه الرواية هي رواية سياسية بامتياز.
2: صحيح صحيح، الباحث محمد نفاذ وهو من المغرب كتب مقالا نشر في مجلة محكمة هي نقد وتنوير، واعتبرها سياسية، ويعني استوقفته تلك الحوارات السياسية. وأنا أعتبر أن الكتاب الرواية لا يمكن أن تخرج عن البعد الإيديولوجي الفكري، ولكن ليس ذلك الإيديولوجي المتحزب أو المنحاز الذي يروج لفكرة مسبقة، وإنما الذي يطرح الأفكار. إذن هي رواية تسييس أكثر من أنها رواية سياسية في الحقيقة.
1: نعم هذا هي ليس ما رأيته.
2: نعم. نعم هي ليست رواية للاشتراكية ولا تنحاز الاشتراكية ولا لغيرها،
1: ذلك خاصة في الحوارات التي كانت إذن بين الشخصيات التي ذكرنا بعضها لهذا العمل لذن الرواية، ولم تكن الرواية لم تكن مؤدلجة بشكل
2: صحيح.
1: هذا لابد من
2: هي تنحاز للصديقة العقلية.
1: صحيح نعم، وللحضور الفلسفي.
2: نعم.
1: والطرح.
2: نعم.
1: تحليل نفسي أيضا للشخصيات.
2: فعلا حاضر. نعم.
1: هذا مهم جدا، لكن هذا لا يعدم أنه كانت هناك حضور للمجتمع، يعني بتراكمات قضايا وتراكمات المشكلات الكبرى التي عاشتها تونس.
2: نعم الوجدان التونسي حاضر.
1: نعم
2: الوجدان التونسي، الخوف التونسي حاضر، الطموح التونسي حاضر. تونس لم تذكر بالاسم، ولكنها ذلك الأخضر الذي لا يموت، وهي هو عنوان حاضر في الرواية.
1: لم يكن هناك خوف سياسي طاغن أو اجتماعي طاغن بقد ما كان هناك الخوف الهووي هو الذي كان طاغيا في هذا العمل الروائي.
2: صحيح.
1: ما معنى نبسط المعلومة لمستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء بإذاعة تونس الثقافية، ما معنى إذن هذا السؤال الهووي الذي كان طاغيا على خطاب الشخصيات؟ نعم
2: هو
1: نعم
2: في تونس هناك توازن متين وهش في نفس الوقت. الهوية التونسية هوية خاصة جدا، سواء كانت انطلاقا من موقع تونس الجغرافي وانطلاقا من التراكمات الثقافية التي مرت بها تونس في تاريخها. والمرحلة ما بعد 2011 أعادت أسئلة الهوية بقوة، أحيانا بعنف وأحيانا بطريقة فيها إلحاح وفيها سعي لاستعادة ذلك التوازن، يعني في مرحلة ما يسمى مرحلة الاستبداد، يعني كانت مسطرة الهوية وكانت محصنة وهناك خوف رسمي على الهوية، فأن تتحرر تلك الهوية وأن تطرح أسئلتها وأن تعيد بناء ذاتها وتأصيل ما يجب أن تأصله فيها. فهذا ما كان يعنيني وأنا أكتب هذه الرواية في الحقيقة.
1: شخصية نعمة مثلا، نأخذ هذه الزوجة الهاربة كما قلت يا من تشدد إذن زوجها، هل تمثل إذن هذه المرأة، هذه المرأة التونسية التي خرجت بعد الثورة التونسية إذن في مناهضة ورفض إذن هذا الفكر إذن الظلام الإخواني الذي أراد أن يطمس إذن معالم الأسرة التونسية ومجلة الأحوال الشخصية ومكتسبات المرأة المدنية والاجتماعية والسياسية ومختلف إذن حقوق الإنسان في نهاية الأمر.
2: فعلا.
1: المسألة لا ترتبط فقط بالمرأة بقدر ما ترتبط بالإنسان وبحقوقه وبمدنية الدولة. طرح إذن هذا السؤال بشكل واضح بعد الثورة التونسية، وطرح أيضا في هذا العمل الروائي انطلاقا من مجموعة من هذه الشخصيات.
2: صحيح.
1: شكرا لك لأنك طرحت مثل هذه القضايا في عملك الروائي. هيا في هذا السؤال الذي أو عنه كنا نتحدث،
3: نعم،
1: سؤال إذن دفاع عن المرأة إذن عن حقوقها عن مجرة الأحوال الشخصية عن هذا البلد الذي لا يمكن أن يكون بلدا إذن متطرفا وبلدا متشددا قاتلا للإنسان.
3: نعم، أكيد أن الكاتبة حين تعرضت إلى هذا الموضوع قد انطلقت من المكاسب القانونية والحقوقية وكذلك التجاوب الاجتماعي مع حقوق المرأة التونسية ومع تطور وضعية المرأة التونسية، إلا أن المشاريع التي وفدت وحاولت أن تعيدها إلى مرحلة حتى إلى عصور بعيدة، باعتبار أن المرأة التونسية حتى في العصور البعيدة المرأة البربرية هي امرأة قوية، امرأة فاعلة، امرأة محترمة. إذن هذا السؤال مهم، خاصة وأنها منذ بداية الرواية تعرض علينا هذه الواقعة، وللقارئ أن يتساءل إلى أين وصلت وضعية المرأة التونسية وخاصة صنف يعني من النساء في القرى. إلا أن الفكرة الأساسية أن المجتمع هو غير قابل لهذا الواقع الجديد، تجذر ثقافة حقوق المرأة، تجذر العقلانية يعني لدى المواطن التونسي لدى شخصيات الرواية، بحيث لاحظنا هذا الالتفاف حول شخصية نعمة حيث حاول الجميع مساعدتها، حتى جابر لم يشي بها لدى زوجها حين سأله عن مكان تواجدها باعتبار أنه صياد في الغاب. ثم كل شخصية من شخصيات الرواية هي بحثت عن منفذ ومسرب جديد لكي تتعايش مع واقعها بطريقة حديثة بطريقة مدنية. إذن يبدو أن السؤال هنا أننا نحن كمجتمع تونسي لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأوضاع التي تمس من صميم هويتنا، هوية المرأة التونسية، هوية المجتمع التونسي الذي في الحقيقة لا يميز بين امرأة ورجل من خلال القوانين ومن خلال حتى الاحترام.
1: نعم، ثم نقطة مهمة يعني استوقفتني في هذا العمل، يعني رغم أني قرأت هذا العمل منذ سنوات، يعني الشخصيات كانت تقاوم، يعني لا تقاوم لذاتها، وهذا مهم. الشخصيات الذكورية وحتى النساء ولا تقاوم لذاتها، هناك مقاومة من أجل وطن.
2: صناعة الإنسان لا تكون بالانغلاق على الذات أو الخلاص الفردي. فكرة الخلاص الفردي يجب أن نتجاوزها، أو طرحت الرواية فكرة أن يتم تجاوزها كما ذكرت بتلك الصداقة العقلية التي تأسست بين مجموعة من الشخصيات ومن خلال رحلة نعمة. من القرية وتشدد العم ورعاية الجدة الأمازيغية ذات الوشم واللباس التقليدي، ثم انحصارها في بيت دار عربي يعني مع زوج قمعها، ثم هروبها في الغاب، ثم المقهى الثقافي الذي اشتغلت فيه نادلة ورأت الطلبة واشتاقت إلى المعرفة وإلى العلم. حتى رحاب فتاة الليل ساعدتها على شراء الكتب وعلى العودة إلى الدراسة. فالمسألة هي أننا لا يمكن أن نصنع رخاء ولا نصنع مدنية لا تنطلق من القرى. قلت أن المدنية الحق تنطلق من القرى، من الحقول، من ولا تنطلق من ذلك تلك الإرادة الجماعية، وليس الجمعية، ليس تلك الإرادة التي يعني المسلطة، وإنما ذلك التفاعل وذلك التعاون، المعرفة، الكتاب حاضران بقوة في الرواية.
1: هذا مهم جدا. إضافة لذلك هناك قضايا أخرى أثيرت في هذا العمل.
3: نعم، هي القضية المهمة هي قضية الوطن، كيف ننتزع الوطن من مخالب الوحش، مخالب الوحش، يعني هذا أهم حدث في الرواية، خاصة عند انكشاف شخصية جابر، هذه الشخصية التي تتحرك في كل الأماكن ولها العديد من الخيوط، والتي ضحت بنفسها من أجل الوطن، من أجل إعادة السلام إلى هذا الوطن، من خلال مقاومة هذا الأخت الذي يحاول أن يطمس سلام الواقع وأن يؤسس لمشروع بديل، مشروع ظلامي، مشروع يعتمد على تخدير الوعي وعلى إقرار الفوضى الاجتماعية. يعني هذا المنزع في الحقيقة هو منزع مهم، وهو الذي يؤكد أن الإبداع ليس فقط هو عملية كتابة، وإنما تمثل هذا الواقع الذي في الحقيقة له الأسس وله الجذور العميقة التي تمكنه من النمو، من يعني القيم المثمرة التي تتصدى لكل مشروع يحاول أن يحاول الواقع إلى سواد.
1: نعم، إضافة لذلك وهذا مهم جدا برأيته في هذا العمل الروائي، هناك كانك من خلال هذه الكتابة تحاولين تجاوز الشكل التقليدي للكتابة الروائية، وكذلك مقاومة ما يسمى بالجمود الفكري، ومن ثم التشدد الفكري.
2: صحيح، هو انطلقت مما هو سائد في الكتابة الروائية، الواقعية، وعدلتها. الغاب يبدو في البداية حاضرا بأنه يوحي بالرومانسية، يعني بالعلاقات يعني الدافئة وذلك الحب وذلك وتلك العلاقة التي نشأت في الغاب، ولكنه مثل ذلك الغاب مثل الحدود التي يجب تحصينها من التهريب ومن الإرهاب. صائد الخنازير هو في الحقيقة ليس صائد خنازير يعني هو صائد خنازير، ولكن الخنازير لها معنى آخر، معنى رمزي.
1: نعم. يعني أشكر لك يا هيام الفرسيسي، كاتبة وناقدة، شكرا على هذا الحوار، على هذه الإضافة، على هذا العمق الفكري أيضا.
3: لا شكر على وجه.
1: الأديبة التونسية بسمة بن سليمان أيضا، شكرا، تحية لك على هذا العمل، وإن شاء الله في أعمال قادمة.
2: شكرا على الاستضافة وكل الاحترام لهذا البرنامج، وشكرا لهيام.
1: نعم مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
4: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
5: قطر الندى، قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قد ينغمس المرء في عوالم الشر والمعصية، وقد يسبح في تلك العوالم ما يشاء أن يسبح، كأنه يريد أن يبلغ حدها ويدرك منتهاها، فلا مانع يرده ولا حاجز يصده عن فعل ما يرغب فيه، وإنما هو يمعن في ذلك إمعانا، قد أغواه الشر وفتنته الرذيلة، فلا يملك عندئذ إلا أن يقول هل من مزيد. وقد يسلك المرء سبيل اللهو والمجون فيندفع إلى ذلك اندفاعا ويقبل عليه إقبالا، كأنه يروي بذلك عطشا في نفسه إلى العبث واللهو لا يرتوي، لذلك هو لا يتنكب عن هذا السبيل ولا يتراجع عنه، بل هو متوغل فيه توغلا يكشف عما في نفسه ووجدانه من تعلق باللهو والعبث والمجون وشائن الفعل والسلوك. قد سكن الولع بذلك عقله وضميره، فلا خلاص له من ذلك إلا بمزيد الإقبال عليه. ألم يقل أبو نواس في مثل هذا المقام: وداوني بالتي كانت هي الداء؟ قد يكون الابن عاقا والديه لا يرعى لهما حقا ولا حرمة، فلا هو بار بهما ولا هو طائع لهما، زين له الشيطان أن حياته لا تستقيم وحريته لا تتحقق إلا بمعصية والديه وإهمال شؤونهما والخروج على طاعتهما، فهو لهما كاره متنكر لا يعترف لهما بفضل أو جميل. قد يجد بعض الناس راحة في الابتعاد عن دينهم، حيث الدين سكينة للنفس وطمأنينة للعقل وسلام للروح، وحيث الدين قيم وأخلاق ومثل عليا سامية وعبادات نتقرب بها إلى خالق الأكوان رب العالمين، نرجو عفوه ورضاه والفوز والسعادة في الدارين.

0: قطر الندى.
1: إن مظاهر الانحراف متنوعة في حياة الإنسان، فهي السرقة، وهي الجريمة بمختلف أشكالها، وهي الاعتداء على حقوق الناس والتسلط عليهم ظلما وعدوانا، وهي غير ذلك مما إليه نشير. على هذا النحو وغيره، قد يكون الإنسان، وقد تجعله الظروف على مثل هذه الأحوال، فمزالق الحياة كثيرة، والوقوع فيها يتهددنا في كل آن. لكن في يوم ليس كسائر الأيام، وفي ساعة ليست كبقية الساعات، بل في لحظة حاسمة يتوقف كل شيء، ويتبدل كل شيء، ويتغير كل شيء. فالمنغمس في عوالم الشر والمعصية يحس فجأة أن الأمر قد طال، وأنه قد آن الأوان ليسلك في الحياة مسلكا آخر، كله خير، وكله طهر، وكله نقاء. وإذا هو قد حسم أمره وانتهى فيه إلى قرار، لا يغيرن مجرى حياته حتى تكون حياته صالحة نافعة. وإذا هو يقسم فيما بينه وبين نفسه، لا يكونن من التائبين.

أما سالك سبيل اللهو والمجون فهو يدرك فجأة أن حياته لا معنى لها، وأن عيشة العبث والتهتك لا تجدي نفعا، وإذا فلا بد من أن يقطع حبلها. وإذا هو أيضا يقرر فيما بينه وبين نفسه ليكونن من التائبين.

ينظر عاق الوالدين في نفسه، فإذا هي قد سكنها الشيطان فأنساها ذكرهما وفضلهما، وإذا بالندم يكتنفه من كل جانب، وإذا نفسه ضيقة برمة تريد أن تمحو إثمها وتكفر عن ذنبها، وإذا به يرفع صوته باكيا داعيا: اللهم اجعلني من التائبين. إنها ساعة التوبة، ساعة ترق فيها النفوس والأرواح، ويشف الإحساس، ويختلج الوجدان. فإذا هي صحوة الضمير والعقل معا، وإذا هو حب الخير المركوز في بني الإنسان، صورة مشرقة لابن آدم، ذاك الذي قد يسرق وقد يظلم وقد يعتدي، وقد يأتي ما يأتي من قبيح الأفعال، وقد يقترف ما يقترف من الجرائم والآثام، لكنه في لحظة خاطفة كأنها لمعان برق أو نور يقرر أن يتوب، وأن تكون توبته نصوحا لا رجوع فيها ولا نكوص.

0: قطر الندى.
1: ألا أعظم بها من ساعة ساعة التوبة، وإنها لحاسمة كما قلنا، وإنها لفارقة في حياة الناس، لأنها تنقلهم من طور إلى طور وتغير حياتهم تغييرا. أما كيف تدق ساعة التوبة وكيف ينشأ الإحساس بالحاجة إليها حتى يغدو رغبة مستبدة ويصبح قرارا لا رجوع فيه، وكيف نستجيب لنداء التوبة الساكن في أعماقنا، فتلك أسئلة لا يجيب عنها إلا علماء النفس، وهم أدرى الناس بأعماق النفس البشرية وأغوارها وبأهوائها وتقلباتها.

0: قطر الندى.
1: لقد تحدثت الأديان عن التوبة ودعت الناس إليها كلما أخطأوا وأثموا وتنكبوا عن طريق الهدى. وقد أعلى الدين الإسلامي الحنيف من شأن التوبة ودعا إليها بمثل قول المولى عز وجل في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

وقد عرض علينا القرآن الكريم العديد من قصص التوبة والأوبة والرجوع إلى الحق، وإنها لقصص فيها الحكمة والعبرة والموعظة الحسنة. ومن ذلك قصة آدم عليه السلام، ذكرها سبحانه وتعالى في العديد من السور والآيات، وقد أشار إليها في سورة البقرة، فقال جل من قائل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من قصص التوبة في القرآن المجيد أيضا قصة يونس عليه السلام، إذ أبقى إلى الفلك المشحون وقد فقد صبره ويأس من قومه فهجرهم، وقد أخذ منه الغضب كل ما أخذ فألقي به في البحر فالتقمه الحوت ونزل به قضاء ربه وكاد يهلك لولا أن استجاب الله لتوبته فغفر له ذنبه ونجاه من الهلاك المبين. صور لنا القرآن الكريم هذه القصة خير تصوير في سورة الأنبياء، إذ قال خير القائلين: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: تلك هي ساعة التوبة، أفق خلاص يرتسم، وبوارق أمل ورجاء تلوح، ونفوس قد هدها الندم فهي تكاد تبلى، لولا شعور صادق أصيل بالإثم والتقصير ينبعث داخلها فيهزها هزا ويحركها تحريكا ويوقظ فيها عزما على تغيير ما بها. إن تجربة التوبة من أكثف التجارب التي يعيشها الإنسان، ومن أعمقها وأكثرها بياناً لطبيعة الذات البشرية ولتأرجحها بين الأحوال المختلفة والأوضاع المتضاربة. وفي كتب الزهاد والصالحين وسائر مصنفات التراجم والسير أخبار كثيرة عن التوابين، كيف تابوا وكيف أقلعوا عما كانوا مقبلين عليه إقبالاً، منشغلين به انشغالاً من الأمور المردودة إلى النفس الأمارة بالسوء وإلى رغائبها ونزواتها ونوازعها وأهوائها.

0: قطر الندى.
1: من أشهر قصص التوبة في الثقافة العربية الإسلامية خبر توبة أبي العتاهية، وهو شاعر عاش في العصر العباسي الأول واشتهر بالخلاعة والمجون، لكن شعورا بالندم ينشأ في نفسه ذات يوم فيبدل حياته تبديلا. وقد روى لنا أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني قصة توبة أبي العتاهية فقال: وقد حدثني الحسن بن محمد بهذا الخبر، فقال: حدثني هارون بن مخارق قال حدثني أبي قال: جاءني أبو العتاهية فقال: قد عزمت على أن أتزود منك يوما تهبه لي، فمتى تنشط؟ فقلت: متى شئت. فقال: أخاف أن تقطع بي. فقلت: والله لا فعلت وإن طلبني الخليفة. فقال: يكون ذلك في غد. فقلت: أفعل. فلما كان في غد باكرني رسوله فجئته، فأدخلني بيتا له نظيفا فيه فرش نظيف، ثم دعا بمائدة عليها خبز سميد وخل وبقل وملح وجدي مشوي فأكلنا منه، ثم دعا بسمك مشوي فأصبنا منه حتى اكتفينا، ثم دعا بحلواء فأصبنا منها وغسلنا أيدينا، وجاءون بفاكهة وريحان وألوان من الأنبذة، فقال: اختر ما يصلح لك منها. فاخترت وشربت وصبى قدحا، ثم قال: غنني في قولي كذا وكذا. فغنيته وهو يبكي وينشج، وما زال يقترح علي كل صوت غني به في شعره فأغنيه ويشرب ويبكي حتى صار العتمة. فقال: أحب أن تصبر حتى ترى ما أصنع. فجلست، فأمر ابنه وغلامه فكسرا كل ما بين أيدينا من النبيذ وآلته والملاهي، ثم أمر بإخراج كل ما في بيته من النبيذ وآلته، فأخرج جميعه، فما زال يكسره ويصب النبيذ وهو يبكي حتى لم يبق من ذلك شيء، ثم نزع ثيابه واغتسل، ثم لبس ثيابا بيضاء من صوف، ثم عانقني وبكى، ثم قال: السلام عليك يا حبيبي وفرحي من الناس كلهم، سلام الفراق الذي لا لقاء بعده.

هذا خبر توبة أبي العتاهية كما رواه الأصفهاني، تعمدنا نقل جانب كبير منه رغم طوله لما فيه من تصوير بديع لتجربة التوبة والرجوع إلى سواء السبيل. ويذكر صاحب الأغاني أيضا نقلا عن ابن أبي العتاهية أن آخر شعر قاله أبوه في مرضه الذي مات فيه هو: إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. لقد قيل في التوبة شعر كثير تردد صداه عبر العصور، ومن ذلك قول أبي نواس: ذاك الذي كان يداوي بالتي كانت هي الداء كما رأينا، فإذا هو في ساعة توبة يردد: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.

فلئن رددت يدي فمن ذا يرحمك؟

0: قطر الندى.
1: وقال الإمام الشافعي في المعنى ذاته: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظمًا.

وعن التوبة قال الإمام البوصيري: وفاك بالذنب العظيم المذنب خجلا يعنف نفسه ويؤنب، لعبت به الدنيا ولولا جهله ما كان في الدنيا يخوض ويلعب.

0: قال قطر الندى: أعرف أيضا أن العرب كانوا يسمون بعضهم توبة، ومن أشهر من سمي بهذا الاسم صاحب ليلى الأخيلية الشاعرة، فقد كان يحبها وكانت تحبه، وكان الحب بينهما عذريا عفيفا، وكذا كان شعرهما في العشق. وتقول الأخبار والروايات إن ليلى كانت مارة بجانب قبر توبة، وكانت تريد أن تلقي على روحه السلام، فاضطربت ناقتها فسقطت ليلى وماتت قرب من أحبت. فهل بركة اسم توبة هي التي جمعت بينهما بعد الموت؟ قد يكون الأمر كذلك، من يدري. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله

كل حزب بما لديهم فرحون وإذا

وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها،

أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه المنوعة الصباحية التي تنطلق الآن الساعة 6:08 وتتواصل إلى حدود 10 صباحا اليوم الأحد 16 أوت 2026. سونيا الهديوي في الهندسة التقنية، سفيان عرفي في تقديم مختلف أركان هذه الحصة. ننطلق مع هذه الباقة من الأغاني.

وبحق جاهك إنني بك مغرم، والله يعلم أنني أهواك. أنت الذي مولاك، أنت الذي مولاك.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

نجدد الترحيب بكم على موجة الإذاعة الثقافية وتواصل هذه الرحلة إلى حدود 10 صباحا. الآن الساعة تشير إلى 7:02. بعد قليل مع الثامنة تكون استضافتنا على موجات هذه الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة تونس الثقافية، إلى هذه المنوعة الصباحية التي تتواصل إلى حدود 10 صباحا. انطلاقا من 8 ستبدأ استضافتنا على هذه الموجات، موجات الإذاعة الثقافية، ونواصل الرحلة على هذه الموجات من خلال هذه النغمات التي تختارها لنا بكل تميز زميلتنا سونيا الهديوي في الهندسة التقنية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: الله الله يا سي محمد يا بريكي.

مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: ضيف الصباح.
1: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية، ونواصل هذه الرحلة الإذاعية إلى حدود 10 صباحا. ضيفتنا الأولى هي الدكتورة نيلة بن صالح، ونتصفح معها كتاب صادر حديثا، قولوا لهم الصحراء صنع الحرية. لابد بدءا أن نشكر الأستاذ والطبيب سيوسر زين العابدين، الفنان الطبيب الذي مهد لنا هذا اللقاء مع الدكتورة نيلة بن صالح، التي يأتينا صوتها مباشرة من جوهرة الساحل من سوسة. دكتورة مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عيشك، صباح الخير. صباح الخير ليك في سفيان وكل مستمعي الإذاعة.
1: أربي فضلك. دكتورة نيلة بن صالح، حضرتك أخصائية في الطب النفسي، أخصائية في العلاج النفسي التحليلي، ولكن أيضا إضافة لذلك مهتمة بالبيبليوغرافي تيرابي، أو المداوات بالكتب أو بالمكتبة أو غيره من الأشياء. خلنا نقف عند الاختصاص هذايا أو هذا الاهتمام دكتورة قبل ما نصفحوا معاك قولوا لهم الصحراء صنع الحرية.
2: أيواش، بيبليوثيرابي هو العلاج بالكتب. أنا مهتمة فعلا توسكيه ثيرابي باللاغ وبالكتب بصفة خاصة، خاطر البيبليوثيرابي نجم نعتبرها جزء من اللاغ ثيرابي. البعض يعتبر أن الكتب تنجم تكون هكا كأنها نوع من هروب من الواقع ولا حاجة من نوع هذا، ما إحنا نعتبره أن الكتب هي تنجم تكون عندها دور علاجي. تنقلوا دور علاجي مش معناها رابش نقرأ كتب تحكي على المرض نتاعنا ولا كتب سيونتيفيك، نحكيه على الزغر لتغير، معناها الكتب الأدبية نجم توفر لنا مساحة تكون فيها نوع من العلاج، العلاج اللي بينسور يكون مكمل للأدوية والأطباء. إحنا من البيبليوثيرابي ما تنجمش تكون وصفة طبية أو دواء، إما تنجم تكون حاجة مكملة للعلاج النفسي.
1: هذه الكتب يبدو أنها تفتح لنا بوابات نحو الخيال، نحو حياة أخرى،
2: نحو العودة إلى الذات. نحو العودة إلى الذات، هي ما هيش هروب من الواقع قد ما هي عودة إلى الذات.
1: هو ثم مثل أعتقد أو معناها استشهاد يقول أن نقرأ كتاب هو أن نعيش مرتين. يبدو أنه من هذه البوابة حضرتك تشتغلين على أنه هذا الكتاب الذي كتب خاصة في المجال الأدبي ليس فقط حروف وكلمات، وإنما تجربة معاشة ذاكرة، إنسان آخر يقدم لنا رحيق هذه التجربة، فبالتالي يمكن أن تكون شكل من أشكال الأدوية، ليست الأدوية الكيميائية ولكن الأدوية الحسية اللي فيها الكثير من المشاعر والتجارب الإنسانية،
2: أدوية للروح.
1: بالضبط. الاختصاص هذا معناه هو اختصاص أكاديمي موجود يدرس في الجامعات أو في حلقات تكوينية خاصة؟
2: في حلقات تكوينية خاصة، موجود في برشا بلدان. دونك أنا توا في صدد نعمل في فورماسيون معناتها فيه مع مدام ريجيم دي تومبيل. هو راهو اختصاص ماهوش ياسر جديد، أما توا رجعوا له في طور التطور.
1: تزيد تعطينا فكرة أكثر، خطر مش كل يوم نلقاو طبيب مختص في هذه المسألة، بيبليوثيرابي
2: المعالج، العلاج بالكتب. أسمع، هو العلاج بالكتب ماهوش فقط أنك تقرأ كتاب. الاختصاص هذايا نجم يكون فيه ثيرابي دو جروب ولا ثيرابي متاع أشخاص. اللي يعملوا البيبليوثيرابي نجم يكونوا أطباء ولو معناتها حتى أدبيين وإلا من البارا ميديكال. ده تفهم معنا دي كينيزي ثيرابوت دي ساج فام اكسيتيرا. اي انسان يكون اون كونتاكت مع عباد تحتاج الى دعم نفسي. البيبليوثيرابي كما قلت لك ماهيش فقط انك تقرا كتاب، اما انك تقرا كتاب بصفه موجهه، او انك تقراه في مجموعه بصوت عالي، او انك تقرا وتاخذ باساج معينين وتعاود تكتبهم، مش تعطي للقراءه نتاعك معنى وان سونس اوتر.
1: معنى فقط نحب نزيد نعمق معك قبل ما نمشيو لكتابك، ونعرف لي عندك التزام بعد قليل دكتورة نيلة بن صالح، وكل الشكر لك.
2: الالتزام نتاعي هو الفورماسيون في البيبليوثيرابي.
1: ممتاز جدا، وان شاء الله يكون عندنا لقاء معناه وتنورنا حضرتك في الاستوديو ونحكيو اكثر، لانه مهم جدا خاصه على موجات الاذاعه الثقافيه. ونذكر انه سيادتك دكتوره مختصه في الطب النفسي.
2: نوعدك دوبا نكمل الفورماسيون نكون معكم ان شاء الله.
1: يشرفنا جدا جدا، ونزيدو نصفحوا اكثر قولوا لهم الصحراء صنع الحرية. وأعتقد أنه سيسر هو مهتم بالموسيقى، سيسر زين العابدين، وعنده فرقة الموسيقى العربية. حضرتك مهتمة بالأدب، وباش نحكيه على الكتاب نتاعك، فبالتالي عند
2: العلاج بالكتب مش بعيد على العلاج بالفن.
1: أكيد، وكل ما نلقاه طبيب معناه يخرج من مجال اختصاصه النبيل الشريف الكريم اللي هو المعالجة والابتعاد عن الألم، إلا ما نكبشوا فيه احنا ونحبوا نفهموا اختصاص إضافي في تلك المهارات التي يكتسبها. تقريبا آخر سؤال في السياق هذا ومن بعد نمشيوا للكتاب نتاعك، عمليا هذا العلاج لمن هو موجه؟ المعالجة بالكتب بشكل عام، أي أنواع المرضى اللي نجموا نعالجوهم بالكتب؟
2: هو راو ينقلوا علاج مش بضرورة باش يكون موجه إلى مرضى، ينجم يكون علاج تكميلي لبعض الناس اللي تمر بذائقة نفسية أو بمرض نفسي أو بغيره، كما ينجم يكون موجه لأشخاص يعانيوا من أمراض مزمنة، كما ينجم يكون موجه للبيرسون أجي ولا أنفان دو في ولا الناس اللي عندها أمراض تكون عندها وجاعة معناتها بدنية انسوبورتابل تعاونهم في أنها تتجاوز المرحلة هذه. لذلك هو ينجم يتوجه لبرشة بانوبلي متاع أشخاص.
1: أنتم في الطب تقولوا ديما الوقاية خير من العلاج، يبدو لي أيضا هذه المسألة وهذه الطريقة المعالجة بالكتب لا تنتظر أنه يكون عندنا مشكل أو ألم أو سياق حدث نفسي، وإنما يمكن أن نقي أنفسنا من خلال المعالجة بالكتب، من خلال
2: نجم تكون نجم يكون ذلك أيضا نجم يكون،
1: لأنه
2: ولو أنه هو البيبليوتيرابي معناتها المنطق أنه هي تكون معالجة، ما كلامك صحيح تنجم تكون وقائية أو التقييم من أنه الحالة تتطور مثلا ولا أنها تكون ما عندهاش حلول. دونك
1: بالضبط هذا شنو نقصد في حياتنا الاجتماعية، لا ننتظر هذا الألم، ولكن يبدو أنه من الضروري جدا أن نؤسس ونجذر علاقتنا بالكتب، علاقتنا بالقصص، علاقتنا بالخيال، بالذاكرة، بالمشاعر، للتوقي، كما نعمل الرياضة للتوقي قد يكون من أمراض القلب ولا غيرها من الأمراض، كما نعمل زيادة سياق أو نظام
2: شبه رياضة نفسية
1: وانت. بالضبط كما النظام الغذائي اللي نعمله باش نتوقاه من مشاكل قد يكون السمنة، ثم زيادة سمنة أخرى سمنة نفسية تنجم تعمل لنا برشا مشاكل على مستوى الذهن، فالتوقي من ذلك هو هذه الرياضة الأخرى، رياضة قراءة الكتب بشكل عام.
2: قراءة الكتب
1: نعم. إلى أي مدى واجهت هذه الفكرة دكتورة نيلة بن صالح؟
2: كيفاش سمحني
1: قلت إلى أي مدى واجهت هذه الفكرة أنه نحتاج إلى الكتب في حياتنا دون أن نكون
2: عادة في الحاجات هذه تكون تجربة شخصية. أنا من أنا صغيرة نقرأ برشا، وكي نقرأ كتاب خصوصاً حس الكتاب نجم يكون غيرني، نجم يكون مسني، يكون حس معناتها ساعات نقول كأنه كتب لأجلي معناتها. دونك من هنا انطلقت الفكرة من أني أنا حسيت أهمية الكتاب بالنسبة لي أنا كشخص. دونك دوبا عرضتني الفورماسيون هذه قريت عليها شوية وما ترددتش، حتى ولو من الأول ما كنتش نعرف عليها فكرة كبيرة، أما ما ترددتش خاطر أنا نقرا برشا، وكي نقرا نحس بحاجه معينه مع الكتاب، نحس نجم يكون عنده تاثير على ذاتي، على نفسيتي، على تفكيري، على العالم. بيانسور انا مانيش نحكي على الكتب العلميه، هذاك شيء اخر، نحكي على الكتب الادبيه بالاساس.
1: وهذا يهزني للكتاب نتاع سيادتك دكتوره نيلة بن صالح، قولوا لهم الصحراء صنع الحريه. سيادتك دكتوره اخصائيه في الطب النفسي، اخصائيه في العلاج النفسي التحليلي، عامه المهتمين بهذا المجال والمشتغلين بهذا المجال ما عندهمش علاقه كبيره برشا باللغه العربيه، حتى معناها التواصل الاجتماعي نتاعهم اكثر يغلب عليه بالفرنسويه، وحتى باش يفسروا للمريض اكثر بالفرنسويه، ويخرج تقريبا 80-90% مش فاهم المرض نتاعو لكن سمع برشا كلمات بالفرنسويه. ولكن أنت كانت عندك تجربة أعمق من ذلك في علاقتك باللغة العربية ونصوص متميزة، قولوا لهم الصحراء صنع الحرية، وليس أدل على ذلك من أنه الأستاذ الدكتور يوسف الصديق هو الذي قدم هذا الكتاب. وأنا بالفعل كقريت الكتاب بتنسيق مع الأستاذ الدكتور يوسف زين العابدين، معناه هناك متعة كبيرة جدا في هذه النصوص اللي باش ندخلوا تدريجيا في هذه النصوص، كيف كانت هذه العلاقة باللغة العربية بكل هذا الشغف بكل هذه المحبة؟
2: شوف هو الحقيقة في السنوات الدراسة نتاعنا كما قلت انت كطبيبة بعدت كليا عن اللغة العربية إلى درجة أني كنت نعتقد أني فقدتها، وأكيد يمكن أنا بيجي كنت نحكي بالفرنسية مع المرضى ويغلب علي مع الدرجة اللغة الفرنسية. وبعد في مرحلة ما ماهيش بعيدة برشا اكتشفت لي أنا كنحب نكتب حاجة نحسها معناتها عميقة ثم خلق روحي نرجع إلى اللغة الأم من غير مجهود. دونك كان يظهر لي اللغة الأم كي تلقانا من الأول حبيناها وقرينا بها حتى ولو نبعدوا عليها فترة ما، من بعد لازم باش ترجع، خاطر كي باش تحب تكتب حاجة على حقيقتك ولا على ذاتك ولا على حاجة فريمون تشعر بها، يظهر لي سبونتانيمون باش تلقى روحك تكتب باللغة الأم نتاعك. وهذا اللي صار لي، معناها أنا من الأول كي كتبت بعض الخواطر أنا بيدي ما انتبهتش إلى العربية نتاعي، معناها بعض الأصدقاء هم اللي لاحظوا اللي قالوا لي فينالمون العربية نتاعك نجم تكون حتى خير من الفرنسية في التعبير. داير أنا كي بديت نكتب الحقيقة الفكرة من الأول ما كانتش إني ننشر، معناها هم كانوا شبه صور، كانت طبيبة نفسانية ونعمل التحليل النفسي، دونك احنا نعتمدوا برشا على الصور باش نعبروا على حاجة معينة ولا على فكرة معينة، نعتمدوا برشا على الصور وعلى الرموز. دونك سبوتاني ما غير ما فيق بروحي لقيت روحي لي انا كي نحس بحاجات ولا نحب نوصل معلومة معينة تجيني صورة ونحاول نوصف الصورة هذيك، ولغتي الأم والعربية هي الحاجه الاولى اللي نجم نعبر بها على الصوره هذيك بطريقه تري سبونتاني برشا. معناتها
1: هو ثم كلمه ردتها يمكن 3-4 مرات حسب ما حسب الدكتوره نيله بن صالح، اللغه الام. واذا باش نقولوا اللغة الأم اذا نفهموا المساله هذه لا فقط كمصطلح نعاودوه بشكل هكاك، انما كمصطلح عميق. فاعتقد انه اللغه الام تحين الى الامومه، الى المشاعر، الى العواطف. انت اثرت مساله مهمه جدا اعتقد، ويمكن معناها عفوا على الكلمه نحبك تشاركني في نفس السياق هذايا، يمكن بعض من الالم ولا من الخذلان سنة يفترض انه نعيشوا 70 سنه على الاستقلال من 56 ل 2026، ولكن كي نحوسوا ونتجولوا في بعض المدن التونسية الكبيرة أو الصغيرة نشعر اللي مازالت فرنسا موجودة ومازالت الكتابة باللغة الفرنسية، ويبدو أنه الاستقلال نتاع 70 سنة يمكن 7 دقائق أو 7 ثواني، باعتبار أنه ما ثمش عملية مصالحة حقيقية مع لغتنا اللغة الأم. واعتقد أنه كل شعب قام بثورة حقيقية وكل شعب استحق ما يمتلكه من تقدم حضارة إلا ما كانت علاقة جدية وحقيقية وعميقة مع لغة الأم. ما تصورش في اليابان يكتبوا باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، أو في ألمانيا يكتبوا بأي لغة أخرى بخلاف اللغة متاعهم. ولهنا نتذكر معناها دروس الدكتور حمادي من جبلة عندما يقول أنه التنوير كان أساسا باللغات اللي متاع الناس اللي عملوا التنوير. ديكارت أول من كتب ابتعد عن اللغة اللاتينية وكتب باللغة الفرنسية، كانت أول من كتب باللغة الألمانية التي كانت مهجورة، كوبرنيك عندما كتب كتبه المهمة في مجال علم الفضاء ولأسس الحداثة العلمية كتب باللغة الإيطالية. فأعتقد أنه استعمالك لكلمة اللغة الأم هي عميقة جدا وهي مهمة جدا. خلينا ندخل في تفاصيل الكتاب. قولوا لهم الصحراء صنو الحرية. وضع صديقي أمامي بعض نصوصي وقال هي لم تعد لك وحدك فلا تكتميها، كانت الكلمات تنظر إلي كما لو أنها تعرف مصيرها قبلي. ترددي لم يمنعني من طرق باب دار النشر، ترددت وخالجني نفس الشعور الخوف عندما استدعيت لتوقيع العقد مع الدار ذاتها، فقال لي صديق آخر سكري دو كور نيلا تو دوا لو سورتير سون بور il doit voler il doit partir. ترددت عندما صارت خواطري جاهزة للطباعة أو كادت، كيف لسطور ولدت في عزلتي في ظلام ليلي أن تذهب وتمشي وحدها في عالم تتعالى فيه الأصوات، كيف لها أن تضيع بين آلاف الكتب، كيف لقلمي أن يتجرأ على الكتابة في عالم كتب فيه فيكتور هوغو وتأمل فيه ميخائيل نعيمة وتبصر فيه طه حسين وغنى فيه درويش. كل صباح تراودني هذه الأسئلة، وكل مساء تزورني الأجوبة هادئة مطمئنة ساخرة، لا تخافي ضياع ما تكتبين، كل الخوف من حبسها، لا تخافي الضجيج ولا الزخم، فأنت لست مطالبة بأن تكوني الأعلى صوتا، أي غرور يجعلك تظنين أنه وجب أن تكوني الأعظم، كوني فقط من بين الصادقين. فقررت فتح الباب لها، لها أن تخرج وتنشر، فهي ليست لي وحدي، هي لن تقنع العالم، بل لعلها تعثر على قلب واحد يشبه اللحظة التي كتبت فيها فيرى فيها ويبدأ الكلام فيتحرر ويحررها لها. هي لي ولكم الحرية. لغة سلسة جميلة مغمسة بالورد بالنور، لغة كأنها رفائف الحرير، من دكتورة متخصصة في الطب النفسي. أعتقد أنه معناها متعة كبيرة وأنت تكتبين هذه النصوص، متعة أكثر أستشعر بها، وهذه هذه الأنهار من الحروف تتدفق بكل هذه الإنسيابية. دكتورة نيلة بن صالح،
2: يعيشك، هي كلمتك صحيحة، انسيابية لدرجة اني ساعات كي نكتب نص نغزله ونقول يا اخي انا هي اللي كتبت النص هذا. هو النص يخرج من شعور عندي، معناتها انا مثلا في هذايا النص اللي كنت تقرا فيه كتبته نهار اللي قررت اني نقول للعباد لي انا عندي كتاب باش يصدر، وقتها جوست قبل معرض الكتاب، دونك خذيت الاذن من عند دار النشر وتاكدت لي الكتاب باش يكون في المعرض. في لحظات لقيتني نكتب في كيفاش انا معناتها جاتني الفكره باش ننشر، ما خممتش برشا، معناها ما نحطش وقت وتفكير ولا ورقه وستيل ونبدا نكتب سافيان كم سا تري تري سبونتانيمون. بعد كيفاش تظهر باللغه العربيه هذيك، انا بدي ساعات نقعد بيتها فيما كتبت.
1: النصوص الموجودة في قولوا لهم الصحراء صنع الحرية ترجعنا قد يكون بشكل مباشر أو غير مباشر للحظة الفلسفية قبل سقراطية، وقت اللي كان تمك الشذرات، ما كانش تم نصوص منظمة ديالكتيكية مع أفلاطون ومع سقراط مع أرسطو، وإنما كانت شذرات. في البدء كان الماء، هيراقليط وطاليس وغيله اللي ننزلوا في النهر نفسه مرتين. يبدو أن جنس النصوص اللي كتبتها دكتورة نيلة بن صالح تنتمي إلى تلك النصوص التي لا تجنس، لا جنس لها، ليست خاطرة، ليست قصة، ليست شعر، وإنما هي إنسيابية تحاول أن تختزل الوجود في ذلك المعنى، كما نص الكلمات اللي تقول فيها حضرتك دكتورة نيلة بن صالح: هي لا تنتظر مني إذنا ولا تطلب مني مجهودا، وهي تأتي حتما وفرضا، وتتجرأ على أن تنبئني إنها لا تنوي أن تمكث وقتا مديدا، فتجبرني أن أكتبها حينا وإلا تزول حثيثا.
2: صحيح، هو نصوص نتاعي كي تقراها ثم بعض اللي تظهر كأنها خواطر، لغة تشبه شوية كأنها نثر شعري ماهيش منتمية إلى جنس ما. كي قدمت أنا الكتاب نتاعي وانت حضرتك قريت النص من الأول، تفهم لي أنا من الأول كتبت كتابات مش قصد النشر. بعد كي تجمعت وتحطت أمامي ظهر اللي هي رغم أنها ما تنتميش لكلها إلى جنس معين ولا مهيش لكلها نصوص قصيرة بمعنى بناتها بالضرورة رابط معين، ولكن ظهر لي عندها معنى ومعنى وفيه جدا مسترسل. كان لاحظت شخطوه في الباب الأول، هي تظهر كأنها بعض النصوص أما في الأخر كأنها فما حكاية نستوى، فما بداية وفما نهاية للحكاية هذيك. نعرفش كنت حاب نحكي لك شوية على كيفاش بديت فكرة
1: بتبيعة بكل محبة وشغف دكتورة.
2: يعيشك، أي هو التيت قولوا لهم الصحراء وصنوا الحرية تولد في الصحراء التونسية، والنص الأول اللي يتصدر الكتاب زادة تولد في الصحراء التونسية، ولو أنه ما كانش أول النصوص اللي كتبتها، ما كان هو الدافع لأني أنا نخرج الكتاب والفكرة أني نحكي على الصحراء وتصدر النص هذاك الكتاب. كنت حابة نفسر هيك شوية. الصحراء اللي نحكي عليها ما هيش الصحراء اللي نعرفوها نحن في الطبيعة. الصحراء استعملتها كاستعارة ولا كرمز لحالة الجفاف الداخلي اللي نجمو نعيشوه، الحالة من العزلة الفردية، العزلة الفردية بينشور الطوعية. معناتها الصحراء هي صحراء اندزاق سيكولوجي، صحراء نفسي، داخل نفسي. دونك انه الانسان ينفصل عن العالم الخارجي وما فيه من ضجيج من حركه ومن ماده، نتخليه عن العالم الخارجي هذاك ونتخليه على الاقنعه نتاعنا. كان لاحظت ان نصوص تحدث فيها عن الاقنعه اللي يلبسها الانسان باش يقوم بادوار معينه باش يواجه الحياه وباش يقوم بادوار معينه في العالم. دونك وقت نتخليه على العالم الخارجي هذاك نلقاو روحنا امام فراغ روحي، معناها مساحه فارغه كما احنا نقولوا بدرجة الخلاء والقفار، نوع من الخواء والقحط العاطفي والنفسي. دونك الصحراء هي البيئة هذيك الفست أنفسنا للقاحلة اللي تمكننا من ولادة أنفسنا من جديد، ومحطة عبور لولادة جديدة وإعادة اكتشاف أنفسنا باش نجمو نقفو قدام الحقيقه نتاعنا، قدام الطبيعه الجوهريه اللي ذاتنا. دونك النصوص الاولى كان لاحظت كلها تحكي على ولاده الذات الجديده، نصوص في الباب الاول نقص. دونك حتى ولو هي تظهر هكا نصوص قصيره او خواطر، اما كي تتبعها وتقراها من الاول للاخر تفهم اللي هي كانها وصف لولاده الذات.
1: يعني استمع إليك بل أنصت بكل انتباه معنا بشغاف القلب دكتورة نيلة بن صالح، عندما تلتقي الاختصاص في في في, في الطب النفسي، نذكر نصيتك أخصائية في الطب النفسي، مع جداول أخرى، مع التجربة الذاتية العميقة، مع الفلسفة، تنتج هذه الرؤية وهذه النصوص وهذا التعبير الجميل على ما تفضلتي بذكري. طبعا هي إطلالة قصيرة دكتورة نيلة بن صالح، منحبش نطول عليك أكثر لأنه عندك حلقة تكوينية، حبينا أن نتقاسم معك قهوة الصباح على موجات الإذاعة الثقافية على نخب هذا الكتاب قولوا لهم الصحراء صنوا الحرية للدكتورة نيلة بن صالح، وبتنسيق كما قلت مع الدكتور يسر زين العابدين اللي مكننا أنه بش يكون هذا اللقاء وتصفح هذا الكتاب، وأكيد أنه بش يكون عنا لقاءات أخرى إن شاء الله في القادم الأيام عندما تتوفر لك الفرصة للحديث أكثر. هي فقط كما قلت تقاسم لقهوة الصباح وإطلال على هذا العالم، وأكيد أنه هذا الكتاب يفتح لنا أكثر من درب للحوار، تقاطع الاختصاصات، الاختصاص الأكاديمي الطبي لحضرتك، التجربة الذاتية، تجربة الكتابة، النصوص مكتوبة باللغة العربية باللغة الفرنسية، نوافذ متعددة على تجارب مختلفة، وكتاب فيه الكثير من المتعة لأنه كتب بالكثير من الخبرة، بالكثير من الدربة، ولكن أيضا بالكثير من الصدق وبالشغف باللغة العربية والتجربة الذاتية، ومحاولة أن نتقاسم وأن نتشارك في هذه المتعة، متعة الكتابة من ناحية، ولكن أيضا القراءة والتأويل من ناحية أخرى. أترك كلمة الختام لك دكتورة نيلة بن صالح.
2: يعيشك، نشكرك برشا، نشكر المستمعين الإذاعة الثقافية الكل، نشكر برشا على الاستضافة، وأنا تحت أمرتكم وقت اللي تقول لنا نجيب حذاكم ونحكي أكثر على البيبليوثيرابي وعلى الكتاب إن شاء الله.
1: هذا يشرفنا جدا وتنورنا. نختم معاك بذكر الإهداء لأنه مهم جدا أنه ما تفضلتي بكتابته، معنى أنه نقول الإهداء لشكون حسب ما كتبت في الصفحة 5، إلى كل من علمني، من عارش كان الكتاب قدامك، نخلي لك بصوتك أنت يكون أحلى وأجمل. أي دكتورة،
2: أي. إلى كل من علمني، إلى كل من علمني حرفا، إلى كل من كان لي درسا، إلى أبي علمني كل الحروف، إلى أمي علمتني حب اللغة، إلى سقراط ومسرة يعلمانني كل يوم كيف أكون أما. إذا كان تسمح، إذا كان مازال عنا وقت، فما نص نجم نختم به اللقاء ونقرأ.
1: طلباتك أوامر، السمع والطاعة دكتورة نيل.
2: يمكن هو يلخص شوية الفكرة متاع الكتاب، دونك يمكن ينجم يكون هو أحسن خاتمة للقاء.
1: تفضل.
2: إذا أرهقتك المسالك وقطعت الطرقات، إذا جف الحبر وتاهت العبارات، إذا توارت السبل وانقطعت التصورات، إذا كحل الجفن سهادا، إذا كلت العين دمعا، إذا كل صدر نشيجا، إذا وجمت الشفاه إبلاسا، حينها فقط تجد في ثنايا صحرائك ماء، وفي عتمة سمائك فناء، وفي عمق عزلتك نديما.
1: ممتاز، الله يخليك دكتورة نيلة بن صالح، نص جميل معناها يربك أحيانا وقت الإنسان يسمع له يستمع إليه. لذلك سأنهي أنا معك أيضا بذكر الشكر الذي تقدمت به في هذا الكتاب، وأعبر عن عظيم امتناني لكل من أمن لحظة أو آمن لحظة بأن ما أكتب يستحق قراءة تفكيرا أو نشر. فوزي، وائل، سلحبيب، سلهادي، سجلال، صغيرتي، رؤى، سندة، مرثد، نسيم، نجمة، رياض، صفاء، وفاتن، وكل أحبتك دكتورة نيلة بن صالح. نذكر أنه حضرتك طبيبة نفسانية، ولكن هذا الكتاب يحملنا إلى آفاق أخرى، واعتقد أنه عندما نكتب معناها في اللافتة الموجودة في عيادة أي طبيب الحكيم فلان الفلاني، فاعتقد أنه من مجال الحكمة أن يخرج الطبيب عن مجال اختصاصه التقني والأكاديمي والمهم إلى مجالات أخرى لكي يستحق تلك الكلمة، كلمة حكيم. وأعتقد أن الدكتورة نيلة بن صالح من خلال هذا الكتاب ومن خلال تجربتها في الكتابة تستحق هذه الكلمة وكل هذا التنوية وكل هذا المحبة والاحترام. كل الشكر لك دكتورة نيلة بن صالح، وأكيد تجمعنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
2: عايشك، شكرا،
1: إلى اللقاء.
2: إلى
1: يتواصلان
2: اللقاء،
1: على
2: باي.
1: موجات الإذاعة الثقافية. كانت معنا منذ قليل الدكتورة نيلة بن صالح الطبيبة النفسانية، ولكن مجال تدخلها معنا على موجات الإذاعة الثقافية هو هذه المشاركة وتقديم هذا الكتاب المهم بإمضائها، قولوا لهم الصحراء صنع الحرية، كتاب يفتح أكثر من نافذة على أكثر من درب فكري فلسفي عميق، مكتوب بلغة عربية متميزة جدا، تنسينا قد يكون بعض الزلات أو بعض الهنات التي نستمع إليها من خلال بعض الأطباء الذين لا يتقنون إلا لغة فيكتور هيوغو وفولتير. نيلة بن صالح من خلال هذا الكتاب تثبت أن الطبيب يمكن بإمكانه أيضا أن يكون طبيب وأن يكون أديب. بعد قليل سي محمد الهادي زعبوتي مدير مهرجان الفسق بقفصة سيكون حاضر معنا بتنسيق مع صديقنا أبو الباب العدودي الصحفي القدير للحديث حول الدورة القادمة من هذا المهرجان.

نجدد أرحب بكم على موجة الإذاعة الثقافية في هذه المنوعة الصباحية التي تتواصل إلى حدود 10 صباحا. منذ قليل كانت معنا الدكتور نيلة بن صالح وقدمنا معها بعض الإضاءات حول قولوا لهم الصحراء صنوا الحرية، هذا الكتاب الذي يحوي العديد من النصوص للدكتورة نيلة بن صالح الأخصائية في الطب النفسي. نحاول نتصل بسي محمد الهادي زعبوتي مدير الدورة الرابعة لمهرجان الفستق والأصالة والتراث بقفصة من تنظيم جمعية الأصالة والتراث بزعابطية، ولكن يبدو أنه ما نجمش حصلوا عليه بتنسيق مع سي بولبابة العدودي زميلنا الصحفي. إن شاء الله نعود بعد هذا النغم مع سي محمد الهادي الزعبوتي للحديث حول الدورة الرابعة وما تخللها من أنشطة ثقافية. 15-16 أوت هو موعد هذا المهرجان مع سي محمد الهادي الزعبوتي. هذا النغم يتواصل قائما على موجات الإذاعة الثقافية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مجددا ترحب بكم على موجة الإذاعة الثقافية، وننهي هذا اللقاء باتصال بسي محمد الهدي زعبوتي مدير الدورة الرابعة لمهرجان الفستق والأصالة والتراث بقفصة، لأنه تقريبا بقى دقيقتين. سي محمد مرحبا بك على موجة الإذاعة الثقافية.
1: شكرا، مرحبا بك وبكل المستمعين، وشكرا لهذا التواصل لهذا التغطية.
0: يعطيك الف صحة. حابين باش ناخذوا باكثر وقت متسع، ولكن ما بقاش عنا برشا وقت لانه الحصة تنتهي 9. المهرجان 14/15/16 وكان نجاح متميز. نذكر انه هذا اللقاء بتنسيق مع صديقنا سيبو البابا العدودي. تعطينا فكرة على هذه الدورة، الدورة الرابعة في دقيقتين تقريبا سي محمد.
1: نعم، اذا شكرا سيبو الباب على هذا الدور الذي قام به. اذا مهرجان الأصالة والتراث والترفيه بالزعبطية، واذا الموسم مهرجان الفستق، لان الفستق هو منتوج مهم في هذه المنطقة، هو مهرجان ثقافي ترفيهي سياحي، ويتميز ببعد تنموي اقتصادي، يهتم اذا بهذه المسألة، وفيه الأنشطة الثقافية اساسا مهتم بالتراث باعتبار ان النشاط الاساسي هو الفروسية. دارت الفروسية يوم أمس مساء، وستكون في فقرة أخرى يوم الأحد مساء. ولدينا كذلك من جانب التراث سهرتين تراثيتين. سهرة أولى كانت مع مجموعة أهازيج جلاب يوم السبت 15 أوت، ثم ستكون سهرة مع الفنانة النجوى عمر التي تميز أغانيها كذلك بالجانب التراثي الذاكرة الشعبية. ثم لدينا كذلك اهتمام بالشباب في دور أن هناك دورة لكرة القدم، وبالأطفال في دور أن هناك أنشطة إذن ترفيهية وتنشيطية للأطفال في مختلف جهات المهرجان. ولا ننسى أن المهرجان جانب يتحدث عن الفستق، لذلك جعلنا ندوة تهتم بالفستق، إن شاء الله تكون اليوم الأحد صباحا. موضوع الندوة هو الفستق من الزراعة إلى الترويج، يتولى الحديث فيها الدكتور محمد غراب من معهد الزيتونة، يحدثنا عن إشكاليات زراعة الفستق وعلاجها والحلول المقترحة لها. ثم يحدثنا المهندس الخبير عثمان أحمدي عن الترويج والتثمين، وهو أفاق القطاع الفستق في هذه المنطقة التي تميزها. وهذا المهرجان هو مهرجان متميز، إن شاء الله يضفي المشاهدين والحاضرين، وإن شاء الله يضفي على هذه المنطقة حركية ثقافية وسياحية مهمة لها أبعاد إذن تنموية وترويجية. إن شاء الله نكون أضفنا، وإن شاء الله نرضي الجماهير، ونكون الدورة بحول الله ناجحة ترضي الجميع.
0: إن شاء الله بالتوفيق. سي محمد الهدي زعبوتي مدير مهرجان الفستق والأصالة والتراث عن جمعية الأصالة والتراث بالزعبطية، كل الشكر لهذه المداخلة وكل النجاح لهذه الدورة الرابعة من هذا المهرجان. ومجددا كل الشكر لسيبو البابا العدودي الذي هندس لنا هذا اللقاء. تقريبا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من هذه الحصة. إلى اللقاء مع تحياتي، صوفيا العرفاوي.

مساء وصباح بيسألنا عليك وحشت وفرح من شعور ليك ومساء وصباحه

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: لغتنا العربية، لغتنا العربية. محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي. لغتنا العربية.

دمتم، طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الذي نغوص فيه على بدائع الفكر، على المستجد من الدرر في هذا المقام الذي يجمعنا، إلى مسالك الإبداع يأخذنا، إلى مواطن الأدب الذي يرفعنا، وعن بنات الأفكار يطلعنا، وبمكنون الضمائر والسديد المعنى يسعفنا، وبالقول السديد المأثور يمتعنا. كما تعودتم، لغتنا العربية مقام للأنس، فيه نتبسط في ضرب من المرح والرخاء، رخاء البال ورفاهية الحس، نتبسط في موضوعات تخص مستقبل لغتنا العربية من حيث نماؤها وتنميتها، مع الأكاديميين، مع المبدعين. عسى أن تؤدي الإذاعة رسائل تنفع.

0: لغتنا العربية.
1: حبيبي تعال، فبعدك طال، وصمت ادعاء وصبر افتعال. أحبك والحب ألفة، وإني أراك أحس برجفة، كمدمن خمر يحن لرشفة. وإذ ألتقي بك أنسى المحال، ويهتز قلبي بألف ابتهال. حبيبي تعال.

وحين اصطفاني الدهر والحظ مدبر لجأت لإيماني برحمة خالقي، فألهمني أمنا وفيض سكينة وفيئا ظليلا بالرضا والتوافق. سأغضي إذا شطت مرافئ غايتي وناوأني دهري بشتى العوائق، فأغرق في بحر التأمل ساعة، فأغرق في بحر التأمل ساعة وعند انحسار الموج ترسو زوارقي.

وثبت تستقرب النجم مجالا، وتهادت تسحب الذيل اختيالا، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالا، طلعة ريا وشيء باهر، أجمال جل أن يسمى جمالا، فتبسمت لها فابتسمت وأجالت في ألحاظا كسالا، وتجاذبنا الأحاديث فما انخفضت حسا ولا سفت خيالا، كل حرف زل عن مرشفها، كل حرف زل عن مرشفها، نثرت طيب يمينا وشمالا. قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطال، فرنت شامخة أحسبها فوق أحساب البرايا تتعالى، وأجابت أنا من أندلس جنت الدنيا سهولا وجبالا، وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا، بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمرؤات رياحا ورمالا، حملوا الشرق سناء وسنا وتخطوا ملعب الغرب نضالا، فنم المجد على آثارهم وتخطى بعدما زالوا الزوالا، هؤلاء الصيد قومي فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا. أطرق الطرف وغامت أعيني برؤاها، وتجاهلت السؤال.

حولل. حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: الحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل
1: لغتنا العربية.

قد أتاك يعتذر لتسلهم الخبر كلما أطلت له في الحديث يختصر كلما أطلت له في الحديث يختصر في عيونه خبر ليس يكذب النظر قد وهبته عمري ضاع عنده العمر حبنا الذي نشروا حبنا الذي نشروا من شذاه ما نشروا صوحت أزاهره قبل يعقد الثمر عد فعنك يؤنسني في سمائه القمر قد وفى بموعده حين خانت البشر.

أشجاك أنك رائح لا ترجع، وهواك والأوطان بعدك بلقع، متلفت ما تبتغي، متوجع ما تشتكي، متنصت ما تسمع. تلك الزغاليل التي غادرتها جب الندى، ومات عنها المرضع. لا الريش مكتمل، ولا أوكارها خضر، ولا السجع البكي يشفع. ولكنت تسفك ناظريك ليرتو، وتذيب قلبك في يديك ليشبع. جرس الكنيسة لو تكلم لاشتكى، ولبان فيه مذ نأيت تصدع. وتلفتت فيها الدمى، وتساءلت عن باقة في صحنها تتضوع. ما بهجة الأعياد بعد كعهدها، في البيعتين ولا المرتل يسجع. الجوزة الخضراء بعدك صوحت، إلا وريقات تكاد تودع، تفضي إلى النسمات في غدواتها، عما تكابد في نواك وتجسع.

0: أجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام بعد هذه المحاولات في القراءة الشعرية التي أحببت أن أوشح بها هذا اللقاء وأن أسجيها إلى من يحبون الشعر. صديقي الذي طبعا نأنس به وأدير معه أحاديث حلوة رائعة نجني منها الفوائد ونؤدي أيضا منها المعاني والرسائل، صديقي الحلو الهادئ في طبعه والمرن في معاملاته والسلس في انقياده للأدب، الأديب المبدع والأستاذ الجامعي اللساني المتميز فتح جميل. مرحبا أستاذ، أهلا بكم.
1: صباح الخير. أهلا أستاذ وليد، أهلا بالمستمعين المشاهدين الكرام، تحية للجميع.
0: يا أخويا ما أعذب حضورك، وأحب أن أحييك بمقطع غنائي إن كان جاهزا يشرفني أن أبدأك به.
2: عندي

عندي عندي المحبة ظهر وانت اللي تيارة. عندي عندي عندي عندي المحبة ظهر.

0: العدل سلم عليك العدل درج
1: الله الله الله الله. هذه أغنية أثيرة لدي أستاذ فتحي، غنيتها معك، غنيناها معا.
2: نعم، وهي أيضا أثيرة لدي من لنا معها أو فيها ذكريات جميلة.
1: محلاهم الكلمات، عندي المحبة نهر،
2: يعني
1: محمد حسن، عندي المحبة نهر وانت اللي طيارة، طيارة النهر مش طيارة معناها الأفيون،
2: ليش الطيارة
1: لا إيه. عندي المحبة زهر وانت شذا نوارة. يعني الزهر يطلق الشذا وقت اللي ينور.
2: بالضبط. يعني معاني جميلة راقية، وهذه يعني معهودة عند محمد حسن ومن يكتب له
1: فعلا
2: في الفن الليبي،
1: سواء علي الكيلاني ولا عبد الله منصور. سلم عليك يسلم محلى سلام، الحب ما بين ريد وريد. سلم عليك يسلم أحلى سلام، القلب قبل السلام بالإيد،
2: قبل السلام.
1: ويقولوا القلب، ما يقولش القلب ولا القلب،
2: أي القلب. هو قريب النطق، نطقنا في الجنوب الشرقي التونسي،
1: وعندها وقع يقولها خير.
2: بالضبط، القاف أحيانا فيها نوع من الجمال.
1: سيدي فتحي، أحيانا نستخدم أو نقرأ خير في النصوص مهما تكون الأنماط والخطابات، حين نقرأ ما لا نفهم من العبارات، أعني لا من التراكيب والصيغ والسياقات، وحيانا نقرأ ما لم يسبق لنا به علم أو سبق أن سمعناه، عبارات في مقامها تؤدي وظيفتها وفي حيزها وفي أحيازها التركيبية والمحلية في الجملة، تفيد بل ربما هي الأوفق في الصياغة وفي السياق، ولكننا خاصة في الشعر ولا حتى في النصوص القديمة ولا حتى في الدارجة التونسية عبارات لا نفهمها. زعما علاش؟ عطي نبداو نحلوا الشاهية بالسؤال هذا حتى نتوسعوا في القول.
2: طبعا هنا علاش، لماذا؟ هناك أسباب كثيرة مختلفة. أولا، الإنسان مهما كانت معرفته باللغة لا يحيط باللغة، لا يحيط بألفاظها ولا يحيط بمعانيها خاصة، لأن المعاني أكثر من الألفاظ كما هو معروف.
1: المعاني
2: أكثر بكثير،
1: تفيض على الألفاظ
2: بكثير، لهذا تجد في معظم الأحيان أن اللفظ الواحد يحمل أكثر من معنى. هذه الظاهرة تسمى التعدد الدلالي، إذن هي شائعة في كثير في جميع اللغات، وهي دليل على أن المعاني في اللغات أكثر بكثير من الألفاظ. فلا أحد إذن يعرف جميع الألفاظ، ولا أيضا أحد يعرف جميع المعاني. هنا هذا يؤدي إلى أننا أحيانا نسمع كلاما لا نعرفه. طبعا هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني هو أن اللغة تتطور، وأحيانا نحن نكتسب لغة استعملت ولكننا لا نتمكن من معرفة ألفاظ هي بصدد التولد أو معان بصدد التولد الآن في عصرنا، وهو ما يجعلنا أحيانا لا نفهم المقصود بكلام جديد في ألفاظه أو في معانيه خاصة.
1: ربي مثلا يقول معري إن غربي ما له مرسو، كيف يفهمها الطلاب اليوم؟ الغرب هو مثلا الدلو،
2: أي بالضبط الدلو الذي يكون مشدودا بالحبل،
1: أتبارك الله عليك، والمرسو هو الحبل، أي. كيف يفهم الطلبة والقراء هذا؟
2: بالنسبة إلى العربي يستطيع أحيانا أن يفهم المعاني انطلاقا من فكرة الجذر والمادة اللغوية. إذن أنت ربما في معرفة من معرفك تعرف أن الغين والراء والباء تدل على هذا المعنى. عندما يظهر لفظ مشتق في صيغة اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم، تستطيع أن تتنبه إلى أن هذا هو المعنى المقصود. هذه حيلة من الحيل التي نستطيع بها أحيانا أن نفهم لفظا
1: أستاذ فتحي، ولذلك
2: من مادته
1: ممتاز، ولكن لذلك وضعت شروح عظيمة على المعلقات وعلى الحماسة، يعني حماسة بتمام ولا حماسة البحتري
2: ابن الشجري، يعني حماسات كثيرة،
1: يعني وضعت كثيرة. شروح مثلا المعلقات فيها الزوزني وفيها ابن الأنباري تقريبا،
2: التبريزي
1: يعني. لماذا وضعت هذه الشروح وأغلبها شروح تقريبا معجمية؟
2: يعني هي الشروح الأولى هي ما يسمى بكتب الغريب، غريب القرآن خاصة، ثم غريب الحديث، لأن هي كتب صحيح. ابن قتيبة وغير ابن قتيبة، يعني أبو عبيد. فهو القرآن في حد ذاته، القرآن الكريم في حد ذاته يحتوي على الكثير من الألفاظ التي هي غريبة في معناها بالنسبة إلى عامة المسلمين، فما بالك بالشعر الجاهلي الذي يحتوي على ألفاظ ربما تكون أحيانا أغرب، لأن يعني انتشار الشعر الجاهلي هو أقل من انتشار القرآن الكريم. فإذا هذه فكرة الشروح، أن ينزع العلماء إلى جمع الألفاظ التي تمثل غربة دلالية بالنسبة إلى المستمعين فتشرح، وهذه الألفاظ أحيانا أو هذه الشروح تتوسع وتضيق، لأنك أحيانا في عصر يكون فيه الناس عارفين بهذه الألفاظ ومعانيها، وكلما تقدم الزمن في العادة يصبح الغريب أكبر بالنسبة إلى عامة المستعملين، ف بمرور الزمن تنشأ كتب جديدة حتى تستدرك ألفاظ جديدة تبدو عند أهل العصر غريبة وغير مفهومة.
1: أي وفعلا، وخاصة لكن هل هذه الشروح حيث مضامينها متونها يعني تحملنا على أن نستعمل هذه العبارات المشروحة في مقامات تواصلنا؟ مثلا أنا مرة أقرأ لحسان بن ثابت عرضت لي كلمة المضواد أو المضود، إذ به معناها اللسان مثلا، أن فيه كلمات لمن نؤديها، أو هل هي فقط ترصد لفهم تلك القصيدة وتسخر فقط لبحث معنى من معاني تلك القصيدة ولدراستها ولكونها تمثل طورا معينا أو طبقة معينة من طبقات اللغة، يعني كأن هذه العبارات لا يجري ذكرها ولا لا؟
2: وفي الغالب الأعم الغاية من هذه الشروح هو تمكين عامة القراء من فهم تلك الأشعار أو تلك النصوص، والغالب أن تلك الألفاظ التي هي غريبة ليست سائدة في الاستعمال، لأن لو كانت سائدة في الاستعمال لما وجدنا هؤلاء العلماء يشرحونها. لكن في عصورنا الحديثة أحيانا نجد أن تلك الألفاظ الغريبة القديمة أحيانا يعيد العلماء إحياءها فيستعملونها لمعان جديدة. هنا ربما أستذكر كلمة الجلطة أو جلطة التي تعني في معناها الجلطة هي اللبن المتخثر. ورأيت أننا اليوم نستخدم، أنا لم تعد غريبة هذه اللحظة،
1: فعلا عندها معنى قديم أصيل،
2: هذا المعنى الطبي، المعنى الطبي،
1: وحتى كلمة جرثومة
2: بالضبط،
1: الجرثومة هو شجرة تقريبا،
2: قنبلة، القنبلة كانت بمعاني معينة خرجت من الاستعمال تقريبا، هذا يسمى بلاء الألفاظ، بليت، ذهبت، اندثرت، لكن بعض العلماء وبعض المستعملين في عامة الاستعمال يعيدون إحياءها لكن يشحنونها بمعاني جديدة. هنا رأيت أن اللفظة لها أطوار.
1: سمحني أستاذ فتحي، بل يبلى معناها رثة وما عادش نستخدموه،
2: مثل الحبال تقريبا تصبح رثة بالية فتنقطع وتذهب، لكن أحيانا نستطيع أن نجدد،
1: يعني كذلك الكلمات تبلى
2: بالضبط، الكلمات تبلى بلا شك، وحتى المعاني تبلى، لأن مثلا المعنى الذي يتعلق بحياة بدوية، إن كانت الحياة البدوية اليوم قد اندثرت أو كادت أن تندثر في حياتنا، المعاني التي كانت تستعمل في ذلك العصر ستضمحل بالطبع، هذا أمر منطقي.
1: مثلا
2: لكن الطريف في اللغة العربية أن الكثير من الألفاظ التي تبلى في اللغة الفصحى تظل حية في العامية، لأن العامية هي جزء من الفصحى أو اللهجات جزء من الفصحى. فأحيانا نجد ألفاظ في العامية هي مفهومة ولكنها تقريبا ليست مستعملة في الفصحى. لماذا؟ لأن استعمالها في لدى عامة الناس قد تواصل في اللهجات، لكن في النصوص الفصيحة قد ذهبت وبليت. وهذا أمر طريف الحقيقة، نجده كثيرا عندما نقرأ اللغة ونقرأ القواميس والمعاجم.
1: تمام، ولكن مثلا خذ كلمة شملال في تطاوين، نحيي مستمعينا في الجنوب، من معانيه الزيتون، لكن هي زادة من معانيها القديمة الناقة القوية العاتية، يعني
2: من صفات النوق.
1: أيوة، من صفات النوق، ناقة شملال.
2: أي هناك أيضا لفظة هي من أيضا مستعملة عندنا في الجنوب، هي الشكبان.
1: هو
2: يعني شيء في لباس المرأة أحيانا تضع فيه أو تخفي فيه بعض الأشياء. هذه لفظة قديمة تدل على نوع من الشباك التي تستخدم في جمع الحشيش أو العشب. فالشكبان في الفصحى تقريبا يعني تقريبا لا نعرفه، لكن هي مستعمل على الأقل بصفة محلية في بعض الأماكن، وهذا أمر يكثر كثيرا في اللهجات. هي ألفاظ فصيحة
1: فعلا،
2: أحيانا تحافظ على معناها وأحيانا يتغير معناها، لكن
1: حتى في الفصيح معناها. في الفصيح من الأمثال والمأثور من الأقوال التي تجري على ألسنتنا. مثلا ألقي الحبل على غاربه، قال لك غاربه معناها ظهره، الغارب.
2: بالضبط. فأحيانا نحن لا نعرف
1: المعنى، المعنى اللفظ معنى.
2: لكن لا نعرف المعنى الخاص، المعنى كل لفظ على حدة
1: مثلا.
2: وهذا أيضا نجده في عبارة مشهورة، يعني رفع عقيرته بالصياح.
1: رفع عقيرته،
2: العقيرة هي الحنجرة أو الموضع الذي تخرج الأصوات.
1: لا، العقيرة شنية؟
2: العقيرة هي الرجل التي
1: ساقه. بالضبط بالضبط،
2: لأن يعني هذا الرجل قد رفع رجله سكي. التي عقرت،
1: قطعت ساقه، بترت ساقه، فرفع عقيرته. صحيح صحيح.
2: هذه إذن عبارات نفهم معناها بصفة عامة لأنها قائمة على المجاز، لكن أحيانا لا نفهم معنى كل لفظ على حدة.
1: يبدو أن كلمة العقيرة زادت تستخدم في الشمال الغربي، مثلا في الأفراح يقول لك هزينا لها العقيرة، بمعنى الطعام ولا المؤونة بما في ذلك الذبائح التي سيولمون بها،
2: التي عقرت.
1: بالضبط،
2: عقيرة يعني معقورة.
1: أي هي.
2: هذا هو،
1: ومنها معنى. كلب عقور،
2: أي يعني هو شديد العض، شديد الهجوم على
1: الناس. بالضبط، ينجم يفتك بهم لا قدر الله.
2: بالضبط،
1: مش معناها رسالة إلى قتل الكلاب، وإنما إلى تلقيحها وإلى مداواتها وتطبيبها. أيوة.
2: هذا ضروري، لأن أصبحت أحيانا تمثل خطرا على بعض الناس، والأحسن هو أن نحمي منها الناس وأن نحميها هي.
1: ونحميها هي فعلا. كذلك يا سيدي فتحي، مثلا في الأمثال الشائعة والمتداولة على الأقل عند فئة عمورية خاصة، يقولوا مثلا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، يعني هي بيت من الشعر. ولا إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن
2: أن
1: الليث يبتسم. وكذلك يقولون مثلا من الأمثال المهمة واللي نستخدموها في حياتنا، يعني استخدام وظيفي وعنده طاقة كبيرة على التدلال، مثلا ربما حتى من اللي فيها اقتباس من الشعر، ولا لا فيها تضمين من الشعر واقتباس من القرآن الكريم. هذه الأمثال وهذه الأقوال هي بالعربية الفصحى، ولكننا أستاذ فتحي نستخدمها ونوظفها من حيث ندري ولا ندري. معناها مش معناها أننا قطعنا صلتنا باللغة العربية.
2: بالطبع هي هذه النماذج أو الأمثلة التي ذكرتها تسمى في البلاغة بالاستعارة التمثيلية، تأخذ عبارة جاهزة أو حكمة أو مثلا سائرا أو شعرا وتستخدمه في مقام شبيه بالمقام الأصل الذي استخدم فيه. وطبعا هذا يكثر اليوم في حتى في حديثنا العادي أن نأتي بهذه العبارات من حكم وأمثال وآيات قرآنية وحديث نبوية حتى نختصر يعني نصا طويلا ربما، فبمجرد أن تستحضر تلك العبارة إنك تفيد معنى في السياق الجديد أو في المقام الجديد.
1: مثلا كل نفس ذائقة الموت، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مثلا ساعات يقول لك لا راد لي لقضاء الله،
2: كل نفس بما كسبت رهين.
1: كل نفس بما كسبت رهين، فعلا
2: عبارات كثيرة،
1: عبارات كثيرة، وفيها حتى المأثور من الشعر. مثلا كما قلنا لا حياة لمن تنادي، اللي هي ظل تقريبا تنسب إلى بن هانة الأندلسي. وكذلك مثلا ثمة عبارات لا تفقه إلا إذا اقترنت بسياق ورودها. مثلا هذه العبارات أستاذ فتحي يصادفها تلاميذنا وطلبتنا في الشعر القديم، في دراسة أو فيما ينتخب لهم وما ينتخل من الشعر القديم في مختلف أطواره، يصادفون هذه العبارات ويقول لك يحكمون مباشرة على أن الشعر لا يفهم وعليه لا يستساغ ولا يتذوق.
2: بالضبط،
1: يظل حكم يعني مزروب شوية.
2: هو الإعجاب بالشيء في العادة يكون مرتبطا بفهمه أو باستيعابه، وحين نحن نتسرع عندما لا نفهم كلاما أو لا نستوعبه استيعابا تاما يعني ننصرف عنه ولا ينال منا الإعجاب، بحين أن الأصل في الأشياء هو أن الغريب هو الجميل أو الجميل هو الغريب، كما يقول بعض الشعراء. أظن الشعر الفرنسي هذا صاحب أزهار الشر أو أزهار الألم، بودلير أظن،
1: يقول
2: أن الجميل هو الغريب. يعني ولهذا عندما نرى شيئا غريبا ليس مألوفا عندنا نحن نحبه ونشعر أن فيه جمالا. من هذه الناحية ربما يكون هذا الشيء، هذا الكلام الغريب الذي نجده أحيانا في الشعر والذي يجعله جميلا، لأنه يدعونا إلى التأمل والتدبر ويدعونا إلى البحث في هذه الألفاظ لفهمها. إذن هذا طبعا هذا جزء من النظريات التذوق أو التلقي الحديثة، يعني كيف نفسر الإعجاب بالشيء أو كيف نفسر جمالية النص في هذه الطرق المختلفة.
1: فعلا
2: الجميل هو الذي نألفه جمالية الألفة.
1: الله،
2: هنا
1: التحية لسي شكري مفقود.
2: بالضبط، أما هي جمالية الغريب أو الغربة صحت العبارة، جمالية الشيء الذي لا نعرفه، شيء غير المألوف، الشيء الذي هو ليس مألوفا عندنا فنعجب به ونتعلق به هذا التعلق.
1: فعلا، والحقيقة ليس في حكم الضرورة أن يكون الشعر سائغا سلسا بسيط العبارة، يعني أحيانا لأن الشعر فيه نوع من الصنعة وفيه نوع من الكلفة، ولذلك ينبغي أن تتخير العبارة على وفق الإيقاع وعلى وفق المعنى المقصود في انسجام مع كل مكونات البنائية للقصيدة. كذلك أستاذ فتحي، وبهذا أختم، تلقانا في بعض الأسماء التي نطلقها والتي يسمى بها أصدقاؤنا وأخلاؤنا وأحبابنا، نميل أحيانا إلى تصغير الاسم. مثلا برهوم.
2: برهوم اي قدور يعني.
1: قدور بالضبط. اي مفتوح.
2: اي فتوح وما ادراك.
1: وانت سي فتحي.
2: اي
1: اي بولعز
2: اي
1: مثلا منهم واحد وقتها نذكر اسمه محمود يقولوا له محميد.
2: محميد
1: خموس.
2: أيوه موجود اللقب محميد.
1: لكن ما تلاحظش اللي تصغر اغلبها الاسماء الاعجميه، خموس، جوزيف، برهوم.
2: اي صحيح. يعني هو ثم حتى في الاندلس، في الالفاظ التي اتت من الاندلس ثم نوع من التحبب ببعض اللواحق مثل اون التي تجدها مثلا في خلدون
1: وخلدون وعبدون زيدون
2: زيدون وكذا.
1: ايه.
2: هو التصغير كان يسمى في النحو ايضا التحقير، لكن ليس بمعنى الاحتقار وانما يعني بيان صغر الشيء. هو يعبر عن معاني كثير، ليس فقط عن الاحتقار بين ظفرين وانما ايضا عن التحبب. لذا نقول بنيه، بنيتي.
1: صحيح. عبد الحميد يقولوا له حميد.
2: حميد
1: بالضبط. محمد في مصر ينجم يقولوا
2: الاعلام
1: يقولوا حماده في مصر.
2: حمادة.
1: وحمودة بربي تو حمودة
2: وحمى وفي تونس.
1: ذكرتني
2: بحمى
1: فعلا. وساعات الأسامي المركبة هو مثلا محمد علي يقولوا له دالي.
2: دالي بالضبط.
1: إلا محمد أمين يظل من نجمه شيء
2: أمون.
1: أمون فعلا. ويبدو أنه اللي صغر هو للاستعطاف ولا لل نوع من الترويض والترويح ونوع من

0: ما لكل
1: تحضير
0: إبراهيم
1: جميلة.
0: أستاذ فتحي الجميل العزيز ضيفنا الذي لا نمل حديثه، وفي الآن نفسه لا نريد أن نثقل عليك، تبارك الله أجوبتك كلما أطلت له في الحديث يختصر، هاو كما كنت نقرأ فيها تبارك الله تواتي هذا اللقاء الحلو. نحييك سيدي والله لا يحرمنا منك،
1: الله يبارك فيك،
0: وحديثك كله ضرر وفوائد وأنس وإمتاع، ونودك ونود الأخلاء الأصدقاء بهذا النغم النجاح سلام.

أجدد التحية وأسجي السلام للسادة المستمعين الكرام، ما أروع صوت نجاح سلام وهذه الأغنية الأثيرة التي حينما نستحضرها ونوجهها إلى كل من يدعى إبراهيم نقنعه ونغنم منه. شكرا، الله يرحم نجاح سلام ومحدين سلام أيضا والدها. من أصدقاء الخلص من الأعزاء الذين أشج إليهم والذين تجمعني بهم أوثق الصلات، رجل كريم، أستاذ جامعي قريب، باحث متميز حصيف من القلائل المتخصصين لدراسة إنشائية الشعر العربي القديم، والذين يعملون المناهج اللسانية والمقاربات العرفانية المستجدة في دراسة الشعر وفي أيضا البحث عن طاقاته على التدلال. صديق فضلا عن هذا، ذو خصال محمودة وطباع كلها أريحية وكلها الحقيقة سماحة، يعني الحقيقة عندي معزة خاصة. صديقي الكريم الشاعر المبدع والباحث المتخصص في نقد الأدب وفي إنشائية الشعر والجربة العزيزة سلمونجي القلفات. يا حبيبي سلمونجي، مرحبا بيك. أهلا وسهلا أستاذ مونجي، مرحبا، نودوك بهذا المقطع من هذا النغم سلمونجي.

0: صديقي سلمون جيجلفات، الشاعر المبدع والباحث الحصيف المتميز المتخصص في إنشائية الشعر العربي القديم والعامل على تجديد مناهجه. مرحبا بك.
1: مرحبا بك خوي وليد،
0: اشتقنا إليك.
1: مرحبا ببرنامجك السمي.
0: الله يبارك فيك.
1: هذه القناة الراقية.
0: لبس عليك بخير.
1: والله الحمد لله.
0: مرة وقت
1: لرؤيتك.
0: ربي فضلك، مرة وقت طويل لم نلتقي، ولكن دائما في الخاطر ذكراك وفي البال حضورك الحقيقة. صديقي سلمونجي، باش نقدموك للمستمع الكريم، يعني من الباحثين كذا أقول القلائل الذين تخصصوا لدراسة الشعر العربي القديم وأنتجت في هذا أعمالا متميزة. قبل رسالة الدكتوراه سلمونجي تقريبا درست في المذكرة التجديد عند شعر علي بن أبي جبل، ثم في الديوان تقريبا دراسات المعمقة، أيضا درست التقبل عند لبيد، هكا ولا لا؟
1: وكذلك.
0: أي. ثم خلصت إلى المتنبي في موضوع مهم وتأسيسي، وهو تقريبا ذكرنا به، إنشائية الصورة.
1: إنشائية الصورة في شعر المتنبي.
0: في شعر المتنبي، ثم تلتها أعمال أخرى، مسالك إلى إبداعية الشعر، حاجة كمكة، كذلك كتاب اللي درست فيه الحماسة.
1: حماسة في الشعر العربي.
0: في الشعر العربي القديم. أيوة، ذكرني ب.
1: الصداقة والأصدقاء من منظور الشعراء.
0: الله الله. أيوة، الإنسان والمكان.
1: صور البطولة في الشعر العربي القديم.
0: صور البطولة، ممتاز. أيوة.
1: الإنسان والمكان في الشعر العربي القديم.
0: الله الله، دام إبداعك.
1: مكابد الكتابة
0: ومكابد القراءة.
1: نعم.
0: يا سلام يا سلام.
1: وبصدد المراجعة إن شاء الله على الهامشية في الشعر القديم.
0: ممتاز. يعني مش تدرس فيه الشعر السعاليك؟
1: لا، اخترت المدونة من العصر العباسي.
0: يا سلام.
1: لي نظرة خاصة بتوجهات كثير من الشعراء في هذا العصر، وسأحاول فهم خلفيات هذه النزعة.
0: ممتاز.
1: الهامشية في هذا العصر.
0: ممتاز. أستاذي سلمونجي، طبعا قبل أن تنتسب إلى الجامعة، إلى كلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة، وبعد إحرازك الكفاءة في التدريس، درست في التعليم الثانوي، في الأثناء ظللت في صلة بالكلية وبأساتذتها من حيث إجراء البحث والاعتكاف عليه، من حيث التفرغ للدراسة، خاصة للاهتمام بظواهر وبشواغل شغلتك واستأثرت باهتمامك. حدثني عما بقي في ذاكرتك من تجربتك في تدريس الشعر العربي القديم للتلاميذ. هل أنست منهم إقبالا عليه أم إدبارا عنه؟ هل في الشعر من حيث مضامينه ومتونه ومن حيث مادته ما يرغبهم فيه أم ما يصدهم عنه، بحيث أنهم يزورون عليه؟ ماذا بقي في الذاكرة من تعاملك مع التلميذ هذا، وما الطرائق التي توخيتها وتنصح بتوخيها في رياضة نفوسهم على الشعر بصفته مدونة أساسية في اللغة العربية؟
1: تعلم أخي وليد أن تدريس الشعر القديم بالنسبة إلى الطلبة أو إلى التلاميذ على الأقل في المستويات الثانوية أمر ليس بالهين، ولعدة أسباب لعل أهمها ما يحتويه هذا الشعر من صعوبة في المعجم
0: بالضبط،
1: نظرا إلى تباعد الأزمنة و الحقب. ولهذا أنت تحدثت عن طريقة تعليمية الشعر، أنا أتحدث عن تعليمية الشعر، هذا الشعر وخاصة الشعر القديم.
0: نعم،
1: إذن التعليمية هذه لابد أن تكون لها أدواتها الخاصة التي تميزها عن تعليمية الشعر الحديث مثلا أو الرواية للأسباب التي ذكرت.
0: نعم،
1: وهنا بالنسبة إلي أعتقد أن اختيار المدونة أمر ضروري لترغيب الناشئة في هذا الشعر.
0: يا سلام.
1: على سبيل المثال أنا لا أجد حاجة مثلا في تدريس بعض المقاطع من المعلقات بالنسبة إلى تلميذ السنة الثانية ثانوي.
0: فعلا.
1: خاصة تلك المقاطع المشكلة التي مثلا يصف فيها الشاعر نقطه وهو في حد ذاته يستعرض بين ظفرين عضلاته اللغوية.
0: بالضبط.
1: لأنه يفتخر باللغة عندما مثلا يمدح نقطه أو يمدح فرسه. فهو يسعى إلى الإغراب في اللفظ. ولذلك أعتقد أنه لا بد من اختيار الشعر الجاهلي مثلا، لا يوجد فيه النصوص المشكلة صعبة العبارة فقط، إذا توجد قصائد لغتها سلسة عند مثلا لبيد العامري في كثير من القصائد أو عند عنتر بن شداد
0: زهير
1: أو
0: إلى حد ما
1: سلمى إلى غير ذلك. إذا لابد من انتقاء النصوص التي لا تكون
0: عبارتها
1: أولا من على الأقل من حيث المعجم حتى إذا لا تنفر الناشئة من هذا الشعر.
0: بالضبط.
1: هذه خطوة أساسية أولى في تقديري.
0: نعم.
1: ثم من حيث أيضا الموضوع المختار، يعني نجد في هذه القصائد ما يمكن أن يمس وجدان الناشئة.
0: يا سلام.
1: خاصة فيما تعلق بالمنظومة القيمية الأخلاقية وبالحب وبالغزل وبالطبيعة، ولابد أن ننأى عن بعض المواضيع التي يخوض فيها الجاهل والتي لا تمس التلميذ مباشرة ويحس أنها بعيدة عنه.
0: مثلا هل في حكم الضرورة أن ندرسه المراثي
1: مثلا في تقديري بالنسبة إلى الطلبة المبتدئين، يعني بالنسبة إلى الأقسام الثانوية السنة الأولى أو الثانية لا أرى جدوى من ذلك. يمكن أن يكون هذا مناسبا لطلبة التخصص في الجامعة.
0: بالضبط.
1: إذن ولكن بالنسبة إلى الطلبة الناشئة لابد أن نختار مواضيع تمس وجدانهم على الأقل حتى يفهموها وحتى إذا يجدون رغبة في دراستها.
0: أستاذ منجي، من حيث إنشاء الصورة ومن حيث إنتاج نظامها، يعني يبدو أن الصورة مهما تكون الصيغ التي تؤديها ومهما يكون التنميط الذي صاغه البلاغيون والنقدة في علوم البيان، الصور هي أيضا قد يشكل فهمها على المتقبل، أعني التلميذ الناشئ الذي يعرض للشعر هذه الصور.
1: نعم بالضبط. وهنا مع ضرورة التنسيب، ليست كل الصور الموجودة في القصائد القديمة هي صور صعبة أو مشكلة. ولكن يوجد صنف من الصور وخاصة تلك الصور التي ترد في شكل تشابيه استطرادية التي تكون طويلة وبعيدة المأخذ وفيها كثير من الغلو كما يقول ابن رشيق
0: فهلي.
1: أو الإغال التخيلي كأن يصفها كالمقاطع التي يصف فيها الشاعر ناقته فيشبهها طارة بالمسبوعة البقرة التي فقدت صغيرها ثم يشبهها بالأتان الأتان أو الأتان الوحشية التي تطاردها السباع أو إلى غير ذلك فيفرط الشاعر هاهنا ويستطرد في أبيات كثيرة جدا حتى إذا يشكل على المتقبل أن يربط بين طرفي الصورة وضع يعني في تقدير هذه من الصور التي لا يجب أن تكون يعني في اختيارات أو في كتب الاختيارات بالنسبة إلى التلاميذ المبتدئين
0: ولكن
1: توجد صور
0: يعني التلاميذ
1: فيها من التعقيد أو صور كما يقول عبد القاهر جورجاني قريبة المأخذ
0: ممتاز قريبة المأخذ
1: يمكن أن نختارها أيضا اختيار الصور واختيار التراكيب واختيار المضامين واختيار المعجم إذن كل هذا إذن من المعايير التي لابد أن تنتقى فيها القصائد المختارة بالنسبة إلى الناشئة حتى لا تشكل عليهم كما قال الجاحظ قد أشكل علينا هذا الأمر
0: بالضبط. وأستاذ منجي في الشعر على الأقل كما تفضلتم الشعر الأموي الشعر العباسي وما بعده فيه ما يمس الوجدان كما تفضلتم فيه ما تطرب له النفس فيه ما تسلس عبارته وتلين ألفاظه وفيه حتى من الأغراض ما يثير التلاميذ وما يستفز العاطفة لديهم وما يثير التعجيب في نفوسهم خاصة ما نزع منزع الغزل والعشق وما إلى ذلك هذا أيضا ينبغي مراعاته كما تفضلتم في اختيار نماذج من المدونات المطروحة على التلميذ والمنذورة للدراسة في مادة العربية
1: بالضبط وحتى أيضا في الشعر الأندلسي إذا تعلم أن كثير
0: ابن خفاجة من الشعراء
1: لهم من القصائد التي يستساغ سبعها وتطرب الأذان لذلك ويمكن أن تحفز حتى مخيلة المبتدئ خاصة في وصف الطبيعة وفي الغزل وغير ذلك وفي الشعر الوطني أيضا إذن كل هذه من يعني يمكن كل هذه الأشعار يمكن أن تبني مخيلة خصبة لدى الناشئة حتى ربما نجد في المستقبل مستقبل هذه الناشئة من المبدعين
0: نعم.
1: في إنتاج الشعر أو في إنتاج الأدب عموما
0: يا سلام
1: وحتى إذن تروض قرائحهم
0: الله.
1: أو قرائحهم عفوا على قول الشعر
0: وكذلك يقولون الشعر مثلا ويتمرسون بالضرورة أستاذ منجي إذا اتسعت ذاكرة التلميذ لحفظ أبيات خاصة ولا للمطالعة ولا في تقديرك ما الذي ينمي ملكة الشعر باللغة العربية الفصحى يعني فضلا طبعا فضلا عن الموهبة هذه الموهبة التي ينبغي أن تسقل بالميران والدربة ما هي المادة التي تشحذ بها هذه الموهبة وتنمو بها هذه الملكة في تقديرك
1: أجيبك
0: أجبني
1: وأذكر هنا بفصل مهم جدا
0: نعم.
1: لابن رشيق في كتاب العمدة سماه ثقافة الشعر إذن لابد للشعر من ثقافة ما هي الثقافة مما تتكون تتكون من علاوة طبعا على الموهبة التي لابد أن تكون حاضرة إذن نوع من الموهبة أيوة والاستعداد يسميه هانس روبرت ياوس الاستعداد.
0: يا سلام.
1: للإبداع، الاستعداد للإبداع. إذن هذه الثقافة تتكون من الرصيد، مما تتكون منه ما أشرت إليه أنت من رصيد شعري
0: ينبغي تحصيله،
1: حفظ أشعار معينة.
0: نعم.
1: وأنت تعلم أن كبار الشعراء كالمتنبي وأبي نواس وغيرهم كانوا يحفظون دواوين من الشعر.
0: بالضبط.
1: لماذا يحفظون؟ لا ليكرروها، ولكن حتى يصقلوا قرائحهم أولا. وحتى إذا ينموا زادهم، وما يسمى اليوم بالزاد اللغوي. إلى غير ذلك، المتنبي مثلا كان يحفظ فيما يحفظ، إذا ديوانا أبي تمام عن ظهر قلب،
0: الله الله،
1: هذا ما يروى. إذن لابد من امتلاك هذه المادة الخام الأولية، لابد من تدريب. وأنا ضد من يقول إن التلميذ لا يجب أن أعلمه الحفظ. التلميذ لابد أن يحفظ، لكن لا يعني أن يحفظ الرياضيات ويحفظ كل شيء وكذا. ولكن توجد بعض المواهب التي تحتاج ضرورة إلى الحفظ.
0: صحيح.
1: إلى مادة أساسية، لابد من حفظ الأشعار، لابد من حفظ حتى بعض العبارات الجميلة في النثر، في الرواية، في القصة، إلى غير ذلك.
0: تمام.
1: علاوة طبعا على الأدوات اللغوية، يعني إتقان قواعد اللغة وغيرها، من نحو ومن إعراب وصرف وغير ذلك. ثم إذا هذه الأمور إذا تسنت للتلميذ وانضاف إليه ذلك الجانب، جانب الموهبة.
0: نعم.
1: فإن هذا إذن يبشر بميلاد مبدع ولا شك.
0: يا سلام عليك أستاذ منجي، ما أجمل حديثك وما ألطف حضورك عهدي بك، وماذا بي ديما تنورنا في هالبرنامج في مثل هذا التوقيت لنتباحث معا قضايا
1: إن شاء الله،
0: ولي نوصل صوت الجامعة. ومثلك يلبي بحر جودك يروي كل من يرد، دام فضلك ودام عزك ودام عطائك وتألقك.
1: شكرا أخي وليد،
0: الله يبارك فيك.
1: وبارك الله فيك.
0: العفو
1: وشكرا
0: حبيبي.
1: وشكرا للمستمعين،
0: الله يخليك.
1: وإلى اللقاء،
0: إلى موعد قريب إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: الله يخليك.
1: السلام
0: عليكم. السلام. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا، إلى أن ألقاكم في أطيب حال وأسعد مقام. لكم مني تحية وسلام.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون،
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
10: التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مرحبا بمستمعات إذاعة تونس الثقافية وبمستمعيها في رحاب هذه الحلقة 11 من برنامجكم غني عصفور، الذي نحملكم فيه إلى جولة جديدة عبر ثنايا الكلمة المعبرة ونغم التونسي الأصيل، ننتقيها لكم من الرصيد الذي تركه أسلافنا من الشعراء والملحنين والمطربات والمطربين، وجلها شنف آذاننا بحلو الألحان التي بقيت راسخة في البال. نحاول في كل حلقة أن نقف عند الأسباب التي تركت هذه الأعمال تردد في ذاكرتنا الجمعية، ونختار أحد من تركوا بصمة في ذلك الرصيد، سواء من الملحنين أو من المطربين والمطربات، ونلامس أحد المواضيع المتعلقة بمسيرتهم الفنية. اليوم نواصل الحديث في مسألة الموسيقيين اللي جاءوا من بلاد المشرق العربي واستوطنوا في بلادنا وساهموا في إثراء خزينة الأغاني بما أدوه منها. من هي شخصية هذه الحلقة؟ بماذا تتميز؟ ذلك سنكتشفه بعد الاستماع إلى الجزء الأخير من نوبة السيكا بأداء مجموعة كونها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية سنة 2013، كونها باش تسجل النوبة هذه، نوبة السيكا، المجموعة بإدارة مكرم الأنصاري، وفيها عدد من المنشدين، منهم سفيان الزايدي، وعدد من العازفين من معهد العالي الموسيقى، خريجي المعهد العالي الموسيقى. والصيغة المسجلة هي اللي دونها علي الدرويش الحلبي عن رواية لخميس ترنان، هذا في ثلاثينات القرن العشرين. احنا استمعنا الى اجزاء من هالنوبة هذه في حلقات سابقة من هالبرنامج هذا غني عصفور، وتحدثنا عن خصوصيات نوبة السيكا هذه عبر هالرواية اللي تختلف بنسبة لمس بها عن الرواية اللي سجلها خميس ترنان وفرقة الإذاعة في ستينات القرن العشرين، ولا سجمتها مجموعة تونس للموسيقى التقليدية سنة 1994، وكان لي شرف باش أنا أدرت تسجيل تاع نوبة السيكا هذه. نذكر جدا اللي شيخ علي درويش ما دونش كان نوبة السيكا اللي باش نسمعوها توا، بل كذلك مجموعة من النوبات، منها نوبة المزمون ورأس الذيل، وهز معها الترقيم معاه إلى حلب بعد ما غادر تونس، وسجل نوبات بفرقة سورية. احنا باش نسمعوا التسجيل تونسي، واخترنا باش نسمعكم الجزء الأخير من النوبة اللي درج كلامه يقول: ما كان به ولا عليه ولا سحاب في سماه روحي فداه. الخفيف اللي يقول: ما أبدع النوار على شطوط السواقي كالضياء مع النجوم والليل باقي. وزوز اختام الختم الأول: هم أخذوا عقلي وساروا لا هناء ولا مزار. وختم ثانا: محل ليالي الهناء ما بين الأقمار والكاس يدور بيننا في جمع الأخيار. نلفت الانتباه للفوارق

العقل وسار لا هناء ولا مزار حتى يبدأ الكلام معناها فيه سجع. هذه إذن القسم الأخير من نوبة السيكا، أداء مجموعة موسيقية بإدارة مكرم الأنصاري عن رواية خميس ترنان وتدوين شيخ علي درويش الحلبي.

بعد هذا القسم الأخير من نوبة السيكا نسبح توا مع مطربة جاءتنا من لبنان واستقرت بتونس وتوفيت بها وتركت رصيدا كبيرا من الأغاني اللي ابقات أغلبها في البال. شكوني هالمطربة؟ نحكيه على صفية الشامية أو كما نعتت في تونس لهلوبة المسرح. اسمها الأصلي شريفة أحمد جنون، ولدت سنة 1932 في بيروت من أب جزائري وأم تركية، استقر بلبنان. بدأت مواهبها في الغناء تظهر منذ طفولتها، واكتشف ملحن اسمه عبد الرحمن الخطيب موهبتها. كانت تغني في عيد ميلاد واحدة من أقربائه وأعطاها أغنية لبنانية غنتها نجاح سلام، هي حول يا غنام. الكلام بتاعها يقول: حول يا غنام حول بات الليل لهين، قل لي يا غنام بالله شاف حبي وين. هي في مقام النكريز كما قلت اشتهرت بأدائها نجاح سلام المطربة اللبنانية، وغنوها برشا زاد كيف كيف منهم صفية الشامية. من بعد كي شافوا مواهبها الموسيقار اللبناني الكبير حليم الرومي بو ماجد الرومي خذاها وتعاهدها، فحافظت عليه عدد من الموشحات وتعلمت الغناء الكلاسيكي وأداء ما يسمى بالعتابة والميجانة. العتابة والميجانة هذايا كما احنا عنا في تونس الصالحي تقريبا، هو من أنواع الزجل أي شعر غنائي شعبي منتشر في منطقة الشام كلها، يعني فلسطين وسوريا ولبنان على وجه الخصوص وحتى في الأردن. ويقولوا أن كلمة ميجانة هي جات من يعني كلمتين لاسقين بعضهم أو ثلاثة، يا ما جانا، ويقولوا زادا جاية من الموجون الاستهتار. حسيني مش موضوعنا هو الأصل اللغوي متاع الميجانة والعتابة، حبيت نقول أنه النوع هذايا اللي هو غناء جبلي منتشر في بلاد الشام غناء أصيل ويكون عادة في مقام البياتي. تعلمته صفية شامية وكي جات لتونس غناته وأحسنت الأداء متاعه. قبل ما نواصلوا الحديث على صفية شامية وجاينها لتونس واستقرارها فيه، خل نسمعوا إغناية من الأغاني اللي تعرفت بها كيف جات ويتغني في الغناء اللبناني. هي غناية على العصفوريه من كلمات عبد جليل وهبي وألحان فيلمون وهبي، وهو من كبار الموسيقيين اللي صنعوا الأغنية اللبنانية مع حليم الرومي والأخوين رحباني وديع الصافي وزكي نصيف وغيرهم. إذن على العصفوري غنى صفية كي جات لتونس ما كانش عندها رصيد من الأغاني الرائجة، نسمعوها توا قبل ما نواصلوا الحديث على مسيرتها الفنية.

0: بيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدك تكهر
1: قلبي قلبي
0: وبيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدخيلك
1: قلبي قلبي

0: عني غايد يا ضنا حالي حالي والقمر
1: عالي عالي
0: يا ضنا
1: عالي عالي
0: والقمر
1: عالي عالي
0: وانا غيره مالي مالي يا بيه.

هالعصفورية أغنية لبنانية من الأغاني اللي بدأت بها مسيرتها الفنية صفية. نسمع وشفنا وسمعنا أنها تتقن الموال المشرقي مقام الرست على الطريقة اللبنانية، وكما قلت الأغنية هذه دخلتها الميدان الفني في تونس. هي جت عام 46 لبلادنا وحاولت باش توظف الزاد اللي خدته في لبنان في الموسيقى التونسية. اتعاهدوها وقتها توانسة منهم مصطفى بوشوشة اللي هو كان مسؤول على قسم الموسيقى في الإذاعة التونسية، وهو اللي اعطاها اسم صفية الشامية، هي اسمها شريفة كما قلنا، وحب يدخلها للإنتاج، إنتاج الأغاني التونسية. في صلاح المهدي كذلك سمعها واقتنع بصوتها ودخلها في أداء نوع من السكتش الموسيقي أو الأوبيرات اسمها حد ودعاس. هي قصة عاطفية غرامية بين حد ودعاس، وعطاها يعني تغني في جزء من هالأوبيرات هذية مع المطرب أحمد حمزة اللي كان زده هو في بداية الطريق. نسمعوا حد ودعاس جزء صغير من هالأوبيرات اللي طويلة واللي أدتها صفية، طبعا مش باللون متاع العصفوري اللي هو اللون خفيف واللي يجعلها يسميوها التوانسة لهلوبة المسرح، لأن كل ما تطلع المسرح تعطي نشاط وحيوية وكانت عندنا حضور متميز. إذن نوع آخر من الأغاني الرصينة هي حد ودعاس، كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، والأداء ما بين صفية وأحمد حمزة، جزء من هذه الأوبيرات.

0: حد ودعاس أوبيرات كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، وغناء ثنائي بين أحمد حمزة وصفية شامية في مقامي البياتي والحجاز، يعني شرقي في تونس. قلت وقت اللي بقات وقررت باش تبقى في تونس صفية شامية، بدأت تجيها الألحان، واتلاقات مرة هي ومحمد الجاموسي في باريس، وكيف كيف محمد الجاموسي أعجب بأدائها، كانت في جولة فنية، وغنى محلى قدك والله عاجبني في مقام راست. من نلاحظوا اللي جل الأغاني اللي أداتهم أقرب إلى اللون المشرقي، ولكن تكتبوا في اللهجة متاعنا، اللهجة التونسية اللي صفية ولا تحذقها، معناها كأي تونسي ما عاش تفرق ما بيناتها، ما بين صفية الشامية اللي جت من الشام وصفية اللي عاشت في تونس. إذا كان نسمعوا توا أغنية محلى قدك والله عجبني في مقام الرست، وهي من كلمات وألحان محمد جاموسي.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
2: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.

محلى جدك والله عجبني أداء وألحان محمد جاموسي مع صفية شامية اللي كانت نتيجة للقاء فني في باريس. نواصلوا حضرات المستمعات والمستمعين لبرنامج غني عصفور مع الأغاني اللي تلحنت خصيصا لصفية شامية بعد ما استقرت في تونس، وكما قلت جل الملحنين لحنوا لها. نسمعوا توا يمثيل عرف الياس يا جارح قلبي اللي هي من كلمات محمد النوري، هذا من الشعراء الشعبيين والموسيقيين في صفاقس، والحان موسيقي آخر من صفاقس هو علي شلغم، واللحن كالعادة في مقام شرقي هو مقام البياتي على درجة العشيران بالنسبة للي يعرفوا الموسيقى واللي يحبوا يعرفوا أكثر معلومات تقنية. إذن مع يمثيل عرف الياس أداء صفية الشامية.

يمثل عرف الياس يا جرح قلبي سمعناها، نواصل الحديث على صفية شمية وإقامتها في تونس وأصبحت تونسية وتزوجت أحمد الصباحي اللي هو كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة التونسية، وعازف أنا صغير نتفكره بحاجة لأنه كما قولوا بالتونسي شلاوي، يعني يعزف القوس باليد اللي صار، وكان ملحن، وآخر حياته المهنية خدم على الله يرحمه سعد الحميد بالعلجية في مصلحة الموسيقى كعازف وكمساعد على الترقيم وغيره، وكان هو إذن زوج صفية وبو ولادها استوطن ولحن لها عدد من الأغاني، منها هذه الأغنية اللي لحنها لها وهي من كلمات محمود بورقيبة، قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه، قالوا لي يسحر شربت من يده، ألحان أحمد الصباحي اللي هو زوج صفية شمية.

قالوا لي أسمر كان تسجيل حي من حفل قدمته لهلوبة المسرح وتشوفوا التفاعل الجمهور معها، لأنها كانت كل مرة تطلع على المسرح إلا وتلقى التفاعل الكبير مع محبيها من التوانسة، وكل الأغاني تقريبا اللي غناتهم في اللون المشرقي واللو الملحنين متاعهم هما توانسة. نختموا هالجولة السريعة مع صفية شامية بأغنية عرفت نجاح كذلك، هي من كلمات وألحان رضا القلعي، لا لا ما نحبكش أنا صغيرة وما نعرفش، اللي هي في مقام الرست. صفية شامية ورضا القلعي في هذه الأغنية. إذن

لا ما نحبكش انا.

إن شاء الله نكون وفينا ولو جزء يسير حظ صفية شامية المطربة اللبنانية الأصل التونسية لحما ودمن أصبحت، واللي الحقيقة حتى كتب اللي تحدثوا على الفنانين ما عطاوهاش حقها، خلات تقريبا 64 أغنية تونسية شارك فيها عدد كبير من الملحنين. قدمنا عينات من الألحان اللي مطبوعة بطبع تونسي وشرقي في آن الواحد، أثرت رصيد الأغنية التونسية رحمها الله، توفيت عام 2004 وخلت لنا هذا الرصيد اللي ما زلنا نستمتع به. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة على خير، ونقول لكم إلى

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهم، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية، نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن، 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: طبعاً الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في

0: بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
1: كان الدكتور طه قارئاً وباحثاً في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
2: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
1: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضواً في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضواً في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلاً لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائباً لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقراً لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
0: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح، فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها. فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.

0: 35 عاماً قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتاباً متنوعاً بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفاً ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضاً بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
1: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية، لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
1: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية والصادر أيضاً بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملاً مغايراً ومخالفاً لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبراً أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداءً تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، أوضح ذلك قائلاً:
1: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
1: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
1: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا المشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظراً ومناظراً، ليستوي رمزاً للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيراً يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
3: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
4: دمتم مستمعينا.

إذاعة تونس الثقافية، ألوان من الفنون ودروب من الفكر والحضارة. دمتم مستمعينا.

0: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
2: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ توفيق الأسود. مرحبا بك توفيق.
3: وبيك عايش. مرحبا.
2: وأنت الباحث في التاريخ والعمارة والمحافظ المستشار بالمعهد الوطني للتراث، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم دكتور توفيق الأسود حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد باي المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، ونستند في ذلك إلى مقالة منشورة لك في مجلة سبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغربية، سنة تقريبا 2024. ولفت انتباهي في هذه المقالة المميزة اعتمادك بالأساس على الكثير من المصادر، وخاصة منها مصادر من الأرشيف الوطني التونسي. لنبدأ بهذه النقطة قبل التعريف بهذه المدرسة التي اشتغلت عليها، أي المصادر التي اعتمدتها في هذه الدراسة التاريخية والمتعلقة طبعا بالأثار والعمارة؟
3: شكرا لك أستاذ عادل القادري على الاستضافة، وكذلك أشكر إذاعة تونس الثقافية. بالنسبة لمدرسة محمد باي المرادي، اعتمدت بالأساس على الوثائق الأرشيف، وهي وثائق رئيسية في إنجاز هذا المقال، وهي مصادر حفزتنا على إنجاز هذا المقال. من أهم هذه الوثائق أذكر دفاتر الأرشيف الوطني التونسي، دفتر عدد واحد مكرر اللي فيه تقريبا أوقاف المراديين بتونس، ونسخة أيضا من دفتر عدد 3992 تحتوي على مآثر الباي محمد باي المرادي بكامل الإيالة، فيها الأحباس المعالم الموقفة عليه. من المصادر الأخرى أيضا بطبيعة الحال الأرشيف الوطني التونسي هو كنز من المعلومات اللي يستند عليه الباحث الأثري في دراسة العمارة وفي دراسة التطور التاريخي والمعماري للمعالم والتطور العمراني أيضا للمدن والقرى. نذكر السلسلة التاريخية، السلسلة التاريخية فيها تقريبا رسائل موجهة لجمعية الأوقاف، أيضا السلسلة دل والسلسلة باء فيها تقريبا حصر للأوقاف المتعلقة بالمعالم، فيها أيضا تواريخ التأسيس الترميم والصيانة، فيها أيضا أسماء المدرسين والأئمة. بالإضافة لذلك أرشيف أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحديدا صندوق أوقاف قفصة عدد 379، بها رسوم الأوقاف، الجوامع والمساجد والزوايا والمعاوضات والإنزالات. بالإضافة إلى الأرشيف هناك بعض المصادر، حسين خوجة ذكر لعلماء قفصة والمدرسين، وكتابه ذي البشير أهل الإيمان بفتوحات عثمان تحقيق محمد طاهر منصور،
2: القرن 19.
3: الأستاذ أحمد السعداوي، الأستاذ أحمد السعداوي تونس في القرن 17، وهو حصر الوثائق الأوقاف في عهد الديات والبيات، وهو كتاب مهم صدر سنة 2011. أيضا لي شهادة الماجستير بكلية الأداب والفنون والإنسانيات منوبة، مدينة قفصة العهد العثماني، دراسة حضارية ومعمارية.
2: أنا أذكر أنك اشتغلت على مدينة قفصة في رسالة ماجستير، ولكن أيضا أطروحة الدكتوراه ربما لم نذكرها لديك، أطروحة الدكتوراه حول هذه المسألة.
3: نعم أيضا،
2: بعنوان الأطروحة
3: الإربانيزم إلى أرشيتكتير دي لا مدينة دي قفصة إي دي سيزون فيرون أليبوك أوتومان،
2: يعني باللغة الفرنسية يعني تقريبا العمارة والتعمير، تاريخ وعمارة
3: العمارة والتعمير بمدينة قفصة والقرى المجاور لها خلال الفترة العثمانية، وهي تكمل أستاذ أحمد السعداوي.
2: نوجه له تحية.
3: أنجزتها باللغة الفرنسية وناقشتها سنة 2021.
2: كلية صابرية،
3: كلية العلوم الإنسانية
2: أيضاً لدي. لكن هناك أيضاً من اشتغل قبلك من الباحثين لجانب المصادر خاصة الأرشيفية التي اعتمدتها في الأرشيف الوطني التونسي، هناك أعتقد بعض الباحثين اشتغلوا في مواضيع قريبة من موضوع لقائنا معك اليوم حول المدرسة المغربية بقفصة.
3: أخص بالذكر الأستاذ مصطفى تليلي في كتابه قفصة والقرى الوحية المجاورة حول الحياة الجماعوية من بداية القرن الثامن عشر إلى سنة 1881. أيضا هناك بعض الباحثين الزملاء اشتغلوا على المدارس محمد بين مرادي، منها مدرسة جابس،
2: مدرسة مرادية بجابس،
3: المدرسة أيضا مرادية بالكيف.
2: شكون اشتغل على المدرسة مرادية بجابس؟
3: ليلى الجابري، أعتقد الأستاذة ليلى الجابري. ليلى جابس سنة 2009 مقالة في نشرت في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. أيضا بعض الكتب الأخرى أو رسالة ماجستير خالد عايدة اشتغلت على الملكية الوحية، لأن اللي فهم الأحباس مدرسة محمد المرادي هناك مصطلحات تخص الواحد استعملناها لفهم السياق العام.
2: فهمنا تعدد مصادرك ومراجعك أستاذ توفيق الأسود لدراسة تاريخ وعمارة المدرسة المرادية بقفصة. طبعا هي مدرسة محمد بي المرادي، يبدو لي وأشهر ما أنجز باش نقرب الصورة يعني شكون محمد بي؟ الجامع المعروف في تونس العاصمة بجامع سيدي محرز، هو في الحقيقة جامع مش سيدي محرز، معمل جامع هو جامع محمد بي المرادي، يعني اللي حذو زاوية متاع سيدي محرز والمقام متاع سيدي محرز، ولكن هو في الحقيقة جامع محمد بي المرادي. يعني أنت المدرسة التي اشتغلت عليها أستاذ توفيق لسوي تعود إلى هذا البي المرادي.
3: نعم.
2: اللي هو في القرن تقريبا في أي فترة
3: هو حكم بين 1685 و96، هو
2: 11 سنة
3: هو محمد بي المرادي ابن مراد الثاني وهو رابع البيت المراديين.
2: يعني من 1685 إلى 1696
3: وهو أيضا عرف مثل جدي حمودة باشا بإنجاز المنشآت المعمارية المدارس والكومبلكس،
2: ومنه جامع المعروف في قرب نهج القصبة، غادي في نهج القصبة.
3: أيضا أنشأ عدة مدارس أخرى.

0: الجزائر بعد إبراهيم شريف وثم حسين بن علي. إذن في القرن السابع عشر. الإطار التاريخي لتأسيس المدرسة أستاذ توفيق الأسود، إطار تاريخي تأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة، لكي نفهم أكثر قبل أن نرى معك موقعها وشيوخ هذه المدرسة، أيضا في الآثار أيضا والعمران تخطيط المدرسة وعمارتها، وسربما ننهي بالأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المخصص للمدرسة هذه. يعني لنبدأ بالإطار التاريخي لتأسيس المدرسة المرادية بقفص.
1: ماذا يمكن قبل الحديث عن المدرسة يجب التذكير بأن بالسياق التي أنشئت فيه المدرسة، إذن البلاد التونسية عرفت خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر اضطرابا سياسيا كبيرا،
0: عرفت بسبب يعني.
1: نعم، ضعف الدولة الحفصية، الصراع الإسباني العثماني، انعكس ذلك على الحياة الثقافية والتعليمية، فتراجعت المدارس وتهمشت ابتداء من تونس العاصمة.
0: يعني تقصد القرن السادس عشر تراجع حركة العمران وحتى التعمير والمدارس
1: بالظرفية التاريخية،
0: أزمة كبرى، أزمات
1: مع استقرار العهد العثماني في 1574 وخاصة في عهد عثمان ويوسف داي، بدأت حركة العمران والتعليم تنتعش من جديد. تدعمت هذه الحركة مع وصول بيات المراديين إلى الحكم، وشهدت خلالهم خلال عهدهم انتعاشة ثقافية اقتصادية ملحوظة بالرغم من استمرار الكوارث الطبيعية والمحن. وأخص بالذكر هنا قفصة، كانت من بين المدن التي شهدت صراعا حادا على السلطة بين علي بي وأخي محمد بي مؤسس المدرسة بين السنتي 1675 و 1686.
0: وقع صراع زاد في صلب المراديين.
1: في هذه الظرفية انحاز أهل قفصة إلى محمد بي هذا، الذي انفرد بعد ذلك بالحكم. بعد سنتين فقط من استقرار حكمه أسس مدرسة بقفصة
0: سنة
1: 1688 1100 هجرية.
0: يعني كانوا رد جميل لوقوف أهالي قفصة معه في صراعه ضد شقيقه أو أخيه. الشقيق عادة يقال من طرف الأب والأم يعني والأخ. إذن بنى لهم هذه المدرسة
1: بني المدرسة، له مغزى آخر وراء السطور
0: أكثر من مغزى
1: الحكم.
0: سنرى أبعاد تأسيس المدارس، لأن المسألة يبدو لي أنها ليس فقط تعليمية.
1: هو أسس كذلك عدة مدارس أخرى ببنزرت، بباجة، الكيف، القيروان وجابس ونفط أيضا طوزر. بالنسبة للمدرسة أسسها كما قلنا محمد بي المرادي سنة 1688 قبل مدرسة توزر بسنتين وقبل مدرسة بيجا بسنة. وقد عرفت في الوثائق الأرشيفية عدة تحت تسميات أخرى، منها مدرسة قفصة في الوثائق الأرشيف تسميها الدفاتر تسمى مدرسة قفصة، أو المدرسة المرادية نسبة إلى مراد نسبة إلى العائلة المرادية، ومدرسة البي، ومدرسة المحمدية نسبة للاسم محمد مؤسسها. ومن المرجح أن هذا المؤسس استغل آثار مدرسة قديمة تعود للفترة الحفصية، وهي تعرف لدى وثائق الأرشيف ولدى الأهالي بمدرسة النواري.
0: النواري
1: النواري
0: يعني
1: قريبة للأحواض الرومانية وقريبة للقصبة بمدينة قفصة، فرممها ووسعها لأنه استغل أنقاض ومواد بناء جاهزة.
0: استغل آثار رومانية،
1: أثار فترة وسيطة.
0: فترة وسيطة من
1: في بداية القرن الثامن عشر حظيت هذه المدرسة أيضا باهتمام البي حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية.
0: تواصل بعد موفاة صاحبها.
1: معظم مدارس مرادية بتونس أيضا مع وصول حسين بن علي الحكم سنة 1705 عاود نفس السياق البيت المراديين، وسميت مثل المدارس المرادية أخرى بالمدرسة الحسينية.
0: يعني بعض المدارس التي تسمى عليها رخامة مثل مدرسة حسينية قد تكون بناها المراديون ولكن أعاد إصلاحها وترميمها حسين بن علي مثلا، فتسمى المدرسة الحسينية. في الأصل لم تكن مدرسة حسينية،
1: لأنه استغل الفضاء وكبر الفضاء. تقريبا هي معظم المدارس في الإيالة التونسية كيف تتكون من 20 بيت، لأن الطلبة التلامذة الأفاقيين يستغلوها للسكنة.
0: أفاقيين يعني يجيوا من داخل البلاد، من
1: القريبة المدينة ذيك المركز. أعاد استغلال المدارس الجاهزة وسميت بتسمية المدرسة الحسينية في قفصة وأيضا في سوس.
0: أسألك منذ البداية، المدرسة التي اشتغلت عليها عادة في بعض الحصص التي خصصناها لمثل هذه المواضيع المتعلقة بالعمارة والتعمير، قمت بزيارة ميدانية، أنت طبعا ليس متعلقة بالأرشيف فقط والمصادر التاريخية، هناك زيارات ميدانية ومعارضة.

0: المعاينات، وكذلك أنك ستدرس تخطيط المدرسة
1: والرواية
0: وجانب
1: الشفوية استغلت،
0: الرواية الشفوية أيضا، هي موجودة اليوم أم لا؟
1: هي تقريبا اندثرت. مازال جدار القبلة اللي فيه المسجد المحراب مازال، وجانب من
0: شنو فيها المسجد هي؟
1: الجدار القبلي تاع المدرسة مازال فقط، الباقي بكلها
0: اندثر.
1: أصبحت حديقة، أصبحت استغلال عاد،
0: لم يبقى منها شيء
1: لم
0: تقريبا إلا
1: جدار
0: الجدار.
1: القبلة والفضاء.
0: إذن كامل تقريبا دراستك اعتمدت على الوثائق
1: وثائق الأرشيف
0: الأرشيفية.
1: والصور القديمة من خلال الفوتوتيك تاع معدات التراث، استغليت الصور القديمة، الاتجان، الأعمدة،
0: اللي
1: لقيت
0: تعود
1: أيضا
0: الفترة استعمارية أو بداية الاستقلال تقريبا، ها؟
1: نعم
0: يعني قبل الاندثار ها هناك صور، وهنا
1: صور
0: أهمية الصور
1: نعم
0: الفوتوغرافية.
1: صور للواجهة، صور للصحن، صور دونك مهمة للوصف المعماري. تمكنت أيضا حتى من خلال المخطط من تقريب المقاسات للمعلم دونك.
0: به نعود إلى إذا فهمنا الإطار التاريخي لتأسيس المدرسة، ماذا يمكن نقول أيضا بالنسبة للإطار التاريخي لتأسيس المدرسة في العهد المرادي طبعا؟ أم أنك أيضا اهتممت طبعا بتحديد الموقع وتاريخ المدرسة؟
1: تقريبا هي الفترة المرادية كانت المدرسة مهمة معماريا وتاريخيا، حتى من الأوقاف، أهمية الأوقاف محبسة عليها، لأن الأوقاف هذيك تضر عليها بالترميم
0: هذه آخر عنصر
1: وخلاص الطلبة والقائمين على المدرسة. للأسف اندثرت هذه المدرسة وحل الخراب، استعملت خلال الفترة الاستعمارية كما كان للصخرة ونزول الجيش الفرنسي، ثم أعيد ترميمها من خلال وثائق الأرشيف سنة 1906، وتواصل تدهورها تدريجيا حتى منتصف القرن العشرين، واليوم لم يبقى كما قلنا سوى جدار القبلة
0: استغلتها السلطات
1: والمحراب
0: الاستعمارية الفرنسية في عام
1: إعادة
0: معينة،
1: استعمالها معظم المعالم أيضا حتى
0: وقع
1: القصبة
0: ترميمها في 1906 قبل أن
1: قبل
0: تؤول إلى الاندثار
1: اندثار
0: التدريجي
1: للأسف
0: بعد منتصف القرن العشرين. به قلنا الموقع، موقع بالنسبة موقع المدرسة، أين هي، أين تقع هذه المدرسة؟ عندما نقول قفصة، قفصة ربما كبيرة، أين تقع؟ قلت لي أنت أشارة أن قريبة من الأحواض الرومانية أو شيء من هذا القبيل، يعني أنت حددت.
1: نعم، هي المدرسة اتخذت موقع استراتيجي لأنها متعلقة بالسلطة، موقع بالغ الأهمية، وهو قسم بقسم قبلي قفصة، وهو الأقدم تاريخيا، به الدار
0: قبلي يعني الشرق، جنوب شرق، شرق
1: الجنوب، القبل هي الجنوب
0: جنوب شرق،
1: بالقرب من في فضاء بين القصبة الترميل ودار البي والأحواض الرومانية، وهي النواة الأقدم للمدينة تقريبا في وسط هذا القسم القديم، وهي بالقرب من أهم العالم القصبة من الغرب، الجامع الكبير من الجنوب، ودار البي والأحواض الرومانية من الشرق، وهي تقريبا كانت قريبة أيضا للجامع الحنفي الموجود داخل القصبة، وهو اختيار له دلالة سياسية ومذهبية، إذ عزز حضور مذهب الحنفي الرسمي للدولة العثمانية في وجه المذهب المالكي السائد محليين. كما
0: طبعا
1: جذب
0: نشير أن البيات سواء كان منهم مراديين أو الحسينيين طبعا هم ولات عثمانيين، ولو أنه عندهم استقلالية كبيرة ومعناها تقريبا القرار بيدهم، إلا ما ندر أحيانا في متعلقة ببعض الحروب كما حرب القرم مثلا جاردو كريمي في منتصف القرن 19 شركة في تونس يجين الدولة العثمانية، ولكن البقية تقريبا الباقية بمثابة ملوك، ولو أنه شكليا ما عندهم سيادة خارجية وتابعين للسلطنة العثمانية. به
1: أيضا هذا الموقع كان نقطة جذب واستيطان للجالية التركية الكورغلية في المنطقة المحيطة بها، لأن ثم حومة الكراغلة وين المدرسة.
0: معناها كراغلة؟
1: هما نقولوا احنا الجنود الأتراك الجاو للقصبة، استوطنوا بالقصبة، تزوجوا من نساء محليات قفصيات كما حسين بن علي،
0: وكونوا أمه شيرنية،
1: وكونوا هذه المجموعة الإثنية. هذه الموقع،
0: هذا بالنسبة للموقع. اهتممت أيضا أستاذ توفيق الأسود بعد أن تقريبا تقديم موجز للإطار التاريخي تأسيس هذه المدرسة وربما أهميتها وموقعها، أهمية موقعها واندثارها مع الأسف، لما بقي منها ربما جدار حسب ما فهمت منك، ولكن أيضا اهتممت أنت حتى شيوخ المدرسة. في مقالتك اهتممت بشيوخ المدرسة، أهم الشيوخ الذين مروا أو قدمت بعض عرفت
1: نعم
0: ببعض
1: الشيوخ. سأركز على الفترة المرادية.
0: طبعا المرادية بالأساس.
1: للأسف لم نجد معلومات واضحة وصريحة حول المدرسين خلال الفترة المرادية نفسها، إلا ابتداء من القرن 18 نجد أن التدريس بها احتكرت على عائلة الإجريين أو فرقة الإجريين القريبة من الجامع الكبير بقفصة بفرعيها عرفة والصديق، وهي أبرز العائلات العلمية بقفصة.
0: عائلة عرفة وعائلة
1: صديق، عائلة الإجريين كلهم يتسموا. من أبرز الأسماء التي ذكرتها الوثائق الفقيه محمد بالعابدين، ذكره وحسين خوجة الذي درس في الثلاثينات من القرن 18 بعد أن تكون بمدينة تونس
0: جامع زيتوني يعني زيتوني
1: زيتوني نعم وهو كذلك الفقيه أحمد بن علي المفتي الذي جمع بين التدريس والإفتاء وإمامة الجامع الكبير في القرن 19. نرجع للفقيه محمد بن العابدين، هو ينتسب لفرع صديق وتحديدا أحمد صديق الإجري القفصي في نهاية القرن 16 بداية القرن 17، وهو الشيخ مدينة قفصة في عهد حسين بن علي، من أبرز علماء وفقهاء المدينة في الثلاثينات من القرن 18. هو تعلم كذلك على مشايخ الشيخ الخضراوي والشيخ الحركيف، واستكمل على العلامة محمد زيتونة، ورجع إلى مسقط رأسه وتصدر التدريس بالمدرسة مدرسة محمد بن مرادي، كما برز الفقهين محمد ومحمد الناصر ابناء الشيخ محمد بن العابدين المذكور.
0: قرن 18.
1: أيضا الفقيه كما قلنا أحمد بن علي المفتي ينسب إلى الجد المؤسس الفقيه عبد العظيم الإجري، وتحديدا إلى فرقة عرفة الفرقة الثانية العرافة، وهو ينتمي الشيخ المدرس إلى عائلة بن المفتي. عائلة بن المفتي هذه تقريبا ثم مدرسة تسمى عائلة بن المفتي، وهي تعكس الوظيفة التي توليها الأجداد، وهو حفيد المفتي، وهي الدار مكثرهم العائلة هذه كونت المدرسين الشيوخ اللي اهتموا ودرسوا فترة بالمدرسة هذه. يعني عائلة المفتي نعم
0: نسبة إلى وظيفة أساسية الأولى اللي ربما
1: توليها الأجداد
0: المفتي يعني آخرين يعني في عرفوا في هذه المدرسة أو مروا بهذه المدرسة المرادية بمدينة قفصة.
1: تقريبا في خلال النصف الأول من القرن 19 نذكر أحمد بن القاضي المنتمي إلى العرافة، أيضا تحديدا عائلة بن القاضي، نسبة القاضي أحمد بن عبد الرحمن، الفقيه أحمد السنوسي بن عبد الرحمن خنوس باش مفتي قفصة، تولى التدريس بالمدرسة على الأقل منذ 1855، هذه وثائق أرشيفية تقريبا متأخرة نسبيا على الفترة المرادية.
0: محمد هنا مش باي المرادي، هنا معهد محمد باي الحسيني.
1: أيضا الناصر بن الفاسي تولى التدريس على الأقل سنة 1850، هذه من خلال وثائق الأرشيف راه ذكرنا التواريخ هذه.
0: شكون الأخير هذا؟
1: الناصر بن الفاسي مختلف. الفترة أما شيوخ المدرسين الفترة المعاصرة معظمهم أحفاد مدرسي المدرسة خلال الفترة الحديثة، نذكر منهم الشيخ بلقاس بن يوسف بن القاضي نفس العائلة أيضا. نذكر أيضا الشيخ الحسين بن أحمد بن علي المفتي الإجري، محمد الجنيدي بن مفتي، عائلة بن مفتي.
0: إذن تقريبا حسب ما فهمت العرافة والإجري هيك يعني
1: تقريبا العائلة أي الإجريين الإجريين فرقة الإجريين وهي العائلة العلمية
0: عارفة
1: تولت مهمة القضاء والإفتاء
0: وظائف متعددة
1: نعم.
0: ليس فقط تدريس
1: نعم.
0: طبعا سنواصل الحديث معك في هذا السياق حول التاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي في مدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية أستاذ توفيق الأسود، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة ثقافية. وضيفنا اليوم الدكتور توفيق الأسود، الباحث في التاريخ والعمارة، حول موضوع تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بمدينة قفصة من خلال المصادر الأرشيفية، وهو بالاستناد إلى مقالة علمية منشورة بمجلة السبيل، مجلة التاريخ والأثار والعمارة المغربية. وفهمنا منك أستاذ توفيق الأسود تعدد المصادر الأرشيفية متعلقة بالدفاتر، خاصة هناك دفاتر مرادية خاصة بالفترة هكذا المرادية، هناك دفاتر أحباس طبعا وغير ذلك. فهمنا طبعا الإطار التاريخي لتأسيس هذه المدرسة سنة تقريبا 1688 ميلادية، مؤسسها محمد بي يعني ابن مراد الثاني هكذا، وعرف بتأسيس عدة مدارس هذا البي. وأنا أشرت في الجزء الأول أنه لكي نقرب يعني صورة عن هذا البي المرادي، هو اللي عنده جامع المعروف وفق الطراز العثماني في مدينة تونس العاصمة، المعروف بجامع سيدي محرز، وهو في الحقيقة جامع محمد بي المرادي. و فهمنا أن موقع لها موقع يعني في وسط مدينة أو المدينة قفصة التاريخية، يعني موقعها مهم. وتوقفنا عند شيوخ المدرسة، عدة شيوخ، ولكن عدت أنت إلى حسين بالخوجة، المؤرخ حسين بالخوجة، عرف كثير من الشيوخ الذين خاصة في القرن 18. لكن حسين بالخوجة يبدو لي أشار إلى بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالشيوخ الذين عدت أسماءهم، يعودون إلى عائلتين تقريبا، عرفة وبالمفتي، الأجري، هذوما يعني
1: الأجريين،
0: الأجريين. وهناك إشارات أخرى أعتقد أشار إليها حسين بالخوجة متعلقة ببعض شيوخ مدرسة مرادية بمدينة قفصة، هناك من تعرض يبدو لي إلى بعض العقوبات أو الخطايا أو شيء من هذا القبيل.
1: يعرفون أيضا المحليين بفرقة الإجريين، سلطت أيضا في عهد علي بي الثاني 1759-1782 خطايا ثقيلة على بعض مدرسي قفصة في سياق إجراءات تتعلق باختيارات الأعيان المحليين والأهالي بطبيعة لضمان خضوعهم والتزامهم بمطالب الدولة وتدعيم سياسة المركز. تجلى ذلك من خلال ضرب أو معاقبة نفوذ عائلة عابدين اللي ذكرنا للفقيه محمد بن عابدين أحد مدرسي المدرسة، حيث فرض عثمان باش مملوك قايد قفصة سنة 1781 ميلادي على ابني عابدين هذا محمد الناصر مبلغ 10,000 دينار، وعلى محمد بن عابدين 3,000 دينار، وكذلك على محمد بن أحمد الأجري 2,000 دينار، بينما تمتع بقية المدرسين بامتيازاتهم القديمة.
0: لكن كأنه هي أيضا في إطار تكريس شرعية السلطة، هذه المدارس لها وظيفة إلى جانب الوظيفة التعليمية المباشرة، تظهر أنها وظيفة تعليمية وغير ذلك، لكن هي لديها أيضا أداة من أدوات تكريس السلطة.
1: نعم، والخضوع
0: لتعزيز شرعيتها، لأنها نعم. لها أدوار أخرى. نعم. حسب ما فهمت. نعم. منك لها وظائف أخرى، يعني المدرسة ليست
1: نعم.
0: بالنسبة لتخطيط المدرسة وعمارتها، ماذا يمكن القول، ماذا وجدت في مستوى هذا العنصر من البحث؟
1: نعم، اعتمدنا في وصف هذه المدرسة باعتبار اندثارها حاليا على رسم حبسها وعلى بعض الصور الفوتوغرافية القديمة، وهي تتبع مخطط المدارس المرادية المعهودة مثل جيبس والكيف، فهي تتكون من صحن مركزي مبلط مربع الشكل تحط به أروقة مقامة على أعمدة استوانية باتجاه حفصية محلية الصنع صغيرة الحجم. حفصية هذا لا يعني أنها ترجع الفترة الحفصية، هناك حرفيين قفاصة قاموا بنحت هذه تجان محلية الصنع، وتتوزع حول الصحن 20 غرفة مخصصة لسكن الطلبة القادمين من القرى والقبائل المجاورة.
0: 20 غرفة في
1: 20 غرفة. نعم،
0: أنا تشبه تقريبا نفس
1: 20 طالب
0: هي العاصمة. نعم. يعني مدارس
1: حتى الكيف
0: وكان توزر نفطة. تعلمت شخصيا منك في هذه الحصة أنه روك نشوفوا كلمة ساعات مدرسة حسينية يذهب في بيننا مباشرة أننا حسين بن علي، ولكن فهمت منك أنه بعض المدارس المرادية تم ترميمها وإعادة إصلاحها في عهد حسين بن علي،
1: مثل مدرسة الكيف
0: وغير اسمها،
1: غير اسمها،
0: كانت مدرسة مرادية أصبح اسمها مدرسة حسينية فقط لأنه تم إعادة إصلاحها وإعادة بنائها.
1: نعم. نعم، يتخذ إذن المعلم شكل مستطيل من خلال الصور ومن خلال
0: البعض. قلنا الصور أين عثرت عليه؟
1: مكتبة معهد التراث.
0: في المعهد
1: استعملت ايضا
0: مكتبه الصور هنا موجوده هنا
1: محفوظه في معهد التراث لانها توافق لعمليه الترميم
0: ويمكن نفاذ اذا هذه المكتبه
1: مطلب مجرد مطلب
0: خاصه فتره استعماريه بدو لي الصور هذه فتره استعمار فرنسي تقريبا
1: قبل 1906
0: قبل 20 تم ترميمها في 1906 مدرسه مراديه
1: مخلي وثائق الارشيف اذا المعلم يتخذ الشكل المستطيل بين الشمال والجنوب يتم الدخول اليه عبر مدخلين حسب الروايه الشفويه مدخل ثانوي بالجهه
0: ثانيه روايه شفويه لم
1: اعتمدت الشيوخ الكبار في لان الوثائق ما عندكش انت معلم مندثر مازال كان جدار القبله يزمني نتواصل مع الاهالي اللي يسكنوا الجيران المعلم هذاك
0: استعنت بشهادات شفويه
1: اهم شيء هذه الروايه الشفويه بالنسبه للاثري او المختص في التاريخ لازم الروايه الشفويه مهمه جدا خاصه في ميدان الاثار
0: العالم اللي تواصلت لحد القرن العشرين تقصد لانه هذا معلم قلت لي حتى تقريبا منتصف القرن العشرين كان موجود وتدريجيا بدأ الاندثار بدأ خاصة بعد الاستقلال وكذا بشوي بشوي
1: لأن استغلت فترة
0: استعمارية لم يبقى منه إلا جدار
1: استغلت فترة استعمارية ثم تهاوت للأسف لأن هذا معلم مهم كما هيك
0: إذن ماذا قالت لك المصادر الشفوية؟
1: مصادر شفوية إذن الدخول إلى المعلم عبر مدخلين مدخل بالجهة الغربية ومدخل شرقي رئيسي ونعتقد أنه كان مدرج ولربما كانت نقيشة لأن مثل مدرسة جابس معظم المدارس بها نقيشة لم نجد يمكن من خلال الصورة كأن هناك مدرج وفوق الباب نجد نقيشة المعلم وهي غير موجودة
0: في تسميتها
1: ونحن البحث نحن نصدر البحث محمد بين مرادي من المدخل نوصل إلى صحن مكشوف يوجد بالجهة الجوفية للمعلم وهو مبلط مربع الشكل من خلال وثائق الأرشيف 14 متر
0: جوفية ما المقصود
1: الشمالية القبلية الجنوبية الجوفية الشمالية إذا قلنا صحن مربع الشكل 14 متر في 14 متر يتكون كل رواق من بائكة تشكلها أربع عقود متجاوزة مقامة على أعمدة اسطوانية تعلوها تيجان حفصية صنعت محليا خلال القرن 17 من طرف حرفيين غير مختصين وتيجان كورنثية معادلة
0: كيفاش حرفيين غير مختصين؟
1: لأن البائكة العرض نتاعها
0: لا شو معنى البيكة؟
1: البيكة هو القوس
0: قوس
1: الصحن هذيك تلقى كل السيري تلقى
0: سلسلة
1: من العقود تسمى بيكة لأن الحرفيين
0: جودة مستوى الجودة يعني
1: مستوى الجودة على مستوى الجودة فقط
0: أقل
1: لأن
0: جودة.
1: ما فماش مدرسة مثل الحرفي كما القيروان
0: يعني من ناحية الجودة الحرفية متوسطة
1: وتجين كورنثية معاد الاستعمال وهذا من خلال الصور معناتها الصور
0: كورنثية شو معناها كورنثية؟
1: كورنثية معناتها فيها تجين الأوراق مخرمة في
0: زينة
1: ترجع يعني الفترة القديمة نفس النمط القديم إذن هذه الصور الوثائق الأرشيف وصلتنا المعلومات هذه وهي مهم المعلم نعيد ونكرر أنه مندثر للأسف
0: إنك أنت تعيد تصميمه وإعادة تخطيطه وإعادة كذا صورة له من خلال وثائق وصور وثائق أرشيفية وصور في الفوتوتيك قلت لي متاع معهد وطن التراث
1: ونجم حتى نعطوا نسترجع المخطط أنا في نجم في مرحلة
0: مهمة جدا مخطط. مثلا نذكر في حصة أذكرها جيدا مع الأستاذ لطفي عبد الجواد مثلا حول جامع القيروان من خلال هذه بعض هذوما الصور خاصة وجد صور من الستينات القرن العشرين
1: وهي مهمة
0: واستعان بها كثيرا للوصول للنتائج مهمة جدا
1: لأن مصدر حي
0: وجه تحية الأستاذ لطفي عبد الجواد ودراسته الهامة حول جامع الكبير يعني جامع القيروان
1: وهي فرصة للتذكير بأهمية أخذ الصور أهمية الاستئناس بالرواية الشفوية لأن الميداني الأثري التاريخي المؤرخ عفوا يجب أن يستعمل كل
0: لك حسب ما فهمت منك من بعض الإشارات حول تخطيط المدرسة وعمارتها أنها تشبه بقية المدارس
1: نعم
0: المرادية.
1: تقريبا نفس المخاط نفس المخاط
0: وحافظت المخاط. حتى الحسينيون تقريبا في مدارس محافظوا على نفس النمط
1: نعم يعني المعلم موجود رموه إذن يحيط بالصحن والأروقة من جهة الأربع 24 غرفة مخصصة لسكن الطلبة
0: أبعاد الواحدة
1: أبعاد الواحدة 6 متر في 3 متر
0: وكان متر مربع
1: وكان تفتح الغرف حسب الرؤية الشفوية ومن خلال الصور الفوتوغرافية عبر مداخل متوسطة الشكل تعلوها نوافذ مربعة متوسطة الحجم للتهوية والإضاءة
0: هذوما البيوت
1: بيوت ولها نفس المقاسات كما تشترك في طريق التسقيف الذي يعتمد
0: من يقرأوا
1: التسقيف الأقبي المتقاطع
0: توكيد كان 20 بيت هذم هل هما بيوت
1: للسكنة
0: فقط وين يقرأوا تلامذة
1: يقرأوا عندهم بيت الشيخ قريم
0: أكبر
1: بيت أكبر موجودة في الواقع وعندهم الصحن ويمشوا للجامع الكبير يكون قريب أيضا للمدرسة.
0: حلقات في شكل حلقات طريقة حلقات جامع زيتونة وغيره.
1: المسجد وهو مكون رئيسي من المدارس المرادية.
0: يوجد مسجد.
1: بينسي في القناة طبقة الجدار المحراب وجدار القبلة منه.
0: هو ما تبقى يوجد اليوم جدار أو محراب المسجد.
1: جانب من المسجد ومن الجدار القبلي للمدرسة.
0: هو معناه مش مفتوح للعموم، كأنه مسجد مخصص للطلبة.
1: مخصص للطلبة فقط يصليوا فيه. وينجم يقرأ في قرآن. هذا موجود في الجهة القبلية المسجد، يأخذ الشكل مربع وسقفه مقام لأعمدة منحوتة من الحجر الكذيل تعلوها تيجين من النوع الحفصي، وتغطي منطقة المحراب من خلال الصور الفوتوغرافية قبة نصف دائري من خلال المساحة ومقاسات العناصر المعمارية وبقايا الجدار القبلي المسجد المكون من ثلاثة أقواس متجاوزة صماء، أما مخط المسجد يتألف من ثلاثة بلاطات طولية وثلاثة بلاطات عرضية.
0: هذا ما تقول عنه المصادر
1: صور صور صور صور, صور أو وثائق الأرشيف. مرتنا نجد معلومات عارضة.
0: قلت لي الصور هذه تعود لنا فترة، صور فوتوغرافية فترة استعمارية أو فترة استعمارية
1: القرن العشرين تقريبا. المحراب الجزء المتبقي وهو مطموس يكونه عقد نصف دائري متجاوز يصل عرضه إلى 1.17 متر، أما عمقه فواحد متر.
0: به تقف الآن مسألة مهمة جدا.
1: كتاب أيضا عنصر مكون كما ذكرتني على الكتاب من المكونات الأخرى أيضا الكتاب
0: إلى جانب المسجد وبيوت الطلبة،
1: وهي مخصص للتدريس وللتكوين لتوفير تكوين لازم للطلبة يمكنهم من الالتحاق بالجامع الكبير، وهي قاعة كبيرة.
0: جامع الكبير مقصود به جامع زيتون؟
1: جامع قفصة. جامع كبير قفصة. تمتد هذه القاعة بالجهة القبلية وتجاور المسجد، أبعادها 10 في 9 متر ولها نوافذ رفيعة كبيرة. 10 في 9
0: 90 متر مربع. شو هذا الكتاب؟ هذا
1: كتاب، كتاب تابع للمدرسة. تشير أيضا وثائق الأحباس أن المدرسة كانت مركزا لبث العلوم واستقطاب الطلبة من خلال تقديمها لدروس عديدة وقراءة الحزب، وكانت المدرسة تشتمل أيضا على ميضة ذات بئر وقاع الطبخ وثلاثة مراحيض. هذه مكونات المدرسة.
0: أنا فيها قاع الطبخ وثلاثة مراحيض.
1: من لاحظوا من خلال المدرسة من خلال الدراسة المعمارية غياب الزخرفة سواء على مستوى الجدران أو على المكونات المعمارية، وخاصة غياب النقيشة اللي نتصور أنها كانت موجودة تؤرخ لتأسيس المعلم، سواء اعتناء بسيط بالمدخل من خلال احتوائه على مدرج باعتباره معلما رسميا، إضافة إلى وجود زخرفة هندسية بسيطة تمثل في أطر ناتئة جبسية تحف بالمحراب وبالباب الشرقي الخارجي للمدرسة. ويفسر غياب الزخرفة بالطابع المحلي للمدينة، وهي تغط على معظم معالم المدينة، لأن هذا التقشف هذا تسمى البساطة تقريبا تشبه أو هي تأثير بالمدرسة، تأثير المدرسة الوسيطة المدرسة القيروانية المحافظة على التقاليد المعمارية المحلية السابقة للعهد العثماني، سواء من خلال الأنماط الهندسية أو الأسالب الزخرفية وتقنية البلاد، لأن الفترة العثمانية العمارة العثمانية لم تؤثر في المدينة المتوسطة.
0: إذا بقى ثم حاجات حفصية،
1: حاجات محلية
0: حفصية
1: حاجة وسيطة وسيطة. نعم
0: نعم. نهيت بمسألة الأوقاف والشعائر الدينية واستعمال الوقف المرتبطة هنا بمدرسة المرادية بمدينة قفصة بالنسبة للأوقاف. ها
1: كانت المدرسة تعتمد في تسييرها على أحباس معتبرة حبسها عليها المؤسسة محمد بيه المرادي، وهي تنقسم إلى صنفين: الرباعات وهي أملاك سكنية، مثل المدرسة اللي هي الدار نعتقد أنها كانت مخصصة لسكن الإمام، ويمثل دار واحدة داخل المدينة كانت مخصصة على الأرجح لسكن موظفي المدرسة، وعقارات فلاحية وهي مهمة وهي الجزء الأهم تتمثل في أجنة وبساتين من نخيل وزيتون قريبة من منابع المياه، وهو ما يعكس اعتماد اقتصاد المنطقة أساسا على المجال الفلاحي. وكذلك مداخيل هذه الأحباس تكتفي لصيانة المبنى وترميمه.
0: معناها الأوقاف هي اللي خصصها المؤسس أولا لفايت المدرسة لتسييرها.
1: نعم.
0: والقيام بشؤونها
1: لهذه المنشأة التعليمية
0: وربما حتى للطلبة طبعا.
1: نعم.
0: تعرف من أهم هنا مقارنة، مثلا المدرسة الصادقية الأوقاف التي حبست عليها هي تقريبا أغلب ممتلكات معناها مصطفى خزندار، اللي هي مئات الأملاك، مثلا جزء من الحي الأوروبي في تونس معروفة بتونس العاصمة توا يقول لك أملاك أجين، هي في الحقيقة أملاك صدقي مثلا كانت محبسة للفايت المدرسة. إذا المدرسة مرادية بعض الأحباس هي في الحقيقة إراضي فلاحية محيطة بقفصة أو يعني في جهة قفصة.
1: أي معظمها بقفصة، ثم في توزر مكثرها في المجال المحيط وهي كما قلنا الرباعات. نذكر وهي دار كائنة داخل بلد قفصة، حومة شقة دنجيلة. دنجيلة هو شكل الخضروات الدنجيلة أنا شكل تقريبا
0: شو دار مكرية يعني كراها معينها يذهب
1: تابعة للمدرسة. اشتراها المحبس اشتراها لفئة المدرسة وهي تجاور محلين دار الدموسي وتعرف بدار المرابط نصير العبدلي كما تذكر وثيقة التحبيس اسمه بمكانها تعتبر
0: وثيقة أنت جبت معاك أصلية أشنية ذيك الوثيقة ذيك وريتني نسخة من وثيقة متعلقة بالتحبيس أعتقد بالحبس
1: الحبس تقريبا من صفحة 180 إلى صفحة 184 لنص الحبس مكتوبة بنص نسخي مغربي
0: وشنية
1: مؤرخة بسنة 1695 بها كيف أن محمد بي سنة تأسيس نص الحبس هذية وتوقيف جميع الأوقاف للمدرسة محمد بي المرادي هذية سنة 1688 ميلاد فيها حصر جرد
0: العقارات
1: هذه العقارات والبعات وكيفية صرف المداخيل هذه الأحباس على القائمين على
0: وطبعا تصور الأحباس هذه تواصلت ربما لا أعرف ربما تعرف الفترة الاستعمارية استعمار فرنسي سيطر على عديد الأوقاف بطريقة تحايل قانوني تعرفه برشا آليات وحتى فما حيل فقهية وغيره على الإنزال والمعاوضة ولكن لا أعرف ربما تواصلت إلى منتصف القرن العشرين ربما بعض الأحباس إلى حين دولة الاستقلال طبعا ألغت
1: نظام الأحباس
0: على فترة على مرحلتين العامة ثم الخاصة 1957-1957
1: نذكر هنا أن الوزير خير الدين قام أيضا بتنظيم نظام الأوقاف وقام بجرد وتنظيم هذا
0: إذن هناك عديد الأوقاف التي تم تحبيسها منذ مؤسس محمد باي مراد
1: منها المدرسة كما قلنا أيضا العقارات تتمثل في أوقاف فلاحية ذات صبغة اقتصادية كراء مغارسة ومساقات وإنزال ومعاوضة تنحصر عموما في كما قلنا في الأحباس الفلاحية أيضا هناك مصطلحات مهمة كلمة الجنة أو الجنين أيضا
0: معروف بالنسبة للشعار الديني واستعمال الوقف يبدو لي حتى الوظائف المتعلقة بالمؤدب وغير ذلك
1: في حصر المهن المرتبطة بهذه المؤسسة نذكر منها مؤدب المدرسة مدرس المدرسة إمام المسجد نقيب المدرسة عنده أيضا ناظر الأحباس وكما قلنا 20 طالب يسكنون بالمدرسة هذه
0: إذن هنا بالنسبة للأجور هؤلاء كلهم مترف الأوقاف يعني
1: مترف الأوقاف مثل المؤدب له زوز ونص ريالات المدرس 3.5 ريالات إمام المسجد زوز ريالات المؤذن والنقيب لكل منهما 1 ريال
0: أجرته
1: الشهرية هي الشهرية الناظر حبس زوز ريالات والطالب لكل طالب ريال إذن هو عدد المحبس بالتطبيق الموظفين بالمدرسة كما أكد في عقد التحبيس على تقديم أهل لكل مرتبة على المرتبة التي تليها مع تقدم مثل نقول المؤدب راه عنده أسبقية على المدرس على الإمام على المؤذن على النقيب على الناظر والطالب الطالب كانوا في آخر الحلقة
0: ياخذوا زيادة
1: الطالب ياخذوا ريال ياخذوا ريال
0: تشجيع على تشجيع بقفصة عنده ريال يعني كما نقولوا منحة الطلبة
1: نعم كما حرص أيضا في نص الحبس المحبس محمد بي على أن يبقى الحبس داخل العائلة وبين القائمين بالمدرسة حيث أوصى بإرث حبسي بعد موتي على ورثتي وهم الأبناء الذكور واشترط أن يكون النظل الأكبر منهم
0: أولاده أيضا محمد بي المراد
1: إذن من خلال هذا نلاحظ اهتمام المؤسس بهذه المدرسة وتخصيص أحباس معتبرة التي ضمنت بمداخيلها حسن إدارة المؤسسة لأنه يفكر في ديمومة هذه المؤسسة
0: ولماذا هو هذا الاهتمام بالمدارس والمدرسة أنك شرط فما إشارات
1: هو نوع من القرب
0: هو سياسية وغير ذلك
1: نوع من القرب أخذ ثقة الأهالي هي
0: تقرب الأهالي
1: تقرب الأهالي
0: أعيان مدينة قفصة
1: خاصة العائلات اللي كانت بين المدرسين القائمين على هذه المدرسة كما اشترط على حصول الفائض الراعي على إصلاح ما يحتاجه مسجد المدرسة من رم وترميم وتحصير واشتراء جنة يلحق كراء رايعها للحبس إذن برز من خلال الحبسية الدورة التعميري للوقف من خلال البناء والرم وكذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية بإصلاح مجاري المياه
0: إذن حسب ما فهمت منك أستاذ توفيق الأسود فيما يتعلق بتأسيس هذه المدرسة المرادية بقفصة في نهاية لنقل القرن 17 قلنا 1688
1: نعم.
0: طبعا أنت المصادر التي اعتمدتها حتى حسين الخوجة يعني تهم خاصة فترة القرن 18 حتى شيوخ الذين مروا بهذه المدرسة
1: الفترة المرادية
0: ينتميوا بالأساس إلى عائلتين يعني عرفة
1: والصديق
0: أو المفتي حسب ما فهمت
1: عائلة الإجريين
0: يعني كأنه هناك مقصد وراء هذا التأسيس ليس الهدف تعليمي فقط، حتى الأوقاف العديدة، العقارات والدار هذه والأراضي الفلاحية وغير ذلك المخصصة لتسيير المدرسة وصيانتها وكذا، هناك مقصد ربما أكبر من المقصد، لا أقول أكبر من المقصد التعليمي المباشر، ولكن هناك أهداف أخرى.
1: أي هو مقصد خفي للسيطرة، لأن الاهتمام للبيات العثمانيين وحتى الحسينيين فيما بعد بعد ذلك كان الأهمية المدينة، المدينة أهمية عسكرية، القصب أو الأسوار كانت بوابة، نعم كانت بوابة للجنوب الغربي التونسي
0: باتجاه الجزائر.
1: وأيضا بذلك تكتسي من خلال العسكرية أهميتها السياسية والاقتصادية والجبائية، لأن الواحد قفصة كانت مهمة، المنتوج التمور وغيره، وهي سياسة كما قلنا وصلها الحسينيين لخدمة السلطة المركزية، سياسة المركز من خلال الاعتماد على الأعيان المحليين، المخزن في الخطط الإدارية وفي المناصب الهامة في النظام المخزني وفي استغلال الموارد البلاد. لأن
0: نشير هنا أنا لفظة المخزن اللي بعد ارتبط ربما بالمغرب الأقصى ولا قعد إلى اليوم ربما يستعمل، في الحقيقة أصل مصطلح المخزن وهنا إضافة ربما ولو أن اختصاصي مش وسيط أو عربي إسلامي وإنما معاصر، ولكن نعرف خلال أحد بعض الكتب التي قدمناها في مكتب الثقافية يعود إلى الفترة الأغلبية بالمعنى المالي، يعني ما يخصص من دار المال، يعني المخزن هنا مربوطة بالجباية والمال وما يخصص للدولة لموظفي الدولة من كما نقوله الخزينة العمومية. المخزن إذن قلت لي بالنسبة للمراديين أو الحسينيين هناك أهداف أخرى، يعني
1: أهداف كما قلنا هي أهداف اقتصادية سياسية عسكرية وجبائية وصلها الحسينيين خلال القرن الثامن عشر من خلال تفقد هذه المدرسة والنظر في أوقافها، وسميت كما قلنا الفترة في تلك الفترة المدرسة الحسينية.
0: يعني كان عندها إشعاع هذه المدرسة واستقطابها
1: هي المدرسة الأولى بالجنوب الغربي، هي
0: حتى يجيوها قبل من خارج مدينة قفصة بعض الطلبة ربما يأتيوا من خارج مثلا لا أعرف من نفطة من توزر من لا أعرف
1: لا نفطة في بها مدرسة أيضا، ثم شيوخ تقرأوا في نفطة بعد يقرأوا في قفصة، معناتها نفطة أقدم دوك هي فترة وسيطة نفطة أقدم. أما مدرسة قفصة أسست قبل مدرسة توزر،
0: كانت تسمى كوفة
1: كوفتة
0: وفيها غادي
1: العلماء
0: الشعر والأدباء والفقهاء.
1: إذن من خلال دراساتنا المدرسة هذه فهي تختزل باعتبارها معلم ديني وتعليمي ذاكرة المجموعة والبيئة الثقافية المحلية، فهي ليست مجرد بناية كما وصفنا المعمار نتاعها وتاريخها وكل شيء، بل هي شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها أثناء الفترة العثمانية أي الفترة الحديثة.
0: ولكن لم يبقى من هذه الشواهد إلا جدار
1: المحراب، لم
0: جدار المحراب اللي قلنا المسجد
1: جدار القبلي، الجدار القبلي
0: جدار القبلي يعني هو مكون جزء من مكونات المدرسة اللي قلنا فيها الدار وفيها بيوت 20
1: فيها بيوت فيها صحن
0: طلبة وفيها مسجد وفيها ميضة وأنت عندما قمت أشرت في مراجعك إلى فما من اشتغل من زملائك وزميلاتك من الباحثين في التاريخ والعمارة والأثار حول المدرسة المرادية أظن بجابس
1: مدرسة جابس ومدرسة الكيف،
0: هل هناك يعني
1: هناك شبه كبير في التصميم يعني. حتى في المكونات المعمارية، لأن محمد بي لما تقريبا يحط نفس المعلم نفس تخطيط المعلم. إذن
0: محمد بي هناك أنه
1: محمد باي المرادي،
0: محمد باي له إرث وله أهمية في تاريخ ليس فقط تونس العاصمة، البعض ربما لا يدرك مدى مثلا أشرت في سير هذا الحصة بمناسبة محمد باي المرادي يعني إلى الجامع المعروف شعبيا السائد اسمه جامع سيدي محرز، وبالحقيقة مش جامع سيدي محرز طبعا هو جامع محمد باي المرادي
1: القرب الموقع،
0: تأثيره في المشهد العمراني والمعماري ليس فقط لأنه أهم مشهد تقريبا معماري كي ناخذ الصورة بانورامية على تونس العاصمة تظهر القبة الكبيرة على طراز العثماني وكذا والقباب الصغيرة لجامع محمد باي المرادي في باب سويقة يعني ولكن تأثيره حسب ما فهمت اليوم منك أستاذ توفيق الأسود له آثار في كل مدن التونسية
1: خاصة المدارس، خاصة المدارس التعليمية
0: معناها سمعت جابس سمعت دول اليوم قفصة سمعنا هناك مدارس
1: توزر نفط الكيف
0: كل مدارس مرادية
1: عمل أيضا الجامع محمد باي المرادي ببيجة عرف محمد باي المرادي عرف بالجانب التعميري مثله مثل حمودة باشا
0: إذن من البيات المهمين في الجانب التعمير والمعمار
1: نعم إذن دراسة هذا المعلم هو أيضا شاهد على تاريخ المدينة ومعالمها خلال الفترة الحديثة، وعلى تاريخ المجتمع العلمي والديني من خلال نشر العلوم الإسلامية واستقطاب الطلبة وإيوائهم، وهو ما أهلها إلى البروز خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بانتداب كفاءات علمية للتدريس وتلبية احتياجات الدولة من الإطارات الدينية والقضائية والإدارية. أيضا لأن كونت تلك
0: مدرسة.
1: الطاقات كونت في الفترة هذيك
0: نعم، وسمعنا لقب المفتي يعني حتى الإفتاء
1: عائلة إجرين ثم ألقاب أخرى. وبالرغم من اندثار هذه المدرسة وفقدانها لوظيفتها، فقد مكنتنا الوثائق الأرشيف وخاصة رسوم الأحباس، وهي أهم مصدر اعتمدناه في دراسة هذا المعلم، من التعرف على مكوناته المعمارية وعلى أحباسه ووجوه استعمال الوقف، لأن المحبس نص حرفين كيفية استغلال الوقف وكيفية صرف الريع وكيفية تسييره. وبذلك مثلت المدرسة المرادية من بين أوائل المعالم بقفصة من بين أوائل المعالم الدينية التعليمية الرسمية التي بنيت بالمدينة وبجهة الجريد في العهد العثماني، وقد اخططت أو رسمت بموقع استراتيجي هام بقسم قبلي قفصة، القسم الأقدم أو النواة الأولى للمدينة. ضم المعلم
0: كما قلنا
1: مكونات
0: عديدة،
1: مكونات وظيفة المدرسة، من مسجد من صحن تحيط به أروقة وعشرون غرفة خصصت لإيواء وسكن الطلبة وكتاب مهم وميضاد.
0: أستاذ توفيق الأسود، هنا نشير إلى ونثمن جهود أستاذنا أحمد السعداوي وأعماله الجليلة متعلقة باستغلال وثائق الأحباس الأوقاف، وله كتب وغير ذلك ومقالات حول هذه المسألة متعلقة. أنت حسب ما فهمت منك من هذه الدراسة التاريخية والأثرية حول تاريخ وعمارة مدرسة محمد بيه المرادي بقفصة، أن للمصادر الأرشيفية وخاصة دفاتر الأحباس أهمية قصوى في دراسة بعض المعالم التي اندثرت أو تكاد تندثر كليا مثل هذه المدرسة.
1: نعم.
0: يعني في نهاية هذه الحصة يمكن القول أنك درست يعني بالتفصيل وعطيتنا بعض الأمثلة المتعلقة بالتخطيط والعمارة،
1: كأن المعلم غير موجود، كأن
0: المعلم غير موجود،
1: لأن أهمية الوثيقة هنا
0: يعني مشيش مثلش خطر.
1: لا لا لا،
0: خطر عنا بعض أثار وبقى منهم تو حتى في العاصمة، يعني تخوف شوي.
1: لا لا، أفكر
0: جدار هذا روى شحويله.
1: لا لا، في حالة جيدة. أنا أفكر في إعادة حتى إعادة بناء هذه المدرسة. لماذا؟
0: لأن يزمنا معناها على طريقة حسين بن علي، يعني المدرسة الحسينية.
1: أنا تخطيط
0: لما استفدت منها لأعيدها المرة الثانية هذا اليوم، أنه رأوا بعض المدارس الحسينية في الحقيقة كانت مرادية مثلا، ولكن عند إعادة إصلاحها أو ترميمها يتغير اسمها يولي اسمها مدرسة حسينية. بطبيعة
1: الحال كل بيت،
0: ولكن حتى المدرسة هذه حسب ما فهمت منك كانت معلم قديم، هي بيدها أيضا
1: مدرسة النواري تقريبا،
0: مدرسة
1: الفترة الحفصية.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ توفيق الأسود، وأتمنى لك ولزملائك أيضا الباحثين في المعهد الوطني للتراث والأقسام الأخرى في التاريخ والأثار الجامعة التونسية مختلف يعني الكليات والمعاهد، التوفيق في أعمالكم الهامة بالنسبة للذاكرة الوطنية. وربما كلمة أخيرة أستاذ توفيق الأسود.
1: في الختام أشكرك وأتمنى أن تكون المداخلة قدمت إضافة متواضعة لفهم هذه السياسة التعليمية والعمرانية للبيات المراديين، وخص بالذكر محمد بيه المرادي وبالمدينة الداخلية التونسية. وشكرا على الاستماع.
0: وأنا بدوري أشكر مستمعينا ومستمعاتنا إذا تنستقفية لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الفنون الوجيزة، الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
7: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث في الأثر الإنساني، في الإبداعات الإنسانية من خلال زوايا نظر جمالية، فلسفية، وجودية، وننفتح على كل ما يتعلق بالأبعاد الإنسانية الكونية. نبحث في ملامح الإنسان، في ذلك الكائن الذي يتحدى، ينظر إلى الأعالي، إلى السماء، ولكن كذلك ينظر إلى الأرض ويبحث فيها ويحاول أن يتجاوز كل الصعوبات ويبحث في الوضعيات ويفكر، ولكن يتذوق إنجازاته في سياقات مختلفة. اليوم البرنامج الفنون الوجيزة بزاوية النظر متاعه هي مختلفة، مغايرة، في سياق بحث في الممارسة الفنية والجمالية اللي هي المسرح، ولكن من زاوية معينة، المسرح الهجين. طبعا بعد مع ضيفنا نشوفه في التحديد المفهومي، الهجين ايش نقصد به، صحيح مش صحيح، ونبحث في علاقة المسرح الهجين بالمحلي وبالقضايا الأساسية للإنسان اللي هي نحكو على المقاومة ونحكو على مواجهة كل آليات القهر وكل الآليات التي تسعى إلى تدجين الإنسان وتحويله إلى كائن بلا عمق، بلا ذاكرة، كائن فاقد لقيمته الإنسانية. سياقات الكبيرة هذه الكليكة ما نجم يحكينا فيها كان صاحب خبرة كبيرة في المسرح، واكتشفت زادة حاجة أخرى فيه اللي هو عنده زوايا نظر ونوافذ على الفلسفة ونوافذ على الجماليات، اللي هو الفنان المسرحي خالد بوزيد. مرحبا بك سي خالد.
8: شكرا على الدعوة هذه، أكون سعيد جدا لما أكون معك أخويا كريم، وأكون في فضاء وفي استديو لإذاعتنا، خاصة الإذاعة الثقافية.
7: مرحبا بك سي خالد.
8: عندنا الإذاعة الثقافية حتى لا يقتلنا الإعلام. في الوضع الهادي، في إطار مكافحة الرداء الموجودة، على الأقل نلتجأ للإذاعة الثقافية اللي فيها البديل، فيها الدراسات العميقة، فيها النظرة الميكروسكوبية، فمهمة جدا، مكسب كبير جدا، وكون أنا مرتاح كنكون في الإذاعة الثقافية.
7: مرحبا بك. مرحبا بك سي خالد. باش نحاولوا إذا نبحث في المسرح الهجين في أبعاده الجمالية الفلسفية وفي علاقته بالمقاومة الحقيقة، هي كمفهوم مركزي اليوم، وكيف أن الفنان يبحث ويهاجر إلى تلك المناطق المهمشة ويحاول أن يضع على بسمة وأثر الفنان الحقيقي العضوي في سياق أرض وجغرافيا محلية، ألا وهي تونس. باش نحاولوا نفكوا المسائل الكل في ثلاث مراحل، ثلاث فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
6: على حافة الإبداع،
7: في فقرة على حافة الإبداع، خلينا نبدأ بك التحديد المفهومي يا سي خالد.
9: أيوة.
7: المسرح الهجين، تحكينا على المسرح الهجين، ومن بعد من حيث المفهوم والتعريف، ومن بعد باش نغوصوا في القضايا التي يطرحها والبنية الجمالية والبنية الفنية التي يحملها المسرح الهجين، وما الذي يجعله مختلفا عن تمثلنا نحن للمسرح في حد ذاته عبر التاريخ بطبيعة الحال. وثقافتنا يا سيدي قد تكون محدودة أو واضحة حول ورؤيتنا للمسرح.
8: أول حاجة شكرا، سبق منذ مدة كانت في مختبر التنوير والحداثة والتنوع الثقافي نظمته جامعة المنار تونس، المعهد العالي للعلوم الإنسانية، ثلة من أفضل وخيرة مفكرين في مجالات فنية مختلفة، وتحدثوا على هذا مصطلح الهجين هيبريد في كل الفنون، وكانت مداخلة متاعي حول المسرح. المسرح انطلاقا من البحوث الأكاديمية ودراستي الأكاديمية، ماجستير في المعهد العالي في المسرح اختصاص مسرح، ثم الممارسة التطبيقية من خلال أعمال احترافية، من خلال أيضا تكوين تطبيقي ومداخلات في عديد بلدان في العالم. كانت مداخلتي هي اختلفت على كلمة الهجين لأنه تميز المسرح عن بقية الفنون الأخرى في حد ذاته. المسرح هو بطبعه يتطور وينفتح على جميع الأنساق. المسرح هو خلق لعالم فيه بشر، ممكن حددهم بأي زمن كان، نجم أنا نعمل مسرحية من العصر الحجري، نجم نعمل مسرحية خيالية، نجم نعمل بنص خيالي بتصور بصري خيالي سينوغرافي، نجم نعمل أنا مسرحية تاريخية، نجم يعني هي خلق عالم. اختلافا عن الموسيقى الذي تستعمل آلة، الفنان يستعمل آلة والرسام يستعمل ريشة، لكن المسرح هو يستغل بالإنسان بتاريخه بماضيه بثلاثية وجدانه وإحساسه وحركته وتفكيره وخياله. بالتالي أنا كان طرحي سؤال أي معنى يمكن الحديث عن مسرح هجين، كان طرحه كذلك. وعادة ما نستعمل اليوم عبارة المسرح الهجين لوصف أشكال مسرحية تجمع بين المسرح والسينما أو بين العرض الحي والوسائل.

0: شرطا بنيويا لوجود المسرح نفسه في هذه الفرضية التي سأحاول نحاول في البرنامج هذا نقاشها.
1: يعني أنت قراءتك للمسرح الهجين أنه يجي في سياق نوع من زوال الحدود بين الأجناس الفنية الكل، وكأنه باراديغم المسرح والتي القائم عليه المسرح تحول إلى باراديغمات، معناتها كل الأجناس الكل تتدخل في عملية التجسيد للشخصيات، تتدخل فيها الأشكال والألوان والأضواء، ولينا اليوم نجم نحكو حتى تدخل فيها المسائل الرقمية والافتراضية.
0: طبعا
1: وبالتالي كأنه المسرح أنت كنت تحكي على الخيال، أنه يصنع الخيال وأنه يقوم على الخيال، وأنه كان المسرح في الماضي هو يصنع يعطينا يخلينا نعيش في عالم الخيال من خلال التجسيد لشخصيات بنظام أفكارها وبقيمها المتداخلة والمركبة، الصداقة، العداوة، الحب، الكره، الخير والشر، الثنائيات الكبرى ديك التي يعيشها الإنسان. اليوم نحكو على أنه تجسيدك الثنائية الكبرى يكون في سياق دمج المسرح ب الصورة السينمائية أو بالعناصر التقنية الجديدة. خلينا ننظر المسرح وكأنه يواكب العصر، كأن المسرح كيف ما الفنون أصبحت متداخلة مع بعضها البعض، متشابكة في خاصة الفنون المعاصرة، الموسيقى مع الرسم مع المسرح، السينما كلها متشابكة. التشابك هذا يمكن أن نجده على خشبة المسرح، فنقول مسرح هجين. ولكن أنت في الأفق كنت قلت أنت لا تحبذ كثيرا كلمة هجين، وإنما تقول بالتطعيم. كنت تفسر لنا، تزيد تحدد لنا أكثر، المتلقي يفهم شنو معناتها التطعيم، وش نقصد بها؟ أجل التطعيم ولا تا ولا تا ولا ولا ولا تهجين، واللي نحكوا على الهجنة. تفضل.
0: أصل الفرضية المركزية بالنسبة لي، المسرح لا يكون هجينا لأنه يدمج عناصر مختلفة، بل أنه وجوده نفسه قائم على عمليات متواصلة من التهجين وإعادة التكوين. فالتهجين ليس صفة تلحق المسرح، بل هو شرط من شروط إمكانه.
1: يعني الحكايه ماهيش جديده،
0: ماهيش
1: وانما
0: جديده
1: من
0: طبعا.
1: البنيه، كانوا احنا البنيه الانطولوجيه للمسرح، قيام المسرح قائم على فكره انه
0: ينفتح
1: تتداخل فيه الكثير من العناصر التشكيليه والفنيه.
0: طبعا اول شيء كي نفسروا نحن المسرح يتكون من 5 عناصر: دراماتورجيا، النص نتاعك، الرؤيه الاخراجيه، التمثيل، السينوغرافيا، والصوت والمؤثرات الصوتيه. فهي عالم متكامل، سواء على الخشبة، سواء في الشارع، سواء في أي مكان كان المسرح يتطور. وهذا ما في نسق تاريخي منذ اليونان الغريق، من تعريف أرسطو في فن الشعر للمسرح، المأساة محاكاة لفعل النبيل التام لها طول المعلوم، تقام بأشخاص يفعلون، تثير الشفقة والرهبة، تؤدي إلى التطهير. ونلاحظ بعد إلى المرحلة الرومانية كان استلهم منها القناع، تطور مع المسرح الروماني. ثم بعد ذلك أتى مسرح الكنيسة، ووظف المسرح في الكنيسة بديكور الجنة والنار داخل الكنيسة، ووظف لأن الفكر الكنائسي لا يتعارض مع الفكر الأرسطي. ثم بعد ذلك خرج المسرح للشارع، وتطور هذا القناع اليوناني، وأصبحت هناك الكوميدي دولارتي. والكوميدي دولارتي هي مسرح مبني على الارتجال، وينقسم إلى عائلات الأقنعة. هناك الدوتوري، بوليشينيل، بريجيلا، سكاراموش، أرلوكان، هذه أنماط وكانت أساسية. الكوميدي دولارتي استفاد منها بعد ذلك في القرن الخامس عشر، في القرن الخامس عشر، خاصة مع مولير، شكسبير، استلهموا أيضا من الكوميدي دولارتي في بناء الشخصيات. فلاقي مثلا استلهمت أيضا أنماط المسرح في حد ذاته من الكوميدي دولارتي. فكلون، هناك كلون أرلوكان من قناع أرلوكان، لو بوفون البهلول من بوليشينيل، ثم تقارب بين الأنماط هذه، ولاقي الشخصيات التي بنيت في البناء الدرامي المحكم لدى موليير والشكسبير فيها استلهام من أنماط وكاركتير طباع الأقنعة هذه. فالمسرح في مساره يتطور ويستلهم من بعضه.

0: وينفتح على مجالات متعددة، منها السوسيولوجي ومنها النفسي ومنها الثقافي الحضاري. منفتح المسرح، وهنا يكون التطعيم. يعني أي شكل جديد فني استتيقي بصري أو فكري أو سمعي يحتويه المسرح ويتطور من خلاله.
1: بيعطيك الصحة. لهنا وإحنا في سياق الفقرة الأولى حب نقوله إنه المسرح الهجين، إنه التهجين في حد ذاته
0: لا يستقيم مع المسرح،
1: لا يستقيم مع المسرح، لأنه المسرح قائم في بنيته على فكرة التطعيم والانفتاح على كل الروافد الفكرية والنفسية والاجتماعية، وأنه عبر التاريخ التطور بتاع المسرح والتحولات الجمالية التي قام عليها المسرح هو أنه مفتوح ومنفتح، وكأنه عالم بداخل هذا العالم هنالك عوالم. باش نمر ونبحث في العوالم هذه بطبيعة الحال معك في فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح سي خالد بوزيد، احنا كنا نحكي على الفلسفة ونوافذ الفلسفة والجماليات، كان نحكي على البنية الجمالية لفكرة التطعيم هذيك داخل المسرح. كيفاش يرتقي المسرح، ارتقاء المسرح جماليا وذوق المتلقي، ونحس بأنه المسرح يقود الإنسان نحو الحياة الحقيقية، يعني من خلال قوة المسرح في كونه يجلب لديه كل الروافد.
0: مثال على ذلك في هذا النسق، يعني يقول أن المسرح الأوروبي استيقظ من غفوته باكتشاف الجسد الآسيوي، تجربة أنتونان أرتو في أندونيسيا، اطلاع الأوبرا بيكين بلتود بريشت، ومن أهم المسرحيين في العالم، ووظف ذلك في الارتقاء بالمسرح الذي كان الممثل فيه ينعت بلغوري ماكينة كلام. اكتشف الجسد الآسيوي بالكاتاكالي البهارتا في الهند، النول كابوكي في اليابان، وتطور الفرجة ليس فقط على مستوى الشكل الفني البصري والجسد المعبر، بل أيضا فكريا استفاد أيضا المسرح من التصوف عن طريق جوردييف، واطلاع الذي نقل تجربة في الشرق إلى أوروبا. جوردييف واستلهم هذا الفكر، وما أدراك ما التصوف من حيث طرح الفكر العميق دون الخوض في ذلك كثيرا.
1: يعني المهم أنه استدعاء العوالم هذيك الصوفية والثقافية وحتى الأنتروبولوجية.
0: يعني أنتروبولوجية مهمة جدا. مثال على ذلك أيضا السوق، مثال على ذلك، يعني أنا حكيت على بريشت وأرتو لأنه يقول لك مثلما ثمت ثورتان في تاريخ الفلسفة، ثورة كوبرنيك مركزية الكون وثورة نيتش الذي ضرب الحقائق وضرب العقلانية بمبحث جينيالوجي. هناك ثورتان في تاريخ المسرح من أرسطو اليوم، هي ثورة أنتونان أرتو بمسرح الكريوتي، مسرح التياتر الكريوتي، مسرح القسوة، وثورة بيلتود بريشت اللي اقطع مع الكاثارسيس وقدم مسرح ملحمي بطرح عميق جدا في جدلية العلاقة بين الممثل والشخصية، بعلاقة بين العرض والجمهور، بمسرح لا يمس إحساس المتفرج يبكي ويضحكه، بل مسرح يمس وعي المتفرج بطرح السؤال. هذا الانفتاحات والتجارب هذه أيضا على مستوى الفضاء من خلال تجربة بيتر بروك في إفريقيا، الاستلهام من الركح، تقديم مشروع الركح الخالي استلهاما من التجربة الفرجوية الشبه مسرحية بأفريقيا، مثل في مالي، وكانوا يحضرون هذه المظاهر الشعبية الشبه مسرحية أو القبلية، كان يأتي تحت الشجرة في القبيلة ويشعلون شيء من النار ويقوموا بسرد لأبطال وسرد لتاريخ التاريخ والأطفال يتابعون ذلك المشاهدية ويحاول الدمج بالتجارب الغربية مع التجارب الإفريقية. فتجربة بيتر بروك مهمة جدا في إفريقيا والاستلام التجارب هذه أيضا حديثا حديثا الآن. وأنا كنت في أوروبا معظم من باب الطريف ككرة القدم أصبحنا نشاهد العديد من الأفارقة في الفرق الأجنبية أيضا في المسرح والعروض الفرجوية، سواء كانت المسرح أو الفنون المجاورة للمسرح كالرقص والكوريغرافيا والرقص مسرح. هناك العديد من العروض شاهدتها فيها الجسد الإفريقي الذي يمتاز بطاقة رهيبة جدا في أدائه وفي تعبيراته وفي الحركة المفمو والجاست فاستلهام أيضا من الجسد الإفريقي والتقشف في الفضاء الإفريقي ومن الجانب الحضاري الإفريقي وما الزخرفة أيضا حتى على مستوى ديكور الفضاء. فالعملية التطعيم ليس مصطلح قدمته أنا بل موجود عند جاك داريدا طرحه بما معنى أن التطعيم لا يعني جمع عنصرين مع احتفاظ الكل منهما على هويته بل يعني تحولا مبدئيا في التداخل بين هذه والدمج والانصهار بين هذه العناصر.
1: يعطيك الصحة، أنت كأنك بديتنا بالأمثلة بالوضعيات بالتجارب المسرحية العالمية إن كانت في آسيا أوروبا ولا أفريقيا ولزلتنا رجعتنا لداريدا ورجعتنا تقول هو المزج ما هيش مسألة خارجية وإنما ضمن بنية العمل المسرحي في حد ذاته، البنية الداخلية في العمل قائمة على فكرة المزج هذه. لهنا باش نحكو عملية المزج عندها غاية قصوى، يعني غاية المسرحي أو غاية المسرح بصفة عامة، من يكتب العمل المسرحي ومن يمثل، هنالك غايات قصوى. يعني الغايات الإنسانية دائما التي نبحث فيها في المسرح ونجد أن المسرح هو الذي يحمي الحياة وهو الذي يصنع الحياة كذلك. ما هي الغايات عبر التاريخ؟ أنت تو كنت رجعت الأرسطو ورجعت كالتجربة نحكو على كتخصيص وتطهير، ولكن كن ننظر نظرة فيها مسافة مع المسرح نجد أن المسرح مشحون بنظام غايات إنسانية كانت تحدد هالي اللي هي ساعات نعلم جيدا أنه الجمالي والقيمي والإنساني هي الغاية القصوى، ولكن أنا هي الغايات اللي تشترك فيها كل التجارب المسرحية إن كان في الشرق الغرب أو في إفريقيا أو في أي كان البلد.
0: المجال شاسع أحاول أنه نحاول أو نفتح أبواب متعددة للغايات المسرحية. وإن كان المسرح بدأ في اليونان بطقس ديني بعودة الإله ديانيزوس في عهد الملك بيزوستراتوس. الاحتفالية هذه كانت في شكل مسرحية تقدم في اليونان للمواطنين وتحاكي الآلهة وأنصاف الآلهة، لأن الشخصيات كانت من أنصاف الآلهة. ثم وظف المسرح في الكنيسة للتباشير الدينية. ثم المسرح كان يعبر عن مشاكل المجتمع وطرحها ويقارع المسرح رجل الدين ويقارع رجل السياسة السلطة ويعبر عن المكمونات لكن بحيادية، لأن المسرح يحكي باسم الإنسانية وليس باسم إيديولوجيا سياسية. السياسي له إيديولوجيا وكل سياسي له إيديولوجيا يدافع عليها، لكن المسرح يتحدث باسم الإنسانية ويطرح الهموم الواقع. وإن كان الشاعر في الجاهلية ولسان القبيلة فالمسرحي أيضا هو لسان عصره الآن وهنا. فنلاقي العديد في أنماط مسرحية مبنية على الآن وهنا بطرح الواقع من السهل الممتنع والبسيط المعقد على الواقع. وهذا هناك مسرحية سياسية كما بيسكاتور مع بيلتون بريشت اللي كانوا يقدمون في المصانع مسرح ثوري، أيضا في مسرح حلقة داخل المصانع. هناك أيضا مسرحيات غير هذا غير حكيته توا غير الاستعمال الديني للمسرحية في عملية التماهي مع العرض. هناك تماهي جمهور ويرى نفسه في العرض وهنا يقع في فعل التطهير الكاترسيس مع المتلقي. هناك حديثا يعني وحتى سابقا هناك أنماط من المسرح ما خذتش حظها معناها ما تناولهوش بالعلام كما استعمال المسرح كعلاج. مثلا جاكوب ليفي مورينو وهو قدم مصطلح البسيكودراما للعلاج بالمسرح وهو تلميذ فرويد، ويقول فرويد يشتغل في غرفة وأنا أشتغل في الفضاء. وإذا كان فرويد يحلل الحلم فأنا أجعل من هذا المريض يحلم. فهناك استعمل المسرح كأداة أو البسيكودراما كأداة العلاجية. وهناك تجارب في السجون، وهناك أيضا تجارب في مسرح تياتر دانتيغراسيون، مسرح الإدماج أوغستو بوال في أفريقيا في أمريكا اللاتينية، واستعمل في الأحوية الشعبية المهمشة. واكتشف ليس فقط إدماجا بل اكتشف خصوصية فنية أخرى لدى هذه الفئات، لدى في البيدونفيل في المناطق المهمشة. أيضا هناك ذكر أنا تقابلت مع فرقة برازيلية مختصة في تقديم المسرح داخل المستشفيات، هذا اختصاص. فالمسرح هو مسارح أنواع مختلفة، فيها الفرجوي، فيها التعليمي، فيها التثقيفي. أيضا يمكن أيضا التفكير في الأشكال الفنية شبه مسرحية واعتمادها مقاربات دراسات مسرحية، مثلا مقاربة بين الحضرة والمسرح. الاثنو سينولوجي والتعبيرات هذه الفنية الأوريجينال المتراكمة في التاريخ والعادات والتقاليد الحضرة ذي مقاربة المسرح. المسرح بدأ في فضاء مقدس والحضرة في مكان مقدس. المسرح ينقسم إلى فضاء بيت ومتقبل والحضرة ثم في فضاء بيت والمتقبل. المسرح فيه مخرج والحضرة فيها العكاشة ينظم الصفوف متاع الحضرة. والمسرح فيه نص يؤدي الكاثرسيس والحضرة فيها نص شعر يؤدي إلى الكاثرسيس بل إلى حد الصراع. فهذه مقاربات حاليا تدرس في الإثنوسينولوجي كما زاد مصطلح الإثنوميزيكولوجي. هذه ناس بحثت فيها، وكان عندي لقاء منذ مدة قصيرة مشكور حافظ خليفة استدعانا جو ماري برادي اللي كان في الصحراء وانبهر كثيرا بهذه التجارب في دار الإثنوسينولوجي أو التعبيرات الفنية الشعبية شبه المسرحية التي يتغذى بها المسرح، لأن المسرح لا ينجح إلا ما يكون أوريجينال يعني أصلي من الأعماق.
1: حسيلو احنا كاين خرجنا معك من بدينا نحكي على التحديدات المفهوميه والابعاد الجماليه، ولكن صعدنا الى العوالم، عوالم الكبيره في المسرح اللي يمس كل الابعاد الانسانيه وكل حضور انساني، الديني، الثقافي، الانثروبولوجي بصفه عامه، المحلي المهمش. ولهنا باش ننزلوا شويه ونطرحوا قضيه التزام المسرح الفرجوي وعلاقته الجدليه بالمتلقي، انه في الاخر دائما المسرح الحقيقي لديه رؤيه نقديه جذريه لواقع ما، وهو ملتزم بقضايا انسانيه كونيه امام ما نعيشه اليوم من زمن ما بعد العولمه يا سيدي فيها الوحشيه الكبيره. خلينا نقول انه راه المسرح في الاخر تعبر على تجربه التزام حقيقيه. انت قلت راه بعيدا على الالتزام السياسي والايديولوجي، ولكن المسرح ملتزم بالقضايا الانسانيه الكونيه بما في ذلك قضايا الكرامة والدفاع عن الحريات والحقوق والمسائل هذيك التي نجدها واضحة في ثنايا الحضور الإنساني اللي هي المناطق المهمشة كي نقولوا احنا المناطق الداخلية، المناطق التي
0: يصعب علينا متناسية
1: المتناسية هذيك. علاش باش نحكوا في سياق حديثنا تويكا على علاقة المسرح بالواقع هذايا، كيف أن المسرح مقاومة يتسلح بأنه يقاوم التفاهة، يقاوم الآليات التي تسعى إلى البطش بالإنسان وتدجينه وسلبه ما يعبر عن كينونته ككائن حر بطبيعة الحال. ولكن هذا كلك منمر عليه نرجع له يا سيدي ونكمل فيه، إلا ما نختاروا معاه. كنت اخترت لنا أغنية اليوم. ترى شنو هي الأغنية اليوم سي؟
0: الأغنية ثم برشا فنانين
1: أنت اخترت لنا
0: مناضلين وفي نفس النسق كريم اللي كنت تحكي فيه. الناس كابدت وجاهدت لحاجتها لبعلام لبشهرة، حاجتها عندها روح وطنية عالية جدا، عندها روح إنسانية مع الصغيرات في كل الجهات، في كل جهة نلقاه ويصرف من جيبه ويعاون. وفنان راقي وملتزم ياسر جرادي اللي فقدناه الله يرحمه، وكان صديق عزيز علي، نحبت اني نعدي له موسيقى. لان ثم فنانين ما عمري ننساها من حياتي ونفتخر بهم. عندك هو رضا ديكي، ففي عديد من احتفالات عالميه نقام يسموهم معناها البرة. انا حكيت مثال على ذلك مره في احدى المهرجانات، كان معايا وانا كنت لجنه التحكيم، كانوا معايا من دول شقيقه عربية. فكانت إحدى المسرحية استعملت أغنية بتاع رضا أنا عندي الرونديفو، فانبهروا الدكاترة ومفكرين وفنانين كبار من العالم العربي، من مصر، من كل بلدان العربية، لبنان، من سوريا، من قالوا إيه الأغنية دي، هذه إيش تجنن، هذه يسخلوها أجنبية وهي تنسية.
1: بيه
0: اسمه ياسر جرادي، شبيكين سيتيني،
1: تفضل.

0: نعود أصدقائي من جديد مع الفنان المسرحي خالد بوزيد، وبعد اختياره لأغنية المرحوم ياسر جراد شبيك نسيتيني، نعود إلى المسرح، إلى الحياة، ونعود إلى المسرح الهجين. أنت قلت تويك راهو تطعيم، وأنه راهو فكرة التطعيم هي بنية أنطولوجية في تشكل العمل المسرحي بصفة عامة، وصورة المسرح بصفة عامة
1: أي
0: عبر
1: نجم
0: التاريخ،
1: كريم.
0: وأنه في إحنا ننظر المسرح كأنه ديما الدراما، ولكن ثم اليوم ما بعد الدراما. كان
1: ما بعد الدراما
0: ما بعد الدراما
1: مثلا
0: تحكي لنا عليها
1: التجارب. هو مشكور أيام كارتاج مسرحية أستاذ بوب ويلسون، اللي هو من أهم رواد هذا المصطلح ما بعد الدراما، وكان قدم عرض ممتاز جدا والانفتاح للأشكال الفنية الأخرى بنسق جمالي رائع بصري. فتجربت أنا في تونس تقديم العرض هذا في تونس، اللقاء معه كان مطول. فالمصطلحات هذه ما بعد الدراما كل شيء ديما تزيد تركز مفهوم التطعيم اللي سبق وحكيناه، لأنه في عملية التطعيم فالأصل لا يعني تحولا مبدئيا في تداخل هذه الروافد على المسرح، بل فالأصل لا يتغير والدخيل لا يتغير، هناك انصهار كامل في العمل الفني.
0: إذن كاينو لهنا العمل الفني بنية مركبة، البنية المركبة هذه الأصل متاعها والغاية متاعها هو أن تعمل فرجة تغازل الوعي الإنساني، البنية الذوقية للإنسان، الانفعالات، وترتقي بالإنسان، تحاول
1: ترتقي أيضا فنيا،
0: ترتقي بطبيعة الحال.
1: ما نجمش بعد إذنك ما نجمش نمارس المسرح بدون اطلاع على الفلسفة.
0: يعطيك الصحة، وهذا خلينا نحكوا على الفكرة هذه، أنه المسرح الحقيقي اللي فيه البعد الجذري والإنساني والنقدي هو أنه يكون مفتوح على الروافد الكبرى، أنت قلت قبليك نفسية اجتماعية، ولكن زاد الفلسفية.
1: طبعا الفلسفية من تحصيل حاصل، أنا استفدت كثيرا سواء من الفلاسفة العالم، وعندنا مفكرين كبار في تونس، أنا نقرأ كثير للفاتح المسكيني فهمني، وسلمت منه كثيرا مفهوم الهجرة الإنسانية. فأم زين بشيخة زاد، عنا تريكي، عنا العديد من الكتاب المفكرين اللي نجموا يعملوا قيمة إضافية في المدونة الفلسفية العالمية. طرح الآن العديد مسائل ديكولونيالية مهم جدا، وهذا في ملتقيات لما زرت معظم البلدان العربية يستشهدون بهذه التجارب التونسية المهمة جدا، نحن نستفيد منها مسرحيا لعمق الطرح. عمق الطرح الاستيتيقي شكلا ومضمونا، يعني عمق الطرح بيكون المادة المسرحية الدسمة لا تمس، لا تكون ليبيدية، لا تكون مس الرغبات الجنسية والعدوانية لدى المتفرج. فهمني، رغم نحن نناضل ونكافح في تونس، لأن كان من المؤسف أن بعض الإعلام الخاص ساهم في نشر الرداءة في تونس. الإعلام الخاص ما نصنعه نحن هو يحارب بلا وعي بسلاح اسمه الرداءة، وهذا ناتج عن قلة الوعي المنشطين، ولا يعرفون مسؤولية المناطة لهم بأن يقدموا البديل الثقافي بما ينفع الناس في طرحهم. وهذه حرب كبيرة جدا. احنا نعتبر العمل المسرحي ايضا عمل نضالي حتى نرتقي ونحمي الشباب متاعنا في كل جهات تونس.
0: يعطيك الصحة. احنا طويك كان نزن الوجه الحقيقي للمسرح انه يقاوم الرداءة والتفاهة، ويسعى إلى الحفاظ على الوجود الإنساني الحقيقي، الحفاظ على الكرامة والحرية وكل الحقوق الطبيعية الإنسانية على هذه الأرض. توا كي ننزلوا نحكوا على علاقة الفن بالمقاومة، يعني كنت فكنا هالعلاقة الأساسية وتعطينا التجارب أهمية أنه المقاومة ما تكونش مجرد فكرة طوباوية وفكرة نتمثلها نفكر فيها، وإنما المقاومة هي ممارسة، والمسرح هو الذي يجعل ينزل بالمقاومة مجرد فكرة إلى كونه ممارسة حقيقية. أحكي لي على هالعلاقة هذه بين المسرح والمقاومة.
1: أي المقاومة في أشكال متعددة. من الطريف معناها كنت محظوظ لما اشتغلت في 2 مسرحيات كانوا منعوا في عهد بن علي، هي مسرحية 50 ومسرحية يحيى عيش، وكانت مقاومة للنيبوتيزم للعائلة المالكة للديكتاتورية، وكانت هناك يعني كنا نحن ضغط علينا كبير برشا. المسرحية 50 تحكي على الصراع بين اليساريين والإسلاميين ضد السلطة القمعية والبوليس السياسي في عهد بن علي والبوليس السياسي في عهد بورقيبة، وكان محايدين ما عندناش احنا ما فرضناش ايديولوجيا معينة، ففككنا الواقع بنظر ميكروسكوبية وقدمت المسرحية وعرضت في عديد بلدان العالم وعملت افتتاح لوديون دو لوروب وعرضت في افينيون اكبر مهرجان، عرضنا في المانيا، عرضنا كذا. كانت مسرح في شكل من المقاومه وكان سياسيا بحياديه وكان نظره ميكروسكوبيه على التوجهات الفكريه في البلاد ومس مجالات معينه في البلاد بتاعنا، مست المجال الاجتماعي، المجال الديني، المجال السياسي. هذا شكل من اشكال المقاومه بشكل مباشر. لكن أنا نحكي على المقاومة في الدفاع عن مناطق فيها زيت ثقافي بمفهوم أنتروبولوجي، ما خذيتش حقها، تناست السنين التي مرت والعقود التي مرت تناست
0: والأنظمة السياسية زادت
1: الأنظمة السياسية طبعا، لأن ما تمش نحكي تم فرق بين السياسة الثقافية والثقافة السياسية. فهمني كان ثم تجارب مشروع مرتبط مثلا، وخليني نكمل هنا في منطق السياسة والفن. مثلا كان ثم نذكر ثم والي اسمه طار بوسمة في دار بوسمة في الكيف، الوالي هذا كان يحب المسرح، ولما نقل تحول الى قفصه طلب من السويسي ومجموعه المسرح الجديد باش ياسوا فرقه في قفصه، وتاست الفرقه في قفصه اللي فيها الفاضل الجعايبي، الفاضل الجزيري، جلال بكار، يمون، راو بن عمر، وقدمت العديد من المسرحيات، جحا وشرق الحير، السيره الهلاليه، البرني والعطله، محمد علي الحامي، وعرضت لبورقيبه، فناس قرات البرة اكاديميين. فالتجربة أسست للمسرح في قفصة، هذه 72 بريود متاع السبعينات، فهذه أعتبرها أيضا مقاومة، وهنا علاقة إيجابية بين السياسي والمسرح بفضل شخص أحب المسرح وحب الثقافة اشتغل على منطقة معينة، باش ما نقولش نظرتنا سوداوية للسياسي. كان مهم جدا، كان زاد نخبة سياسية وزراء مثقفين يحضروا المسرح ويناقشوا العروض، والبعض منهم يكتب مسرحيات، بالعراس كتب مسرحية، المسعدي يكتب. فكان لما تكون النخبة الحاكمة تكون عندها وعي ثقافي هذا مهم جدا، لأن الثقافة ليست ترفيه، وانا ثم خلطرة، وانا واحد، وهذا رأيي الشخصي، بعض المهرجانات الصيفية لو تتنازل عليها وزارة الثقافة تعطيها للسياحة يكون افضل. فهمني تاع الاشكال معناها الانماط هذه التي تقدم فيها بعض الاعمال الفنية تدعي انها فنية وهي ترفيهية فقط، لأن الفن أظن أنه مصطلح أعمق من مس الليبيدو، يعني جاي في منطق الاقتصاد الليبيدي ليوتار.
0: دونك ننزل تويكا، ننزل تويكا تجربة الالتزام، أنت قلت نزل من النخبة للسياسي
1: للأرضية،
0: أنا كمقاومة في الجهات،
1: أنا كمشروع فنان ولا إنسان أكاديمي نحاول نشتغل ونحاول نكتشف بلادي ونكتشف تعبيرات فنية ونحاول. ثم من أهم التجارب اللي بقاتلي معناها أفتخر بها هي التجربة في مسرح على الحدود برجي معتوق والفوار، ومشكور صديقي عبد الله بن موسى ومحجوب الرداوي وكثير أصدقاء أساتذة من الجنوب الغربي في تونس، وأسسوا لمهرجان. المهرجان لا تقدم فيه عروض فقط، بل اشتغال على الطفولة وعلى المراهقين. وكان المهرجان بالأساس هو تكويني، ورشات تكوينية. ونهاية المهرجان نقدم العديد من العروض من إنتاج الشباب هذايا. والمهرجان بدأ بعشرة صغار، وبعد بثلاثين توا 150 يتلقاو تكوين من خلال أساتذة أكاديميين. وبحكم ما ثماش دار ثقافة يعني في طور الصيانة في الفوار، أن نتعبوا برشا في المهرجان هذايا، لأنه ثم سيارة البيوس يعني الحافلة تمشي 120 كيلومتر عليه 120 كيلومتر رتور، تجي معتوك وتجيب صغيرات ونشتغلوا معاهم ونقدموا فخر المهرجان. هذه العروض تسع عروض حوالي، وثم تكوين أيضا في السينما، لن نكتفي بالمسرح فقط. يتكونوا في الكاميرا، في المونتاج، في التصوير، يتكونوا في الكلون، يتكونوا في المايم، يتكونوا في أنماط متعددة من المسرح، في الدونس تياتر. وثم شكون يجينا من الأجانب يكون هنا على حسابه الخاص. نحب نشكر كلين، هذه واحدة مختصة في الأنتروبولوجي في الدونس وسي وكونت أيضا في البنياتا في استعمال الوسائل بوساطة بيداغوجية للصغار. هذه ما هذا تسمى احنا مقاومة للرداء، هذا تسمى احنا
0: التزام.
1: الالتزام أيضا تكتشف تعبيرات فنية رائعة جدا. نذكر أنا قاسم بياتلي وهو مختص في المسرح من أصول عراقية ويعيش بإيطاليا، صديق جيني وباربا، كتب في الأنتروبولوجي وفي اختصاص التصوف، رجل يعني كبير. يقول له رنابط للصحراء التونسية، يقول لي خالد أنا نزلت بتندوف على الحدود في جنوب الجزائر واشتغلت واكتشفت تعبيرات فنية رائعة، كيف يصنعون العروس الأطفال بالجسد بكله. فيقول لي حاول أنك تكتشف تعبيرات فنية والارتقاء بها العالمية دون مساس من جوهرها. فلهنا يكون مهمة. أيضا هناك تجربة في مسرح الحدود أيضا بمدينة الذهبة، مشكور المندوب ومشكور المشرفين فرج السفيفير ومجموعة من المناضلين نعتبرهم، لأنه في بعض المناطق هناك أرض خصبة تزرع فيها شجرة، لكن تكون أرضية هناك ليس هناك موجود مرافق يتم العمل فيها بشكل جيد. هناك صراع مع العادات، هناك صراع مع نحن لا نفرض عادات معينة، بل نحاول أنه يتم الاستلهام من هذه الموروث الثقافي. فقمنا بتجربة مهمة جدا في مسرح الحدود بالذهبة، وكانت تجربة رائعة جدا. اشتغلنا على المقاومة الفلسطينية وقدموا عرض رائع جدا، وهذا موثق، فيها تحية إلى النضال في غزة بلوحات فنية رائعة جدا تناولت مسار النضال والمقاومة الفلسطينية.
0: يعطيك الصحة سي خالد، لهنا كأنك نزلت بنا إلى المحلي وإلى التجارب المسرحية اللي تعكس الواقع متاعنا والمناطق التي لا يطالها
1: هو حقهم، هو حقهم يعني المناطق هذه فيها ثقافة رائعة جدا وفيها زيد وموروث ثقافي رائع جدا، لكن متناسية أو قليل من الفنانين ينزلوا باش يكونوا مش يقدموا عروض.
0: هذا كل في سياق أنه راهو المسرحي المسرح الذي يكون ملتزما بقضايا الإنسان هو القادر على أنه يذهب إلى المتلقي ويذهب إلى تلك المناطق ويحاول أن يفكر معها وأن يشكل وعيا لديها بأنها كائنات تعيش وتحيا حقيقة ولديها قيم
1: ولديها زاد ثقافي مهم كبير. جدا
0: به يعطيك الصحة. علاقة المسرح بالمقاومة ليست مجرد كليشي وإنما هي ممارسة حقيقية يعيشها المسرح المسرحي الحقيقي. نمر أصدقائي إلى فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: في فقرة أيقونات احنا تويكا تنزلت بينا حكيتنا عن التجارب الحقيقة وهي تجارب ثرية عشتها انت ومبينه من خلالها بأن المسرح وهو في تركيبته في بنيته قائم على التطعيم ينزل إلى المناطق التي لا نجد فيها.
1: أصعد إلى تلك المناطق. أصعد إلى تلك المناطق. لا أنزل إليها. أصعد إليها لأنها هي زاد أيضا معرفي.
0: جدلية الصعود والنزول أتنحك فيها جدلية كبيرة.
1: وأنا أحاور فلسفي يعني نتحاسب على كل كلمة.
0: جدلية الصعود والنزول ننزل إليها بمنطق أنه المسرحي مثل الفيلسوف ينزل كيف بالمنطق الأفلاطوني للكلمة، ولا حتى الجدل الماركسي للكلمة،
1: ولا حتى أيضا هابرماس
0: يفكر في واقعه فينظر إلى عالم السماء عالم الأفكار ويعود إلى ذلك الواقع فيحاول تغييره. بالتالي المسرح عندما يلتزم بقضايا واقع غايته أن يغير من ذلك الواقع ويترك أثرا كبيرا. وانت تويك بتحكي لي على أثر من الأثار التي بقيت في داخلك من خلال تجاربك المسرحية، واللي تعبر على فكرة أنك راك ملتزم بقضايا الإنسان وملتزم بأن المسرح هو عالم يدافع عن العالم الإنساني الحقيقي.
1: العديد عندي من السفرات في العالم بقيت في ذاكرتي، مثلا تجربة في العراق سواء ب 2012 سواء في بعد ذلك 2021 22 ورشات. أيضا هناك تجربة لا أنسى تجربتي في سوريا 2017 وقت الحرب، رغم العلاقة كانت مقطوعة دبلوماسيا مع تونس، فذهبت لهناك واشتغلت مع الأطفال ضحايا الحروب، وكانت تجربة رائعة جدا رغم قساوة الوضع. هناك قساوة في الحرب الأهلية وأنا بمعزل عن السياسة، يعني ليس لدي رأي سياسي، لدي رأي فقط. هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين تأثروا بالحرب تأثروا بها من حيث أنها فاجعة وصدمات نفسية، وتأثروا بالحرب من حيث اقتصاديا زاد الوضع صعب جدا. مشكورة نقابة الفنانين آنذاك كانت في اللاذقية، وزرنا حما وكونت شباب وبقي الاتصال بهم. رغم قساوة الحرب هناك أطفال يمارسون المسرح، وهذا درس بالنسبة لي أنه رغم الحروب رغم المآسي الكبيرة والفاجعة الكبيرة أنه الناس تلتجأ إلى الثقافة، لأن الثقافة هي شكل من أشكال المقاومة. وتذكر أحد الوزراء في إحدى الدول العربية التي تعيش حرب قال أنا وزير الدفاع عن الثقافة، لأن أيقنا أن وقع الثقافة في مقاومة الإرهاب والعنف أكثر من وقع الرصاص الحي المقاوم. فلهنا الثقافة هي شكل، والثقافة بالنسبة لي هي شجرة ثمارها مهمة، ولكن يجب أن نصبر لأنها تثمر بعد سنين بعد أجيال، فأنا ما نزرعه الآن نحصده بعد فترة. لذلك المشروع الثقافي مهم جدا. وتذكروا أن تشرشل أثناء الحرب احتاجت الدولة إلى أموال، فقال أحد الوزراء يلا نأخذ الأموال بتاع ميزانية وزارة الثقافة وندعم بها لشراء الصواريخ والحرب. فقال له تشرشل ماذا تقول، نحن هذه الحرب فعلناها من أجل الثقافة، فالثقافة هي هوية البلاد. لما نحكي على الثقافة في تونس ليس ترفيها للشعب أو الجمهور عاوز كده ونشيخه، وإنما هويتنا هي أصلنا هي العلم. والثقافة يشمل مجالها السياسي، ونقول ثقافة ثقافة سياسية، ثقافة دينية، ثقافة سوسيولوجية، ثقافة للسيكولوجية، فالثقافة تشمل مجالات متعددة. لذلك ندافع الثقافة بما هي مشروع هوية وطني وهوية وطن كل الشعوب.
0: يعطيك الصحة لكل حال.
1: وهي إنسانية بالأساس.
0: هذا يخلينا نقول إنه المسرح الحقيقي والذي الملتزم بقضايا الإنسان هو قائم على فكرة أنه ملاذ للإنسانية أول حاجة، ولكن أكثر من هكاك أنه المسرح حامل لمشروع، والمسرحي الفنان المسرحي رافع شعار أنه يدافع عن المحلي، الهوية الوطنية المحلية، ويدافع عن مشروع الثقافة المحلية كأفق من خلاله يتعلم الإنسان كيف يحكم على الأشياء، ومن خلاله يضع حدا الإنسان المحلي بطبيعة الحال بين حقوقه وواجباته، ولكن بينه وبين الآخر. القضية الجدلية الكبيرة أنه راو قد ننفتح على الآخر طبعا. قد تكون لدينا تجربة انفتاح على الآخر، ولكن المهم هو أن ندافع عن انتمائنا للمحلي، وهذه قيمة أن يكون المسرح ملتزم بالمشروع الوطني.
1: طبعا أنا استوقفت كلمة قال مرة فضل الجعيمي وأنا كنت مع أسيستان في ورشة في أحد البلدان العربية، قال تعلمت المسرح في قبصة رغم أني درست في السربون. بعد السربون هو جاء القفصة واحتك هناك بالعادات وبالقساوة وبالعمال المناجم، وحاول أن يقدم مسرح عالمي تونسي الأصل في أصوله. أيضا نتذكر لما اشتغلنا مسرحية 50 وافتتحت مسرح الأوديون، قال يمكن أن حديث على العولمة بالإنسان المواطن البسيط العادي الذي يملك مصطبة ويبيع عنده برويتة بدون تحميل خطاب مش متاعه بخطابه. فلهنا العملية دقيقة جدا وصعبة حتى يقدم السهل الممتنع والبسيط المعقد، ويرتقي بموروثنا الثقافي ويرتقي به العالمية. ما نحطوش احنا موروثنا الثقافي وهويتنا في كارت بوستال فيها جمل واحد وإلا في بعض الصور الشكلية، ولكن هناك عمق ثقافي وعندنا علامات في التاريخ وعندنا أشكال فنية لا تقتصر فقط في لوحة، بل حتى في التعبيرة، حتى في اللحن، حتى في كل شيء عندنا موروث مهم جدا نجم ندخل به في مدونات عالمية.
0: صحيح. إذن سي خالد بوزيد، وأنت فنان مسرحي ولكن في نفس الوقت أنت صاحب مشروع، وفي نفس الوقت أنت لديك نوافذ مفتوحة على النفسي الاجتماعي والفلسفي، والأهم من ذلك أنك صاحب مشروع. هنا نحب نقول المسرح الهجين والمسرح الحقيقي كذلك هو الذي يكون حاملا لمشروع فني جمالي إنساني ومشروع وطني. شكرا على المداخلة والحضور.
1: شكرا كريم على الاستضافة دي، شكرا للإذاعة الثقافية لتقديم البديل بطرح عميق جدا يرتقي مستوى تونسي النحل المبيع.
0: شكرا لصديقي خالد، إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية، قلنا في عز الصيف وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر، فإننا نتجه في هذه الحلقة والحلقات القادمة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة توزر ونفزاوة مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، عاد إلينا الضيوف، ضيوف الحلقة الماضية، وهم من أهل الاختصاص والعرفين بواحات الشريد ونفزاوة. أولهم الضيف المبجل للترحال أستاذ الأجيال السيد محمد ضيفلة. أستاذ محمد مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك سي المنجي وبمن يتابع البرنامج.
2: بارك الله فيك، وبارك الله فيه أيضا الذي عاد إلينا ثانية، أستاذ التاريخ والجغرافيا والمحب للتراث، وسميناه سيدي منذ الحلقة الماضية، سيدي رضوان صبري. مرحبا أهلا وسهلا.
4: مرحبا أهلا وسهلا مرة أخرى، وإن شاء الله يكونوا أوفياء إذاعة ثقافية استمتعوا في الحصة الفارطة ويواصلوا الاستماع إلينا والاستمتاع في هذه الحصة أيضا.
2: أكيد باش يحصل هذا، أنت حتى من خلال اسمك يا أخي اسم فني هذا يا رضوان صبري، اسم حلو ياسر. حلو ياسر. وثالث ثلاثة الصديق العزيز والعريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. أستاذ العيد مرحبا أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك سيمونجي، ومرحبا بالمستمعين وكل، ونحن تو في حلق حول بلاد الجريد وبلاد نفزه.
2: اما راهو مادام نقولوا الجريد راهو حذر روحك، راهو عندك من تول اخر الحلقه الجريد اصحاب نكته. اذا لالا سونيا نشرع على بركه الله في الترحال في مجال صيف اهالي الجريد ونفزاوه بالبلاد التونسيه.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدا نتجه صوب الأستاذ الجامعي السيد محمد ضيفلة. أستاذي العزيز، بما تملكون من بيداغوجيا لأوفياء الثقافية الذين ربما لم يسعفهم الحظ للاستماع إلى الحلقة الماضية، لو سمحتم في بعض دقائق تذكرون بأهم ما جاء في الحلقة الأولى، تفضل أستاذي العزيز.
3: شكرا جزيلا سي منجي. في هذه الحلقة الثانية رأينا في حلقة الفارطة علاقة الإنسان سواء في جريدة أو في نفزاوة، هذه المنطقة الداخلية التي تحيط بشط جريد والتي هي في الحقيقة منطقة ذات طقس جميل على مشارف الصحراء، إنشانا علاقة الإنسان الجريدي أو النفزاوي بالماء، علاقته بالواحة، كيف تفاعل مع الطبيعة إذن كي يعيش في تلك المناطق في الصيف. نحن نركز على الصيف، إذا الصيف في الماضي كيف كان يعيش، إذن سواء علاقة بالماء والسباحة، سواء الأطفال أو الرجال أو النساء، أو كذلك علاقته بالواحة وعلاقته بنضج التمر إلى آخره. كذلك رأينا نوع من الألعاب الخاصة بفصل الصيف، نوع من الغناء، نوع من التعامل مع الطبيعة بصفة عامة، حتى البناء في حد ذاته، نوعية البناء سواء الجدار السميك الذي يبنى بالطين أو بالطوب، كذلك اتجاه الغرف. ورأينا في مختلف الفئات الاجتماعية كما قلت، نساء، أطفال، رجال، صبايا إلى آخره. هذا ما رأيناه تقريبا في المرة الفارطة.
2: رغم أنه أستاذ العزيز أستاذ محمد ضيفلة في المخيال الشعبي، كنا نتصور بأن في مخيالنا هكاية أن منطقة الجنوب الغربي هي من أكثر البلاد التونسية حرارة، يعني
3: نعم وكذلك هي حارة، ولكن أعتقد أنها الواحات بصفة عامة، وما كان يتوفر فيها من مياه طبيعية كانت تلطف نوعا ما، وكان الإنسان يستعمل ذكائه لكي يعيش في تلك المناطق،
2: تمكن من توفير يعني مناخ محلي ربما يستطاب فيه العيش. والمناخ المحلي هذا الذي يستطاب فيه العيش لابد أنه يسمع بوجود أكلات صيفية خاصة. أعرف أن سيدي رضوان صبري هو بارع في الحديث عن هاتي، ولكن تسمح لي باش نمشي للعيد غزالة، لأنه في الكواليس ذكر لي أكلة في الصيف في الحقيقة أعجبتني كثيرا رغم غرابة الأشياء هذه. فلو سمحتم لأوفياء الثقافية تقولنا شنو هي الأكلة الصيفية هذه اللي تعرف بها منطقة الجريد؟
5: هو ثم أكلات على طول العام، ولكن ثم أكلات خاصة بفصل الصيف.
2: بلغتنا تتأقلم مع الحرارة يعني
5: تتأقلم مع الحرارة، تبرد الجسم. ربما سيدي رضوان تو يعطينا برشا أكلات أخرين، أما أنا مش نعطي أكلة واحدة نعرفها شوي، وهو اسمها المريسة.
2: تعرفها برشا شنو شوي؟
5: هي. معناها هي من المغرسة
2: المريسة. المريسة.
5: المريسة. هي موجودة أكثر الأوقات، نجم طيبوا حتى في الأيامات الأخرين، أما خاصة في فصل الصيف. وهي متكونة من إيش؟ هي خليط من الثوم والفلفل المحلي، أكل الفلفل كجويد
2: الحار هذه جدا،
5: الفلفل المحلي كجريد، طماطم
2: توي باش تحرحر الناس وهي حرارة.
5: لا أما أما في نكهة أخرى كالحرارة هذيك بالنسبة لحنا مستحبة. فيها يتم معنا طماطم، يتم تحضيرها معناها يهرسوا المكونات نتاعها كل ويخلطوها يدويا، لازم تكون يدويا، ثم بتاع كي نزيدوها ذاك الكل لازمنا ان بعد ما تتقطع الكل لازمنا نزيدوها الماء البارد.
2: ايوه هك،
5: ونزيدوه شويه الملح شويه زيت زيتونه وتولي جاهزه، ونفطرها في نص النهار ولا حتى العشاء.
2: تبرد الجسم هذه
5: هي تبرد

0: حد الاكليت ربما سيدي رضوان تو يعطينا بار.
1: سامحني سامحني يا سيدي تو انا نجهل الاشياء هذه كلها، اما قول لي يا اخي تاكلوا بالملعقه او تاكل باي شيء هذي.
0: لا لا بالخبز اي ما ولد فيها الماء عاد ما عادش بالمعلقه بالمغرفه باش تولي بالواحد تولي بال
1: حلوه ياسر. طيب نتج يا صوب سيدي، سيدي رضوان صبري وسميناه من الحلقه الماضيه سيدي، قلنا تقديرا لعلمه وتقديرا لقدره. سيدي رضوان راك نعرف انت عريف بمثل هذه الاشياء، فهل قدمتم لأوفياء الثقافيه بعض الاكلات الصيفيه التي من شانها ان يكون يستطاب فيها الصيف؟ يعني تفضل.
2: شكرا، سأضيف فقط ما قالها أستاذ العيد. هي المريسة، ما نزيد كلمتين على المريسة. هي نسموها مريسة لأنها تمرس باليد.
1: هو قال راه باليد
2: تمرس باليد ما نقطعهاش بالسكين. وهي أي كذلك من ميزاتها نستعملوها بالمواد بالمنتجات نتاع الواحة
1: محلية.
2: يزم طماطم الواحة وفلفل الواحة والقارس نتاع الواحة
1: السردوك
2: والقارس فهمتني ولا حتى القارس نتاع الواحة نستعملوه. وسموها ايضا في توزر سموها رضخه، كيف كيف نفس
1: الاسم مرضوخه باليد
2: لانها مرضوخه باليد. فهمتني ولا؟ وهي من المفتحات.
1: صار مازال حوايج اخرى
2: من المفتحات. يعني كان عندي واحد زميلي صديقي نقول له راهي المريسه باهيه في الصيف، يقول لي باهيه اما معها كعبتين كتلات.
1: خاطر
2: ما تكفيش واحد. فهمتني ولا؟ هذا بالنسبه للميس. فما أكلات أخرى نسهلكم في جريد كما قال الأستاذ العيد لأنهم يبردوا الجسم.
1: أيوة.
2: فما زوز أكلات باش نأكد عليهم لأنهم نستقبلوا بهم الصيف.
1: صحيح.
2: الأكلة الأولى موجودة في دقاش والوديان، سموها كسرة وبصل.
1: كسرة؟
2: كسرة وبصل.
1: أيوة.
2: البصل يربخ في شهر جوع في دخول الصيف.
1: في الواحة.
2: فهمتني لا. والبصل يبرد الجسم. هذه تتعمل يعني تعجن عجينة.
1: أيوة.
2: ونطيبوها في الطاجين.
1: نعم.
2: في الغناي.
1: نعم.
2: نوع من الرقاق رقاق يسموه احنا فهمتني لا.
1: أيوة.
2: ونطيبوها مليح ونهرسوها بالماء.
1: الطاجين هذا اللي المعروف بالغناي.
2: الغناي
1: أيوة.
2: كان طاجين نتاع طين.
1: اي طاجين طبعا
2: مصنوع من الطين. ونهر كان الكسر هذيك نهرسوها بالماء ونطيبوا مرق الاساس نتاعه هو البصل. البصل بالفحات الكل يعني.
1: البصل يبرد هو في حد
2: ذاته. هذاك علاش. أيوه. فهمتني لا. ونخلطوه مع بعضهم بعد كيما فهمتني لا. ونسموا هذيك الاكله كسره بصل نستقبلوا بها اليوم الاول في الصيف في دقاش وفي الوديان.
1: اول يوم تقول انت في اخر
2: او يعني أخر يوم 29 ماي.
1: أيوه.
2: يعني الصيف يدخل. أيوه. 29 ماي.
1: أيوه.
2: الاكله الثانيه فهمتني لا طيبوها في سائر صيف كيف كيف.
1: نعم.
2: مع الاسف قلت ما عادش موجوده. أيوه. لان الخضره هذه موجوده. سموها عيش وبورتلاج.
1: سامحني عيش
2: وبورتلاج.
1: بورتلاج.
2: اي بالنسبه اللي يسمعوا فينا يعرفوا ان الجريديه الكسكسي نقولوا لها عيش.
1: صحيح.
2: كل انواع الكسكسي نقولوا عيش. ونسموه باسم الخضره الطبيه هذيك.
1: نعم.
2: الخضره هذه تسموها البورتلاج. البورتلاج هي نبته مشهوره معروفه وعندها برشا اسماء بالفرنساوي لو بوربيي.
1: في الواحه.
2: ننتجوها في الواحه.
3: في مناطق اخرى تسمى بندليقه.
2: بندليقه. وهو معلش سموها بورتلاج ان الاسم العلمي نتاعها بورتولاكا. هذاك عاش جريدي يقولوا بورتلاج. اي في بغا تخوخ يقولوا رجله ويقول برشا اسماء. فهمتني لا.
1: فاش تتمثل هذه؟
2: هي نبته يعني ورقيه.
1: أيوة.
2: نبته ورقيه.
1: نعم.
2: ويبدو انها غنيه جدا بالاوميجا 3. غنيه جدا بالاوميجا
1: 3.
2: يطيبوها خصيصا في نفطه في الجمعه الاولى من الصيف، اول جمعه اول يوم جمعه.
1: أيوة.
2: من الصيف
1: اخر ماي.
2: ويطيبوها خاصه جماعة المواعدة. المواعدة نسبة إلى جدهم سيد أحمد ميعاد. سيد أحمد ميعاد كان مدفون في جهة معينة في نفطة.
1: أيوه.
2: والجهة هذيك لأسباب تاريخية يعني
1: تم نقله
2: ويسموه سيد أبو قبرين.
1: سي.
2: بالنسبة للقبر الأول والقبر الثاني.
1: أيوه.
2: ويستعملوها فهمتي الأكلة هذه يطيبوا كسكسي ويطيبوا مرق.
1: نعم.
2: فهمتي لا.
1: نعم.
2: بال بال بالأكلة هذه.
1: أيوه.
2: ويطيبوها باللحم إلى غير ذلك.
1: أيوه.
2: فهمتي لا. وأبقوا محافظين عليها خاصة في نفطة.
1: أيوه.
2: قلت ما عادش موجودة لأن البورتلاج في حد ذاته ما عادش يزرعوا فيه.
1: نعم.
2: أنا باش نحكي لك طرفة.
1: أيوه.
2: في في في في الموضوع هذا بالذات.
1: أيوه.
2: عندي صديقي من نفطة.
1: أيوه.
2: هو من نفطة ويسكن في توزر زميلي فهمتني.
1: أيوه.
2: لا. بتخيل مشى مرة المرشي فهمتني لا بالصدفة لقى يعني عند الخذار البورتلاج.
1: أيوه.
2: فهمتني لا. والخذار جاب خماس لقى زريعة زرعها ما يعرفهاش لقى له بورتلاج قال لي والله هز هز يمكن 20 رابطة للخذار. هذا كنت مش قال البورتلاج حياة البورتلاج قال لها تفضل يا سيدي فهمت خذا

0: قال له راهو بالمناسبة راهو أول مرة جاني وربما ما يجنيش، وراهو جاني واحد قبلك أنت صاحبي شوية كيفك أنت يعني يعرف بورتلاقي راه ما يعرفوش برش، راهو شرى 10 رباطي
1: أبي
0: فهمت،
1: أبي أبي
0: هما زادوا 10 كانت تحب تهزهم أنت، قال له ياسر 10 هز 5، هز 5 رباطي ومشى. راهو زوجته ما تعرفش طيب بورتلاقي
1: أيوة
0: لأنها ماش زمنية، قال لي نهزهم الوالدة نتاعي
1: أيوة
0: نطيبهم في الدنيا، هزم الوالده نتاعها وقال لها الوالده هي اي اليوم راني جبت لك حاجه ليك برشا عليها فهمتي، جبت لك البورتلاك فهمتي لا
1: ايوه.
0: وهي قالت مسكينه الوالده وش نعمل بها البورتلاك الكل، قالت له 5 رباط في بالها برشا
1: ايوه
0: شو نعمل بها البورتلاك الكل، قالت له قال لي ليه يما يا اخي ياسر 5 رباط، قال لها اخوك قبل اخوك قبل جاب لي 10 رباط
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: فهمت، هذا هذا العيش والبورتلاك وبقى موجود موجود لكن قل قل لان النبت في حد ذاتها حتى زرعتها ما عادش موجوده.
1: نعم
0: الاكلات الاخرى كيف كيف هي الاكلات اللي تعطي شويه بروده للجسم فهمتي، اكله معروفه اكلات معروفه في تونس لكن احنا في جرين ناكدوا عليها نركزوا عليها برشا لانها من منتوج الواحه، وهي القناويه بالبرشني.
1: القناويه
0: القناويه بالبرشني
1: هذه القناويه تنتج محليا،
0: القناويه لازم تنتج محليا لان التربه لو تيغوار معناها ايش نقولوا بالعربي عنده
1: في المكان
0: التربه تطبع تطبع
1: المزدرع
0: المزدرع صحيح استاذ مني تطبع الزريعه وتعطينا نكهه معينه وما نطيبوها كام بالقناويه تاع جريد وبالفلفل تاع جريد وبالطماطم تاع جريد وبالبصل تاع جريد.
1: خذ لي سامحني بالبرشني، هل معنى ذلك ان الماء سيمثل ربما القطيع الاهم في المنطقه؟
0: هو قد هو تو نقص شويه الماشي بصفه عامه نقصت شويه الاسباب برشا يعني لا فايده في ذلك، لكن قبل في الجريد كانوا اكثر حيوان يربوه هو الماعز، والبرشني كيف كيف ياكلوه يقولوا بارد وما فيش شحم
1: صحيح،
0: هذاك علاش يميلوا للبرشني
1: وصحي تبين
0: وهو صحي وهو صحي فهمتني لا.
1: نعم
0: من الاكلات الاخرى اللي نعملوها عندنا اكلات صباحيه نفطروا بها الصباح سموه عيش مغلي.
1: عيش مغلي
0: عيش مغلي
1: كيفاش
0: عيش ديما
1: تقول عيش والكسكسي
0: الكسكسي ديما عيش نعملوا له نوع نتاع مرق الاساس نتاعه هو بصل وطماطم وفلفل ما فيش زهوم ما فيش لحم فهمتي لا وكيثيب المرق ما سقوش به العيش
1: كيف
0: مازال ماقي يعني فوق النار نصبوا عليه العيش ونخلطوه فيه فهمتني لا هذاك يسموه مغلي
1: باش ترجع عصيده يعني
0: شبه شبه عصيده هو تتحط فهمتي لا ونبردها وناكلها ونفطروا بها الصباح وهي ايضا كيف كيف يقولوا ان كل مغذيه
1: بالله تسمح لي استاذي العزيز سيدي رضوان صبري قالوا لي حاجه بالله وصححني انا ما تعرف معلوماتي في المجال هذا قليله قالوا لي راهو ثم في حاجه اسمها عصيده او عيش بالملوخيه
0: هذه عيش ان فرقه معينه في جريد هو فرقه من ذوي البشره السمراء اللي يعرف في اسطنبالي اسطنبالي احنا في جريد نسموه البنجا
1: البنكا يود البنكا راهي احنا تو عندنا حاجه تو في تونس هنا كي نتكلموا نقولوا راه عمل البنكا يعني
0: اي عمل البنكا ما هو مره جانا جماعه مد فهمتني لا جماعه مد مره جديد البلاد ويحضروا في مهرجان لتونس
1: ما يعرفش كلمه البنكا
0: ما يعرف عاد ثم المدخنين قالوا نعملوا كذا وكذا ونعملوا البنكا
1: مشاكل
0: فيه قال تعمل لي بنكا
1: احنا مشاكل تعمل لي مشاكل يعني
0: البنكا هي فرقه تاع اسطنبالي فهمتني لا يعزفوا فما فرقه في توزر وفرقه في نفطه وقلت ان العائلات معروفه من ذوي البشره السمراء وعندهم يعني مهرجان نتاعهم في شهر جوان تقريبا اخر ما شهر جوان فهمتني لا يعملوا يدوروا في في في, في,
1: في,
0: في الحي في الاحياء الكل فهمتني لا وعندهم عتروس يربوا عتروس خصيصا العتروس هو يعني الماعز
1: المتقدم في السن نسبيا
0: العتروس صحيح فهمتني لا يدوروا به فهمتني يزينوه ويدوروا به فهمتني لا والاهالي يعني يعطوهم شويه قبل كان يعطوا التمر تو ولوا يعطوهم فلوس الى غير ذلك وفي اخر اللي عندي الدور تاعهم يعملوا احتفال
1: يعملوا بنقة
0: يعملوا احتفال بنقة فهمتني لا ويطيبوا فيه الاكله هذه هي عصيده بالملوخيه
2: اللي هو اسمها شفت الملعب
1: شفت كيفاش كل بلاد ورقاها كيفاش قلت لي
2: هو في الاختتام تاعها هذاك كل مهرجان يتوج بلقاء في الليل هو اسمها الملعب، الملعب
0: يسموه الملعب الملعب
1: يعني مكان تاع لعب ملعب
0: تاع لعب. فما أيوه. فما نخلات أيوه. في توزر كانوا معروفين يسموهم نخلات سيدي مرزوق أيوه. لان الولي صالح نتاعهم هما سيدي مرزوق
1: نعم.
0: والملعب يعملوا في البقعه هذيك يسموها نخل سيدي مرزوق
1: أيوه.
0: فهمتني لا أيوه. اللي اندثرت تو فهمتني لا
1: أيوه.
0: وفي الليل يطيبوا هاك الاكله هذه هي عصيده ويطيب بالملوخيه اللي هي يعني حاجه نادره شوي وحاجه يعني شاذه شوي أيوه. على المألوف أيوه. لكن يعملوها
2: باللحم تاع العطروس
0: باللحم العطروس.
1: شفت كيفاش كل بلاد ورطالها
0: كل بلاد ورطالها
1: لا وحتى كلمه البنجا نحن نستعملوا فيها لحاجه اخرى
0: اي بالطبع
1: في المناطق هذه عندها معناها
2: وخاصه الهزيج نتاعهم ما نفهمهمش احنا
1: راه بطبيعه
2: يعني هم
1: كلمات صعبه ربما
2: لا مش
1: صعبه والحديث مسترسل بسرعه
2: ما نعرفش بالعجمي
0: هما اصلهم هما اصلهم هذوما
1: توارق من
0: جنوب الصحراء هذوما وقت ما تعرف انا جليت في وقت من الاوقات كان ممر للعبيد كانت القوافل فهمتني لا العبيد يدخل شمال افريقيا وخاصه الافريقيه يمر عبر الجريد وكانت العبيد كان موجود هنالك وتكونت عائلات الى غير ذلك من وقت ذاك فهمتني لا وعندنا حتى عائلات نعرفوا ساخص اسمه سليغان
1: السنغال
0: هو سنغالي في الاصل فهمتني لا
1: كما الان فرقه طغبنتن الموجوده بالجنوب الشرقي
0: أي.
1: اللي عندها الان باع وذراع وتحمست حتى في الفتره في فتره التحرير البلاد التونسيه ولا تزال الى اليوم والان اسمها اصبح ضمن قائمه التراث العالمي لليونسكو واللي وقت نسمعها في الغالب ما نجمش لكن وقت اللي تتمعن اكثر تفهم الكلمات وتندمج مع الرقصه ومع طريقه النقر التي يعيشون بها وهم
0: ايوه هذاك عاش اللهجه نتاعهم نقول لهجه عجميه احنا
1: عجميه حلو ياسر بالله ما دامنا في الذكر احنا الرقص والغناء الى غير ذلك نحب نتجه صوب الاستاذ الجامعي والصديق العزيز محمد ضيف الله اللي نعرف انا لكن انت صلح لي الافكار نتاعي تبارك الله عليك انت عريف في المجال هذا نعرف كنت قمت باعمال في المجال هذا في بعض المناطق من قبل التي تثبت بأن صحيح هم الأعراس التقليدية كانت تقام بعد الصابة يعني ربما تقام في نهاية الخريف أو بداية الشتاء إلى غير ذلك ولكن يبدو أن في الدراسة هذه متاعك أنت أثبتت ربما الآن في الوقت الحاضر ربما أثبتت نتيجة غير ذلك لا بأن الأفراح لا ترتبط وجوبا بالموسم الفلاحي أليس كذلك أستاذ العزيز؟
3: نعم هو فيما مضى كانت بطبيعة الحال مثل ما هو الحال في بقية مناطق البلاد الأعراس تالي فترة الحصاد أو فترة
1: الثانية بعد الصابة
3: مباشرة
1: نعم.
3: في نفزاوة أيضا كانت وفي الجريدة أعتقد أن ذلك كان يتم مثل هذه الطريقة وقد قمت بدراسة سابقة على إحدى القرى في فترة من بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث وجدت أن أغلب الأعراس في بلدة الجرسين في إذن من 1887-1924
1: تسمح لي له فيها الثقافة ما معنى كلمة لا معنى كلمة الجرسين
3: الجرسين أعتقد أنها
1: هل تتعلق مثلا بشكل التضاريس الناتئ هي لأن زوز ربوات هي ولا
3: نعم هي أعتقد كلمة من التوارق تعني منبع ما ما بين مرتفعين
1: كذا نعم.
3: تقريبا هذا هو المعنى وبالفعل هي هناك توبوغرافيا هناك مكانان مرتفعان إحداهما الشكرية والآخرة برغو كذا
1: وبين معداش على البرغو
3: نعم صدري. كانت هناك المنبع العين ما بينهما هكذا
1: برق راه لان الماء يبرق يخرج وينبع
3: وهي كانت زيره بمعنى ان كانت فيها عين ايضا
1: صحيح
3: نعم اذا في هذه البلده وجدت ان في الفتره التي ذكرتها هناك اغلبيه الاعراس كانت تتم بين شهر ديسمبر جانفي وفيفري
1: نعم.
3: وبقيه الاعراس قليله جدا في الصيف مثلا لان المساله يرتبط بالاقتصاد لكن ما تحول تقريبا من اواخر الستينات تعرف إثر فترة التعاضد هناك موجات من الهجرة اتجهت إلى الخارج على الأقل من نفزاوة هنا سواء نحو ليبيا بفئات عريضة أو نحو فرنسا تحديدا وأصبح هؤلاء لهم مصدر آخر من الدخل نضيف إلى ذلك هناك الموظفون إذا تكثف عددهم في هذه المناطق وأصبحت الاقتصاد لا يرتكز على الواحة تحديدا خاصة مع ضعف الماء في الثمانينات وتغيرت الاقتصاد إذا فأصبح يعتمد على هذه المصادر وأصبحت الأعراس تتم في الصيف لماذا في الصيف لأن هناك توفر الوقت الصوت أيضا خلال العطل، صحيح. ثم عودة عمالنا بالخارج في هذه الفترة
1: تغيرت الرسنات.
3: نعم. نعم. نعم. فأصبح هناك إن شاء الله نوع من مهرجانات إن شاء الله تلقاها في نفس البلدة، تلقاها عرسان أو ثلاثة أعراس متوازية في تلك الفترة، فهي مجال أيضا من مجالات تمضية الوقت لمختلف. هذه كانت مفتوحة للجميع، ليست هناك استدعاءات كما يتم في الوقت الحاضر، وإنما مفتوحة للجميع. كل عرس إذن سواء تعرف صاحبه ولا تعرف صاحبه تحضر، إذن هناك تشارك بالأكل وبالحضور المختلف المختلف الفقرات.
1: تصديق قولك أستاذي محمد أستاذي العزيز، وسمحني قطعتك، توما تعرف أن لما ندور في عدة مناطق من البلاد التونسية، توما مثلا في سيدي بوزيد يقال لي بأنه يكفي أن نقضي 3-4 أعراس في الصيف، راه تعوض لنا 4-5 مهرجانات على المنطقة الساحلية، لأنه في العرس هي حفلة جماعية ترقص الرجال والنساء وتمضية الوقت لمدة أسبوع إلى غير ذلك. تصديق لما ذكرتم يعني.
3: نعم، هو قبل يكون العرس المثالي، وكان يقول لك عرس عمره سبع أيام وسبع ليالي، بمعنى أنه يطول العرس،
0: عرس علي بالسلطان.
3: نعم،
1: وجانا أصحابنا واللي عادانا واللي كان مش معانا،
3: ويشاركوا من بعيد، يأتون كل أقاربهم تقريبا، تلقى حتى في قرى أخرى أو في مناطق أخرى يأتون للمشاركة في ذلك. نعم، والبلدة في حد ذاتها والقرية يشارك فيها الجميع، كانت مفتوحة للجميع هذه الأعراس، بحيث معنى نشاط جماعي بأتم معنى الكلمة. هذه مشاركة
1: الكبار ومهرجان الشعب.
3: أنت لو كان
1: مهرجان الشعب.
3: نعم، لو كان أنا أذكر، لو كان تركز على الأطفال مثلا.
1: أي؟
3: الأطفال تلقى بجوهم الخاص إن شاء الله. يوم الخاص على ذكره، ربما لست أدري الجريد هل كان يتم ذلك أم لا. الأطفال يعملون مشاريع صغيرة. ما هي المشاريع الصغيرة؟ يبيعوا الفول، ما يسمى القرماشي، احنا عندنا القرماشي، يبيعوا الزرع او القليبات كما يسمى عباد الشمس، يبيعوا الحمص ايضا، حمسوهم
1: بطريقه معينه،
3: يبيعوا نوع من هذاك الشروب والعصير،
1: هو كيشربوا قداش ربي نبيل، هو
3: فرحه كبيره، تلقى هذايا جو اخر للاطفال بحد ذاته. النساء أيضا فكل الزينة في التفاخر بالتفاخر بكل اللبسة، صحيح، صياغة ذهب ولباس وغناء ورقص، وإن كان رقص في إطار النسائي إن شاء الله. والرجال أيضا لهم جوهم الخاص، العراسة والعراسة أيضا مع العريس، وتلقاهم ليس عددا قليلا، ليس 3-4 من الناس، تلقاهم بالعشرات، واللي جاي يهني وماشيين جايين إلى آخر طيلة العرس. وحيث العرس يشارك فيه كل القرية تقريبا، رغم أنه هو شخص أو عائلة معينة، فهذا أيضا
1: جميل.
3: نعم،
1: جميل جدا. أستاذ العيد،
2: هو بالنسبة إلى الأعراس، بحكم أن الفترة ما نعرف الستينيات السبعينيات حتى الثمانينيات، نعم، المناطق الداخلية ما كانش عندهم مهرجانات.
1: أيوة،
2: نعطيك إشكال مثلا في توزر مثال. نعم، مثلا نعطي على توزر مثال، المهرجان متاعها راه مش في الصيف، مهرجان هو المهرجان في الشتاء. إيه
1: بالطبيعة،
2: مهرجان الواحات
1: بعد الصبا.
2: أي مهرجان الواحات، نعم، كما حتى في قبيلي هو في الأصل الكبير، هو في فصل الشتاء، في العطلة بتاع ديسمبر.
1: حتى الآن الفصحى السياحية، فصل السياحة.
2: أي السياحة هو الفترة، ولكن في فترة الصيف الأعراس هي التي تمثل مهرجانات،
1: نعم،
2: كما فيها الجحفة، فيها الطبال، فيها اللي موجود في المهرجانات هو موجود في الأعراس، ولكن بشكل شكل شكل مصر. هذا ليش هو في الصيف كانت الأعراس متنفس للنساء لأنهم يخرجوش باش يخرجوا، للرجال باش يتلموا، للفتيات باش تتخطب، حتى في المهرجانات هذيك ما يعبر بالأعراس باش يشوفوها في أن هي مقدودة ولا مش مقدودة،
1: صحيح،
2: ان هي معناتها نجم تكون في يوم ما
1: الخطابات تجي تشوف
2: في هذه المهرجانات اللي عبرت عليها انت حضرتك بالمهرجانات الشعبيه
1: في الواحه الجميله. الواحه ديما ذكرنا بالعمل الفلاحي. سيدي رضوان، شنو رايك لو كان نسمع هاك الاغنيه محلاه عيشه الفلاح؟
0: يا سلام،
1: كل شيء قائم على الفلاحه وكل شيء قائم على الواحه.
0: يا سلام،
1: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: نحب نرجع بعد هذا اللحن الجميل أستاذ رضوان صبري، وما ذكره أستاذ محمد ضيف الله هو اليوم تبدلت الأحوال، ولكن قبل ذلك الأعراس كانت أعراس، وهذه ما سميناه مهرجان الشعب كان بعد الصابة قبل،
1: أي قديما كان مرتبط بالصابة. نعم. في الجريد وحتى في النزاوة نتأكد أن الصابة هي المدخول الرئيسي للعائلات. أيوة. فكل شيء كان مربوط بالصابة، اللي باش يبني يقول حتى حتى حتى بعد الخريف، والباش يعرس يقول حتى بعد الخريف، لان توفر الماديات. أيوة. وثم حاجه اخرى كذلك، الناس كانت تتفادى شوي الاعراس الصيفيه. نعم. نظرا لوجود الحراره. نعم. الحراره كانت تخلق شوي في الاعراس، وذاك علاش كانت اغلب الاعراس توقع مباشره بعد الصابة تاع الخريف.
0: نعم. هو في حديث في الكواليس مع استاذ العزيز سي محمد ضيف الله، وقلت لي مثالش حتى قبل الصابة، لانه الان اصبح الانسان حتى لو كان ما عندوش ما من الصرف ما لا يتوفر، قلت ينجم راه يسلف عليه، لان الصابة هي تستنى والاموال متوفرة هيك ولا؟
2: نعم. هذا فيما يتعلق بذوي الدخل من الواحة.
0: أيه.
2: ولكن يمكن ان نتحدث ايضا عن الموظفين، والموظفين اصبح عددهم كبيرا، وكذلك العائدين من العمال من الخارج ايضا، واصبح مناسبة في الصيف ما اعتقد. ولكن هنا إشارة فيما يتعلق بالمهرجانات بصفة عامة.
0: نعم تفضل.
2: أحسن الطقس فيما يتعلق بما هذه المناطق الواحية أعتقد أنه الخريف، لأن بقية فصول السنة، الصيف نقول حرارة مثلا، الربيع نقول الرياح.
0: نعم. العجاج.
2: العجاج نعم، تعرف أنك بلي فيها سنوين 120 يوم ريح. في الشتاء بارد جدا، وبالتالي أحسن الفصول وفصل الخريف يجتمع ذلك مع إنتاج التمور. لكن
0: في حتى في وقت من الأوقات سي محمد. أي. الفريق القومي التونسي بتاع كرة القدم، وانت تعرف هذه الأشياء هذه، التربصات متاعه في الخريف كان يمشي فيها لجنة التوزر والوحيد.
2: وحتى الزيارات والرحلات إذا تكفي. هو مهرجانات، احنا تحدثنا عن مهرجان الواحات بتوزر، مهرجان جنة التمور بقبلي،
0: مهرجان
2: صحراء بدوز،
0: بحيث مهرجان الجمل الذي كان جمل ولكن اصبح مهرجان.
2: نعم. نعم. نعم. هو راه الجمل اعتقد هو عنده اكثر من قرن مهرجان.
0: اي صحيح.
2: هو كان يسموه
0: 1921 هذاك
2: عيد الجمل.
0: صحيح.
2: شي يقول هو عيد الجمل يا ساده، عيد الجمل في دوز ولا عاده.
0: اي
2: لان في البدايه كان في قبلي اعتقد. نعم. هو المهرجان في بدايته. نعم. ثم انتقل الى دوز. اذا كان في فتره التزاوج في ديسمبر، هو لذلك جعل هذا المهرجان في ديسمبر منذ انشائه.
0: أيوة.
2: ثم انتقل فتره ما في مارس ليعود الى ديسمبر من جديد. اعود الى الاعراس. اذا الاعراس طبقا لتنوع المدخول للعائلات، إذا أصبح الصيف إذا هو أعتقد فصل أكثر،
0: فصل مميز أكثر.
2: نعم نعم نعم.
0: خلينا نقف ديما في هالتغيرات الاجتماعية، وهي تغيرات طبيعية ومعروفة، أنه الآن هنالك فئة من المجتمع الواحي في الجنوب الغربي رغم بعدها على السواحل إلى غير ذلك، أصبحت ربما لتمضية الصيف تختار المدن الساحلية. سي محمد أليس كذلك؟
2: نعم نعم، هناك عدد كبير أعتقد هنا على تحدث عن النفزاوة يستعدون لقضاء أسبوع أو أسبوعين أو أكثر في المدن الساحلية، بمعنى على الشواطئ البحر، سواء كانت قريبة في جربة أو جرجيس أو أبعد نوعا ما في مناطق الساحل، وخاصة فيما يتعلق بقبلي المهدية رجيش إذن والمستير، بحيث يقضون هناك الكثير فئات متوسطة. وأعتقد أن هذه التقاليد ربما أربطها شخصيا فيما تعود عليها هؤلاء أنفسهم في السبعينات وفي الثمانينات، عندما كانوا يذهبون مع الكشافة ومع المصايف ليقضوا فترة من السنة، فأصبح ذلك في تقليدهم، وأصبحت عائلات في الوقت الحاضر. إذن عندما تذهب في الصيف في مثل هذا في جويلية أو في أود، تجدوا كثير من القبلاوية وليس القبلاوية فقط، من ولاية القبلي بصفة عامة يقضون صيفه هناك.
0: تفضل أستاذ العيد. عندك
3: هو رسم التغيير الثقافية. التغيير الثقافية حكى عليها سي محمد، ربما جيلي مثلا، جيلي اللي اللي عاش مع الكشافه في الثمانينات
0: هيك
3: والتسعينات، انا كنت في في الكشاف تغيرت.
0: ايوه
3: ثم اشياء ثقافيه اصلا تغيرت، كما العرس كان في فصل معين ولا على العام كامل ولا ولا في الصيف. حتى الاكلات، حتى الاكلات اللي تو كان نحكي عليها سيدي صبري موجود، ولكن يعرف سيدي صبري مثلا ان الكسكسي او العيش في الجريد ابيض نسقوه من فوق بركة، سقوه كم فوق تولى أحمر، لا لا بال بالمرق متاع تولى أحمر. ليس ثم اللي مشى قرأ في تونس أو قرأ في الساحل وكذا تغيرت العادات، تغيرت العادات مع تغير. شوف بالنسبة إلى البحر ربما حتى المصاهرة أن أخذها من الساحل ولا ولا ولا يخرج، ولا ثم نوع متاع ما أعرفش باللغة العربية باللهجة متاعنا اللي معانا فلان خرج حتينا لازم نخرج، لأن ثم تأثر وتأثير، ثم شكون اللي حكاه قال روش طوطة ذيك باهية نخرجوا على الأقل، لأنك أنت باش تقضي ربما قربت ما نعرفش 360 يوم حاجة هكا ولا 350 يوم باش تقضيه في المنطقة نتاعك. أكل أكل خروج إلى البحر ومشاهدة مناظر أخرى هي تعطيك شارج وحيوية أنك أنت باش ترجع إلى المدينة نتاعك وتشتغل قرابة أكثر من 350 يوم مع تفكيرك أنك أنت متحضر ماديا إلى رحلة أخرى ومكان أخر في البحر.
0: صحيح أستاذ العيد، العيد غزالة. أنا نتذكر أنه في مرة من المرات إثر حديثك عفوي بيني وبينك قلت لي فما حتى ناس ربما عملية الاصطياف على أمواج البحر بالقرب من الساحل قد يتم التداول ربما على المسكن الواحد، جماعة تأتي بعد هذا الأسبوع والأخرى في الأسبوع الذي بعده إلى غير نفس العائلة ربما
3: ربما نفس العائلة حتى حتى الأصدقاء ينجموا واحد كرا ينجم كرا، ولكن ثم تو موجة خارجة جديدة وهو الشراء.
0: اشتراء
3: اشتراء أنا نعرف مثلا نرجيش عشت فيها في 82 كان البحر كل
0: ممنوع. الرجيش هي الراجيش، الراجيش ومعنى الرواء الجيش لأنها كانت ملحق للمدينة الأميرية المهدية. نعم تفضل.
3: ما كانوش يسكنوا فيه، كانت ما كانش الناس كي ربما تمشي المهدية تمشي المستير، ولكن بروز مثلا جماعة سيدي بوزيد جماعة القصريين برشا جماعة ولوا يشروا في أراضي موجودين غاديك
0: ويبنوا
3: تو حاليا الموجة تو اللي ماشية
0: هذه كانت من ميزة الصفاقسية، هذه اللي كانت أصبحت الآن لميزة من الأدب
3: من ميزة علاش؟ لأن البحر نتاع صفاقس ما يعاومش، كانوا يخرجوا سرقطة كانوا يخرجوا البلايصري
0: تو الشابة
3: والشابة،
0: لكن توصلوا حتى الهورية
3: تو ثم الموجة موجة تو الهورية الموجة تو مشي لإقليبيا ربما نلعب في إشهار بليش شو اسمه هذاك شو اسمه علوش ولا
0: دار علوش
3: دار علوش
0: وعند تكردوش
3: الكل هذه مناطق جميلة جدا وكانت قبل بحكم أنه أراضي ذو صبغة في العية
0: كانت أراضي بكر كانت
3: أي كانت معناها الثمن نتاعها رخيص برشا اللي تفطن في الوقت ذاك
0: شراء دبرها
3: دبرها تو حاليا ولات اثمان شو اسمه ولات ينجموا زوج اخوه ينجموا تشاركوا في دار واحده
0: المضاربه
3: ويتقسموا
0: طيب شكرا بارك الله فيك سيدي رضوان
1: بالنسبه للفسحه
0: صبري تفضل
1: بالنسبه للفسحه كانت قليل من العائلات بل يعني ديما قبل كانت قليل من العائلات اللي تمشي تخرج لبرا ويمشوا خاصه لتونس كان حمام الانف كان يمشوا له برشا ونتذكر أنا صغير كان النص بتاع سيدي بشير خريف يوصف فيه حمام الأنف
0: هيك
1: وش يقول والغريب في الأمر أنه يسمونه حمام الأنف وهو حمام الأفخاذ والنهود وبقية أعضاء الجسم الأخرى
0: هو مش عربت من بحر
1: هو فهمتني منها الفسحة كانت في جريد قبل كانت توقع في فصل في وقت أوسو أوسو معروف في تونس الكل فهمتني لا في أوسو عندنا زوز فسحات تقريبا
0: نعم
1: الجريدية كانوا يمشوا للحامة رغم هي حامة والماء سخون
0: حامة جريد
1: حامة جريد نعم. حامة جريد الماء سخون لكن العائلات اللي تاع الفلاح الكبار إلى غير ذلك يمشوا يكروا ثم منازل نسموهم البرج نسموش المنزل يقول لك مشان الحامة كرا برج وأنا ربما خاطر وقت اللي غرسوا الواحة الكبيرة نتاع الوزيس
0: نعم
1: اللي غرسوها الفرنسيس أنا ذاك عملوا فيها برج فرنسيس للضيافة ربما أخذوا الاسم هذا من برج هذاك واللي يقولوا الأبراج ويمشوا الناس رغم المسخون لكن للتداوي أوس هو معروف في البلاد التونسية هو معروف بالبحر
0: نعم
1: الناس تمشي للبحر احنا نمشوا للحام
0: ايوه
1: اش بقالنا في جريد بقالنا الواحة على ذكر الواحة فما دراسة عملها معمر. أيوة. مش معمر يعني اشتغل مراقب مدني كان في إجري اشتغل اسمه باتي دو كلام ربما الأستاذ سمع به في امتلاء عمل دراسة جديد في أواخر القرن التاسع عشر.
0: أيوة.
1: ويذكر حاجة طريفة جدا أنا ما خلطتش عليها وما سمعتش الناس يحكوا عليها قبل لكن مش تألف الدراسة هذه أن في أو في أوسو هو نوع من الاحتفال والاحتفال هذا يشبه احتفالات أخرى وكانت موجودة هي احتفالات وثنية موجودة في عهد الرومان وموجودة في في في مصر
0: صحيح
1: شنو الاحتفال هذا فيه يخشوا فيه إجريدية يسمح لهم نساء ورجالا أنهم يمشوا للواحة في الليل
0: الحال لا يكون كذلك
1: ولا يكون كذلك علاش لأن في العادة الوثنية هذه في وقت الرومان كانوا يسموها يعني لساتيرنال نسبة إلى الإله ساتيرن أش فيها العادة هذه تتعمل في آخر ديسمبر في أواخر ديسمبر أن المفاهيم الاجتماعية تتقلب ما عادش تاخذ على المفاهيم العادية من ضمن من أشياء مثلا تقلب أنه يقولوا الأسياد يخدموا العبيد
0: هيك
1: في الفترة هذيك يعني حاجة غريبة جدا اللي عندنا احنا في جديد هو الغريب جدا أنه النساء تخرج في الليل ويمشوا للوح أما العادة النساء تعالى ما يخرجوش لا في الليل لا في النهار
0: للرجال فقط
1: للرجال أش يقول بالضبط ترجمت يعني ما يقول في المساء ينتشر الرجال والنساء تحت النخيل في الواحة مطلقين العنان لأجواء احتفالية تشبه احتفالات ساتيرن المشهور والأجواء هذه عادة المعروفة هي أجواء فيها يعني نوع من الانسياب نوع من التفسخ نوع من يعني نسيان العادة الاجتماعية التقليدية المكبلة
0: على غير العادة
1: على غير
0: يتم العادة. الاحتفال بطريقة
1: أخرى هذه العادة ما خلطش عليها ما سمعت لكن لقيتها موجودة في الدراسة هذه وحتى الجديد ما تحث حتى الكبار ما سمعت مش حثوا عليها قبل تمثيل هذه يعني نوع من الفسحة هذاك والصيف انتعنا البحر انتعنا هو الحام حام تجري
0: بارك الله فيك بلاي سؤال لمن يريد الإجابة هي الواحة معروفة بالنخيل والنخيل معروف بذاك المنتوج الهام باللاجمي هل اللاجمي يلعب دور أيضا ملطف للحرارة ربما في وقت من الأوقات أو ربما يمزج في بعض الأطعمة ربما ليساعد على ذلك
1: شوف هو اللاجمي مرتبط بفصل الربيع
0: أي؟
1: الربيع وقت
0: في الصيف حتى في الصيف متداول في جابس
1: موجود لا موجود موجود لكن شوف بدافع
2: أحسن أنواع
1: أحسن أنواع اللاجمي في فصل الربيع على الصيف يقل يتوجد هو خاصة في شهر رمضان يعتنوا به في شهر رمضان لأن فهمت لا يبرد شوية ويلطف العطش علاش في الصيف ينقص شوية قيمته شوية لأن الحرارة تخليه ما ما ما ما ما يحفظش على اللذة تاعه
0: اللذة والحموضة شوية
1: يولي نقولوا احنا يقرعس فهمت لا
0: يولي يستعملوا الحاجة
1: أخرى يولي يستعملوا الحاجة أخرى بل حبيت نضيف حاجة أخرى فقط اللي كنت أذكر فيها على على أوسو أوسو هو شهر الحواسة
0: شهر
1: الحواسة اللي حوسوا فيه
0: الحواسة
1: علاش باتي دو كلام هو كان خدم في الجريد ويتقن العربية أكيد يتقن العربية وكتب أوسو يعني كتبها في الدراسة كتبها هاوسو بالهاش فهمت لا ويبدو أن اشتقها من كلمة الحواسة هذاك عش كتبها هاوسو لأن احنا عادة هاوسو نكتبوها بحرف الأ نبدأ بحرف الأ
0: بالألف
1: هاوسو بالفرنسية وكتب هاوسو بالهاش فهمت لا ويقصد بها الحواسة في الواحة اللي كنت أحكيكم عليها قبل ساعة بشوي
2: هو فيما يتعلق باللاجمي سي المنجي
0: تفضل
2: هو كما قال الأستاذ رضوان هو يرتبط بالربيع أساسا ولكن الإشارة هنا الليجمي لو كان يباع الأقل في قبلي كان يباع في الصباح وفي المساء حيث تجد المنتج أو البائع يدور في الأحياء ويبيع دقمة لاجمي إلى آخره ويبيع ويتناول اللاجمي مع فطور الصباح إن شاء الله أو أيضا مع العشاء كما اللاجمي مع الكسكسي مثلا يوكل ويتناول هكذا واللاجمي أيضا يستعمل لها أشياء أخرى من بينها أيضا يستعمل لتخمير العجين حيث لتسريع التخمير.
0: نعم.
2: المرأة تستعمل وتلقاها تشتري كمية تتركها حتى وإن تخمرت هي في حد ذاتها تلك الكمية، إذا لا بأس من ذلك بحيث يقع تخمير بالعجين. نعم. واللاجم أيضا سلمونجي يختلف نوعيته من نخلة، من نوع نخلة إلى نوع آخر، تعرف العديد من أنواع.
0: رغم أنه هو يسيء نوعا ما شوية اللاجم، يسيء نوعا ما للشجرة، يعني الشجرة التي تم تحجيمها.
2: هناك طريقتان، هناك طريقتان للقتل، هكذا يقال قتل النخلة. قتل هناك عملية تقضي على النخلة تماما.
0: أيوة.
2: ربما لأن صاحبها ينوي ذلك لأنها قد تخلى عنها لكبر سنها، أو لأن نوعية التمر غير جيدة. أيوة. ولكن هناك من
0: يمكن
2: طريقة أنها يمكن تتجدد. أيوة. بعد عام أو عام
1: تخلف. أيوة. تعود تخلف من جديد.
2: نعم. هناك طريقة
0: طريقة الحجام.
3: هي طريقة ثانية، هي طريقة الحجام.
0: أيوة.
3: ثم المختصين اللي ما يقتلهاش، يخرج منها الليجمي.
0: أيوة.
3: اللي هو اسمه ليغروم غومي.
0: أيوة.
3: باللغة الفرنسية، جاي من الغومي، من القطرة بتاع
0: العيون،
3: تاع تاع تاع تاع
2: الدمع.
3: الدمع. الدمع هو في السفرة هو صعيب شوي، بحكم انه حتى كي يهبط ما يوصل للقلة ولا ما يوصل، كان جراس. بالنسبه للانسان
0: هو في الغالب يستهلك في الفجر، يعني صباحا.
3: إيه، ولكن صباح ولكن ولكن ولكن كما كيف شفنا في الحلقه الاولى انها راه ساعات الى نص الليل، معناتها تحس ان الشمس زرقاء. كفت سخانه. إيه. ساعات احنا عندنا شويه كالبداهه وقت فديك ونقولوا شبيها نص الليل الشمس زرقاء، هي قمره.
0: إيه، من حراره الشمس قاعده.
3: اي كنت خان على ساعات في تونس يقولوا الدنيا سخونه، نقولوا شوف تحبوا تعرف سخانه اهبطوا الجليد، معناها تخلي الشلاكه نتاعك في الزفت.
0: تلصق.
3: هذاك ايش معناها سخانه؟ كل هذه كلها عاديه.
0: إيه.
3: سخانه نشوفوا فيها.
0: نفحات القريه.
3: هو احنا اعز ليجمي هو ليجمي البسر، هو تاع البسر حلو، هو من اعز من ثم ليجمي تاع الاخوات، هذا من اعز
2: الاخوات، نوع من نوع النخيل.
3: نوع من نوع النخيل. هذا من اعز
0: البسر. هذا موجود في الجنوب الشرقي،
3: يختلفوا. احنا عندنا البسر الحلو، انتم في البسر في البسر الجابس بعدين
2: نفس
3: حلو
2: برش. نفس النوعية.
0: ايوة. سيدي صبري،
1: هو على ذكر اللاجمي فقط حبيت نقول نضيف ان حلاوة اللاجمي مرتبطة بحلاوة التمرة، انت نوع التمرة، وإنما تكون التمرة احلى وما يكون اللاجم تاع النخله هذيك احلى. هذا يا قوس. بالنسبه للسخانه فقط حبيت نضيف حاجه اخرى. عندنا احنا عندنا سخانه في القايله، نسموها القايله السنغريه.
0: سنغريه.
1: سنغريه.
0: شنو
1: معنى سنغريه؟ هي قايله صندوقري.
3: صندوقري.
0: وهي بيا سنغريه.
1: وقبل احنا صغار يقولون ما تخرجش في القايله السنغريه، فهمت انا؟ راهو ثم السمام. السمام شنو هو؟ كما يخوفوا لك الصغار
0: سراب الحراره،
1: لا يخوفوا الصغار، يخوفوا بالغول.
0: إيه؟
1: احنا يخوفونا بالسمام، هو شخص يعني يعني كما الغول.
0: إيه؟
1: يخوف بالصغار باش ما نخرجوش في القايله.
0: إيه؟
1: ويبدو لي ان يبدو لي انا شخصيا انها مشتق من لفظ السموم، لان ريح الشهيلي عندها برشا اسماء حسب
0: الجهات. إيه؟
1: ومن ضمن الاسماء ريح السموم.
0: إيه؟
1: وهذاك يسموه السمام.
0: إيه؟
1: عملناه فقط. حاب نضيف حاجه اخرى على الحراره، يعني مهبط واحد سيكونس في دقايش، يعني في قايله سنغريه كنا نقولوها هكا. إيه؟ في الكياس مطيب عظمتين، كسر كعبتين عظام في الكياس وصورهم طعبوا، فهمتني ولا لا؟ تل المواد الدنيا سخونه
0: بحال سحيره. ثم نسبه المئوي وثم نسبه فارنايت.
1: فارنايت
0: ديما يدوب تنجم تخلط المياء السنغريه.
1: ايه انا افكر تنجم تكون رايك. تنجم تكون.
0: جميل جدا. مع الاسف داهمنا الوقت، وباش نطلب منكم تويك كلمه الختام لكل واحد منكم لانه داهمنا الوقت في النهايه. نبدا بسيد لسيد، سي الاستاذ الجامعي استاذ الاجيال سيدي محمد ضيف الله. تفضل سيدي محمد.
2: شكرا جزيلا سيدي المنجي على هذه الدعوة التي أضعنا فيها تقريب مع بعضنا
0: طبعا
2: جوانب من ماضي هذه المنطقة ومن حاضرها أيضا، وهناك تحولات شهدتها هذه المنطقة بين ماض أعتقد تعامل فيه الإنسان وتكيف مع الطبيعة بطريقته حتى. أيوة. يستطيع أن يتجاوز الصعوبات الطبيعية والطقس إلى آخره. وهذه التحولات في الوقت الحاضر أعتقد تبدلت كثيرا، نمط الحياة في حد ذاته، الاقتصاد الذي كان يعتمد على الواحة تحديدا تبدل في هذه الوضعية، وأعتقد ألقى جماعة نظرة جيدة على ما كان عليه الوضع وما أصبح عليه في الوقت الحاضر. وشكرا لكم سي المنجي على هذه المناسبة الطيبة.
0: يعطيك الصحة. أنا تعلمت برشا أشياء، ونتصور أن السيدات والسادة أوفياء الثقافية تعلموا كذلك. أستاذي العزيز سيدي سيدي رضوان صبري، تفضل.
1: شكرا. فقط إن شاء الله نكون للسيدات والسادة المستمعين استنفعوا شوية بالحسين هذوما في الترحال في المجال في الجريد. يبقى ما ذكرناه عن جريد الزاوة وصيفة وحرارتها اللي تبقى ديما بلاد مضيافة، فماذا بكم زوروا جريد وزوروا الزاوة في الصيف، راهي تجربة فريدة من نوعها. حتى كان مع السخانة راكم تنجموا يعني تلقوا فيها الاستقبال الباهي، وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم. مازال احنا ماذا بينا وباش نرجع لك، ما نجوش نخرجوا من غير ما تقول لنا نكتة انت سيدي رضوان، وباش نرجع لك. بارك الله فيك. تفضل استاذ العيد.
3: أول حاجة أنا سعيد برشا بوجود أساتذتي معايا، تعلمنا برشا، وفي نفس الوقت هنالك تغيرات كبيرة بين بلاد نفسة وبلاد الجريد في المشهد، خاصة في فصل الصيف، تغيرات ثقافية تغيرت برشا، هنالك نسينا برشا عادات كانت حلوة برشا، ربما أنا قلت آخر جيل خلطت عليها، ثم أجيل أخرين الحكاية اللي نحكوا فيها وكأنها يصنع فيها من الخيال، معناك وكأنها قصص. صحيح. ولكن إحنا عشنا. شكرا على الاستضافة سيدي مونج.
0: بارك الله فيك. مسك الختام سيدي رضوان.
1: شكرا. بغتني سيدي مونجي على كل حال أنا النقطة مش موجودة، النقطة دائما لا موجودة
0: في فمه دائما حاضرة،
1: فقط نحب نبين بركة أنه رأي النقطة في الجديد عندنا رأي تلقائية.
0: صحيح.
1: من تلقائية ونقطة معاشة يعني من من أشخاص في جريبها. فما مرأة عزوز كبيرة هي توفت الله يرحمها، عد وعندها ولد واحد هيك. عندها ولد واحد وعرس في حي، وبعد كي عرس مشات الحي آخر يعني زنقة أخرى نجمو عاد كي قربت أيام هند تولد قالت لوليدي أنوصيك وصية. فهمتني لا؟
0: كيفاش؟
1: أنوصيك وصية.
0: وصية أيوة
1: وصية. فهمتني لا؟ قالت لوليدي ماذا بيا كي نموت ادفنولي حذم لي في جبانة فلانية في زنقة اللي هي بدا شيء. أم بنتي قال لها كيفاش أنت مازال عمرك طويل؟ قالت لها لا أنا حاسة بروحي هذاك هو. نقلها فهمتني لا أمي أنت تو أنت عارف إحنا الميت في جريد نهزو على الكتاف
0: هيك
1: ما نهزوش في الكراب.
0: إيه النعش
1: النعش صحيت. قالها أمي وين هي الرجال اللي ما زالت تقد تهز فهمتي لها ميت من الزنقة هذه الزنقة الأخرى ولا ما كلاش يهزوا في كهرباء أمي أنت الميت في كهرباء عبارة على عيب فهمتي لها. قالت حليل وإذا ما تعرفني من بكري ندوخ في الكهرباء.
0: الحديث السيدات والسادة لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية على التوالي في مجال أفراح الصيف بجهة نفزاوة والجريد بالبلاد التونسية، وكانت معنا الرفقة الطيبة أولها الأستاذ الجامع الفاضل سي محمد ضيف الله، وأستاذ التاريخ والجغرافيا وسميناه سيدي رضوان صبري، والضيف الثالث المبجل الأستاذ العريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وسوني الهدياوي في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول تونس مهما عشقت ومهما تبدلت لن أتخير عنك بديلا، أيا تونس الحب نحن نناديك، فهل سمعت نداء طويلا؟ شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
4: ترحال في المجال.
5: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
4: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
4: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مساء الخير مساء النور، تحية لكم في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا الموعد الذي ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. نتمنه لكم تقنيا زميلة سهير زيان من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قصدر الله. تحية لكم إذن جميعا على شبكات التواصل الاجتماعي أينما تتابعونا، وكذلك على موجات الاف ام 101.1 و96.1، التردد الافقي على نايل سات 11900، الموقع الالكتروني www.radiocultural.tn، وطبعا رقم هاتفنا 71-844-600. اذا هذه المنوعه الثقافيه اللي فيها مجموعه من الاستضافات، المواكبات والحديث عن بعض التظاهرات الثقافيه في هذه الفتره او في هذا التوقيت من صائفه 2026. مرحبا بكم في المتابعة. نبدأ هذا اللقاء بصوت الفنان الكبير مرسيل خليفة اللي أحيا وكان ضيفنا هذه السنة في مهرجان الحمامات الدولي في سهرة رائعة جدا في إطار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، تحديدا يوم 24 جويلية. كانت سهرة من أحلى سهرات هذا المهرجان. نسمعوا في هذه الأغنية اللي هو غناها أيضا في هذه السهرة وتفاعل معها الجمهور أيما تفاعل.

0: بعد هذا النغم للفنان الكبير مارسيل خليفة، طبعا نبدأ في مواكبتنا في حديثنا عن بعض التظاهرات الثقافية داخل جهات الجمهورية، ونبدأ بالمنستير، ولاية المنستير، الحديث عن مهرجان الشباب بالمنستير. ومعنا مباشرة على الخط مدير دار الشباب ببني حسين السيد أحمد بالعانس. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك سماح.
0: مساء الخير.
1: في محطتكم المزيانة واللي نتبعوا فيها. مرحبا، تحية لكم كل الفريق العامل معك. مرحبا.
0: مرحبا بكم جميعا، وتحية لك سيد أحمد، وتحية من خلالك كذلك لكل القائمين على دور الشباب في تونس. الحقيقة للمجهود الكبير اللي قموا به، وللأنشطة المتنوعة والهادفة اللي قموا بها دور الشباب في تونس، سواء كان دور شباب أو مركبات شبابية.
1: شكرا سماح، خليك عايشك.
0: باهي، خلينا قبل ما نحكيو على هذه التظاهرة نحكيو على دار الشباب بني حسين، أعطينا فكرة عليه.
1: دار الشباب بني حسين مؤسسة شبابية تقع في معتمدية بني حسين مدينة فيل، مؤسسة ناشطة تتضمن مدير مؤسسة وأربع إطارات تنشيطية فيها جملة من النوادي الهادفة واللي تلبي طموحات شباب المنطقة.
0: نعم.
1: مش نشكر رواحنا سماح نجم، وحتى تطلعوا سادة المستمعين وكل الفريق العامل معاك على الصفحة الرسمية لدار شباب بني حسين، ومن جملة من النوادي. وهاني بالمناسبة نحن في تغطية عالمية، مشكورين جدا.
0: نعم.
1: من المؤسسات الصاعدة والناشطة بالقداء اللي وصلت وتوصلت بمساعدة وزارة الشباب والرياضة والمندوبية الجوية للشباب والرياضة، عملت استوديو إذاعي للتنشيط الإذاعي وتكوين المنشطين الشبان واكتشاف المواهب الشبابية.
0: جميل.
1: تكون بأيدي الشبابية، كنقول بأيدي الشبابية أنا نعطيه في فرصة على الطائرة، اللي هو تكون بشوية الإيزولاسيون فونيك باللوح والنشف سماح.
0: يعطيك الصحة.
1: والإدارة مشكورة جدا، وفرت لنا يعني كل التجهيزات التقنية، وقمنا بمجهود، وهالنادي الصغير هذا ولا فاعل في الجهة متاعه ويعمل على تغطية كل الأنشطة والتظاهرات الشبابية والثقافية، وآخرها أمس العشية في مهرجان سيدي سالم العشية. واقفين على توثيق هذا المهرجان العريض في مدينة ابن حسان.
0: نعم.
1: واقفين على توثيق الأنشطة الجهوية والمحلية لمدينة ابن حسان ولولاية المنستير، وهذا معناها من خلالها، من خلال يعني، وعلى المحطة هذه نحب نوجه تحية لزملائي وزميلاتي اللي قاعدين ناشطين معناها داخل المؤسسة هذه.
0: نعم.
1: بيكونوا في الشباب من بعض يعني من جملة النوادي الموجودة الأخرى، هي قاعة رياضة يعني متعددة الاختصاصات اللي بعثناها.
0: أما خلينا ساعة في الراديو وحتى كان نفتح قاوس لهنا بحكم طبعا اختصاصي، يعطيكم الصحة، هو لكن مش على دار الثقافة دار الشباب بني حسين، لكن نحكيه بشكل عام. ياريت فقط ملاحظة شوية صغيرة، ياريت للي دور الشباب ودور الثقافة اللي قاعدين يقوموا بهالمبادرة الحلوة، هي أنه يكون في كل فضاء ثقافي أو شبابي راديو أو إذاعة، لكن لابد من الاستئناس بأهل الاختصاص. علاش نقول هذا؟ مش فقط اللي نعرفه طبعا المواهب وغيره إلى آخره موجودين في كل مكان، لكن فما أخلاقيات مهنة واللي هي يعرفوها أهل الاختصاص، لأنهم بحكم الممارسة، بحكم الاختصاص، بحكم الدراسة إلى آخره. ففما أخلاقيات معينة تكون موجودة سواء كان في المواكبات، في التصوير، في إلى آخره. فياريت مش نحكي على دار الثقافة دار الشباب بني حسين، نحكي بشكل عام، يا ريت كلهم يستأنسوا بأهل الاختصاص. نعم.
1: سيد السماح، معناه صحيح على كلامك.
0: نعم.
1: هو إذاعة واب، ونحكيه على إعلام القرب، هو في شكل نادي للتدريب، وإحنا نعتمد بالاشتراك مع السادة المتفقدين المندوبية الجهوية في تكوين، معناه القيام بأيام تكوينية وتدريبية، وديما نجي فيها أهل الاختصاص.
0: جميل.
1: هنا باش ما مش يتكونوا الشباب على تكوين العمل الصحفي ويتدربوا في الحاجات هذوما.
0: جيد، يعطيك صح. نعم.
1: واحنا رانا نحكيه ماناش نحكيه على صحه البروفيسيونيل، هو نحكيه على تاثير.
0: لا لا، حتى في الهوايه. علاش نقول هذا؟ لانه انا مشيت لبرشا جهات في الجمهوريه، وبيهي انه من صغيرات هذوما اللي عندهم مواهب يتاثروا بالشكل الجيد ويعرفوا المهنه هذه شنو اللي فيها وشنو اللي عليها كيف ما نقولوا، باش يواصلوا. لما لا؟ لانه النوادي هذه صحيح هي في اطار الهوايه، لكن يخرجوا منها بعد مواهب وطاقات مهمه، فانهم يتأثروا من الأول هذا مهم جدا. فيعطيكم الصحة أنتم أنكم تحرصوا على التكوين. إذن نرجع إلى جانب الراديو الويب، هناك نوادي أخرى في دار الشباب
1: كما نلقى قاعة رياضة متعددة الاختصاصات، نحن نخدم سيدة سماح على تلبية مطالب معناها اتباع لجلسات مع الشباب، جلسات يعني متواترة مع الشباب، طموحات معناها مطالب وطموحات المنطقة مطالب الشباب. وتعرف المؤسسات الشبابية توا في وقتنا راهن في وقتنا جديد، وخلي معناها اللي نحكيه على المتابعة البيداغوجية ولا تخدم بطريقة مشروع المؤسسة، ومشروع المؤسسة هي جي يعني وفقة وبعد مراحل لدراسة مونوغرافية للمنطقة هذيك ودراسة البيئة الشبابية الموجودة فيها المنطقة الفلاحية الاقتصادية التربوية، ناخذ دراسة معناها موسعة لظروف الشباب في المنطقة هيك، نعرف أن كل معتمدية عندها خصوصياتها، وشباب المعتمدية هذه ما هوش ظروفه كما شباب المعتمدية الأخرى. شباب المعتمدية المطلة على خلينا القريبة المدن الكبرى ما هيش كما شباب المدن خلينا نقوله الداخلية شوية.
0: صحيح.
1: يعني نسمو على خصوصيات المنطقة وظروف عيش الشباب وظروف دراسة الشباب وظروف تأقلم الشباب، وهكا بعد مع جلسات متواترة معهم هما يتم تنفيذ مشروع المؤسسة، ونأخذوا المواضيع الحساسة الحارقة اللي تهم شباب المنطقة هذيك، هذا في طريقنا الجديد معناها الطرق اللي يعني قاعدين نتعاملوا بها، الطرق البيداغوجية اللي قاعدين نخدموا بها يعني طيلة السنوات هذية. والنوادي الموجودة والأنشطة الموجودة والتظاهرات اللي تم بعثها وتركيزها داخل المؤسسة الشبابية أو في محيطها هي خلينا نقوله يعني اللبنة اللي من خلالها فيها محطات وجلسات إصغاء للشباب، هي كيفاش نشوفهم ميولاتهم طموحاتهم اكتشاف ابداعاتهم اكتشاف مواهبهم. واحنا معناها بمبادره يعني خبره الساده والسيدات المناشطين يتدخلوا على مستوى تعديل السلوكات، تنميه المواهب، اكتشاف يعني ابداعات الشباب هذوما، والانتجراسيون سوسيال فيزهم على الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي، الادماج الاقتصادي والاجتماعي، وتنميه مواهبهم في الموسيقى والمسرح و دونك المؤسسه الشبابيه راهي خلينا نقولوا ماناش نشكروا في خدمتنا سيده سماح، يعني
0: من حقكم اذا كان خدمه جيده لما لا تشكروها.
1: انتم في الزمن هذا راهي المؤسسه الشبابيه اصبحت قلب نابض في اي مدينه مدن موجوده، دونك الشباب راهو في حاجه انه ينشط، في حاجه انه شكون يسمعوا لها. حتى وقت اللي نحكيه على نوادي الإذاعة هما وسيلة سمك، تعرف أنت تو التليفون والسمارت فون اللي موجود في أي
0: بالضبط
1: في سن مراهقة في سن مبكر أصبح سلاح ذو حدين. معناها الفضاءات للتعبير وفضاءات البروفوكاسيون وإعلام القرب هذا يدخل في تأطير
0: أكيد مهم
1: التعامل مع الهاتف الجوال ومع وسيلة الإعلام اللي يستغلوا فيها في كل طريق في كل مناسبة في الأقسام خارج الأقسام التلاميذ في صفوف ليزادوليسون تأثيرها وتهذيب السلوك وتبيين ما هو خطير وما هو غير خطير وسلبياتها وإيجابياتها. علاش احنا نحكيه راهو نحكيه على تنمية المواهب الشبابية في مجال الإعلام،
0: نعم
1: في مجال الرياضة أو تنمية المواهب الشبابية
0: في المجالات الكل، وهي حقيقة ذي احنا نلمسوها لحقيقة الناس الكل ربما حتى من متابعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، يعني المركبات الشبابية أو دور الشباب الحقيقة يقوموا بمجهود كبير من خلال النوادي اللي موجودة فيها، من خلاله حتى أصبحوا يعني يشاركوا في تظاهرات وطنية ودولية ويأخذوا في جوائز وغيره، معناتها قاعدين إلى جانب النشاط الشبابي هناك نشاط ثقافي زيادة قاعدين يقوموا به مهم جدا. ومؤخرا أنتم تحصلتوا على جائزة في إطار مسابقة الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى سيد أحمد.
1: هذه سيدة سماح وعنا عديد الجوائز الوطنية، فما جائزة مازال ما تمش في بالي اللي احنا فزنا بها في مشروع المؤسسة على مستوى وطني، فما عديد الجوائز والشهائد احنا نحاول نسعى، وكل دورة تكوينية جهوية تحت إشراف المندوبية الجوية لشباب الرياضة أو الإدارة العامة للشباب إلا ويكون شباب بني حسان وشباب أغلب المناطق في الولاية يكونوا مثلين في المركبة الشبابية أو في الحمامات أو في جربة أو في جابس أو في قفصة أو في بنزرت، كل معناها الدورات التكوينية يكون فيها شباب، يا إما مثل مجموعة شبابية تمثل المؤسسة والجهة أو مجموعة شبابية مرفوقة بزميل أو زميلة في إطار التنشيط. نعرف أن الدورات التكوينية خاصة في وقتنا هذا هامة وهامة جدا بالنسبة للشباب. سيدة سماح نزيد معاك باش ما نطولش عليك،
0: مرحبا تفضل.
1: مؤسسة الشباب العام هذا اللي سال اللي احنا قبل ما خلتنا نحن صغار شويه على اللي سال دو جو اي فضاءات الالعاب الالكترونيه اصبحت وهذه فضاءات موجوده في مؤسسات الجيل الثاني والمؤسسات الشبابيه الانتاجيه، وابن حسان حذيت ومشروع وزاره الشباب والرياضه والمندوبيه الجهويه اللي نسقت معانا تحيه لهم، حذيت بقاعه العاب وتعبنا عليها وصلنا وهيئنا الفضاء والشباب الكل تكاتف باش تكون عندنا فضاء العاب الكترونيه. سال دو جو انا من احنا نقولوا الحقائق سيدي سماح باش ما نحاولوش نعرف شباب توا سال دو جو اللي ما همش مؤثرين واللي هما نون كونترولي موجودين في البلاد، حتى كل شباب نبعثوه باش يعمل بحث التربوي للمدرسه ولا للمعهد نتاعو، اصبح حتى الفضاءات الالعاب الالعاب البرا فيها نوع من التهديد خلينا نقولوا، لكن الالعاب الالكترونيه هي موجوده في الشباب وتحت تاطير الزملاء والزميلات المنشطين المشتركين. دونك النوادي الشبابيه هم نوادي هاتفه، واحنا سعينا باش نشوفوا النوادي زاد ما تعرف توا الشباب ولا سابق شويه موجوده في الديار اكثر من اللي موجوده ساعات في بعض المؤسسات.
0: صحيح.
1: دونك وزارتنا تجري باش تكون الفضاءات مهيئه وتساهم في استقطاب الشباب، يلزم الشباب يلقى البديل او يلقى الاحسن والافضل. شو الاحسن والافضل؟ ان يلقى علاقات ثنائيه جيده ويلقى منشط او منشطه يستمع له المشاغل ويلقى له الحلول، ويلقى منشط ينسق له مع الادارات المحليه او الوزارات المعنيه لتسهيل سوق الشغل او تنميه المواهب، او معناها باش يلقى دوره تكوينيه او باش يلقى فضاء راح نحكيو على لي طون ليبر والفضاءات الحره والوقت الحر للشباب. معناها خلي بالمناسبه نقولوا خساره نقص الوقت الحر ولا شارجيه من من من الـ من الـ يعني الساعات المدرسيه اللي عشيت الجمعه وعشيت السبت ونهار الاحد كانوا كلهم ليبر للشباب للموسيقى وللمسرح ولتكوين نوادي القياده الشبابيه ونوادي المواطنه والعمل التطوعي، هذا الكل نقص شويه لكن بمجهود كبير ومضاعف خلينا نقولوا ما هوش رمي ورود.
0: نعم
1: زملاء وتحيه لهم كل زملاء المنشطين المنشطات بكل مؤسسات شبابيه.
0: نعم
1: جهد جبار قاعد يصير، وين نقول البعض المواطنين اللي برشا ناس يقول لك دار الشباب شنو تعمل او شنو ما زال تعمل، ادخلوا مؤسسات الشباب.
0: وبالعكس يعني دار الشباب في تونس يعني متوفر فيها كل شيء حتى الامكانيات الحقيقه مقارنه بفضاءات اخرى تلقى فيها الامكانيات اكثر
1: ما شاء الله. راهو الجانب الاعلاميه موجود، الالعاب موجوده، سبور موجود، المسرح
0: حتى الفضاء المبيت يعني الاقامه يعني
1: الشبابيه المركبه الشبابيه يعني السناتر نحن نقول المبيتات والمبيتات والسناتر نتاعنا كله ما شاء الله شارجي جويل يقوت بالدورات التكوينيه الجهويه والوطنيه. وتعرف ان مهرجان الشباب ريت نحكيو عليه بعد شوي كيفاش بلا مهرجان لاقي رواج كبير في على مستوى جميع الولايات. دونك المؤسسات الشبابيه هي متنفس نقولش نقول كلمة أكثر شوية ولا ترفيج، خطر نحن رأينا كما نلقى
0: ملجأ يعني
1: نخدمه على جوانب يعني حماية الشباب من السلوكات المحفوفة بالمخاطر بكل الأليات من ندوات من ورشات تحسيسية من تنقلات وبتنسيق مع جميع الوزارات وجميع المداخلين، نلقاو ديوان الأسرة والعمار البشري، نلقاو أخصائيين نفسانيين، نلقاو محاضرات، نلقاو يعني كل المداخلين الزملاء والزميلات وتلقانا نسقوا معاهم باش نجيبوهم. قاعدة تصير سيدة سماح
0: برشا
1: تكوينية وأيام تكوينية داخل مؤسسات شبابية اللي ما يلقاهاش الشاب أو الشابة لا في منزله ولا في بلاصة أخرى. مجهود الجمعيات والمنظمات مشكورين، لكن مؤسسات الشباب مؤسسات الشباب راهي هي أصبحت الرهان الكبير. وهنا نقوله من منطلق عمل منطلق مهنتي ومنطلق تجربتي البسيطة، راهو تنقلنا في بعض المؤسسات وبعض ربوع الولاية ورانا معناها حريصين على العمل نتاعنا، حريصين على
0: تطوير الشباب. نعم
1: وانا نقول توجيه حتى للساده وسيدات المواطنين والمواطنين والمواطنات، راهو نحن أمناء، ادخلوا مؤسسات الشباب اكتشفوا شنو فيهم، ابعثوا وليداتكم، ما نحبوش الولاد والشباب واقفين قدام المعاهد الثانوية، وما نحبوش في الوقت الفراغ واقف في الحي، واقف في الكياس.
0: وزاد حاجة أخرى يعني سيد أحمد، أنه نعرفوا في الصيف هو صيف مهرجانات، والمهرجانات هذه في الأغلب أو إذا ما نقولوش كلها موجهة للكهول، للشاب يعني ربما فما فئة معينة من الشباب يعني اللي هم الناشئة يعني المراهقين، وإلا ولا زاد الأطفال في جانب ما ما عندهمش أنشطة موجهة لهم، لكن دور الشباب توفر هالأنشطة هذه.
1: سيدة سماح، دور الشباب نعطيك بعجالة حاجة بسيطة، شهر جويلية كامل كانت عنا برنامج سباحة وتنشيط، هذا كل صيف يصير مع التنفيذ المندوبي الجوي شباب وغيرها بالمنستير. عنا يوميا 100 شاب يخرجوا للبحر. كل معتمديات ولاية المنستير هي ممثلة، الكار تهز 100 شاب كل يوم مع 14 أو 15 زميل موجودين على البحر، فيها تنشيط بجميع الاختصاصات الرياضية وأغلبهم موجود، وبعد فيها تنشيط وفيها ورشات وفيها يعني ورشات تحسيسية وورشات فنية، وثم معناها يفطروا ماذي ساعة ماذي ساعتين، وقت اللي يكملوا يرجعوا يغادروا يعني مكان الصياف الوقت هذا. ثم تنشيط الشباب على الشواطئ هو نشاط ليلي على البحر في ولاية المنستير، ثم حركية تنشيطية كبيرة موجهة للشباب. هذا سباحة والتنشيط استهدفنا به السنة سيدة سماح 2000 شاب على مستوى الولاية. هذا عدد معناها يحسب للمندوبية الجهوية، ونسحاو باش نطوروه، نسحاو باش معناها باش ننميوه. دونك تقريبا، ويهم اكثر شيء خاصة هنا باش ما نقولوش تبلبل والبقالة والقصر هلال والمكنين وكذا، المدن المطلة على البحر، ويستهدف اكثر شيء المدن والأحياء والبلديات ذات الكثافة السكانية، حتى نواد الشباب الريفية. اللي هما خلينا نقولوا أقل حظ في النشاط والتنشيط، يكونوا عندهم الأولوية ويكونوا هما معناها سيبلي
0: النشاط الصيفي،
1: النشاط البحري، من خلاله قدموا لهم خدمات على مستوى التنشيط الرياضي بعدة اختصاصات، و يعني الورشات التكوينية التحسيسية. نمشي، وهذا فما تنشيط شباب يعني تنشيط الشباب على الشواطئ في يعني الفترة الليلية، معناها ممتد زاد على مدة طويلة. ثم جاء النشاط المستحدث الذي اللي هو مهرجان الشباب
0: سيد أحمد، يعني هو طبعا هو مشروع وطني، مهرجان وطني كل مرة في ولاية من الولايات الجمهورية. المهرجان هذه في المنستير على فترتين، يعني صار على في شهر جويلية وأوت، أو جوان وأوت.
1: جوان وأوت صحيح. هو سيدة سماح باش نحطوا النشاط في إطاره، هو نشاط معناها يتنزل ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب 35. هذا التوجه الوزاري في مجال الشباب اللي نأمنوا به، واللي فيه عدة الاختصاصات والمجالات اللي مش نخدموا عليها، يعني إن شاء الله برشان مو بدينا نخدموا عليها عنا مدة. نشاط مهرجان الشباب يمتد على فترتين من 24 ل 28 جوان، ثم الفترة الثانية من 11 ل 15
0: أوت ولاية المنستير الكل.
1: هذا يهم ولاية المنستير. يعني الفترتين هذوما موجودين يعني تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ المندوبية الجهوية للشباب، وخلينا نقوله يعني الهيئة المصغرة أو الإطارات الشبابية اللي هما موكول لهم تنفيذ البرنامج هذا على مستوى الولاية. بالمناسبة نحييهم بأنه عمل ماراثوني مجهد ومضني ومتعب شوية، لتعرف خدمة متاع نهار كامل وسهرة حتى تقريبا 11 توصل نصف الليل. معناها عمل مش سهل، حتى تعرف يجمع بين التنشيط يعني الرياضي، نرجعوا له قلت هو على فترتين، الفترة الثانية من 11 ل 15 أوت. خلينا نعطيك المؤسسات في الولاية أو المعتمديات اللي هي معنية بالمشاركة سيدة سناء. مهرجان كان يعتبر تدخل تنشيطي متميز في كل معتمدية من المعتمديات، نلقاو المنستير وبنبلة والمكنين وصيادة ثم وجمال، ثم بعد ولينا في بني حسين وتبلبة والساحلين وقصر هلال. دونك كل معتمدية في الولاية، أغلب المعتمديات خلينا نقوله ممثلة، ومن خلال المعتمديات هذو من نلقاو المؤسسات الشبابية الحاضنة في كل معتمدية، ومعها فريق العمل اللي يتنقل مع مع يعني كل ما يتبع مهرجان الشباب للمعتمدية هذايا يصير تحذير كبير، والتحذير بالنسبة للمكان يعني الاسباس مكان التنفيذ، وتحذير التحذير اللوجستي والبرنامج والضيوف والدعاية والورشات الفنية والتقنية والمسرحية اللي قاعدة.
0: نعم، المهرجان هذي أعطيتنا فكرة موسعة لي يعطيك الصحة، وإحنا كنا بدينا معاه المهرجان هذي في انطلاقه بولاية أريانا، يعني كانت ضربة البداية خلينا نقوله مع ولاية أريانا وقتها، وبعد بتبيع المهرجان توزع في كامل الجمهورية. بالنسبة للمهرجان هذي رؤيته العامة شنو ربما الأنشطة اللي حرصته ربما إنها تكون موجودة بداية من ولاية مناستير ككل، وتحديدا بني حسين بما أنك أنت حاضر معنا، فنتحدث كذلك على نشاط بني حسين في إطار هذا المهرجان.
1: شوف سيدة سماح، يعني الهدف العام هو مهرجان الشباب يهدف الخلق حركية وديناميكية بالجهة، واكتشاف المواهب الشابة ودعمها. يعني كنقول اكتشاف المواهب الشابة ودعمها من إبداعات ومنتوجات شبابية. خلينا نقول مهرجان الشباب مشى للشباب، مشى إلى أين يوجد الشباب. مهرجان الشباب ماهوش برنامج امبوزي وإلا مسقط على جهة من الجهات، هو برنامج جهادي في لا بعض ديناميكية في كل جهة، ذيك حركية تنشيطية نهارية وليلية.
0: نعم.
1: بالنسبة للمهرجان الشباب في أغلب المعتمديات كمش في كل المعتمديات هو نشاط مقسم على فترتين، فترة يعني الفترة المسائية وتهم كل الأنشطة الرياضية المتواجدة في الجهة هذيك وتشريك الجمعيات والمنظمات الفاعلة في الجهة المحتضنة. خلينا نقوله إلى جانب المعدات، يعني معدات الأنشطة الرياضية والألعاب اللي يحملها يعني فريق العمل، فريق عمل المهرجان، إلى جانب إعادة مجهود المؤسسة الشبابية الموجودة في الجهة ومجهود المنظمات والجمعيات اللي موجودة بمختلف أنواعها. كي نقولوا العشية أو فترة مسائية مش نلقاو الكرة الحديدية، مش نلقاو تشوكبول، هذه اللي موجود كما بني حسين كما أغلب المدن وفق الجمعيات. كما قلت لك بني حسين مش نلقاو فيها الجمعيات الرياضية، مش نلقاو كما الجمعيات الكروية، وتلقى جمعية حتى الرجبي الفتيات، كما مش تلقى معناها جمعية مجموعة أو قاعات يعني الألعاب الدفاعية، فنون الألعاب الدفاعية.
0: نعم.
1: مش نلقاو لوحات الرقص، ومش نلقاو الباسكيت، ومش نلقاو رماية القوس، ومش نلقاو تشوكبول، دونك ومش نلقاو زاد الألعاب الفكرية الشطرنج و يعني اللوحات التشكيلية الفنية. مش نلقاو بعض الورشات التحسيسية. مشكورين جدا الحماية المدنية اللي قامت بواجبها معانا، فريق حماية مدنية، الحماية المدنية بجمال اللي بعث لنا يعني ممثل الحماية وقام ويورش.
0: هو صراحة يعني سيد أحمد نحب نحييهم الحماية المدنية، لأنه في كل أنشطة، في كل أنشطة يعني الثقافية والشبابية في الصيف يعني مجهود كبير يقوموا به، يعطيهم الصحة، نحييهم برشا، عمل كبير وبصمت، يعني يشتغلوا بصمت وبرقي كبير برشا، فنحيهم جماعة الكلهم يعني الحماية المدنية في تونس الكل. نعم تفضل سيد أحمد. طيب رجعنا سيد أحمد، فقط تفضل سيد أحمد.
1: ما فيك.
0: أي تفضل.
1: قلت لك نحيهم فريق الحماية المدنية اللي هما زاد هما اللي يطلبوا حتى المبادرة. أيضا نلقاو الهلال الأحمر زاد يسعى باش يكون موجود.
0: نعم.
1: كما طلبوا منا باش يعملوا ورشة المصعف الصغير.
0: نعم تحية ليهم زيدا. نعم
1: أسمع من نحب من خلالك سيدة سماح، شوف مدينة بني حسين بين قوسين كي حتى كي مشيت خدمت الغادي وعنا مدة الحمد لله يقولوا لها بلد الكوادر، حاجة يعني تثلج الصدر أنه معناها مدينة تخرج ناس مثقفين وناس ما شاء الله، دونك حتى جمعياتهم وحتى ناسهم كيف تكلمهم تلقاهم الكل بحياتهم.
0: أي لاحظت من صفحة متاعكم صفحة دار شباب بني حسين أنه كل الأطراف مساهمة يعني في فهل المشاريع هذه، من سلطات محلية، من المواطنين، من كلكم يعني فما تكاتف.
1: دونك شوف، ما هو هي سيدة سماح المؤسسات الشبابية الحاجات اللي نخدموا عليها، كما نخدموا مع الشاب ولا الشابة نخدموا على بناء الثقة. تبني الثقة مع المحيط متاعك، المؤسسة الشبابية تكون فاعلة، والمؤسسة الشبابية تنجم تخدم وتكون قلب نابض وتكون زادة محطة استقطاب للشباب. دونك من خلال المحطة الجميلة متاعكم نحب نحيي السيد الحضور، كما سيد النائب عمر بن عمر اللي حضر معانا، سيدة السلطة المحلية من خلال سيد المعتمدة، المجلس المحلي والأمن الوطني وجمال وابني حسين اللي أمنونا، خاصة أنه في المهرجان هذا اخترنا فضاء مفتوح ولأول مرة أوناسي بلي بلاسة منفتحة وسط مدينة بني حسين. علاش خدمنا على وسط المدينة سيدة سماح وبكرة شوية نمشيه للشباب حتى الأهالي حتى الناس اللي قاعدة في المقاهي. دوك احنا نخدمه في حملة تنشيطية إحساسية موجهة لفائدة شباب وأهالي المنطقة. مش بالسهل أنك تعمل يزينة من كلوفيرمين مش نخدمه وسط فضاء مغلق. جاءوا ناس وما جاءوش ناس، وقت اللي انت لفات انه يتعدى ويتكي كرهبت ويهبط ولده يتفرج او بنته او يشارك او يتحمس، اتأكد انه الدورة الثانية يعني السنة القادمة اثناء نجحنا نسبيا مثلا عام الجاي مش يكون النجاح اكبر وافضل احسن. ونحب نقول لك نعرج بين قوسين انه النشاط هذا ينال استحسان الاهالي، كل اهالي مدينه بني حسين وكل ممثلي الجمعيات والمنظمات. نحب نحيي من خلالك الجمعيات الرياضيه ما شاء الله برشا، ما نجمش نبقى الجمعيات الرياضيه الموجوده في مدينه بني حسين والجمعيات الثقافيه كما حضرت معانا هيئه مهرجان بني معناها سيدي سالم هذا المهرجان اللي بعدنا. نحب نحيي تحية خاصة، وهذا مش رمي وعود بالحق، لأنه بلدية بني حسين وخاصة هيك الناس الخدامة العاملة يعني ما شاء الله عليهم، يعني مش بالسهل باش يهيئولك فضاء واسع في مدينة بني حسين وفضاء يكون ترى ماهوش اكسيدونتي ويكون وظيفي لممارسة أنشطة رياضية وأنشطة يعني مسرحية وثقافية في معناها عشية وفي ليلة. مش بسهل، تحية لكل عمال بلدية بني حسين وعمال بلدية تونس كل ومن خلالهم كل الإطار وسيد كتل عام بلدية. علاش سيدة سماح نشكر الناس اللي بالحق معناها بريمون تعبوا معانا وتنجموا تدخلوا الصفحة، ونحن كل واحد مد يده في المهرجان أو في نشاطي مثل المؤسسة الشبابية نحاول باش نطلعوا جهوده اعترافا بالجميع.
0: نعم جميل. باهي يعني هذا المهرجان اذا اللي يعني ان شاء الله يتواصل بطبيعه الحال لانه هو مازال في دورته الثانيه، هذه يعتبر دورات اولى وتاسيسيه، ان شاء الله في الدورات القادمه يزيد اكبر لانه فكرته مهمه جدا وانه يمشي للشباب اينما كانوا. فكل التوفيق اكيد لكل القائمين على هذا المهرجان في كل ولايه الجمهورية. وبالنسبة لدار الشباب بابن حسين بعد مهرجان الشباب شنو تحذيراتكم طبعا للموسم القادم؟
1: به بعد إذنك سيدة سماح.
0: أي تفضل.
1: معناها مش مهوش ديديكاس، أما ديما نقول ثقتي مع الناس ومع الناس اللي خدمت معايا ونخدم معاهم في المدينة، نسعى باش ما ننسى حد ونسعى باش نكون طيب مع الناس الكل لانهم هما بالحق طيبين مع المؤسسه الشبابيه. كما نقولوا احنا كي نلقاو انه فرقه سلميه او فن شعبي جات عملت لك عرض وهما اونجاجي بالخدمه نتاعهم كان تحيه لهم فرقه السلام، الادبه والشعراء اللي تقدموا معانا.
0: كانت هناك سهره للادبه؟
1: اي لا دون معانا زوز، واحد تقدم لنا بمداخلة شعرية مشكور جدا وتعرف مش بالسهل فهمت، لأنه ملد بمتاحهم تتوال حتى للصباح.
0: اي نعرف
1: ديما نحكيه على هوية البلاد احنا.
0: ان شاء الله تقوموا بعرض هكا فني كبير على الأدبة لأنه الساحل يعني يزخر بها هذو التراث الشعبي التراث اللامادي اللي هو مهم جدا، لما يريد أنه يتقدم أكثر للناس ان شاء الله.
1: نحب نشكر دار الثقافة على المشاركة متاح، مجموعة مسرح دار شباب وزميلتي خولة وزميلتي نورهان ما شاء الله عليهم، زميلي سيغازي بوشريت سي علي السعدي نوجه لهم تحية، زملائي اللي يخدموا معايا كانت عنا معناها مقدمة مسرحية ممتازة لدار شباب بني حسين ومقدمة مسرحية
0: فما شراكة زيدا كنتوا مع دار الثقافة بني حسين.
1: فما عمل يعني شريك جدا ونحن متعاونين نفس معناها تقريبا نخدموا في تناغم مع كل المتعاونين معانا. نحب نحيي أيضا زيدا مثالش منظمة شباب تونس من جمال جاتنا وقدمت عرض الدبكة الفلسطينية، السيدة كرم شويخ اللي قدمت يعني عرض موسيقي، دونك تلقينا مسرح دونس شباب ما شاء الله عليه.
0: فما نشاطك شدني شوية سيد أحمد اللي هو حملات نظافة وتزويق للحدائق.
1: شوف عندنا برنامج كبير مازال متواصل اللي هو كنا نخمو في مواضيع علاش قلت لك دار الشباب راهي ماهيش مؤسسه تربويه احنا نخدموا بطريقه لا نظاميه، الطريقه الاكاديميه رانا نخدموا للبلاد، نعرضوا في مجهود الدوله ومجهود البلديه، عندنا فكره نخدموا عليها سيده سماح وقدمنا فيها اشواط بعد حفرناها شويه ما زالت متواصله اللي هي معاضده جهود البلديه في تزويق المساحات الكبرى والمساحات الخضراء.
0: جيد نعم.
1: قدمنا برشا عمل تطوعي وما زلنا نواصلوا على اساس هو معناها في كلمه نصنعوا في ريسيكلاج داك اللوح والبالاتات في بناك وديشيز اللي هم يتحطوا في الحدائق وعلى التروتوارات قدام المدارس الابتدائيه والمعاهد الثانويه ومحطات الكيران، هذا مش نعاضدوا مجهود البلديه ونزينوا البلاد، ما نحبوش تلامذتنا كي يخرجوا من الليسي يبداوا يرميوا في كرتابلتهم ولا واقفين ولا قاعدين على شفت التروتوار نصنعوا في بناك ومش نوزعوهم على مناطق بني حسين الاربعه، هذا في مشروع ان شاء الله
0: مهم المشروع هذايا وجيد وانه نعاونوا زيدا البلديه في فما كذلك نشاط اخر مهم جدا نحب نعرف كيفاش قمتوا بالحملات التحسيسيه حول العنف والمخدرات.
1: هذه توجه دوله كامله وتوجه وتركيز لدار العمل للشباب وهذا ضمن مشروع المؤسسه نتاعنا اللي يمتد على 3 سنوات واثنان بكري باش نجاوبك على سؤالك شنو قاعدين نحضر سيدة سماح اللي هو يعني من الأهداف متاعنا اللي خدمنا عليها في 3 سنوات هذه الحملات التحسيسية على الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب ومقاومة يعني العنف والمخدرات سمحني عبر أنشطة توعوية وترفيهية وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة هادسة. شوف الشباب يفهم ساعات نحب نقوله بلغة سلسة وبلغة هادفة، احنا نحكيه على نشوفه في حاجات سلبية وخطيرة عند الشباب نمشي نعملو كيما التاز والانتيتاز، نمشي نخدمو الانتيكور نخدمو النشاط المفيد اللي نجم يباعد الشباب على سلوكات كيما هكا. ما نجمش نجي انا الواحد يتكيف ونقول له بطل التدخين خاطر ينجم يصدني وما يفهمنيش، دونك انا كيف ندزو النشاط رياضي ونشاركه في نشاط رياضي وحده بوحده بتي تبتي يبدا يبعد على الشيء هذاك. ومن احسن الانشطه اللي قمنا بها السنه الفارطه اللي هي نشاط القريه الرياضيه، قلت عملناه سامحني القريه الرياضيه وكان يضم معناها كان نشاط موسع في مدينه ابن حسان واول نشاط يصير في المدينه بالطريقه هذيك يستقطب الهدف نتاعو خليني نختم لك الهدف نتاعو استقطاب اكبر عدد ممكن من الشباب للانشطه الرياضيه والانشطه المفيده باش نبعدوهم من الجلوس السلبي في المقاهي ونهزوهم لاستغلال الاوقات الحره لاماكن مفيده من نوادي من منظمات ومؤسسات شبابيه وثقافيه. علاش ديما نقول التركيز على المؤسسات الشبابيه الثقافيه راهي تحب ولا تكره هذيك الحاضنه الاساسيه.
0: نعم اكيد جدا
1: نعم تاعنا نحن في مستقبل شباب تونس.
0: يعطيك الصحه سيد احمد، يعني كل التوفيق لكم في هذه الانشطه واكيد انه لنا عوده مع الموسم الشبابي والثقافي الجديد ان شاء الله. ألو سيد أحمد، طبعا بالعانس مدير دار الشباب بني حسين، نشكره جدا على هذه المداخلة القيمة اللي فيها الكثير من التوضيحات والتفاصيل، شكرا جزيلا، كل التوفيق والنجاح، وأكيد أنه إن شاء الله مع كل نشاط لدار الشباب بني حسين يكون معنا ويعطينا فكرة على هذا النشاط. نسمعه نغم ثم نعود.

العراقي القيصر كاظم الساهر في هذا النغم. سلامتك من هادية منا ليكم. نبقاو في العراق الشقيق، هذا البلد، بلد الثقافة، بلد الفن، بلد المسرح، الذي ودع اليوم قامة مسرحية كبيرة من أبرز المخرجين والباحثين الأكاديميين في العراق، الفنان الكبير دكتور صلاح القصب. طبعا هذا الفنان اللي قدم الكثير للمسرح العربي وترك بصمة كبيرة في مجال الإخراج المسرحي من خلال مشروعه الفني المسرحي الذي عرف بمسرح الصورة. قدم العديد من الأعمال والدراسات التي أثرت المشهد المسرحي العراقي والعربي، وهو من مواليد مدينة بغداد سنة 1945، كما قلت رائد مسرح الصورة في العراق. عمل كذلك أستاذ لمادة الإخراج في كلية الفنون الجميلة ببغداد، هذه الكلية اللي تخرجوا منها يعني أغلب المسرحيين، لأنه الكلية هي تجمع الاختصاصات الفنية الكل، يعني اسمها الفنون الجميلة لكن تدرس أيضا المسرح والنقد وإلى آخره. أسهم في تأسيس قواعد مسرح الصورة في المشهد الثقافي العراقي والعربي منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، القرن العشرين. تميزت عروضه المسرحية بأنها عروض بصرية وشعرية تجاوز بها النص يعني المكتوب. قدم عدة عروض مهمة في إطار هذا المشروع اللي هو مسرح الصورة، من أهمها عرض هاملت برؤية مسرحية، وكان ذلك سنة 1980. أصدر عدد من الكتب حول السينوغرافيا والإخراج، مثل كتاب مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق، وكذلك كتاب كيمياء الصورة والاشتغالات الفيزياء الصورية. إذن علم من الأعلام، وهو صديق تونس أيضا. كذلك لديه جائزة صلاح قصب للمسرح، اللي هي تقدم دائما في إطار أيام قرطاج المسرحية، وفي كل سنة يعني تسند إلى مسرحيين فاعلين في المشهد التونسي، المسرح التونسي والعربي. وكل سنة هذه الجائزة يعني تنظم فعالياتها وتكون احتفالية تحتفي بالمتوجين في تونس وفي أيام قرطاج المسرحية. وهو اختار هذا لأنه يحب جدا تونس ويحب جدا أيام قرطاج المسرحية، فاختار أنها تكون من تونس. الله يرحمه وينعمه، هذه هي الحياة. لكن أكيد أنه أثر الفني المسرحي سيبقى خالد بطبيعة الحال، لأنه من الأسماء الهامة والفاعلة. نسمع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ثم نعود.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. حقيقة سعيدة جدا أنه في هذا الجزء من البرنامج أنه أستضيف مبدعة تونسية، فنانة كبيرة، فنانة الحقيقة دائما نسعد ونفرح ونفتخر بها حقيقة، مش من باب المجاملات. فنانة تونسية بنات مشوارها خطوة خطوة، مسيرة الآن طويلة تعتبر فيها تنوع كبير على مستوى الأغاني اللي قدمتها، مشاركات كذلك في عديد التظاهرات سواء كان وطنية أو عربية أو دولية، مشاريع فنية متنوعة استطاعت بكل تعب وجهد وصوت كذلك أنها تكون وتحافظ على وجودها في المشهد الفني وتحافظ كذلك على المستوى الفني الراقي اللي تقدم فيه. أيضا ما ننساوش كذلك أنها أدارت أيام قرطاج الموسيقية، ويعني تجربة فيها الكثير من المحطات اللي هي محطات هامة وفي نفس الوقت فيها علاقة بالرؤية الخاصة بها والمشروع الخاص بها في الفن عموما. هي الفنانة درساف حمداني. أهلا وسهلا.
5: أهلا.
4: نورتنا.
5: نورة بوجودك.
4: مرحبا بيك، نورتنا.
5: شكرا.
4: سعيدة جدا. المدة توا
5: أنا مدة عندي مدة دجا عليك أنت، وعندي مدة على تونس ثقافية، إذاعة تونس ثقافية اللي نحبها برشا أنا، كأنه هذه الإذاعة حبا خاص وكل العاملين فيها وكل الأصوات اللي نسمعوهم ونسمعكم، راني حتى وحدي نسمعكم، حتى ما تسمعنيش توما وانا نسمعكم.
4: احنا لينا الشرف اكيد، وفرحانه برشا انك حاضره معنا. مش نبدا باخر حاجه ربما بهذه الجولات الفنيه اللي هي في تونس وخارج تونس، سهرات ومشاركات في مهرجانات بتبيعها فصل الصيف. كي نقولوا فصل الصيف نقولوا المهرجانات هكا ولا
5: اكيد اكيد بالنسبه لنا نحن انتوكا ماهيش عمان ما هوش عمان وتفريد، ولكن شغل برشا، شغل برشا خدمة. نخدمه نجنيه في مار الخدمة اللي خدمناها في عام كامل، معناتها اللي هي سنقدمها قدام أمام جمهور جمهور الصيف اللي هو يبدأ يستنى في المهرجانات الصيفية اللي هي عندها رونقها صراحة، يعني حتى بالنسبة للفنان زادة حضوره في المهرجانات الصيفية مهم جدا،
4: يتجدد بالمهرجانات ذي الفنان، يقرب أكثر من الناس.
5: أكيد أكيد أكيد، ويقرب من الناس ويقرب من المهرجانات وهيئات المهرجانات. لأنه أنا وقت اللي خدمت كمديرة مهرجان فهمت اللي
4: شو معناها مهرجان،
5: شو معناها مهرجان، وش معناتها كيفاش يصير الاختيار، وكيفاش يزمك دائما تظلينا في الذاكرة، معناتها متاع من يبرمجك ومن خاطر هما فما اللي يحسن البرمجة حقيقة، معناتها ويقول لك أنا نبرمجك على خاطر أنت في المجال هذاك عندك معناها باع وذراع وعندك عمق وما نجموش نلقاو خير منك. وفما زادة اللي معناها يشوف انه درساف حركت برشا برشا حركة، دونك يقولك تيان فهمت وقتها يتفكروك. وهي عادة معناها موجودة دائما، معناتها يقولك ما انت لوان دي زيو لوان دي كور كما قولوا بالفرنسية، فهمت، فايزم يكون واحد ديما حاضر.
4: فما تركيز يبدأ في فصل الصيف،
5: تركيز صحيح.
4: أكثر على الفنان ربما من بقية السنة.
5: اي طبعا طبعا اكيد اكيد، ولو انه معناتها توا تبارك الله ما تفهم زخم كبير برشا من الفنانين، ولكن انا نرجع نقول ديما اللي كل واحد عنده مكانته، كل واحد عنده اسمه، كل واحد عنده جمهوره، وانا شفته هذايا في كل مره نكون موجوده، يعني الناس تجي بطريقة عفوية وتلقائية. وفما حتى في أماكن معناتها قالوا لي رانا نحبوك وما جيتناش فرصة باش نقابلوك، كيف جيتنا لهنا فرحنا على خاطر حبينا نجي. وفما مرأة قالت لي نحيت لي ستريس. فرحت، يعني حاجة تفرح صراحة.
4: وهذا زادة فكرتهم مهمة جدا، لأنه في الصيف هو المناسبة الوحيدة اللي هو الفنان ينجم يمشي لأكثر مكان في داخل تونس مثلا.
5: أي فلا.
4: مش كما في الموسم الثقافي، يعني يعني في وسط العام انه ربما مربوط بتظاهره معينه ولا غيره. لكن في الصيف ينجم
5: نتجولوا اكثر
4: تتجولوا وتمشيوا لاكثر جمهور.
5: صحيح صحيح. وتو ولات فما اون ديسنتراليزاسيون لا مركزيه مقصوده والله انا مثلا كي شفت ملاسين تبرمج بلتي مهرجان حي زهور اللي انا افتتحته فيه عرض لا إله إلا الله محمد رسول الله الخروبة الإيمان الشريف ومن بعد عملوا عروض فما أسماء بن أحمد فما عروض أخرى كذلك قيمة. فرحت معناتها أنه بعض برمجت بعض المهرجانات اللي هي كانت نوعا ما معناتها منسية بين قوسين وما يوصلهاش برشا معناها الفن اللي هو عنده جمهور عريض معناتها كما يقولوا ولا الفنان كما مثال بلتي سي بيان انه نشوف انا بلتي في الملاسين ونشوف معناتها الناس فرحانه ونشوف والله سما في تري تري ترو بليزير معناتها وشفت زاد ايهاب توفيق معناتها
4: تبرمج وانت عاد معناتها تحب بلتي
5: انا نحب برشا اي بالحق
4: حسوك كي في الحوارات ديما تحب
5: اي فما شخصيه فنيه راهو نحطها هو وخدم عليها ومهمه جدا وكانت معناتها كانت لمدة سنوات وقت اللي احنا مشكون وشكون يعمل الراب ما فماش معناها كان فما أصوات وكان فما صوت بلتي كذلك اللي هو تمسك وقعد ما تخدم برش على صوته وصوته قعد توا ما عادش لن يمحى معناها.
4: نعم إذا في الصيف زهرة حي زهور كذلك
5: الجم
4: سليان
5: افتتاح مهرجان تستور كذلك كنت موجودة معنا وعملت تغطية يعطيك الصحة مشكورة. أنا فرحت لأنه إذا كان نحبوا نرجع زادة بالقصة وقت اللي أول ما كنت سأبرمج في مهرجان تستور الدولي ولكن للأسف ألغي العرض متاعي بوم نحبش نرجع على التفاصيل حاجة ما تعنيناش على خاطر تعدينا الموضوع هذاك. بعدها قام المدير معناتها والهيئة المديرة الاتصال بيا وقالوا لي باش نحطوك في الافتتاح على خاطر ما نراوش حد خير منك وهذه حاجة فرحتني برشا أني افتتحت
4: تمسك سواء كان الهيئة ولا الجمهور
5: جمهور تستور
4: فنانة درساف
5: الحمد لله أيضا. الحمد لله
4: لأنه شفنا ماهوش قرار فقط الهيئة المديرة كان قرار زاد رغبة من الجمهور شفنا تعليقات على الصفحة شفنا ناس
5: الحمد لله
4: حبت أنك تكون موجودة زاد
5: الحمد لله.
4: نعم. وكانت كان افتتاح مهم جدا طبعا قدمت فيه المالوف التونسي كذلك الكوكتيلات ايضا يعني نوعت
5: في نوعت اي نعم. اي ودائما
4: مفاجآت
5: اي كنت معايا هو كان ذيك مبرمج عرض راهو تو نجم نحكيوا على الكواليس اذا تعديت الحكايه نجم نحكيوا شنو اللي نعم. كان باش يصير قبل كنت باش نطلع انا وفرقه 100% نسائيه وكانت معايا الفنانة ملاك عبد المولى اللي اكتشفتها هي أستاذة في المعهد الرشيدي اكتشفتها وقت اللي احتفلنا بتسعينيات الرشيدية وكنت أنا موجودة وكانت هي كذلك موجودة بعرض من العروض اللي قدمتها في مقر الرشيدية عاد تعرفنا على بعضنا وقتها وحكينا واكتشفت اللي هي ماهيش تغني فقط ولكن هي موزعة ملحنة كانت تعيش خارج تونس هي كانت في تركيا وتوا رجعت لتونس ورجعت تحب تعمل حاجات معناتها تحب تقدم وعندها مشروع عندها برنامج في مخها طرحت عليها فكرة قلت لها حتى الاسم معناها اسم اسم العرض كان موجود يعني اسمه ما نحبش تو نقول عليه يمكن يتعمل في وقت آخر
4: إن شاء الله ناوية مش تكملوا
5: أكيد أكيد أكيد لم يسعفنا الحظ الكل نساء
4: جميل
5: كانت فرقة كاملة نسائية كنا باش نطلعوا كلنا كيف كل الملكات هكا لابسين محلينا فوتو بليز وكذا وانا كنت معاهم بالعود زاد كيف وحضرنا معناتها الكل عرض كان باش يبدا بالمالوف بوصلات مالوف كاملة ودايوغ كانوا موجودين معايا بعض العناصر في الافتتاح اللي كانوا باش يتوجدوا معناتها عناصر نسائيه على العود كذلك في الكورال عازفه الناي
4: هذيك
5: علاش الفرقه شفتها مخلطه لانه بعد ما فات العرض بعد ما الغي العرض للاسف برشا ناس التزموا في حاجات اخرى نساء يعني اللي كانوا معايا العازفات اللي كانوا معايا التزموا في حاجات اخرى فكيف رجع الاقتراح ورجعت الفكره لقيت برشا ناس ما عادش متوفرين للاسف فواصلنا في نفس الفكرة وكانت موجودة معايا معناتها عن عناصر نسائية مهمة.
4: تحدي منك أنت درساف أنك يعني تلبي رغبة المهرجان، لأنه كذلك الوقت كيف ما قلنا والعازفين نعرفوا في الصيف
5: والله صعبت علي بالحق معناتها وقتها. حتى هو السي فخر الدين قرويشي مشكور معناها على ثقته اللي عطاه لي، قال لي تمشي فيها تتحدى معايا تعمل، قلت له نحن لها ما فما حتى مشكل إن شاء الله. معناها قعدنا وقتها يمكن أسبوع ما نتحضرنا فيه كل شيء، وبالرغم من ذلك الكل عملنا بروفتين، حضرنا روحنا تحذيرات معناتها معايا كذلك المايسترو اللي هو معناها كان صراحة كان منقذ درساف الحمد يعني المايسترو اللي كان موجود معايا وقتها، وهو معناها
4: سلاح الدين
5: جلال الورتاني.
4: جلال الورتاني
5: أي دكتور جلال الورتاني اللي هو زده كيف هو مؤسس الفرقة هذيك. يعني هم عندهم فرقتهم على روحهم. كيف أنا اضطريت معناتها في الوقت هذاك باش نلقى حل. البنات اللي وقتها كانوا باش يكونوا موجودين معايا قالوا لي راهو معناتها فما، وأمين زاد معايا معناتها المنتج قال لي فما راهو الفرقة أساسها جلال الورتاني، اش قولك إذا كان نمشيه بهالفرقة هذه اللي هي راهو كلهم ناس جست مغرومين كهو، وهذاك اللي صار. وعززتها شوية طبعا ببعض كما عنصر مهم جدا الكونتر باس اللي هو الكونتر باس متاع رشيدية، ولقيته الحمد لله يا ربي لقيته ديسبونيب
4: الحمد لله
5: لقيته متوفر جاي معنا، وعملنا فرقة حلوة الحق معناتها مزيانة
4: برشا. هو فعل معها جمهور جدا مع العازفين، لأنه أحيانا
5: عزفت الناي حاجة رائعة روعة.
4: كانت من اقتراحك ولا هي موجودة في الفرقة؟
5: هي موجودة في الفرقة وهي كانت موجودة معايا
4: في العرض اللي
5: في العرض الأولاني اللي هو النسائي، ولكن هي موجودة في من بنات الرشيدية العازفة هذه كنادية.
4: نحب نحييها الرشيدية، لأنه مش فقط الحفاظ على كل إرث يعني اللي هو الإرث الهام متاعنا، لكن في نفس الوقت التكوين يكونوا ويخرجوا زادة في عازفين
5: بالحق،
4: مش فقط غناء
5: بالحق. نقول لك ما تمهوش كلام ولا رمي ورود، والله أنا انبهرت هناك وقت اللي شاركت معهم. هم عملوا مهرجان يعني عملوا حدث كبير، عملوه التسعينية متاع رشيدية، أنا غنيت في الاختتام مع فرقة المعهد الرشيدي في المسرح البلدي في السهرة الختامية، ولكن كنت حاضرة معهم تقريبا من أول الأسبوع حتى الأخير، وقدموا عروض معناتها كانت فما صور، ووقتها تكريم لدكتور صالح المهدي الله يرحمه زرياب تونس. كنت حاضرة معهم في العروض الكل، اللي منهم عرض عتاب جليلي اللي هو أستاذ في المعهد الرشيدي، وعرض ملك عبد مولاي، وعروض أخرى كذلك كانت موجودة. ألوغ وقتها أنا اكتشفت هذوكم كليجان هذوكم الكل والبنات اللي يعزفوا، كانت معنا زادة عازفة قانون رائعة ونادية، وقتها ما كانتش هي متوفرة من الأول، كانت متوفرة واحدة أخرى، وكي قالت لي راهي توا نادية قلت لها خير على خير. أنا ياسر عجبتني معناتها فريمون، سمعتها في سولوات وقتها وفرحت إنه غير انها تعرف تعزف فما تحس اللي غرام حسيف. تحس فما روح تحس فما الهنك التونسي موجود معناتها معناها يجيبوا من عندهم
4: متكون على اساس صحيح من رشيدية
5: وبرشا صغار في العمر حتى صغيرات يعني نسمع فيهم يعزفوا ويغنيوا، والله حاجة تقشعر البدن بصراحة، حاجة تفرح برشا.
4: جميل جدا، وان شاء الله العرض هذا النسائي 100% وقتين نشوفوه ان شاء الله
5: حتى توفى هالجوج مسجعتها
4: متاع الصيف
5: نخرجوا من الصيف وبعد إن شاء الله.
4: في النقطة هذه متاع مهرجان تستور وغيره مش نحكي على التفاصيل، لكن درساف حمداني بالذات لما تتعرض يعني ربما المسألة كيما هذه معناتها شنو تقول الروح هكايا؟ شنو أول حاجة هكا قلتها لروحك؟ شنو تحس
5: خيرها في غيرها وكاو انا هذاك شنو نقول باش نقولك بصراحه مش باش نقولك ما حسيتهاش، لا قلقتني الحكايه خاطر حسيت اللي هي مقصوده في شخصي انا معناها نحيو فلانة ما فهمتش علاش. لوني انا ما نحبش راهو كلمة، كنت نجم نعمل فيديوهات ونطلع في الراديوات ونتكلم ونستعملها هذيك معناها حدث باش نحكي عليه، ولكن انا لأنا حبذت اني اجابتي تكون بالخدمه. مشيت غنيت في اعرق المهرجانات اللي هو مهرجان تستور الدولي في الاخر غنيت فيه وافتتحته وهوك ربي وهوك.
4: هي صدفة يعني كما يقولوا خير من ألف ميعاد.
5: هي ماهيش صدفة، هي حاجات راهو ساعات في الدنيا في الحياة تصير حاجات تقول انت التعادلية، فما عدالة عدالة ربانية، فما حاجة، فما أن إكيليبر يزمو يرجع، فما توازن يزمو يرجع. وقتاش أنا سلمت قلت بون أوكي فما حتى مشكل، يعني ما هيش كتبت لي وكهو، فوقت لي أنا سلمت دارت ورجعت لي وكهو تو سامبلومون. وذيك أنا ساعات شنو نحب ننصح حتى الليجان اللي تاو يحكيوا معايا مثل يغنيوا وعندهم مشروع ثقافي مشروع فني حاجة، نقول لهم شو حاجة تعديت امشي قدم القدام، اعمل حاجة اخرى، ميسالش هذيك اعملها ما نجحتش فيها، هذيك كانت سبب باش انت تعمل حاجة اخرى. هذيك انا ديما مبدئي هكاك في الحياة، المبدأ اللي نمشي به واللي نحاول حتى مع في تربيتي لولدي وفي تربيتي حتى ولاد خواتي ولا الناس اللي ساعات هكا يجيوا تحتي طلب متاعي ولا حاجة، المبدأ متاعي امشي خيرها في غيرها، تعدى حتى كان هذيك الفشل، ديما قولوا الفشل هو درجه من درجات النجاح.
4: صحيح.
5: مثالش ما كتبتش وقتاش هو كان العرض، والله حاجه ضحك، كان مفروض اني نغني 20 جويليا كيف توخر المهرجان توخر بخمس ايام،
4: غنيت ولا جي في تاريخ زاد جيد عيد جمهوري.
5: وي وي
4: نعم،
5: رمزي برشا وغنينا لتونس اكيد
4: بالضبط، وانا كنت حاضره وكبت جمهور كبير كان حاضر وتفاعل كبير كذلك مع الفنانة درساف حمديني. في نفس ربما الإطار في كتير أحداث مثل هذه أو حاجات مثل هذه، ما تقولش شكل روحك ربما تتسائل تقول مثلا علاش أنا كمثلا درساف حمديني مع المسيرة هذه مع المشروع مع صوتي زيادة مع أنك باحثة كذلك في العلوم الموسيقية، علاش أنا منيش موجودة يعني مثلا بالشكل الكافي؟
5: ألا نقول فما إجابات هما ما منحبش أنا نركز عليهم ياسر الإجابات هذوكم، فكرة كلمة الإقصاء والحكاية هذيك، أنا يتم إقصائي بنوع معين ولكن موجودة معناها، شكون باش ينجم يقنع مهرجان أو مدير مهرجان ألغي وصارت استقالة جماعية و و و و و في الأخر أنا تبرمجت كمام في افتتاح المهرجان من غير حتى يعني فما حاجات من غير ما نخوضوا في تفسيرهم.
4: كما تقول أنت عند ربي خير.
5: أي فلا اللي عند ربي خير، وفي نفس السنة أنا اللي يتم إقصائي فيها نمشي للمهرجان جرش اللي هو شكون يتمنى أنه يطلع يصعد على مسرح معنى مهرجان عريق كيما مهرجان جرش اللي كيما البرة يحلموا بقرطاج، حتى احنا زادا نحلموا نمشيوا البرة ونكونوا موجودين ونقدموا التونسي، خاطر انا ما قدمتش كان الشرقي فقط ولا اعتمدت على يعني كيما نقولوا حاجة اللي هي نعرفها أسير 100% تنجح، لا لا لا لا، حبيت نقدم انتاجي الخاص، قدمت أغنية الخاصة وقدمت التونسي وغنيت شرقي غدا بالزين وغنيت يا خليلة وغنيت غنيت الحضرة العوامرية اللي هي سيدي منصور ويا أبو العكازين وذوكم الكل عملتهم زيادة، وطلعنا عزفنا شقاشق وعزفت أنا شقاشق وفسرت لهم مش معناتها شقاشق والناس الجمهور
4: تفاعلت مع الأغاني هذه،
5: يتفاعلوا بطبيعة يتفاعل الجمهور علش ليه،
4: ومش فقط لأنه حتى اللباس وكله تونسي 100%
5: كل شيء حبيت نخرج ديفيرون حاجة معناها مميزة معناتها وتميزني أنا وتميز ثقافتي أنا واستقبل الموضوع برحابة صدر كبيرة برشا وخلينا معناتها بصمة جميلة جدا
4: جيد، لأنه مهرجان جرش هو طبعا كما قلت ونعرفه الكل أنه مهرجان كبير وحتى الأصدية وصلتنا بتاع الحفلة ومهرجان يعني برشا فنانين كبار غنيوا فيه أكيد، لكن كيفاش أنت قلت تفاعل كبير مع الأغاني لكل الجمهور، حسيت أنه أجواء ربما المهرجانات مختلفة ولا لا، يعني تحس أنه العرض يعني كيفاش تقدم قدام نفس هكا التفاعل ولا مختلفين الجمهور الأردني؟
5: لا مختلف الجمهور الأردني جمهور التونسي ولا يسر صراحة معناتها ولا يتعسف برشا على الفنان ويمكن يحب يوري روحه شوية ما نعرفش، نحس مثلا كما أنا كي غنيت في جرش الجمهور الأردني أو جمهور معناتها الأماكن الأخرى تحسوا يتلقى ساعة أنت شنو تحب تقدم له، ينتبه معناتها يسمعك، فهمت؟ احنا قبل كنا يقولوا علينا الجمهور السميع
4: طبعا
5: في تونس
4: أكيد.
5: احنا كنا هكيك
4: توا الجمهور المغني احنا
5: والله ياسر معناتها كفينا معناها متعسف معناتها على الفن. اي فنان يجي يحبوا يغنيوا في بلاصته هو الفنان ما يقلقوش راه بالعكس ارتاح ليه خليكم تغني وغني، ولكن في وقت معين يزي معناها في البركه. انا حتى قلت في اذاعه خاصه قلت كفينا ارحمونا شويه معناها بالحق معناتها فما حاجات فما دي كما يقولوها معناها طرق فما معاملات فما تعامل فاسون ديتر معناتها الجمهور يزمو يتربى شوي بالحق معناتها بالنسبه لي انا يزم نخليه كل حد يعبر في وقته في بلاصته ويعبر يعني انا شنو انا فايدتي انت كجمهور مثلا ولا ساعات حتى تلقى حتى من الصحافه راه يعني يحطوا الواحد ويبدا يغني معاه تا وانت تحط لي نقل مباشر وتبدا انت نسمع في صوتك انا معناها كيفاش وتسمع ساعات ما فما جمهور ساعات تسمع نشيز معناتها فما ناس ما تعرفش تغني بون سي فري تجي مثل في غنيه تجي في هكا مقطع الناس الكل تحبه والعباد الكل تطلع مثال هكا طلع مطلع هكا محلي
4: ولا وقت هو يعطيهم
5: ولا وقت يعطيهم مثلا انت جاي باش تسمع الفنان ماك جاي معناها بالضبط. وفما شوي قل التربية في الموضوع سامحني
4: كيف
5: يعني فما الجمهور يزم يتربى شوي في تونس اي لانه نقولها صراحه بالاخص جمهور قرطاج جمهور في بلاي سخنين غنيت انا في اماكن اخرى محلاهم فما مهرجانات وليت جمهورها احلى من جمهور قرطاج والله اللي حتى اللي تطلب منهم انت باش يغنيوا معاك وساعات كان انا نطلب يلزم الفرقه تسكت باش نسمعوهم خاطر يبداو حاشمين عرفت مي جمهور قرطاج بصراحه كثر ماني على ما وصاويه عندك عروض اخرى
4: هو الادهى والامر انه هو مثلا الجمهور يغني ومن بعد ينتقد الفنان يقول شبيه ما غنيش
5: شبيه ما غنيش انت خليته يغني لا ذاك اللي ينتقد جمهور اخر ذاك يبدا قاعد يتفرج في الدار ويبدا ينتقد
4: لا احيانا حتى هو يتفرج
5: لا يشد الصف لا يعمل شيء يقعد ينتقدك
4: وهي فعلا هي ظاهره وليت بشكل كبير يعني الفنانين وكل خاصه الحفلات الكبيره اللي يكون فيها جمهور كبير برشا حقيقه ما نسمعوا شيء يعني ما نسمعوا شيء الا نسمعوا أصوات الجمهور يعني
5: أنا شفت برشا ناس كتبت عندي عبيد صحابي على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفهم ساعات الناس هذيك الجمهور زاد هذيك النوع من أنواع طبعا. فما أسادة فما ناس معناها ومش معناتها الآخرين ممش أسادة ولا ماهمش موظفين ولا مش معناتها ديكادر ولكن فما ناس بمخاخة عندهم عمق معين قلك أنا قصيت تذكرتي بهيك الحسبة باش نمشي نسمع فلان ولا فلانه نعدي سهريه كامله وانا ويكتبوا راه ويتشكاو ساعات يقول لك عاد سهريه كامله وانا معناتها عندي تلوث سمعي نسمع في العباد تغني معناتها ماني جاي باش نسمعك انت جاي باش نسمع هذاك المطرب نتاعي المفضل والا مطربتي المفضله ستار يبداو يستناو فيها سنين ما تجيش لتونس وقت اللي تجي فما واحده كتبت غيالمون معناتها تحيه ليها دايوغ يسر صديقتي هي واستاذه وعامله محتوى بال معناتها الدروس نتاعها محتوى جميل جدا أستاذ فرنسية ومغرومة بالفن وتمشي للعروض عاد قالت اخترت معناها بعض العروض الصيفية في مهرجان قرطاج قالت أنا معناها اتقلقت من الجمهور قالت الفنان راهو محلي يطلع يغني بعد ما قالت أسختها ماما حضرت زادة عرض فيه يظهر لي وقت اللي عملوا الجيش اللي كان موجود فيه لطفي بوشناق حتى قالت حسيت لطفي بوشناق في وقت تقلق معناتها راهو الفنان داكور دونتي محليك كجمهور وتغني معاه وحاجه تفرح
4: وحافظ اغانيه دي حاجه
5: حافظ اغاني فوالا اما ما تكثرش
4: اما بالضبط
5: كثر من العسل غير ما نكملوا
4: نخليه فرصه للفنان انه يجي زاد حتى طبعا. بعد كي نحكموا عليه نحكموا على صوته ونحكموا على ادائه ونكونوا موضوعيين
5: فما اوقات يعني الفنان مثال يكمل موال من قبل ما يدخل هو الجمهور دخل قبله
4: هذا صارت زاده شويه في الحمامات مع حفله ادم مثلا اللبناني اللي هو كان ربما هكا حسينين وتقلق شويه زاده من لانه كان وقتها طاقه الاستيعاب يعني فات طاقه الاستيعاب يعني في حفله في الحمامات فحسينين انه تقلق شويه لانه ما كناش نسمع في حتى شيء رغم انه صوته هو قوي وفي اغاني كان جيد بطبيعه الحال لكن ما كانش كعادته مش كحفلته في قرطاج كان حفل
5: زاد الجو حار في تونس الحمامات راهو مقلق برشا مسرح الحمامات جاي ديريكت مو على البحر الرطوبة. والرطوبة راهي تخنق راهو الصوت بالحق يعني فما حاجة الناس تعرفها اللي راهو الصوت يتقلق برشة بالرطوبة أكثر من الحرارة الشديدة يعني كي تبدأ فما رطوبة عالية في الهواء الصوت تنجم حتى تتخنق خاطر شوف أنت مثلا حط شوفها على الجلد متاع أي آلة نعم. فيها الجلد مثلا بندير دربوكة حاجة ايه. شوف الجلد أتى وتلقاه
4: يتبل
5: يولي ما عاد فيه حتى
4: رسار زيدة في حفلة مرسي خليفة
5: يترخف فهمت
4: كان كل شوية يقول راهو يعاود يعطلوا الآلات ويقول راهو مش من
5: الرطوبة تطلق برشا أي والأوتار زيدة أي اللوح معناتها متاع بعض الآلات زيدة زيدة الصوت الحبال الصوتية كيف كيف يتأثر بالرطوبة وتوصل حتى معناتها معناها
4: صوتك ما عادش يخرج يعني بالباقي
5: فوالا
4: ما كنتش في مهرجان الحمامات
5: ليه كنت موجود اي اي لا لا عندي مده ما
4: عندك مده
5: اي بالحق عندي مده ما حضرتش في الحمامات ما نعرفش علاش برغم اللي قدمنا ملف زاد السنه يمكن بنفس السبب
4: قدمت بملف بالعرض هذا النسائي ولا عرض اخر
5: لا عرض تراني عرض اخر
4: عرض ترابي
5: عرض أي ترانيم اللي هو عرضي الطربي معناتها اللي قاعد نقدم
4: ورجعت يرجعوا لكم مثلا يقولوا لكم شنو هي الاسباب ما يقولوا لكم
5: لا ما يقولوش لا ولكن انا معناها ما نتقلقش خاطر نفهم الضغط اللي يبدا موجود راهو على بعض المهرجانات فما يمكن صحيح انه بعض الفنانين كيف يقدم برشا مرات معناتها ويقول اعطيوني سبب يلزمك تعطيه سبب هذه حاجه معناتها انا نوافق الراي نتاع معناها مثال باش ما نقعدوش ندورو برشا وقت اللي محمد جبالي قال انا نحب سبب اعطيه سبب علاش يعني علاش لمده سنوات هو يقدم وما يعطيوش وخاصه انه سنه معناتها حب يحتفل ب 40 سنه يعني فما قصه
4: جانب بكا ذاتي
5: ولكن نرجع ونقول زاده كيف انه انا تعرضت لنفس النقد في وقت من الاوقات خاطر ساعات ما تنجمش تبرمج الناس الكل يعني انا
4: لما ادرت ايام قرطاج
5: لما ادرت ايام قرطاج الموسيقيه جاني بعض اللوم انه شبيك ما تفكرتنيش ولا فهمت اللي هما اصحابي معني اصدقائي وصديقاتي بالحق عندهم الحق ولكن الغالب هو ديجا اون بلوس اقصر معناتها الجي ام سي اقصر
4: وما ينجمش يستوعب كل العروض
5: ما ينجمش يستوعب كل العروض وزاد فما عندنا معناها كل عام عندنا كيما نقولوا احنا خط تحريري معناتها يلزمنا نتبعوه عندنا زاد معناتها العروض المختاره بعد الواحد الكانديدات لابيل كانديداتور اللي يهبط معناتها النداء هذاك اللي يهبط تجي معناتها الملفات واحنا نختارهم بعض العروض فتلقاها زاده النسبه هذيك نتاع العروض المختاره نتاع لي شو كيس تعطي تحد معناتها من امكانيه انه تبرمج ناس اخرى
4: انا وقتاش نولي نحط علامه استفهام في المسائل هذه لما تكون انت كمهرجان انت تو كمهرجان عندك رؤيتك وعندك اختياراتك ولانه فما لجنه وغيره نحترمها اكيد لكن وقتاش نولي اي مهرجان مش نحكي على مهرجان معين وقتاش نوليو نتسائلوا وقت اللي انت تقدم لي عروض ما هيش في المستوى مثلا وقتها الولي يقول انت علاش ما قبلتش فلان او فلانه او
5: صحيح.
4: صحيح. انه وقتها تخلينا ان نشكوا في الاختيارات هذه لما يجي عرض ربما نستغربوا انه موجود
5: صحيح وهذايا بالحق ما تبرش التساؤلات يصيروا في الوقت هذاك وانا ندخل ساعات على الكومنتير ونشوف الناس تكتب نفس الكلام هذايا يقولوا معناها علاش عنا فلان وعنا فلانه وعن فهمت اي صحيح
4: نعم باش نسمعوا نغم ثم يلا. نرجعوا نتحدثوا على جديد طبعا الفنانه درصاف حمداني والعديد المسائل الفنيه زميله سهير متفاعله معنا واكيد انها تشاركنا في بعض الافكار هكا وليس بخاصه انه صديقتي سهير مهندسه تقنيه لكن حضرت يعني برشا حفلات في الصيفه هذه زاد عندنا راي مشترك في المسائل هذه نعم نسمعوا اذا نغم للفنانه درصاف حمداني ثم نعود

0: محلية الغنية درسها
1: شفتها.
0: من حسيتها مش واخذة حظها رغم انها هكا خفيفة يعني.
1: اي بالحق معناتها يلزم توا نعاود نجيب ما تخيلتش اللي هي مش موجودة على
0: مش موجودة عنا. احنا لقيناها على اليوتيوب نسميها، لكن من الأغاني اللي هكا فيها جو
1: تعسيف
0: هو في إطار ألبوم. هذه كانت
1: في إطار ألبوم كامل خدمته مع ياسين حمزاوي وأمين قلسي.
0: ياسين حمزاوي
1: شعرنا تحية لي ياسين. تعاملت معه برشا ياسين حمزاوي. تعاملنا مع بعضنا في يداني في ونمشي يعرضني الحب. بعدها جات الأغنية هذه الهاي. وبعدها عملنا اللي قبلها عملنا طمني عليك. وعملنا أغنية أخرى اسمها هوي نوجي اللي هي في النوع هكا الاسطنبولي وحلوة حلوة برشا، اللي هي هي اللي غنيتها في جرش داير عجبت برشا الناس. وبعد عملنا أغنية صبري منين نجيبه يا لحباب حلوة زيدة. فما أغاني رجعت هكا شوية للستيل التونسي.
0: أي رجعت أنت حسيتك غيرت شوية.
1: أي غيرت شوية
0: في طريقة الغناء.
1: أي غيرت بالطبيعة. لازم الواحد يبحث على نفسه في حاجات أخرى معناها. لازم وعجبني ستيل متاع كتيبة ياسين حمزاوي واللحن معناها كيفاش يوظفهم أمين قلسي.
0: نعم أمين هو يعطيه الصحة يعني الحقيقة. أي. من الفيلم من الملحنين الممتازين
1: يلحن ويوزع طبعا
0: ويوزع وحتى كذلك. في مهرجان الأغنية ديما تلقى أمين موجود. هو من أكثر الأسماء يعني الموجودة. تلقى صعوبة درساف أنك تلقى كلمة تلقى لحن في الفترة هذه ولا لا؟
1: ليه والله مش صعوبة هي، ولكن يزمك تلقى الحاجة اللي تمسك معناها اللي تمسك وتنجم تخلق حكاية كاملة مش فيك انت برك ولكن في اللي بشي لحن. خاطر المهم مهم جدا هو اللي لحن الأغنية أو الكلمات معناها. خاطر تنجم تلقى كلمات حلوين كان يتلحنوا مش بالكدا ما يعطيوش نتاج معناها نتيجة مزيانة. فهمت؟
0: نعم.
1: الثمرة تجي وقت اللي كل شيء يتوفر يتوفر بزمع. الشمس والهواء والماء
0: علاش سألت هذا؟ خطر السؤال هذا يسألوا فيه برشا توينس برشا مستمعين كلهم الآن ديما يبكيوا على الأطلال خلينا نقول وإحنا منهم را. يعني فترة الكبار الأغنية التونسية صالحة وعلي ريحي وغيره والفترة الأخرى الذهبية اللي هي في أواسط الثمانينات وتواصلت حتى للتسعينات النجم نقوله اللي هي فيها أسماء كبيرة ذكرى وغيره أمينة وغيره وكذلك بعض الأصوات في الفترة هذه. يعني بقى الجمهور دائما فك الأغاني ذيك بالنسبة له ما جيتش أغاني تقنعه أغاني
1: تعرف عليش سمي خاطر هذيك الفترة هذيك كلها كان فيها شعم معين. الفترة كاملة معناتها وقت اللي نحكي ونحكي وعلى ازدهار في الدراما كان فما ازدهار في الأغاني كان فما التلفزة كان فما
0: البرامج
1: احنا البرامج المنوعات ولو انه في وقتها نحن كنا نتظهر لنا نقصين ونحب نزيد ونحسنوا. فهمت
0: صحيح.
1: الوغ توا ولينا في عصر اخر معنا ما عنده حتى علاقه باللي كان صاير قبل. انا واحده من الناس انا كفنانه ومفكره ومواطنه تونسيه جو تروف اللي برشا محتويات ولا تافهه ما عندهاش ما فماش تفكير في المحتوى كل شيء يتعمل في اخر لحظه كل شيء يتعمل سمحني في الكلمه باش نقولها كعور وكذا. فهمت معناتها برا بركه. فهمت هذيك قعدنا نمشي ويسر في تونس بعقليه برا بركه دز تخطف وكدز تخطف هذيك ما فيهاش عمق
0: ماهوش مشروع على انه
1: يعطيك صحه ما فماش مشروع كامل نتاع ناس تفكر ناس تخمم في افكار جديده ناس تسهر كيما قبل كنا نشوفوا ناس تسهر وبش معناتها تطلع لك حاجتها بالرغم من زادة نقص في وقت وكان كان فما برشا نقص بالرغم من النقص هذيك الكل أما لكن كيفاش قولوها كان فما ثراء في التركيبة البشرية وفي تركيبة كل حاجة كانت موجودة
0: كان
1: سواء مؤسسة أو مجموعة أو شركة إنتاج أو غيره أو غيره أو مهرجان أو غيره
0: كذلك كان يعني كانت فما لحمة خلينا نقولوا فماش أغنية تخرج ما يكونش فيها الثلاثي هذي على الأقل اللي هو الملحن والمغني والشاعر
1: حتى هذوكم طورا هو سماح الملحن والمغني والشاعر ما نحكيوا على الملحن والشاعر الأكثرية هم بيدهم اللي وضايعين في وسط الخضم ذي الكل أما نشوف لي بركة أنت ذكاء الاصطناعي فاش قاعدين يعملوا بيه
0: صحيح
1: خاطر هو مش قاعد يعمل وحده توا، خاطر الناس كل تقول لك الذكاء الاصطناعي عامل فينا، ليه مش هو اللي يعمل؟
0: بالطبيعة هما يوظفوا فيه
1: صحيح. كيما برشا حاجات في الدنيا، اكتشافات في الدنيا، اذا كان انت توظفها في حاجه خايبه تمش تعمل النووي، توظفها في حاجه باهيه تنجم تداوي للبشر وتوصل معنا
0: صحيح. لكن نحس انه الاغنيه التونسيه بقات تبحث عن نفسها يعني لحد الان ما رجعش. فما محاولات، فما بعض الاغاني المزيانه لكن مش حركه فنية.
1: ما فمش مشاريع فنية، ما فمش حركة كبيرة،
0: ما عودتش رجعت هاك الروح هذيك للأغنية اللي في وقت من الأوقات الأغاني هذه الطربية ولا حتى الأغاني الخفيفة لكن عندها وزنها كانت توصل تتغنى حتى في العروسات في المناسبات العائلية.
1: أي صحيح صحيح. بالحق بالحق، معناتها توا قعدنا داير احنا معناتها توا حتى التونسي اللي قاعد يتغنى هو التونسي القديم.
0: صحيح
1: ما فماش التونسي جديد معناتها للاسف. تعطيني اغاني تونسيه جديده توا قاعده تنجح الا هكا شويه حاجات معناتها ساعات تختف معناتها
0: من اي ماناش قاعدين نشوفوا فيه. وهذا هذا انت اكيد تعيشوا معناتها كيفاش تنظم حفله
1: طبعا.
0: ولا اكيد زاده تسمع على شبكات التواصل الاجتماعي الناس اللي تنتقد انه الفنانين اللي عاودوا في اغاني الفنانين اللي سبقوهم. انت يعني تطيح في هالاشكال هذا ولا
1: ساعات خاطر مثل تو خاطر تجي تلوم تعذر راهو معناها الفنان كيف انت متعدي لي شغنياتي وما نلقاهمش انا موجودين وين باش نوصلهم انا غنيات
0: بالضبط.
1: فمش لازمك تصرف برشا فلوس ديجا باش تسمع غنياتك باي طريقه ما نعرفش كيفاش، ولكن ديجا يزمك تشري معناتها سبونسورينغ
0: صحيح
1: باش الغنيه نتاعك توصل برشا. ما عادش الحاجه تمشي للناس بطريقه
0: كيما قبل تمشي للاذاعه ولا تمشي ولا
1: لا توا كل شيء تشري بالفلوس. توا ذريعك يا عليف كيما نقولوا نحن معناها يزمك تصرف ويزمك تعمل برشا باش توصل للناس باش الاغنيه توصل يمكن تتسمع، ما نقولوش حتى تتشهر وتتغنى وتولي معناها تيوب يعني فهمت.
0: والفنان التونسي يعمل في كل شيء وحده يعني مش كما في نشوفه في مصر. خاصة في مصر يعني وراها شركات وراها يعني ناس وراها الفنان التونسي باقي وحده.
1: وهذاك علاش توا الجمهور ما يفهمش علاش يقول لك شبينا من نضويه كان على البراني وش بيش بي هو مش احنا نضويه كان على البراني. البراني فرض نفسه
0: بتبيع.
1: علينا وفي بلاده وعلى العالم مجمع. إذا كان أنت سامحني معناها كان منحبش نقول اسم ولا مش منظهرش تقوش عليه ننقد في فنان ولا فنانة، لكن إذا كان اسم معين هو قعد في بلاده نكرة وإلا معروف في بلاده أما نكرة في العالم، كيفاش بشو يوصل لك أنت لحتى الهوني
0: حتى
1: يدخل بالآلاف الملايين يعني باش تبرمجوا أنت باش تبدأ الناس معناها مزدحمة المسارح والمدارج باش تتفرج فيه فهمت. على خاطر هما عارفوا كيفاش يسوقوا لك العمل ولك الفنان هذاك وشركات وناس وراه تخدم معناتها عبيد تطلع وتهبط ويعمل كل شيء يعني فهمت.
0: بالضبط. هو الحقيقة لحد الآن في العبيد هذوما اللي يطلعوا يهبطوا درساف مازلنا ما فهمناهمش، لأنه أحيانا كيما تشوفهم يترقصوا ولا يشهروا وينشروا في أغاني هابطة تلقاه في نفس الوقت يتفاعل مع فنان جيد ويتفاعل مع أغنية جميلة وكل شيء، الاثنين موجودين.
1: تحكي على الجمهور.
0: الجمهور
1: أي الجمهور راهو أغزر. الجمهور كما أنا بالنسبة لي أنا المهرجانات أو المادة الموسيقية كما وقت اللي تمشي للريستوران كيف كيف يعني أنا مثلا باش نمشي المطعم باش ندخل لك المطعم هذاك ما نعرفش أناش باش ناكل. هما عندهم باش يجيب لي المنيو متاعو فهمت، يجيب لي الكارتة متاعو باش نحل أنا باش نقرأ ونحاول اني جو مانسبير من داك المنيو هذاك بشوف روش بشيفش باش يطيب لي فهمت. ينجم يطيب لي حاجه بنينه كيما ينجم يطيب لي حاجه متوسطه كيما ينجم يطيب لي حاجه ما تتاكلش ما فيهاش حتى روح فهمت. الوغ انا بالنسبه لي نشوفها هكاك انت وشنو باش تقدم وش يجي باش يجي هو الجمهور باش يجي يحب يتفرج. الجمهور في العالم مجمعه الجمهور انت وشنو تقدم له تقدم له شنو هي الماده اللي تقدمها له انت هو باش يستهلك.
0: باهي شنو ناقص الاغنيه؟
1: خلينا نتقدموا له احنا ماده باهيه باش يستهلك هو الماده الباهيه فهمت.
0: شنو اللي ناقص الاغنيه التونسيه يعني
1: برشا حاجات.
0: اليوم علاش الاغنيه هاو يعملوا مجهود مثلا ويسجلوا اغاني لكن ما توصلش
1: برشا حاجات.
0: رغم انه عندنا كل شيء وعندنا الاصوات
1: عندنا الاصوات مش حكايه اصوات ومش حكايه عازفين صناعه صناعة ما عنيش صناعة، وهذه قعدنا سنين وإحنا نحكيو عليه نفس الموضوع للأسف، معناتها ما نوفيوش من الكلام عليه. فهمت؟ فما بلدان ما عندهمش، الله أعلم. إحنا عنا مهرجانات إحنا نستقطبوا، وممكن زادة في مهرجاناتنا تلقى بعض الفنانين أو الفنانات اللي وقت اللي يطلعوا في بلادهم يملوا وينوروا الناس اللي تحبهم، وذوك من الناس اللي خدمت على على على أساميها وعرفت، خاطر هي حكايه اختيارات. ساعات فما فنانين يعملوا اختيارات غالطة أو مش في وقتها أو غياب، تغيب أنت على الجمهور من بعد كان مهما كان اسمك مش تعاود ترجع له، راك اسمك تعاود تخدم له الجديد حتى كان اسمك فلان أو فلانة. راهو الغياب مهم، أو تعمل انفو با خطوة غالطة،
0: صحيح
1: نجم تكره الناس فيك، نجم الناس مش نمك تعجبش الناس الكل في أي وقت وفي أي زمان ومكان. يزم ترد بالك على الأخر شنو اللي باش تعمل، كيفاش باش تقدمك للمادة هذيك، وقتاش تقدمها، وكيفاش تسوقها، وكيفاش تحكي عليها، برشا برشا حاجات. ألوغ نحن عندنا فنانين في تونس اللي ناجحين مهما كان باش يمشي لأي بلاصة باش يدخلوا للناس، على خاطر خدم على اسمه وعرف كيفاش يسوق الاسم، وعرف وقتاش اللي كنت تقول فيه هذاك الكل، معناتها الخطوات مهمة. حتى كان يتيح يعرف كيفاش يعاود يقوم، خاطر ما احنا مانيش معصومين من الخطأ. أي فنان أو أي فنانة ينجم يعمل حاجة غالطة،
0: صحيح
1: نجم يغني غنية ماهيش هي، نجم يعمل مثلا ردة فعل، نجم أي حاجة تنجم راهو
0: حياة الفنان. يعني فنانين كبار حتى عمالقة الغناء العربي صارت لهم ماهيش حاجة،
1: طبعا طبعا أكيد
0: صارت لأم كلثوم، صارت لعبد الحليم،
1: صارت ميادة الحناوي في حمامات ستان فلوب. أنا خفت، أنا كيف شفت ميادة الحناوي برجة في قرطاج قلت مسكينة إن شاء الله ما تدوخش ولا يصير لها حاجة المرأة، خاطر هي ديجا معناتها صحيا ما عادش عندها نفس الصحة كما قبل، تقدمت في السن، صعيب أنه ما تتأثر سهرة كاملة، يلزمها تكون حاضرة 100%، يلزم يلزم يلزم. ألوغ أنا كيف نتفكر الحفلة من وقتها متاع حمامات كيفاش تقلقت وكل خفت، قلت مشيشي في كارتاج تصير لها حاجة،
0: خاطر لأنه كارتاج أكبر من حمامات
1: يبهر ويخوف وكذا. فهمت؟ ألوغ سافا معناتها حذرت روحها برامون وميسالش. كيما قلت نقبليك، فما حاجات كيما قلت أنت حاجات كبيرة تنجم تصير الفنانين كيما هكا مثلا، حضرت روحها
0: ونذكروا زيدا فنانتنا صوفيا صادق عام قرطاج، لكن الديركت الأمر في حمامات
1: حمامات عدت لها حفلة حلوة معناها الحمد لله. وحتى تحسها في قرطاج كانت مفجوعة، أنا حسيتها فما في كل خاطر راهو تحب ولا تكره. علاش قلت لك انا في كلمه الغياب هذيك،
0: راهو الغياب صعيب،
1: صعيب الغياب، راك تغيب تغيب تغيب سنين على جمهورك، وتغيب حتى على تونس، ومن بعد باش ترجع ما ترجعش ديريكت بقرطاج يعني. انا كان منها وما نجمش نقول ديريكتومون كيما هكا، ولكن بالحق تو نقولوا في الاذاعه صوفيا نحبها برشا، وهي تعرف انا نحبها
0: طيبه وتفهم تفهم يعني.
1: انا كان جيت عندي وقتها امكانيه باش نقولها رد بالك تعمل العكس، أنا حبيتها عمني والتعمل اللي عملته سنة صفاقس سوسة ما نعرفش هي وين مشيت آخر حمامات،
0: الكيف عندها زيدان حمامات
1: الدور تعمل دورة في تونس والعام اللي بعده ترجع القرطاج تقربها الدنيا، كانت تعمل معتها حاجة ما عمرها ما تنجم تتنسي إذا كان عملت العكس. أما بو أي عبد
0: خيارات كما قلنا،
1: أي خيارات ساعات تكون
0: الفنان زيدا لازم عنده هال، وذلك علاش ديما نقول احنا الفنان التونسي انه وحده، لانه الفنان يلقين معاهم ناس تفكر وناس تقول له وقتاش تقدم وقتاش ما تقدمش.
1: وساعات الفنان التونسي فما ناس تغلطوا راه لاسباب تعليم هو شخصيه، هو يحب يبرمجها ولا يحب ما فهمت الله اعلم، ما نحبش نحكي معناتها في امور ما تخصنيش، ولكن ساعات يغلطوا.
0: نعم لكن على ذكر
1: غادي وين يزمك ترد بالك،
0: ترد بالك ويكون معاك الاصفياء يعني اللي هما يهمهم مصلحتك،
1: ينصحوا بضمير
0: فعلا. على ذكر السن زيدة، لانه اليوم الجمهور هذا هالجمهور هذي اللي المخيف الحقيقة انه اصبح قاسي جدا مع الفنان، يعني لما يطرح مسألة السن مثلا وينتقد مسألة السن، واحنا نشوفه تو على شبكات التواصل الاجتماعي كيفاش يحكيوا على سن الفنانين مثل ميادة مثل ماجدة مثل غيره مثل صوفية مثل غيره من الفنانين، رغم انه كي تجي تشوف السن غير مطروح عند الفنان، يعني أم كلثوم قعدت للسبعين تغني
1: مش مسألة سن،
0: مش مسألة سن. ساعات تلقى واحد في الثلاثين لكن ما غنيش كيما 61 مثلا الاخر
1: محافظ عليه. هي كيما قلت لك راهي ستون ايجين دو في، معناتها انت وكيفاش تستحفظ على روحك، كيفاش تستحفظ على ماهوش فقط صحيا ولكن تستحفظ على تواجدك. الصوت يلزمه يخدم، يلزمك تغني، يلزمك تكون متواجد موجود حتى ليك انت. انا واحدة من الناس كان نقعد مثلا مدة بعد مثلا سيريم تاع حفلات عروض مهرجانات كذا كذا كذا، نقعد مدة راحة استجمام يصير لي، معناتها انه مدة تصير يعني يقول والله سيبيان هي مدة خليني نرتاح فيها شوي، الرجعة alors que انا قاعده نحرك وندور ونتحرك ونغني، الرجعه ديما صعيبه خاطر الصوت راهو كيما كيما الرياضه، معناتها كيما الرياضه
0: لازمك تخدم،
1: لازمك ديما تخدم، لازمك ديما تنتج، لازم ديما الصوت نتاعك يخدم يتحرك يقول، فهمت؟ alors القويله هذيك راهو عكس اللي يتخيلوه البعض انه الفنان المطرب او المغني قد ما يغني قد ما صوته يتحسن، ويقول لك لا قد ما تغني قد لا تتعب خاطر لا لا بالعكس بالعكس، خاطر الحبال الصوتية تتشحط قد ما تغني. أما لازمك تكون تعرف تغني،
0: نعم
1: لازمكش تكون معناها تهلك الصوت نتاعك.
0: هذاك علاش احنا نشوفوا فنان يبدا بداية ربما هكا شوية محتاج، لكن بعد في بعد في وسط الحفلة يولي
1: أكيد أكيد
0: متوهج
1: أكثر. أكيد ديما من الأول ساعة عندك الارتباك هذاك الأولاني، عندك كل الرهبة نتاع الجمهور، عندك كل خمس دقائق الأولانيين ديما الفنان يبدا مازال ماهوش مالك المسرح كومبليتوم، فهمت؟ وصوته مازال ماهوش راكح، وفما شويه رعشه من داخل حتى كان انت ما تحسهاش، ولكن فما حاجه من داخل الفاس يبدا قصير خاطر الفجعه وكل الدقائق الاولانيين، فهمت؟ من بعد بشويه بشويه تدخل في المود. انا واحده من الناس نحكي ياسر مع الناس، ولا نحكي مع الجمهور.
0: يهمك التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وغيره؟
1: طبعا
0: لانه في نشوفوا تو برشا فنانين ولاو موجودين على تيك توك على غيره.
1: اكيد هذيك تعرف بها غير اللي يسبها كيكا مسكين ربي يشفيهم هذوكم مساكن مرضى لغال بعرفني كما قال مراد الروج سبيتار
0: سبيتار كبير
1: سبيتار كبير هذوكم الله غالب ان شاء الله نحطوا نلموهم الكل نحطوهم هكا في ان شاء الله نلموهم مع بعضهم نختاروا لهم بلايصه في تونس خاطر يتشبوا لبعضهم الكل ما نعرفش شكون هما الناس هذوما اللي يدخل جوست هكاك باش يسبوك. اما غير هذا غير هذوما الفئه هذيا بتاع سبيتار، فما فئه اخرى بتاع ناس تعرف انت من خلالها شنو هو الاراء بتاع الناس، شنو هو كيفاش يشوفوك الناس، كيفاش معناتها معناها ردة فعل الناس على حاجات، على اللوك متاعك، على غنائك، على تفاسون داتخ معناتها في المواقع التواصل الاجتماعي، معناتها هذيك كل لي كومنتير وإلا التفاعل هذيك الكل يخليك تشوف مدى شنو قيمتك أنت في وسط معناها هذيك كل إحصائيات.
0: جميل جميل. قمت بمشاريع فنية قبل يعني في مسيرتك مع فنانين كبار أجانب يعني عرب ولا أجانب، التجربة هذه كانت عندها صدى كبير لأنه عطات ربما شكل أو خلينا نقوله أو صورة.

0: لكن ممكن فما فترة متاع بون كيما قلت لك قبيلة، فما تبديلة قاعدة تصير في كي تقش عليهم واحد، فما مشكيو في الكوارت في الدنيا في العالم، معناها مش كان في تونس فقط، وفي الفن زاد كيف كيف، معناها تغيرت راهو طريقة التعامل مع الفن. أنا كيف عملتك المشاريع هذيك الكل عملتها مع منتج في فرنسا، وتوا مثلا تعاود ترجع المنتج هو
1: مثل
0: بيدو
1: مثلا
0: ما عادش
1: مغني
0: موجود.
1: الإيراني علي رضا
0: أي أي أي
1: قرباني يعني كان محلين،
0: توا الدنيا كلها تبدلت، توا ما عادش فما فكرة منتج. يعني حتى في تونس أنا عندي شركة إنتاج، ولكن ما عادش في فكرة أنه معناتها تسجيل ألبومات وتخريج ألبومات، ومعناها احنا توا الأغاني هذيك الخاصة ديجا قدمتها مع الشركة اللي نخدم معها توا، توا يزلنا نخمو في مشروع أغاني أخرى فقط، ولكن ما عادش عندنا فكرة أنه تخرج ألبوم بيان
1: توا
0: سور.
1: بالغناية يعني
0: أي فوالا، ولكن وين شركة الإنتاج تعاونك في تواجدك على مواقع التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب مثلا، غادي
1: الجانب الاتصالي يعني.
0: أي واش أنا تقولك أنا معناها المنتج متاعي أنا قاعد يحط في فلوس باش تصير معناتها الإشهار على اسم درساف الحمداني، باش مثلا ولكن والله ساعات فما الأورجانيك يخدم بالكدا بالكدا بالنسبة لي أنا، مش كل شيء نسبونسوريزي فيه، فما حاجات توصل للناس بطريقة ناتوريل معناتها، فهمت؟ عفوية بالحق معناتها، ونفرح
1: هو
0: هذاك
1: اللي تعول عليه
0: أكثر. أي أي نفرح كي نعمل آلاف المشاهدات، نقول آه والله والله مشيت محلاها هذيا، هي سي بيان، حاجة تفرح إنه الناس دخلت بصفة عفوية تتفرج.
1: نعم، من غير إشهار،
0: من غير إشهار. ولكن وين يصير وقت اللي مثل اليوم ما عادش نجم انت جوست كفنان تمشي تغني من غير ما تهز معك مصور، من غير ما تهز معك فيديوست حد اللي هو يوثق اللحظه بالفيديو، لازم بعدك الحفله هذيك يهبط ريل، لازم بعد حتى كان مش حفله جوست سافرت اش عملت كذا، هذاك الكل يقربك من الناس.
1: صحيح،
0: مشيت عديت نهار في درشنوة، عملت كذا عيد ميلادي وين عديت، ومن نهار يوم من ايام فنانه مثلا،
1: يعني حياه الفنان وليت اكثر مكشوفه للجمهور، مش كيما قبل كانوا بالعكس يعني ما نعرفوش حد شيء على حياة الفنان، توا لينا نعرفوا عليه كل شيء.
0: ويا ربيش
1: ويا ربيش
0: ويا تخلي يزم معناتها تخلي بصمة في في في كيفاش نقولوها مخيلة الناس، وفي ولكن ديما قلت لك ديما الاختيار يكون على يزم ترد بالك شنو هو تحط، شنو هو توري، شنو كيفاش تتكلم، كيف خاطر هذاك الكل وزاد
1: مدروس
0: مدروس، ويلزمه هذاك يعطي الصورة اللي انت تحب توصلها للناس، خاطر ما عندناش جمهور واحد في تونس، عندنا دي بوبليك
1: بالضبط
0: برشا جماهير مختلفة، وعندنا عقليات، وعندنا كل واحد وعقليته، وعندنا كل واحد وكيفاش يحب يشوفك، وعندنا زادا فما الاخرين اللي يقول لك لا انا نحب نراك في الكلاسيكيات، نحبش نشوف كمان في هذوما كيما الغنية اللي سمعناها قبيليكا، برشا عباد قالوا لي مش ستيل نتاعك درساف، ما نحب نجدد ما يسالش معناها، نحب نجرب حاجه جديده، فهمت؟ ولكن فما انواع انماط مختلفه.
1: ما خصتش انت من التجديد هذا درساف، لانه علاش
0: ما نخافش
1: يا ذي جميل
0: ديما نقولها حتى كي نمشي في الظلام ما نخافش،
1: لانه علاش نقول هذا فما عوده، تو نشوفوا برشا فنانين جايين من لبنان من سوريا من غير رجعوا لي الطريقه في الاداء ونوعيه الحفلات كما اللي كنت تعمل فيهم انت في البدايات.
0: أيوة.
1: يعني توا يجيونا ها في الحمامات فنانات مش معروفات.
0: أيوة.
1: يعني او معروفين شوي لكن يغنيوا كلها اعادات اغاني مثلا كلاسيكيه الى اخره، هذيك هو مشوارها يعني الفني.
0: هذيك على خاطر الاختيار يتم اترافير قديش نسبه المشاهده اللي تعملها هذيك ولا هذيك، معناها النجم تكون هي اوكي عملت عفسات عليهم في الانستغرام ولا غيره، اما ماهوش معناتها هذيك الفنانه هذيك يزمك تحطها قدام جمهور او انت تخاطر بها باش تعملك حفله كامله، راهو مش اي فنان.
1: صحيح.
0: يعمل ديك بتيت كابسول نتاع 3 مينوت يطلع ياثث لك سهره كامله من اولها لاخرها. وانا هذيك اللي كان الديفي نتاعي، معناتها التحدي نتاعي من اول ما بديت نغني، وقتها كانت صعيبه بالنسبه لي راه، ولكن وقت في وقت من الأوقات قلت درساف هل أنت قادرة تقدم الحفل متاع ساعتين من أوله لآخره وأنت تغني بنفس الطريقة من غير ما تتعب؟ وتمرنت عليها برشا، هذيك برشا برشا برشا، وأغاني ترابية أنا قدمت عرضين كلثوميات في المسرح البلدي ودول اللي حضرت عليهم، حاجة ياسر ياسر متعبة راهو برشا باش تغني في نفس الليلة.

0: تغني انت عمري، وتغني للصبر حدود، وتغني الاطلال، وتغني
1: حتى
0: زيدي
1: ام كلثوم كانت تعمل
0: حتى قال لي ما عرفش شكون عازم العازفين تحيه لي وقتها، قال لي قال لي انت تعمل في حاجه ما كانش تعملها ام كلثوم راكش في نفس السهريه راك معناتها تاخذ في هذوما الكل والف ليله وليله وهي ما عرفش شنو اخر غنيت الف هذه ليلتي وانا حاسيله يعني حاجه نتاع هبال وفي غني لي شويه شويه في الاخر اللي هي ديجا ماهيش سهله راهو ديجا اصلا غني لي شويه شويه العباد الكل تتخيل سهلة خاطرها هكا سريعة ومحليها وترلترلتر ذيك اي
1: اي غني هنا شوي
0: لي ولا صوتي توا ضايع كومبليتمون نجم نغني لك على خاطرك شوي تونا ام بالحق جيت انا عملت اخر حفله في الزهره وصوتي بلع من غدوه معناها فريمون فهمت الحمد لله
1: الحمد لله
0: اما شويه من الرطوبه نتاع الطقس كيما كنت نحكي لك قبيل
1: نعم
0: حط انا الكاسك
1: كيما تحب تفضل
0: فما شويه ريفيرب
1: فما منصف طبعا مرحبا بي
0: مرحبا

0: لا لا لا ما شاء الله.
1: شكرا شكرا.
0: نغم جميل وصعيب، مش كما قلت انت، ماهوش بالمعنى السهل هذاك، ولو انه تقدمهم في حفله من الاول للاخر كيف ما قلت، يعني كان تحدي بالنسبه ليك واشتغلت عليه.
1: اشتغلت عليه لمدة سنوات، وكل مرة التحدي لازم أنه في كل آخر حفلة نقول درساف ما يزمكش تتعب. يعني حتى بعد ما توفى الحفل، خاطر ساعات نشوف روحي مثال صوتي يختفي بعد الحفل، نجي الناس نحكي معهم نتصور وكذا كذا كذا، تلقاني نلهث وتعب على الأخر ونقول لا هذه المرة جاي ما عادش تصير. وراني صعيبة مع روحي برشا. والله نتأزم معناتها ونروح للدار، الناس تبدأ تقول لي واو باو برافو محليك، وانا ليه من داخل فما حاجة سافا بايز نخدم عليها هذيا. وهذه تعلمتها من الوالد، ربي فضله،
0: ربي يخليه، ربي فضله،
1: ربي يخليه.
0: تحية لي الوالد اللي هو ديما سند،
1: كان ومازال سند حتى لليوم. واليوم اليوم بالحق معناتها اللي انا فرحانه له، معناها توا ولينا مع الوالد ربي فضله، انه قبل كان ينتقدني برشا وانا كنت صغيره ونتقلق ونقول واه مقدمه نعمل وانت ما يعجبكش وكذا ونبدا نتغشش، حتى ولا كيف يسمعني يقول لي الله. هلا انا نقول بالحق، دون نقول بالحق
0: مش عادك،
1: ما عادش ينتقدني، يقول لي توا صوتك سيء تعتق هكايا وكيف تغني تقنعني.
0: نعم.
1: قبل كنت ما فما حاجه ناقصه، وانا كل اكليك كنت ننقدك انت تصلحهم، شفت علاش بيك كنت ننقد.
0: بالمناسبه على ذكر الوالد ربي فضله، تحيه كبيره تجي من الاعلامي التونسي الكبير سي صالح بيزيد، اللي هو يحب برشا والدك.
1: تحية ليه برشا.
0: والحقيقة حتى حملني سليم، راه وقتها كي مشيت للتستور نسيت ما قلت لك شين.
1: يحبوا برشا
0: ويحبك انت زادة برشا سي صالح، ويوجه لكم تحية الاثنين.
1: ويحبكم برشا من أول المشجعين ليا سي صالح بيزيد.
0: نعم. الإذاعة والتلفزة طبعا عندها مكانة أكيد، خاصة التلفزة سنة ستينية والإذاعة زادة على
1: أكثر. وإحنا نحكيه تفكرت ستينية التلفزة لذاعة زيدة كيف
0: لا تلفزة خمسة لذاعة 85 ولا أكثر يعني.
1: لذاعة قبل. قبل صحيح صحيح صحيح
0: 38 لذاعة نعم 38.
1: ولكن ستينيات التلفزة وين نحب نفهم أنا اليوم، معناتها أنا استنيت أنه يتم مثلا عرض مع ستينيات قرطاج. علاش ما تمش عرض هكايا؟ فم شراكه ما بين التلفزيون
0: يعني تقصد في
1: وقرطاج.
0: مهرجان قرطاج،
1: في مهرجان قرطاج يكون فم قرطاج و60 سنه للتلفزه التونسيه. والله العظيم انتظرتك، قلت علاش ما يصيرش معناتها شراكه وعرض مثل عرض افتتاحي
0: يقدم الاصوات، وسواء كان مازالت موجوده او حتى الغايبه،
1: ما نعرفش عرض كبير. فما حدث صار في الستينيات التلفزه ولا لا؟
0: لحد الان ما شفناش، اما في قرطاج كان يكون بالحق يعني حدث.
1: انا واحده من الناس انتظرت حدث كبير برشا صراحه، معناتها استغربت انه ما فماش حاجه تجمع ما بين قرطاج 60 سنه والتلفزه التونسيه بصراحه.
0: نعم نعم،
1: انت انتظرت عرض كبير
0: ومشروع جدا، حتى انت يعني خليتني ننتبه الان بالحق علاش مش فما عرض كبير يكون فيه اصوات تونسيه، علاش ليه؟
1: للاسف ان شاء الله نشوفوا حاجه
0: ان شاء الله،
1: مازال ما وفاش
0: ان شاء الله
1: عام سنين. ان شاء الله نشوفوا حويجه
0: ان شاء الله. قبل ما نوصل معاك في مشاريعك الجديده، باش نسمعوا نغم المشاريع القديمه، وزيد اختاروا منصف.
1: يحبوا
0: منصف.
1: تحيه
0: ليك منصف، تفضل نسمعوا.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: لو سولي نوار بصوت
2: ملا منصف ملا منصف فريمون. انا تفاجات راني
1: منصف لهم المعجبين.
2: عايش سي جونتي عايش كرمي فضلك.
1: المشروع هذا زيد نعرفوا انه درساف تغني بلغات اخرى بطبيعه الحال، مش كان بالعربيه، وهذا راهو زيد غير متاح للجميع.
2: وي اش تحبني نقول لك؟
1: اش تحبني نقول لك؟ نحب ننتظر برشا يعني.
2: انا كيما قلت لك واعوذ بالله من كلمتين، راني مهبوله شويه، عندي شويه خوار في راسي، ما نعرفش علاش نحس في روحي عندي برشا شخصيات فيا، فهمت؟
1: جوزيه
2: اي جوزيه عرفت انت زيد فوالا دونك تفهمني
1: نفهمك.
2: جوزيه تحسها ساعات كلاسيكيه وساعات عندها كل أكلها بلادك اللي هكا تمشي في بلاصة ما تتخيلوهاش،
1: لأنها تكره الروتين
2: فوالا. وديما عندك علاش قلت قبل ما نخافش، عندي ديما التحدي، عندي تشالنج في راسي، معناها ديما أي حاجة تظهر لي نجم نعملها، أي علاش ليه، شو المشكل معناها؟ ما نجحتش. هذا العرض هذا سبيسيالمون بربرة فيروز، وقتها أنا مازلت في تونس نحضر فيه، وقتها خدمناه مع الانستيتو فرنسي في تونس، راني انا مش في فرنسا وقت. ودخلت على جبل بقدومه كما يقولوا، معناها وقت اقترحوا علي قالوا لي إيديت بياف، قلت لهم ليه إيديت بياف تغنيت برشا، ومعناها حاجه حابين نجمع ما بين جوج شخصيتين، معناتها دو ديفا، واحده من العالم العربي واحده من الاغنيه الفرنسيه. هذا فكرنا إيديت بياف، قلت لهم انا ليه يا اخي. دار لي وقتها المستشار الثقافي، والله نسيت اسمه، مستشارهم معناتها الثقافي مكلف بالمشاريع الثقافيه في الانستيتو فرنسي، قال لي باربارا. قلت له والله انا نعرفها شويه، ما غنيت لهاش، مانيش ملمه معناها بالريبرتوار نتاعها، اما اي بوكو با. قال لي راك باش تتفاجئ، راهو انا نقول لك اللي انت باش تنجح فيها، راهو تواتيك برشا بربرة، شخصيتها قويه وعندها معناها سي توت اونيفير كامل، عالم كامل بربرة. قلت له باهي، ومن بعد خرجت من غاديك قلت مالا عامله، عملت
1: مشكله جبتها روحي،
2: حمست بزياده. قال هكا بديت نخدم على روحي، بديت نسمع فك الغنيات ونعمل، من الاول عملت سيليكسيون تاع يمكن 100 غنيه اي، وانا يزمني من المية هذوكم يزمني نخرج كيما نقولوا احنا 6 غنيات بربرة و6 غنيات فيروز فقط يعني. وانا بربرة مانيش ملمة بها ياسر كيما ملمة بفيروز، حاسين. ودخلت في الاخر وقت اللي باش نطلع نغني نهارة الحفلة، بو عملت من الاول حفلة في مسرح تونس هذيك في التيرام تاعي سافا بتهني عليها، تعديت بالقديمة، عملنا البروميير في المسرح البلدي، وبعد مشينا المسرح البلدي متاع صفاقس، تعديوا يهبوا الحق الحفلتين، انا متهنية شوي الجمهور اللي هو يعرفني. بعدها طرنا لفرنسا وغادي على
1: جمهور بربرة.
2: جمهور بربرة باش يسمعني انا يا درساف العمله اللي عملتها في روحك. عاد وقتها قلت هذه يا توب يا فلوب، انا بالنسبه لي وقتها قلت يا باش نتعدى باش ننجح في هذه، والا باش ناكل كف عمري ما كليته في حياتي. الحمد لله تعدت سهريه ناجحه، مش وقتها كما بيان سور معناتها انا الخوف اللي عشته ما عمري ما عشته في حياتي، مش كما تخيلت انا، خاطر انا تخيلت قلت لازمني نطلع اكسترا اوردينير. بون قلقت برشا سور سين ودخلت بعد شويه اي ضغط كبير برشا، جاوني احباء نادي احباء بربرة راهو رايز راني العذاب اللي تعذبت ليلتها، وقالوا هي اللي قلت لهم علاش تقولوا لي يعني
1: خليتوني وبعد
2: خليتوني نطلع نغني على روحي. وبعد جا هو فرحان المات اللي برمج السهريه، قال لي جاوك لو كلوب دي زاموغو دو باربرة، فان دو باربرة، وعلى يمي فان كلوب دو باربرة، باش نعمل انا الليله هوني يا ربي في ساله وقتها من اهم السالات في باريس لا لامبرا، ومهرجان مهم برشا، والحمد لله تعدت سهريه حلوه ياسر، وجا ورحبوا معناتها فرحوا بيا ما تشكروني برشا، وعملوا معايا تصاور، قالوا لي رانا ما نقبلوش اللي يجي غني بربرة، راك فريمون كيفاش عملت باش نجحت باش تتعدى من فيروز لبربرا من غير ما
1: كنت تغني غنية بغنية ولا كيفاه؟
2: ساعات غنيتين في جورت بعضهم ساعات غنية بغنية ساعات زوز غنيات نميكسيهم مع بعضهم غنية متاع فيروز ومتاع بربرا يتغنيوا مع بعضهم.
1: مثلا شنو عملت؟
2: مثلا في لا سوليتود غنية نبدأ بطلو سألني إذا نيسان دلبا صوتي مبحح شوية وبعدها ندخل بغنية لا سوليتود فهمت دونك الجمهور والحفلات معناها يجيبوا جمهور العرب معناتها سبيسيالمون الناس اللي تحب فيروز دونك الجمهور يستنى في غنية متاع فيروز بعد ندخلهم بغنية
1: بربرا. ناخذ شوية فيروز عنا يظهر لي شوية منصف لا سوليتود.
2: لا سوليتود يمكن يكون موجود
1: موجود فيها البداية فيروز ناخذ هكا شوية بركة من اللول باش نفهم شنو قالت لنا درساف.

0: حلوة
1: وحسرة.
0: المزج يعني، اختيار موفق،
1: اي
0: الزوز في نفس العالم
1: اي،
0: يعني.
1: والاغنيه الاغنيه ما احلاها خاطر في الكلمات تقول شو لي تروفي دوفون ما بورت، هي تحكي من الاول ما تعرفش على شكون تحكي، معناتها حليت الباب نلقاها قدامي شبيها هكا لابسه، شبي شعرها هكا، شبيها دخلت للدار، اش تحب عندي هيك درشنا، بعد في الاخر تطلع تحكي على الوحده،
0: الوحده
1: لا سوليتود.
0: حلو
1: من النص ياسر ما ياخذته بطريقه ياسر ياسر طريفه.
0: صوتها جميل زيدا هي باربرا،
1: هي مش صوت راهي باربرا حاله، خاطر كي تسمعها صوتها ماهوش واو معناها
0: ما هكا احلى منها، يدخل للقلب،
1: ولكن حاله حاله حاله من الجمال الحزين، وما يسميوها لا دامون نوار، جمالها حزين وجميل جدا معناتها الحزن نتاعها وحياتها. ديجا هي حياتها تقول ربي مهبطها على الارض باش تعيش حياه حزينه باش تعطي هاك
0: اغاني،
1: تخرجك الاغاني هذوك وتعملك الكاريير هذيك
0: وتمشي على روح
1: وتنطلق على روح الله يرحمها كما داليدا معناتها نوعا ما.
0: هالاعادات والمزج هذايا زيدا كما قلت انا منذ قليل مش اي شخص ينجم يعملوا بطبيعة، فيها بحث تفكير وفيها زادة مقدرة
1: فما الازدواجية زادة بتاع
0: الجوزاء
1: بالضبط بالحق سامحني
0: بسم الله عليك
1: عايشك، خاطر صعيب انه تنجم تنتقل من ريبرتوار لريبرتوار ولكن تقعد محافظ على نفس المستوى، تخلق لكل ريبرتوار تخلق له العالم متاعه. وهذيك انا وقت على شنو خدمت، مع تخدمت اني اوكي ما يزمنيش نقلد باربارا وما يزمنيش نقلد فيروز، يزمني نكون درسة في الحمداني بشخصيتي أنا اللي هي خلقتها خصيصا لبربرة فيروز، لك العرض هذاك لك المشروع هذاك. وقتها راني كلمة دخلت شو خرجت في الحلة بهي، خدمت على زوز شخصيات في نفس الوقت، دخلت مع معناها تقمست بالرسمي، تقمست الشخصية متاع بربرة بالقوي، ورجعت تقمست شخصية فيروز بطريقة أخرى بعيدا عن الطريقة المتداولة اللي احنا نخدموا بها فيروز، على خاطر كيف تغنيها قدام بيبليك معناتها جمهور ماهوش ما يعرفش وماهوش الجمهور اللي هو في المكتوب ويحب فيروز ديجا عربي معناتها، فهمت؟ احنا خاطر عنا الصور وعنا نوستالجيا كيف نسمع فيروز، ولكن جمهور البرة ما يعرفش فيروز، مش اكتشفها بصوتك انت، الوغ يزمك انت تبني له قصة كاملة كي باش تقدم له اك الشخصية هذيك ولا اك الريبرتوار هذيك، مش فيروز اللي غنيوها في تونس ولا في لبنان ولا في مصر ولا في العالم العربي، لا يزمك تقدم له حاجة
0: نجم توصل
1: له لك. اي فوالا اكلة خاصة بيه هو، ما تكونش فيها برشا هريسة، ما تكونش فيها برشا فلزينة، ما تكونش فيها فهم الوغ كيف تقدم له الاكلة هذيك اللي فيها حاجة تتشبه له يقول لك يا
0: يولي حي يكتشفها،
1: فوالا باش يكتشفها وباش يدخل في شخصيتك انت بسهوله.
0: فما نيانك ترجع لهالذوما الاعادات المزج؟
1: والله ما عنديش فكر، ما فكرتش في الحكايه هذيا، ولكن جيت بون احنا جاي هو باركور دو سيركونستانس كيما نقولوا، معناتها جيت ظروف انه وقف اخر بروجي كنا عاملينه مع المنتج هذايا اللي هو اكور كروزي في فرنسا، وكان معايا زياد الزويري في العروض هذايا وقتها،
0: تحية لي زياد،
1: تحية لي كبيرة برشا،
0: جولي رفيق دربة وحتى بجرش معاك
1: كان موجود معايا زياد، نرتاح برشا في الخدمة معاه، عنا نفس الفكر معناها، ومهم جدا انك تكون مع انسان نحكي ومعناها نبني بنفس الطريقة انا وياه، فهمت؟ نفهموا بعضنا، هذه معناتها ديجا اون غراند بارتي دو شيما يترافايي، معناتها فما الطريقة الطريق مخدومة ديجا معبدة قبل ما تطلع انت سور سين، فهمت؟ الوغ كيف جات الكورونا للاسف وقف مشروع كبير برشا كنا نحضروا فيه مع المنتج، نفس المنتج اللي قدم بربرة فيروز، ولكن ديجا هو وخر بينا برشا وتعطلنا ياسر قبل الكورونا، بعد جات الكورونا الناس كلها تفرقت للاسف، وانا رجعت لتونس وما تمش تقديم البروجي هذاك. الوغ من بعد كيف عاودنا تقابلنا فنيا انا وزياد، قال لي علاش يا اخي باش
0: نقعدوا مع بعضكم،
1: هيت نعاودوا مع بعضنا انا وياك الحاجه اللي كنا باش نعملوها في فرنسا وباش نعملوها في تونس،
0: في تونس.
1: وقدمنا عارف افيك لو طون وقتها قدمناه في بون جيت في مناسبه مع الروتاري كانت معناتها اكسيون سوسيال، قدمنا حاجه لفائده معناها معتمدية من معتمديات بحذا عند دراهم اللي كان ما عندهمش الماء وركبوا لهم طاقة شمسية وكل شيء. ما حاجة فرحتنا ياسر العرض ذاك، وكانت فرصة انه عرفنا الجمهور عليه. بعدها سمعوا به الانستيتيو فرنسي في اندونيسيا وسفيرنا سي محمد طرابلسي اللي يحبنا برشا ونحبوه ياسر ويحب الثقافة التونسية ويحب ديما يوصل الأصوات التونسية وين هو موجود. كان سبب باش يتقدم العرض هذا في اندونيسيا. عملنا به اون تورني انا وزياد كيف كيف بنفس الـ بنفس الـ الجو الجو يعني هو نفس الجو.
0: شنو قدمتوا فيها افيك لو تون؟
1: اغنيه افيك لو تون
0: افيك لو تون تو سامبا
1: هذيك الاغنيه معناتها
0: المفتاح
1: المفتاح نتاع السهره اي نتاع الحفل نتاع المشروع. كانت فما حاجات ملحنه زيد معناها من طرف زياد وكلماتها كتبتهم انا اللي هي حاجه مزيانه برشا زيد. ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا نسجلوا حاجات ونقدموها معناتها مره اخرى في تونس
0: ان شاء الله. علاش
1: نقدموا مره اخرى سبيكتاكل هذا خاطر وقتها جاي جاي بالمناسبه هذيك نتاع عرض روتاري ولكن مازلنا احنا ماناش اللي حاضرين ما سيتي اون افون بروميير بالنسبه لنا احنا. فهمت
0: ان شاء الله تقدموا في ربما في رمضان ولا في بدايه الموسم الثقافي.
1: ان شاء الله في بدايه الموسم الثقافي عندنا الفكره انه نعاودوا نقدموه مره اخرى ومشروع جميل جدا كما احنا نحبوه يكون معناتها فيه البيانو فيه الكونترباس فيه زياد معايا بعظمتي جنونه على آلة الكمانجا ومعنا زادة كونتر باسيست زادة كيف كيف مجدي بهلول معايا شادي دمق كان من شغالته طبعا مستحضرش لسيمي الكل ومعنا حمدي الجاموسي على الإيقاعات وكان معنا كذلك شوقي كفاية بالكونتر باس ومعنا كل العناصر كلهم بنيوا حاجة معناتها فك سبيكتاكل ذاك. وكان معنا كذلك الشاعر اللي هو كتب كلمات بعض الأغاني وعنى مقدمة العرض كذلك.
0: العرض جميل يعني مشروع كامل إن شاء الله نشوفوه قريبا في تونس. سؤال كلاسيكي هو ديما يتسأل ربما لبعض الفنانين، لكن بما أنه احنا نحكيه على هالمشاريع هذه وكما قلت لك أنا في الكواليس الشرق العالم العربي نحسك ربما صحيح تقدم هيك حفلات كما جرش ولا غيره، أما ما نحسكش مركزة برشا على ربما الانتشار العربي.
1: ركزت في وقت معين ولكن ما هو الجو ياسر
0: أنا حسيتك
1: يعني يلزمهم برشا جهد ويلزمهم برشا يلزم طريقة في العمل مع الشرقيين اللي أنا ما تعجبنيش برشا صراحة. يعني أنا نحب نخدم على المشاريع، نحب نخدم على نحب المسارح اللي فيها جمهور معناتها المسارح الصغيرة العروض الانتيم. نحب ما نحبش نخدم على صناعة نجم وذوكم ما نحبهمش.
0: في المقابل نلقاو أصوات مثلا تغني تقريبا من نفس مجال درساف، تغني الترابية، تغني الأغاني القيمة يعني جيل تونس حتى كان مش معروفة لكن يتبنوها في تونس ويعرفوا بها ويعطيوها سهرات يعني وفي مهرجانات كبيرة في نفس الوقت. يعني
1: يعني قصدك اللي من برا يعني من الشرق.
0: انت قلت انه انا ما نشجعش برشا لانه طريقة العمل ما تعجبكش، لكن في المقابل نلقاو انه فنانين المشارقة يتبنوهم في تونس ويشتغلوا عليهم ويعرفوا بهم بشكل كبير. يعني
1: هي ما فما خدمة ديجا صارت من بلدانهم هذاك مهم جدا جدا. سماح معناتها اليوم راه ما تنجمش انت تنتشر عربيا ولا عالميا وانت في بلادك ما ديجا عندك شكون والا البلاصه اللي انت فيها منها حتى كان انت مثلا اصلك كذا وساكن في بلاد اخرى ولكن ديجا فما
0: خدمه
1: اي فما خدمه على الانفيرونمون تاعك اللي انت فيه. يعني فما خدمة صارت عليك مش أنت توصل لك البلدان هذوكم. فهمت؟ إذا كان أنا ما نتشهرش في المكان اللي أنا فيه كم وقت اللي كنت في فرنسا أنا خدمت على فرنسا رجعت لتونس خدمت على معناها قاعدة نخدم على تونس. فهمت؟ وإذا كان أنا باش نتشهر ولا باش نتعرف ولا باش نوصل المكان معين كما وصلت غنيت في مسرح جرش باش يقولوا المطربة التونسية فلانة الفلانية وأنا نفرح وقت اللي زادة تخدم عليا سفارتي وتخدم عليا بلادي وهذاك الكل قيمة مضافة لي أنا.
0: هذا هذه نقطة زيدا نحب نقولها، نحب نشكر ونقول زيدا السفراء اللي هم موجودين خارج حدود الوطن، نشوفوا لما يكون سفير الحقيقة مهتم بالشأن الثقافي صحيح ويخدم صحيح ويعرف بالتوانسة ويعرف بالثقافة التونسية، نلقاو برشا أشياء جميلة صراحة في المجالات كل مسرح سينما.
1: صار دعم كبير من السفارة التونسية في عرض جرش
0: في الأردن، هي سفيرة مهتمة سفيرة
1: أي مدام مفيدة زريبي تحية لها اللي هي معناها تشبثت بالعرض هذا وحبته مع الهيئة المديرة القديمة وجديدة anyway اللي هو، ولكن تشبثت أنه تكون سهرة تونسية في مسرح جرش. وإذا كان ما نشوفوش احنا معناتها الجالية متاعنا والسفير او السفيرة متاعنا بعلاقاتها وهي اللي تتكلم او هو اللي يتكلم باش يقولك انا نحب كذا وربي وفرولنا هكا وهكا وهكا، راه ما شكون باش
0: شكون باش يسمع بينا زيد
1: ايه شكون باش يجري عليك وشكون باش يتكلم عليك اذا كان ما يتكلمش عليك اللي غير على بلاده واللي هو اللي
0: هو هذيك وظيفته زيد هو مهتم بالشأن التونسي.
1: سفيرنا في اندونيسيا يقول لي راهم ما يوصلوا لناش، صعيب باش نوصلوا معناتها نجيبوا فنان غاديكا خاطر دابور بعيده وصعيب وكل شيء. علاش ليه علاش ليه؟ هي كانت سهرة أو تورني صارت بالشراكة بين سفارة تونس
0: وسفارة أندونيسيا
1: والانستيتوت فرنسي في أندونيسيا. يعني هو معناتها اهتموا برشا، صاروا في ثلاثة انستيتوت فرنسي في جاكرتا وفي بلاد أخرى اسمها جوك جاكرتا وفي بلاد أخرى اسمها سورابايا. يعني عملنا جولة بتاع ثلاث حفلات جميل. ولكن كادت أن ما تصيرش هك التورني هذيك لو لا وقف معنا سفيرنا. إذا كان موقفش معنا سفيرنا في تونس وقال لا ميسالش أنا باش نعطي الدعم وباش نعمل معناتها لما في بحذية باش تكون زادة معناتها تلميع أكثر فأكثر لصورة تونس، وصارت لما مزيانة برشا وجاءوا فنانين من إندونيسيا غنوا معنا في سهرة في سفارتنا في تونس غاديك في مقر السفارة، وكان عشاء زادة تونسي معناها ما قصروش هم عملوا معناها حاجة جميلة جدا، وكانت سهرة تونسية أندونيسية وحضروا فيها طبعا معناها المعهد الفرنسي كان موجود معنا. مثال اشتكتوا الجهود هذوما الكل نجم يعطيوا حاجة، علاش ليه؟ مهما كان شكون اللي قاعد يدز ولكن في الاخر يصير حدث كما قال هو وقتها، قال الحدث هذا معناتها يلزم بالنسبه لينا يلزم يصير كما مدام في دزريب قالت الحدث هذا يلزم يصير ويرفع العلم التونسي او اللباس التونسي او الرقص التونسي خاطر كان معنا
0: فرقه الفنون الشعبيه
1: كانت حاضره معنا. انا
0: فرحانه زاد اللي فرقه الفنون الشعبيه بعد يعني فتره سوفيت وغيره الان ترجع بقوه
1: رجعت حتى يقول لي شاركت في عرض الفرق
0: اي مرتين عملت في الفرق ونتحدث في جرش عملت مرتين
1: اي زوز عروض
0: يعطيهم الصحة وخارجين بشكل جديد ويعطيهم الصحة فرحانين
1: بها.
0: وعلاش ليه يعني احنا كل عام في قرطاج نعملوا عرض للفولكلور العالمي
1: اكيد
0: اليمني يعني الفرق الشعبية العالمية
1: طبعا
0: نعم. مش نختموا بالجديد، فما اغنية جديدة فما توتوا قاعدة تحضر ولا ليه؟
1: فما اخر اغنيه استنيني لما لحظه غير اسمعني
0: لحظه غير اسمعني حلو
1: هبت تقبل قبل الصيف بشويه، هي هبتت في ماي يظهر لي اخر ماي
0: هبتت موجوده
1: اي موجوده
0: موجوده بما ان احنا يلزمنا ندعم الخزينه بالاغاني دور صف حمدين
1: تو نحطوهم ان شاء الله
0: ان شاء الله. الاغنيه في الاطار الرومانسي ولا
1: اي في اطار رومانسي ولكن هكا جازي شويه معناتها زادة معناتها ستيل جديد مزيان ياسين حمزاوي وامين قلسي هذيك
0: ثلاثي تولينا
1: هذيك اخر
0: هو بير ولما يعمل مجموعه تكون قاره نوعا ما وساعه ساعه يدعمها
1: اي بيان سور بيان سور اكيد. لا مش توا هذيك اخر العنقود نتاع الالبوم اللي خدمنا عليه توا تقريبا لمده سنتين وهذه اخر اغنيه كانت لحظه غير اسمعني
0: لحظه غير اسمعني. شكرا ليك درصاف حمداني الفنانه الكبيره نورتنا، ان شاء الله كل التوفيق والنجاح، ان شاء الله مزيد من الحفلات والاغاني والالبومات. نفتخروا بك برشا وفرحانين برشا انك يعني لبيت دعوتنا، وان شاء الله القادم اجمل.
1: القادم دائما يكون اجمل هذاك اكيد ما دام احنا مازلنا عايشين ومازلنا متشبثين بالحياه وبالثقافه وربي فضلنا إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا لك كيف
1: وشكرا لكم أنتم على المحتوى الجيد، مهم جدا أنه يقعد المحتوى ذو القيمة
0: الله يخليك. شكرا, شكرا جزيلا, نورتنا. احنا باش نختموا بنغم اخر للفنانه درساف حمداني, نحييكم بيه مستمعينا الكل اللي تابعتونا في هذا اللقاء. شكرا.

هكا وصلنا لختام هذا الموعد من برنامج منوعة الأحد مع أجمل تحيات منصف المرايحي وسميح قصد الله. نلتقي غدا في حدود الساعة الثالثة مساء في برنامج حديث المسرح. إلى اللقاء.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: على طريق الإبداع،
6: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
5: دربة مع فؤاد الجرجوري
7: وعروسية بوميزة.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: إيمان سليماني ترافقنا اليوم في الهندسة الصوتية، عروسية معكم من أمام المصدح. كالعادة ندعوكم إلى متابعتنا على مدى ساعة من الزمن نخصصها لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
9: بالنسبة إلى حصة اليوم أستاذ عروسية، سنتناول بالحديث والتحليل والتعليق نصا جاءنا من صديق البرنامج محمد جدي، وعنوانه هذا الوجه ليس لي. لكن قبل الحديث عن هذا النص، أريد أن أشير إلى أمر يتمثل في أننا اليوم في برنامج على طريق الإبداع حرصنا على الاحتفال والاحتفاء بحدث سعيد. هذا الحدث السعيد يتمثل في الأخبار التي جاءتنا تحمل البشرى. هي تبشرنا، هذه الأخبار إذن بشرتنا بأن صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه في هذا البرنامج وأن نظرنا في العديد من نصوصه، إذن جاءتنا البشرى تحمل إلينا الخبر السعيد المتمثل في أن عبد الباسط عزوز نشر باكورة أعماله، وتتمثل باكورة أعماله في رواية سماها السدراية الحمراء. لذلك أستاذ عروسية، نحتفل بهذا الحدث في مطلع هذه الحصة، ونستبشر بصدور هذه الرواية، ونحرص على أن نتوجه إلى عبد الباسط عزوز بأحر التهاني، مشجعين إياه على المضي قدما في سبيل العطاء الفني وفي سبيل الكتابة الأدبية في الرواية وفي غير الرواية.
8: فألف مبروك إذن لصديق البرنامج الفنان الكاتب والمبدع عبد الباسط عزوز صدور روايته الأولى وبكورة أعماله الإبداعية والأدبية السدرية الحمراء والعقبة إن شاء الله لبقية الأصدقاء وصديقات ممن كانوا معنا وتابعونا ووثقوا في أثيرنا وفي فسحة على طريق الإبداع. وقريبا نحتفي بإصدار جديد للكاتبة الشاعرة كذلك دلالة جاب الله والكاتب والشاعر محمد الناصر. فألف مبروك للجميع مسبقا في انتظار الكثير من البشرة من صديقات وأصدقاء البرنامج ممن اختاروا درب الإبداع والكتابة الأدبية.
9: فعلا أستاذ عروسية، نحن نسعد في هذا البرنامج بالاستماع إلى مثل هذه الأخبار، ونسعد إلى أن هذا الصديق أو ذاك أو هذه الصديقة أو تلك ممن رغبوا في التعامل مع هذا البرنامج، نسعد حين نراهم يصلون إلى هذه المرتبة وحين يقبلون على عملية النشر للتعريف بتجاربهم.
8: نعم.
9: فمرة أخرى أحر التهاني لعبد الباسط عزوز وكامل التشجيع والدعم لسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته.
8: نعم، بعد هذه الوقفة دكتور فؤاد مع التهاني لأصدقاء وصديقات البرنامج لإصدارهم بكرات أعمالهم أو إصداراتهم الجديدة، نذكر أننا بصدد حصة نخصصها لنص هذا الوجه ليس لي لصديق البرنامج محمد أجدي، وسنعود مع طليلة أولى على هذا النص وصاحبه مباشرة بعد الشارة. إطلالة البداية. إطلالة إذن دكتور فؤاد، في إطلالة البداية وكما عودتنا دائما تقدم فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول عن صديقنا الكاتب محمد أجدي ونصه هذا؟
9: لا نقول إلا خيرا.
8: طبعا
9: محمد أجدي كاتب هذا النص هو أستاذ في مادة التاريخ والجغرافيا، وقد أقبل على الكتابة منذ زمن بعيد ثم كأنه انصرف عنها، كأن شؤون الحياة صرفته عن الكتابة، وهذا يحدث، لكنه يعود إليها راغبا مشتاقا، وإذا به يدمنها والعبارة له، وهو مقبل على الكتابة لا ينقطع عن مزاولتها منذ سنة 2012. محمد جدي يكتب في مواضيع متنوعة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو اجتماعي، وهو يمتاز برؤية للواقع الذاتي والجماعي فيها دقة وطرافة وعمق في الوقت نفسه، هذا يتجلى من المضامين التي يتناولها محمد جدي في نصوصه. وقد يكون محمد جدي أيضا ساخرا فيما يكتب، فيذكرنا عندئذ بعلي الدعاجي أو بمحمود بالعيد أو بغيرهما ممن عرفوا بكتابة القصص الهزلي الساخر. هو هزلي في الظاهر لكنه يخفي ما يخفي في أعماقه وبواطنه. هذه هي فكرة أولى عن صاحب هذا النص محمد جدي. أما نصه الذي عليه سيكون مدار حديثنا اليوم فهو نص قصصي فيه مزيج من المقاربة الذاتية الفردية، وفيه كذلك رؤية لواقع الإنسان ولعلاقة الإنسان بنفسه وبغيره. وعلى هذا النحو يا أستاذ عروسية نكون قد قدمنا لتحليل هذا النص ولبيان رأينا فيه. وقبل أن نواصل التعليق على النص لابد من الاطلاع عليه،

كان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس تجملت بخرائط الأرض، لكنه هنا أمام هذا الفيض من العطور والضوء بدا غريبا عن المكان، كأنه دخيل على لغة لا يتقنها. وكيف له أن يألف رائحة العطور، وكيف تراه يستجيب لهذا البريق واللمعان اللذين يفيض بهما المكان؟ دخلت أول زبونة، ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة. بدت له للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة تشي ملامحها بأسرار خفية، كلها تفتش عن إضافة، عن تعديل، عن لمسة تغير شيئا ما لا يراد له أن يرى. أشارت إحداهن إلى علبة ناولها إياها بصمت خجول، محاولا إخفاء ارتباكه، إذ لم يكن يعرف أسماء الألوان ولا يعي أسرار المساحيق. في المعهد كان يشرح لتلاميذته كيف تتشكل القارات وكيف تغير الرياح والسيول تضاريس الأرض عبر عمليتي التعرية والترسيب، وكيف تحدث أهم التغيرات المناخية عبر الفصول. أما هنا فكان يرى بعين الدهشة كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه، وكيف تمحى آثار التجاعيد ويزول حوق العينين أو الهالة السوداء، وكيف تعكس المرايا رسم ابتسامات مشرقة. طلبت منه مرأة في منتصف العمر مرآة، ثم شرعت في تمرير الفرشاة على خديها بشيء من اللطف والحذر، وكأنها ترمم تحفة أثرية تناسلت شقوقها. حدقت في وجهها طويلا كي تحسم اختيارها النهائي، وهو يتأمل حركاتها أحس بمعنى عميق يطل برأسه من وراء الطلاء. إنها لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدرك كنهه إلا هي. دنت منه فتاة شابة، استشارته عن لون يناسب بشرتها. تجاهل الأمر في البداية، تلاثم قليلا، ثم أشار بإصبعه من بعيد إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. ابتسمت، شكرته ومضت. لم تقنعه ابتسامتها، قرأها بشكل مختلف ليبتسم هو الآخر لاحقا بعد إدراكه لما تحمله ابتسامتها من مضامين. تسأله امرأة عن رموش اصطناعية، يلتقط من نبرة صوتها ما لم تقله، فيقرأ من نظراتها ما وراء السؤال. إنها لم تكن تبحث عن رموش طويلة أو كثيفة، إنها كانت تبحث عن ستار رقيق يخفي تعبا متقادما سكن عينيها. تفتش عن نظرة أخرى مختلفة تستطيع أن تواجه بها الآخرين دون أن تنكشف. لم تعد الزبونات فراشات عابرات يحملن معهن جمال غموضهن، بل صرن صفحات بيضاء محبرة بمداد يروي حكايات لا تنتهي. ومع مرور الأيام بدأ يتعلم ليس أسماء المنتجات فقط، بل وجوه الحرفاء وجواهر نفوسهم، بل صار يدرك الفوارق الفاصلة ويعي الرغبات الكامنة، ويميز بين من تتزين لتفرح وتحتفي بالحياة، ومن تتزين لتخبئ أثقال حزنها خلف متاريس الألوان، بين من تبحث عن الجمال ومن تهرب من مرارة الواقع. وفي كل مساء قبل أن يغلق المحل ويطفئ الأضواء، كان يقف أمام المرآة يتأمل وجهه كما هو، يمسح ملامحه بكفيه ويتساءل بصمت: هل أستطيع في ظل هذا الواقع المتبدل أن أحافظ على ملامحي؟ أم أنني سأبدأ بالتغير تدريجيا دون أن أشعر؟ ثم يبتسم ابتسامة خفيفة فيها شيء من الحيرة الممزوجة بشيء من السخرية، ويهمس لنفسه قبل أن يغادر: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. الإمضاء محمد جدي.

شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي. شكرا لك لأنك قرأت النص

0: كما يجب أن يقرأ، فجعلتنا نتبين ملامحه الأولى على الأقل، وبهذه القراءة أنت تمكنيننا من ولوج عالم النص والجولانية داخله. نبدأ بالعنوان كالعادة. هذا الوجه ليس لي. هكذا بدأ لمحمد جدي أن يسمي نصه، وهو حر في ذلك بطبيعة الحال، لكن القارئ حين ينظر في العنوان يتبين له أن هذا العنوان يصوغه متكلم يتحدث عن نفسه، وينفي أن يكون وجهه وجهه فعلا وحقيقة. هو يؤكد ذلك بليس، هذا الوجه ليس لي. الكاتب هنا عن وعي أو عن غير وعي، هذا لا يهم كثيرا، يجعل قارئا ممكنا يفكر أو قد يفكر في نص آخر كتبه كاتب تونسي آخر وهو شاعر وقد برز اسمه في ثمانينات القرن الماضي. أتحدث هنا عن عبد الله ملك القاسمي رحمه الله، ذاك الذي أصدر ديوانا من الشعر سماه هذه الجثة لي. الفرق بين عبد الله ملك القاسمي وبين محمد جدي أن ذاك لا يرى حرجا في نسبة جثته إلى ذاته إلى نفسه، بل يريد أن يفعل ذلك ويرغب فيه رغبة واضحة. أما محمد جدي فهو ينفي أن يكون وجهه وجهه بالفعل، كأنه وجه آخر لا علاقة له به. تقولين أستاذ عروسي أو قد تقولين، هل فكر محمد جدي في عبد الله ملك القاسمي وفي ديوانه الشعري؟ أقول لك هذا أمر لا يهم كثيرا، لا يهم أن يكون هذا الكاتب أو ذاك فكر في هذا النص أو ذاك. ما يهمنا هو أن نشير إلى أن النصوص تتصادى وتتخاطب، وبعضها ينادي بعضا وبعضها يحيل على بعض دون علم أصحابها في معظم الأحيان. الكتاب لا يعرفون ذلك. الوسيط في هذه العملية هو القارئ الذي يحمل ذاكرة هي في الواقع خزان نصوص هذه الذاكرة. وتذكرين أستاذ عروسي أننا كثيرا ما قلنا في هذا البرنامج إن النصوص كائنات حية تتفاعل تمارس حياتها على طريقتها، فإن أردت أن تحدثيني عن سلطة الكاتب على نصه فأنني أقول لك هذا أمر يستدعي كثيرا من التفكير والتقدير والتدبير. بعد هذا الاستطراد الذي أحببنا أن نقوم به لأننا في هذا البرنامج نحرص أيضا على أن نعرض على من يتابعه بعض الجوانب الثقافية المتعلقة بقراءة النصوص وبنقد النصوص وبالتفاعلية مع النصوص. قلت نعود بعد هذا الاستطراد إلى العنوان. هذا الوجه ليس لي عنوان في الظاهر يحيل على ذات متأزمة فقدت وجهها، نظرت في المرآة هذه الذات فأنكرت صورتها وأنكرت ملامحها، رأت فيها وجها لا يمثلها، رأت في المرآة وجها لا يشبهها لا يدل عليها، هي إذن ذات دون وجه. ومن فقد وجهه فقد فقد هويته بالضرورة. لابد من الوجه لإثبات الهوية. انظري في بطاقات التعريف، لابد من الصورة، لابد من الوجه لأنها بطاقة تعريف. إذن كأن العنوان يضعنا، يضع القارئة في لحظة وعي لضياع الهوية والإنكار الذات. في جميع الحالات هذا هو منطلق القصة وهذه هي عتبة النص ومدخله. فما الذي سيحدث وقد ضاع الوجه؟ لاحظي كيف أن العنوان يشرع في خلق التشويق لدى القارئ أو لدى السامع. نتجاوز العنوان لندخل عالم الحكاية التي يعرضها علينا هذا النص. الحكاية تدور في عالم مخصوص هو متجر مستحضرات التجميل، والقضية المطروحة في النص في الحكاية في القصة في متجر مستحضرات التجميل، القضية المطروحة هي الرغبة في تغيير الملامح في عالم متبدل تبدلا سريعا، ولكل راغب في ذلك سره، ولكل راغب في ذلك دافعه، ولكل راغب في ذلك سببه وغايته. بطل الحكاية وساردها أستاذ، تشير القصة إلى أنه أستاذ جغرافيا سابقا، أستاذ الجغرافيا سابقا يصبح تاجر عطورات ومواد تجميل ويفكر في تغيير ملامحه، والزبائن يطلبون ذلك. امرأة في منتصف العمر، فتاة شابة، امرأة تسأل عن رموش الصناعية، تتعدد الأسباب والغاية واحدة هي تغيير الملامح. وهذه الحكاية، هذه الديناميكية الحكائية السردية في الوقت نفسه تنتهي إلى ما يشبه الحقيقة، إذ يقول الكاتب، إذ يقول السارد الذي أنطقه الكاتب فقال، قال: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. هذا آخر ما يرد في الحكاية وآخر ما يتلفظ به بطل الحكاية. لاحظي أستاذ عروسية كيف أن المعادلة قد انقلبت، ليس الأمر متصلا بلحظة ضياع الهوية، الأمر يتصل بتجربة أخرى هي تجربة تغيير الهوية لكي نكتسب هوية جديدة تتيح لنا أن نكون، أن نحيا، أن نعيش في عالم متبدل. فمن لم يفهم هذا فإنه يصبح غير صالح للاندراج في ذلك العالم المتبدل. وكأن بطل الحكاية قد فهم هذا، كأن أستاذ الجغرافيا القديم الذي أصبح تاجرا لبيع مواد التجميل والزينة قد فهم ذلك وانتهى إلى هذه الحقيقة. لكي تكون لنا هوية لابد من أن نغير هويتنا باستمرار. هذه هي الفكرة التي طرحها محمد الجدي من خلال هذه القصة. هذا الوجه ليس لي، ليست لحظة ضياع، هي لحظة وعي بضرورة تغيير الملامح لمواكبة التغيير والتغير الحاصل في العالم وفي الحياة بصفة عامة.
1: نعم.
0: هكذا إذن يصبح العنوان لحظة بداية لحكاية أخرى، هي حكاية الذات وقد شكلت وجهها كما تريد هي. هي اللحظة التي تقبل فيها الذات بوجهها الجديد على حياة جديدة. قلت منذ حين في الرؤية طرافة، ما في هذا شك، وفي الرؤية عمق لواقع الإنسان فردا وجماعة، الإنسان والمجتمع بصفة عامة، في رؤيته لوجوده، في رؤيته لكيانه، في تصوره لهويته. لاحظي أستاذ عروسية أن محمد الجدي بما هو كاتب قصاص في هذا النص له ميزة إبداعية. أنت وأنا حين ندخل، وغيرنا من الناس حين ندخل متجرا لبيع مواد التجميل والزينة، هل نحس بمثل ما أحست به الشخصيات؟ لا. هل نرى ما رآه بطل الحكاية على الوجوه ومن خلال العيون؟ لا، نحن نرى أشياء عادية. فضل الكاتب وفضل المبدع أنه يرى ما لا نرى، وأنه ينفذ إلى المعاني والدلالات التي لا تتيسر لنا، لا يتاح لنا أن نراها. هذا هو فضل المبدع والفنان، وهذا هو فضل الفن والإبداع،
1: والإبداع
0: بصفة عامة.
1: نعم، سنأتي الآن بعد هذه الجولة مع المضمون والمعنى دكتور فؤاد، نأتي الآن ونصل إلى مسألة الصياغة الفنية، هذا الجزء الثاني في هذا الركن الذي نخصصه للأسلوب والتقنيات التي اعتمدها صاحب النص في صياغة محاولته الإبداعية. فبماذا تميز نص محمد جدي فنيا وما حيث صياغته دكتور فؤاد؟
0: تميز نص محمد جدي من الناحية الفنية ببراعة في تصريف أدوات القص واستعمالها وفي بناء الحكاية بصفة عامة. سنحاول أن نبين ذلك من خلال تفكيك النص من هذه الناحية، أي من جهة البنية القصصية الفنية. جملة من الأدوات وفرها لنفسه وضعها أمامه وأخذ يستعملها الأداة تلو الأخرى، جعل لحكايته مكانا، وهذا لابد منه، لكل حكاية مكان وزمان، هذا قدر الحكاية، هذا شرطها، هذه منزلة الحكاية في عالم القص، أن يكون لها بالضرورة بصفة حتمية مكان وزمان. المكان قلنا عنه منذ حين إنه عالم الحكاية، يتمثل في متجر لمواد التجميل والزينة، فيه تدور الأحداث، فيه تبنى الحكاية، ومنه يتفرع القص بالإشارة إلى الحاضر أو بالإحالة على الماضي، العودة بالذاكرة إلى الماضي عبر تقنية الفلاش باك التي سأتحدث عنها بعد حين. لاحظ يوسف عروسية أن المكان في هذه الحكاية لا يوصف وصفا دقيقا رغم أهميته الوظيفية في بناء الحكاية، يكتفي السارد بالإشارة إلى ما فيه من رفوف وعطور وإلى ما يعمه من ضوء وأنوار. معنى هذا أن المكان ليس مهما في نظر الكاتب في حد ذاته، بل هو مهم باعتباره ملتقى الشخصيات وملتقى حكاياتهم. الزمان أيضا غير محدد، هو زمن الأحداث الواردة في الحكاية، وهو كما رأينا وكما أشرنا إلى ذلك منذ حين موزع بين الزمن الحاضر والزمن الماضي. الشخصيات هي محور الحكاية، هي عماد الحكاية، هي الرهان البنيوي في هذه الحكاية، ولكل شخصية قصة، ولكل شخصية وجه تريد أن تغيره، كل شخصية تقول هذا الوجه ليس لي على نحو ما. نبدأ أولا بالحديث عن الشخصية الرئيسية. هذه الشخصية الرئيسية يمثلها السارد الذي هو أيضا بطل الحكاية. هذه الشخصية لا تصورها الحكاية تصويرا ماديا، بل ترسم لها صورة تتماشى مع رهان القص الذي هو تغيير الوجوه وتغيير الوجود. في الحكاية شخصية البطل هي صورة لهذا التغيير ولهذا التغير. هو في القديم أستاذ مادة الجغرافيا، نراه في الحكاية في لحظة التحول من عالم التدريس إلى عالم التجارة، التجارة في مواد الزينة والتجميل. إذن هو يمر من اختصاص علم وجه الأرض إلى اختصاص زينة وجوه البشر. هو يمر من تضاريس الأرض إلى تضاريس الوجوه. هذا يشير إليه السارد في النص
1: بالتحديد. نعم، هو لقد أدرج هذه الصورة وهذه المقارنة ما بين واقعه السابق في عالم التدريس وواقعه في هذا المحل.
0: الحكاية تصف لنا لحظة التحول من وضع إلى وضع آخر. نعم. والحكاية ترسم لنا وعي البطل بهذا التحول الذي كان يعيشه. لحظة المرور من عالم إلى آخر تكتنفها الحيرة، يلفها الارتباك، هذا يشير إليه النص كذلك، لأن الأستاذ القديم جاهل بهذا العالم الجديد، عالم تجارة مواد الزينة والتجميل، وهذا يظهر في ارتباكه أثناء تعامله مع الزبائن. اعتمد السارد التحليل النفسي في رسم ملامح شخصية البطل، والتحليل النفسي استعمل لرسم المعاناة التي عاشتها هذه الشخصية في عملية التحول من عالم إلى آخر. نلاحظ أيضا أن شخصية البطل متطورة في وعيها وسلوكها، حضورها في بداية الحكاية يختلف عن ردود فعلها في نهاية الحكاية. هي متطورة في علاقتها بنفسها وفي علاقتها بالزبائن. لاحظنا كذلك أن السارد لديه براعة في الحديث عن الشخصيات وفي تقديم الشخصيات، ويتحدث عنهم حديثا جماعيا في البداية، يعرض علينا صورة جماعية للشخصيات، ثم يفرد كل شخصية بصورة خاصة بها. إذن يجمع أو هو يعتمد الجمع ثم الإفراد بعد ذلك، أي يتحدث عن الشخصيات بصفة عامة في صورة جامعة، ثم يفرد كما قلت كل شخصية بصورة بحكاية. شخصيات مختلفة لكنها مشتركة، هي في الحقيقة متشابهة تشابها كبيرا، هي تشترك في الأسرار الخفية، تشترك في الرغبة في تغيير ملامح الوجه. إذن باستعمال تقنية التبئير أخذ السارد يتحدث عن الشخصيات المحيطة بالشخصية الرئيسية الواحدة تلو الأخرى. أولا تحدث عن شخصية المرأة التي هي في منتصف العمر، وصف حركتها وهي تمرر الفرشاة على وجهها ثم تنظر إلى المرآة. استعمل التحليل النفسي، قال لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدركه إلا هي. ثم تحدث عن شخصية الفتاة الشابة التي تبحث عن لون يناسب لون بشرتها وحلل نفسيتها وسلوكها. عرض علينا كذلك صورة المرأة التي تبحث عن رموش اصطناعية حلل نفسيتها، هي تبحث عن نظرة جديدة تواجه بها الآخرين، تخفي بها سرا قديما. إذن شخصيات متفرقة في الظاهر لكنها مردودة إلى شخصية واحدة مسكونة برغبة مستبدة بها، هي الرغبة في البحث عن تغيير الملامح لغاية ما، لسر ما، لهدف ما. لكل واحدة من الراغبات في تغيير ملامحهن سر وحكاية، وهكذا تتناسل الحكايات في النص وترسم لنا حكايات أخرى ممكنة تتعلق بهذه الشخصية أو تلك. وهذا له صلة ببنية الحكاية، ما في هذا شك. عانيت بهذا الكلام أن كل شخصية على حدة يمكن أن تكتب لها قصة خاصة بها، وتطلع تلك الشخصية في تلك القصة بدور البطولة، كما اطلع هذا الأستاذ بدور البطولة في هذه الحكاية.
1: نعم.
0: اسأليني عن السارد.
1: كيف كان حضور هذا السارد دكتور فؤاد في هذه القصة؟
0: السارد مورط في سرده.
1: كيف ذلك؟
0: هذا طبيعي، لأنه يحكي حكايته، هو بطل الحكاية في نفس الوقت. هو يحكيها بالحكي المباشر حين يتحدث عن التحولات الطارئة عليه، ويحكيها من خلال التذكر باستعمال تقنية الفلاش باك التي أشرت إليها منذ حين. فيستحضر ماضيه يوم كان أستاذا للجغرافيا في أحد المعاهد الثانوية. نتحدث عن السارد، نتحدث عن بطل الحكاية، فنظل في عالم النص. لكن إن خرجنا من عالم النص وتحدثنا عن الكاتب، وإن تسألنا عن علاقة الكاتب بنصه، إن فعلنا ذلك لاحظنا شبها بين بطل الحكاية وبين كاتب النص. لأننا نعرف أن محمد الجدي أستاذ تاريخ وجغرافيا، وبطل الحكاية أستاذ جغرافيا. من حق القارئ أن يتساءل، هل هذه الحكاية من أدب الترجمة الذاتية؟ هل محمد الجدي يتحدث عن حياته هو؟ بمنطق نظرية الترجمة الذاتية، هذا النص هو لا يمكن أن نعده من الترجمة الذاتية لغياب الشروط التي يشترطها المنظرون حين يتحدثون عن جنس الترجمة الذاتية.
1: نعم.
0: الميثاق الترجذاتي كما يشير إلى ذلك فيليب لوجون مثلا، ليس بالوضوح الذي يشترطه المناظرون كما قلت، لكن مع ذلك هناك شبه بصرف النظر عن كون هذا النص من الترجمة الذاتية أم هو ليس من الترجمة الذاتية، هناك شبه. ثم أقول لك يا أستاذ عروسية بعد هذا كله، كأن الحديث عن الترجمة الذاتية هنا، كأن هذا الحديث غير ذي موضوع، غير ذي جدوى. هل أقول لك لماذا أذهب إلى هذا؟ أذهب إلى هذا لأني أعتبر أن الأدب أيا كان جنسه هو نابع من الذات، وهو يحيل على ذات الكاتبية أيا كانت الحالة، أيا كان الجنس، أيا كان الخطاب.
1: نعم.
0: هذه هي إذن أستاذ عروسية أهم الملاحظات التي أردت أن أبديها في خصوص الجانب الفني المتعلق بالتشكيل القصصي في هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي لمحمد جدي.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد. بعد هذا الغوص إذن مع المعنى والمضمون والصياغة الفنية، سنأتي بعد لحظات إلى جانب الصياغة اللغوية، ودائما نرصد أو ننظر في الجانب سلامة الصياغة اللغوية، لأنه الأخطاء أو الهلات يمكن أن تؤثر على طبيعة النصوص أو تؤثر على جمالية النصوص. فبعد الشارة سننظر إذا كانت قد تسربت إلى نص محمد جدي بعد الهنات، أو إن كان يحتاج إلى بعض المراجعات كما قلت، مباشرة بعد شارة الركن.

0: الميزان. في الميزان. سنضع هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي، لصديق البرنامج محمد أجدي، بعد أن تطرقنا إلى جمالية القص والسرد في نصه هذا ونظرنا في الصياغة الفنية التي اعتمدها صديقنا محمد أجدي بمختلف تقنياتها، وبعد أن بينا لمستمعين ومستمعاتنا مختلف المعاني والمضامين الواردة في هذه المحاولة، نأتي الآن إلى الجانب المهم أيضا على غير بقية الفقرات وبقية الأركان، هذا الجانب النقدي. الآن دكتور فؤاد، في الميزان ننقد النصوص، ننظر إليها من جانب الزاوية النقدية التقييمية والتقويمية، كذلك إن تطلب الأمر ذلك، فهل رصدت في هذه المحاولة ما يتوجب الوقوف عنده وتقويمه؟
1: زيني هذا النص أستاذ عروسية بما شئت من الموازين.
0: نعم.
1: فهو في جميع الحالات نص ناجح ويدل على أن محمد جدي تتوفر لديه القدرة على كتابة النصوص القصصية وعلى صياغتها وتشكيلها وعلى إفراغ ذلك في لغة عربية سليمة مستساغة موفقة في تأدية المعاني والمضامين التي يرغب الكاتب في تأديتها وفي تصوير المشاهد التي يرغب في تصويرها وتشكيلها. محمد جدي يحسن كتابة النصوص بلغة عربية خالية من الأخطاء في جملتها، هي خالية من تلك الأخطاء التي تجعل النص يختل، تجعله يسقط في ميزان النقد وفي ميزان التقويم وفي ميزان التعامل معه بصفة عامة. هذا ما أقوله في شأن هذا النص وما أقوله في شأن محمد جدي من خلال هذا النص تحديدا ومن خلال ما قرأنا له من النصوص. هو يحسن لغة الصياغة الفنية ويحسن استعمال اللغة العربية كذلك، لكنني مع ذلك أستاذ عروسية بدت لي في هذا النص بعض الاستعمالات اللغوية التي جعلتني أرغب في محاورة كاتب النص في خصوصها، من ذلك استعمال جاء في مطلع الحكاية حين يقول السارد أو حين يقول الكاتب على لسان السارد، وكان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس إلى نهاية الجملة. هذا السياق يستوجب التوقف مرتين. محمد جدي يقول خبر، وفي اللغة يقال خبراء، إذن لابد من نتأكد في هذا المجال في خصوص حركة عين الفاعل، فالأفصح وما تجيزه المعاجم هو أن نقول خبراء. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ذو طبيعة تعبيرية. انظري أستاذ عروسية كيف تحدث عن أجواء الفصول الدراسية، فقال ألف أجواء الفصول الدراسية، ألف، ثم قال تآلف مع جدران قاعة التدريس، واستعمل خبرة، فعل خبرة في تقديري في غير محله، خبرة تحيل على الخبرة، على التجربة، بينما هنا هو يتحدث عن التعود، عن العادة، قال ألف أي تعود اعتاد وتآلف، والكلمتان تدلان على هذا المعنى. إذن بدل خبر رائحة الطباشير، ثم لا نقول خبر رائحة الطباشير، نقول تعود على رائحة الطباشير، اعتاد رائحة الطباشير، خبر أي صارت له خبرة في هذا الموضوع، الخبرة تحيل على مجال دللي آخر. هذا رأيي فيما يتعلق بهذا الاستعمال. في سياق آخر جاء في النص قول الساردي دخلت أول زبونة ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، ثم يقول بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة الضمير يعود على أي كلمة هنا؟ ما ذكر قبل ذلك زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، هذه هي الأسماء التي ذكرت قبل ذلك. الضمير هنا لا يمكن أن يعود على هذه الأسماء، بدت للوهلة الأولى. من هي التي بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة؟ لا، هناك خلل ما في التركيب. علينا أن نتساءل، هذا الفعل بدت على من يعود هذا الفعل؟ على فاعل لم يذكر قبله، ما ذكر قبله فواعل، مفرد زبون أولى ثانية ثالثة، بينما هنا الضمير يعود على المؤنث المفرد. في جميع الحالات يستقيم الأمر بمراجعة التركيب. الأصح إذن أن يكون التركيب على هذا النحو: دخلت زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، يضع نقطة، بدت وجوههن للوهلة الأولى كأنها متشابهة. عندئذ يستقيم التركيب. هذا وجه من وجوه إصلاح التركيب، لكن بإمكانه أن يفكر في وجوه أخرى لتدارك هذا التركيب. في جميع الحالات هذا التركيب يحتاج إلى مراجعة في تقديري. قال السارد أيضا: كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه؟ الملامح لا تصاغ، الملامح تتشكل. وإذن أقترح عليه أن يعوض كلمة صياغة بكلمة تشكيل. كيف يعاد تشكيل ملامح الوجوه؟ هنا الملاحظة متعلقة بالتعبير. يتحدث أيضا عن حوق العينين. بحثت عن الكلمة في المعجم فلم أجد لها أثرا. أدعو محمد الجدية إلى مزيد التحري في هذا المجال والبحث عن الكلمة التي تؤدي معنى تلك الهالة السوداء أو الزرقاء الداكنة التي تحيط بالعين أو بالعينين معا في حالة الإرهاق والتعب أو في حالة مرض أو في حالة استثنائية. قال أيضا: أحس بمعنى عميق يطل برأسه. يطل على رأسه، أطل على. الأمر يستدعي مراجعة من الناحية التعبيرية. هنا قال: أشار إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. الفعل في غير محله. علب تتموضع، علب موضوعة. العلب لا تتموضع، العلب كائن جماد، شيء من الأشياء لا يعقل، يضعها الإنسان، يقع عليها الفعل. إذن هذه العلب موضوعة أو توجد أو وضعت في كذا، لكن تتموضع من حيث التعبير. الأمر يستدعي مراجعة كما قلت. يتساءل بصمت، لعل الأسلم أن نقول في صمت. قال أيضا: سأبدأ بالتغيير تدريجيا. لعل الأسلم والأفصح والأقرب إلى اللغة سأبدأ في التغيير، بدأ في الشيء، لأن بدأ بالشيء تعني معنى آخر. الباء هنا تفيد الترتيب، سأبدأ
0: بكذا
1: بكذا ثم كذا ثم كذا. لا، هو يعني سأبدأ، سأشرع في هذا، ما يعني إذن سأبدأ في. هذه تقريبا بعض الملاحظات المتعلقة بالصياغة اللغوية، وأؤكد مرة أخرى أن هذه الملاحظات هي ملاحظات أقرب إلى التفاصيل. في الجملة محمد جدي ليست له مشكلة مع اللغة، قلت هذا في مناسبات أخرى، ليست له مشكلة مع اللغة، بل هو يحسن استعمال اللغة، بل هو قادر على تصريف اللغة تصريفا فنيا بنى به حكايته التي رأينا، وبنى بها رؤيته التي عرضها علينا في هذه الحكاية، ووفق في ذلك إلى حد بعيد، ما في هذا شك. هي تفاصيل ننتبه إليها حين نمعن النظر فيما نكتب. وقلت إن كبار الكتاب في مختلف العصور والدهور يراجعون ما يكتبون، فنصيحتي إلى من كان له ولع بالكتابة أن يراجع دائما ما يكتب، لأننا بذلك نسلم من الوقوع في مزالق اللغة، ومزالق اللغة نقع فيها بسهولة وبيسر، ما في هذا شك.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على مجمل هذه الملاحظات في ركن في الميزان. سنأتي إلى بعض الملاحظات الختامية في ركننا الأخير في موعدنا هذا وفي فسحتنا هذا على أثير تونس الثقافية. في ركن منتهى المطاف سنختم القول بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا محمد جدي، وأعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي، لكن مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: بلغنا إذن دكتور فؤاد وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا منتهى مطافنا في هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محمد أجدي، أعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي. بماذا يمكن أن نختم القول حوله في لقائنا هذا دكتور؟
1: في خاتمة المطاف أقول أستاذ عروسية إن هذا النص القصصي الذي سماه محمد أجدي هذا الوجه ليس لي يدل دلالة واضحة على أن كاتبه، على أن محمد أجدي قد قطع أشواطا بعيدة جدا في طريق الإبداع، وتحقق له جانب كبير من النضج في تجربته في مجال الكتابة الأدبية. النص يدل على ذلك سواء من جهة الرؤية أو من جهة الصياغة الفنية. الرؤية كما قلت فيها عمق، الرؤية فيها طرافة في التناول، فيها طرح لقضايا مهمة يعيشها الإنسان في هذا العصر السريع المتبدل. قضية الهوية في هذا النص تطرح طرحا جديدا. لكي تكون لنا هوية يجب أن نتابع العالم في تغيره السريع. لاحظي كيف أن الحكاية تنقلنا من فهم ألفناه للهوية، الهوية ثابتة، الهوية مرتبطة بالماضي، الهوية مرتبطة بالتاريخ، كل هذا يتغير في هذا النص. الهوية هي هوية كما قلت متبدلة، هوية تنجح في مواكبة التحولات، هوية تبني نفسها كل يوم، هوية منفتحة على المستقبل لا على الماضي. ولذلك قلت الرؤية في النص عميقة وطريفة ولها راهنيتها، ما في هذا شك. لاحظنا كذلك من الناحية الفنية كيف أن محمد أجدي نجح في تشكيل حكايته ونجح في صياغة هذه الحكاية صياغة فنية، لذلك أهنئه بهذا وأشكر له مرة أخرى حرصه على أن نرافقه في تجربته الأدبية، وأقول له ما قلت لعبد الباسط عزوز قبل اليوم وما قلته لريم الشعلالي كذلك في مناسبة سابقة، أقول له هو أيضا كأنه أنا الأوان وقد بلغ هذه المرحلة من النضج الفني، كأنه أنا الأوان بالنسبة إليه لكي يفكر في نشر هذه المحاولات المتفرقة التي يكتبها وفي إصدار كتاب أول يعرض فيه على جمهور القراء وعلى جمهور المثقفين صورة لتجربته في الكتابة الأدبية. أنا الأوان لكي يفعل ذلك إن هو لم يفعل ذلك. وفي خاتمة المطاف أتمنى له مزيد النجاح والتوفيق، وأتمنى ذلك أيضا لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج محمد أجدي، هذا النص وهذه القصة التي تحمل عنوان هذا الوجه ليس لي، وندعوه إلى مزيد التفاعل مع برنامجنا وإرسال محاولات جديدة أخرى، كما أجدد الدعوة إلى كل صديقاتنا وأصدقائنا ممن جمعوا رصيدها من محاولات والكتابات أن يبادروا بتجربة النشر. طبعا كما أشرنا في بداية هذا اللقاء ننتظر البشائر منهم بإصدار بواكير أعمالهم أو أعمال جديدة. شكرا محمد أجدي، شكرا لكل صديق آمن بفضاء على طريق الإبداع بهذه الفسحة الأسبوعية رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. لقاءنا بكم ومعكم يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت إرادة الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني وعروسية بوميزة بالموسى، تقول لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد الجرجوري
3: وعروسية بوميزة.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
10: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
11: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: العربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

واتمرن.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: على أجنحة الليل.
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر إلى حدود منتصف الليل في سهرة الليلة 16 أوت 2026. تحيات أن زميلنا منصف مرايحي، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة للأحد. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة كالعادة مع متابعاتنا الثقافية للمهرجانات الصيفية واختياراتنا الغنائية على موجات إذاعة تونس الثقافية. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. البداية مع كوكتيل تونسي ثمن أوت.

0: محلى جد محلى جد ولا عاجبني
1: محلى جد محلى جد
0: ولا عاجبني محلى جدك محلى جد.

نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نحب نقدم تحية خاصة للسيدة هالة بالحاج ونقول لها عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير ومن سنة إلى سنة إن شاء الله بالنجاح والحب والسعادة. اليوم 16 أوت عيد ميلادها، وبالمناسبة قدموا تحية لمواليدهم في هذا اليوم، والتحية والتهاني توصلها من زوجها نزار الفرجاني وابنيها فخر الدين وبلقيس. إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير سيدة هالة بالحاج.

أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاءنا المباشر. نسمعوا الآن الأماكن محمد عبدة، وبعد نحكيه على المهرجانات الصيفية وما تبقى طبعا من بقية برمجة هي السنة لسنة 2026.

أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم، مرحبا بكم. البارحة كان عرض الفنانة إليسا في مهرجان قرطاج الدولي في ستينيتو. طبعا إليسا تجدد العهد مع جمهورها على ركح مهرجان قرطاج الدولي، وبعد غياب طويل صفحات الفنانة اللبنانية إليسا جمهور مهرجان قرطاج الدولي من بوابة الذاكرة، حيث اختارت أن تستهل حفلتها بفيديو يوثق مراحل مفصلية في مسيرتها الموسيقية. في المدارج كان جمهورها في الموعد يلتقط النوتات الأولى من الأغاني ويردد الكلمات حتى أطلت، ورافقتها هالة من التصفيق والهتاف، وكانت أغنية كل اللي بيحبوني كلمة السر مع عشاقها. ومنذ إطلالتها صارت بينها وبين جمهورها متنوع، غصت بالكراسي والمدارج كمياتها وهجت بتفاعل لافت رسمته حركتها على ركح وهي تحيي الحضور. طبعا لم تخفي إليسا فرحتها بالعودة إلى مهرجان قرطاج الدولي بعد غياب، حيث غابت أكثر من 17 سنة، وتحدثت عن إليسا التي تفتخر بأنها تحمل اسمها طبعا بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو فيدي عزو. تواترت أغاني من مدونتها الموسيقية التي تعبر عن الشاعرية الكلمة وصدق الأحساس وانسيابية الألحان وانفتاحها على تلوينات موسيقية متنوعة. كان ذلك اللقاء واحدا من المحطات التي كشفت عن حجم العلاقة التي تجمع إليسا مع الجمهور التونسي في مختلف طبعا اختياراتها الغنائية، مثل عايشة لك أجمل أحساس، تصدق بمين، إلى أسعد وحدة، سهرانة يا ليل، إلى كل اللي يحبوني. كانت تشكل رصيد من أغاني العاطفية وجزء ثابت من صورتها الفنية. طبعا وبين تاريخ المهرجان وتاريخ الفنانة تتقاطع ذاكرة ركح احتضن اسم عربية وعالمية، وذاكرة صوت اختار أن يجعل من العاطفة طريقا إلى الجمهور. وكانت إليسا حاضرة بقوة هذه السنة في مهرجان قرطاج الدولي في ستينيتو. نسمعوا لها هذا الكوكتيل ثم نعود، موصل تقديم بقية البرامج في مختلف المهرجانات.

نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا كنا نستمع إلى إليسا اللي كانت قدمت حفل البارحة أمام شبابيك مغلقة وربما تجاوزت حد العدد الموجود في مهرجان قرطاج الدولي. على كل مازال عرضي في ستينية مهرجان قرطاج الدولي 17 أوت باش تكون الفنانة أمينة فاخت في عرضها, وأيضا عرض الاختتام باش يكون مع فنانة ماجدة رومي اللي حلت بيننا في تونس. كل التوفيق والنجاح سواء العرض الفنانة أمينة فاخت والعرض ماجدة رومي. ماجدة رومي إذا ستختتم مهرجان قرطاج الدولي في ستينية تونس. معولها كن صديقي.

هذه ماجدة الرومي في كن صديقي اللي كما قلنا باش تكون في اختتام مهرجان قرطاج الدولي في ستينيتو يوم 19 أوت 2026. نعطيكم فكرة أيضا على مهرجان بازارت الدولي في دورته 43 يوم 15 أوت. كان أيضا الفنان لطفي بوشناق اللي قدم عرض مميز للجمهور هناك في بنزرت، وطبعا كالعادة كان متألق. أيضا يوم 17 أوت باش يكون كازو، ويوم الاختتام 19 أوت تقريبا 19 أوت كما مهرجان قرطاج الدولي مهرجان بنزرت الدولي يكون الاختتام 19 أوت للفنان صابر الربيعي. صابر الربيعي باش نسمعوا له الآن هذا الكوكتيل الحضرة لصابر الربيعي.

نواصل لقاءنا المباشر في توقيت 11:15 دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا ويتابعنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. الآن باش نسمعوا نجاة الصغيرة في عيش معايا.

تنسى ذا.

عيش معايا على موجات إذاعة تونس الثقافية الفنانة نجاة الصغيرة، وتوصلنا توقيت 11:34. مرحبا بكل ما التحق بنا. نسمع الآن عبد الحليم حافظ، العندليب الأسمر سواح.

طمنوني الأسمران يا عم، لاقيه الغربة فيه سواح عبد الحليم حافظ، ونوصل التوقيت لحديش وثمانية واربعين دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا وكل من تابعنا منذ البداية على موجة الثقافية، وكنا تحدثنا على ما بقية برمجة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين، وكذلك مهرجان بنزرة الدولي. كل التوفيق والنجاح لبقية العروض المتبقية طبعا في كل المهرجانات الصيفية، كما قلنا المحلية الجهوية طبعا والوطنية والدولية، وأكيد أنه ما زال هناك عدة عروض أخرى يمكن تقديمها في قادم الأيام. باش نخليكم معنا غمن ختامي في سهرة الليلة لكوكب الشرق أم كلثوم الحبي كده، مع تحيات منصف مرايحي فتن الصالحي. إلى اللقاء.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

وجود الأوركسترا بهذا الظرف مع بعض هو شيء مهم جدا بالنسبة لنا، هي أحد طرق المقاومة. الموسيقى هي نوع من أنواع الثقافة. الاحتلال بيحاول بأي طريقة يمحي الثقافة الفلسطينية، يمحي الهوية الفلسطينية، فإحنا هذا أصغر ما ممكن نقدم، إنه نخلي الثقافة والهوية الفلسطينية عايشة.

موسيقى بتحرك شعوب، بتحرك ثورات، شفناها بالانتفاضة. فاليوم دورها مهم جدا لنجمع بعض، وإحنا أوركسترا بتوحد جغرافية فلسطين من الشمال للجنوب للشتات.

جميع قطع العرض هاي السنة كانت باسم الصمود والمقاومة، حتى القطع الكلاسيكية الغربية دورنا أنها تكون مقطوعات بتتحدث عن إنهاء الاحتلال ضد الظالم والسجان والقاتل.

قيامنا بهاي الأوركسترا عم نساهم ولو بقليل، لو لو لو ب يعني لو بتزيد ذرة على هذا البناء نحو التحرر ونحو فلسطين حرة ونحو حرية الإنسان بفلسطين، فهذه مساهمة. واليوم الموسيقى جزء رئيسي من من من المعركة، زي ما هو الإعلام جزء رئيسي من هاي المعركة. في المعركة بتأخذ أشكال مختلفة.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. استمعنا في البداية إلى فرقة بنات القدس تغني سلام لغزة أثناء تواجدها في مطار عمان الدولي لإقامة حفل باسم غزة الأبية. فرقة بنات القدس الفلسطينية محور حلقتنا اليوم، وهي فرقة مقدسية أسسها معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في القدس، لتشكل مساحة داعمة ورافعة للطاقات النسائية الشابة في المعهد وفي القدس. نواصل الآن الاستماع إلى نشيد سلام لغزة، سلام لكل العيون الحزينة.

وجود الأوركسترا بهذا الظرف مع بعض هو شيء مهم جدا بالنسبة لنا، هي أحد طرق المقاومة. الموسيقى هي نوع من أنواع الثقافة. الاحتلال بيحاول بأي طريقة يمحي الثقافة الفلسطينية، يمحي الهوية الفلسطينية، فإحنا هذا أصغر ما ممكن نقدم، إنه نخلي الثقافة والهوية الفلسطينية عايشة.

موسيقى بتحرك شعوب، بتحرك ثورات، شفناها بالانتفاضة. فاليوم دورها مهم جدا لنجمع بعض، وإحنا أوركسترا بتوحد جغرافية فلسطين من الشمال للجنوب للشتات.

جميع قطع العرض هاي السنة كانت باسم الصمود والمقاومة، حتى القطع الكلاسيكية الغربية دورنا أنها تكون مقطوعات بتتحدث عن إنهاء الاحتلال ضد الظالم والسجان والقاتل.

قيامنا بهذه الأوركسترا عم نساهم ولو بقليل، لو لو لو ب يعني لو بتزيد ذرة على هذا البناء نحو التحرر ونحو فلسطين حرة ونحو حرية الإنسان بفلسطين، فهذه مساهمة. واليوم الموسيقى جزء رئيسي من من من المعركة، زي ما هو الإعلام جزء رئيسي من هذه المعركة. في المعركة بتأخذ أشكال مختلفة.

حرص المعهد الوطني الفلسطيني إدوارد سعيد للموسيقى منذ تأسيسه في العام 93 و 1900 على إحداث نهضة موسيقية في أوساط الصغار والأجيال الشابة عن طريق رفع مستوى طالباته بشكل خاص، وقد انعكس هذا الاهتمام على مستوى العزف لديهن على الآلات الموسيقية العربية والغربية، وعلى مستوى تطوير معرفتهن الموسيقية ومساهمتهن في إثراء وإحياء وتنشيط الموسيقى العربية الأصيلة في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص، وإدراكا لمستوى الإبداع والتميز بين طالباته المقدسيات. ولدت الفكرة لتأسيس فرقة بنات القدس في العام 11 و2000. في مالي فرقة بنات القدس تغني يما مويل الهواء، مساندة للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. كان ذلك في شهر ماي من سنة 17 و2000. كلمات الأغنية أحمد دحبور، ألحان حسين نازك، عن لحن فولكلوري بقيادة وتوزيع سهيل الخوري.

بعد التليبات في معهد إدوارد سعيد للموسيقى أظهرنا قدرا كبيرا من التميز في العزف على الآلات الموسيقية العربية كالعود والقانون والإيقاع أو الآلات الغربية كالكمان والتشيلو والكونترباس والفلوت والكلارينات التي يتم تطويعها لدمجها في سياق الموسيقى العربية. حجم هذا التميز برز أيضا من خلال نسبة المشاركة العالية للطالبات في المجموعات الموسيقية المختلفة من أوركسترات موسيقية وجوقات، ويعود هذا لدور معهد إدوارد سعيد للموسيقى الإيجابي لخلق بيئة تعليمية وتنظيمية مناسبة لمشاركة الطالبات في العزف والتعلم والتعليم الموسيقي. النغم التالي يحمل عنوان غزة في الميلاد، كلمات وترجمة الشاعر مجدي الشوملي، مراجعة الترجمة ريما نصر تارزي، موسيقى سهيل خوري. كتب الشاعر الأغنية مستلهما الأمر الذي صدر منذ 2000 عام من الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر، وهو أمر الكتابة أو التعداد السكاني الذي فرضه على جميع سكان الإمبراطورية الرومانية بهدف تسجيل أسماء الأفراد في مناطقهم الأصلية والعودة إليها. اليوم ما زالت مدن الفلسطينيين وقراهم تسلب، وفي مقدمتهم غزة المحاطة بالأسوار والنار. أغنية أهدتها فرقة بنات القدس إلى النازحين والمهجرين والشتات، إن العودة حتمية ولا تراجع عنها.

تتكون فرقة بنات القدس من 25 عازفة ومغنية من طلبة المعهد، معهد إدوارد سعيد للموسيقى، ويشرف على تدريبها سهيل الخوري في الغناء ولؤي عباسي في العزف. العازفات هن لينا كمال فلوت، أميرة إمام كلارينات، ياسمين أبو شلبية إيقاع، ريم عبيدي قانون، سلمى عباسي وانتصار أبو شلبية عود، مريم عفيفي كونترباس، راما بدرانة قانون، رند خوري تشيلو، لما إلياس وكارول إبراهيم وإيلين مسعود على آلة الكمان. نستمع الآن إلى أغنية تبقى شيرين، تخليدا لذكرى الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. الكلمات لفداء فايز القطب والألحان لسهيل خوري.

تدربت فتيات فرقة بنات القدس في معهد إدوارد سعيد للموسيقى فرع مدينة القدس، وتضم الفرقة 25 عازفة ومغنية تتراوح أعمارهن بين 14 و22، والمغنيات في الفرقة هن مارجو حنة مصلح، هيفا متولي، وسارة مشعشع، وعايدة قنبر، وسهاء أبو عكر، ونور جمال علوي، ويارا قاسم، وريم الشريف، وسهيد عزة، وشادن مكاوي، وعرين شامي. من كلمات رام السعادة والحان إيميل عشراوي وتوزيع سهيل خوري، فرقة بنات القدس تغني لا يا ناس مش هيك.

شاركت فرقة بنات القدس منذ تأسيسها بعروض موسيقية وحفلات ومهرجانات عدة في فلسطين وخارجها، وتقدم الفرقة خلال حفلاتها أغاني من التراث العربي وبعض الأغاني القديمة لسيد درويش والشيخ همام والأخوين رحباني وأحمد قعبور ومرسال خليفة. كما قدمت الفرقة خلال عروضها المنوعة عديد الانتاجات الموسيقية والغنائية الجديدة لموسيقيين فلسطينيين وعرب بروح وتوزيعات موسيقية جديدة، وذلك لإبراز جماليات الموسيقى العربية. النغم الآتي قصيد يا نسيم الريح، كلمات الحسين بن منصور الحلاج، ألحان مرسيل خليفة، بقيادة أنس النجار، غناء نجلة حميد.

كتب فايد بدرانة في مقال حمل عنوان فرقة بنات القدس موسيقى تحت الحصار وجائزة إقليمية، كتب: تصدح الأصوات متداخلة بأنغام يا نبض الضفة في تدريبات متواصلة مركبة ومعقدة للمشاركة في مهرجان الجوقات المقام في دبي، هذه بجواز سفر 48 وتلك بجواز أردني وأخرى بجواز فلسطيني، كلهن فلسطينيات تشتتهن الأوراق والحواجز والكتل الإسمنتية الوحشية وتجمعهن الهوية الفلسطينية المتجذرة عميقا في اللغة، في اللحن، في القصيدة وفي الهم الوطني. الأغنية الموالية كلمتي حرة، كلمات أمين الغوزي وألحان التونسية أمال المثلوثي، توزيع سهيل الخوري.

فرقة بنات القدس تتنقل حاملة قصص المدن، القرى والمخيمات المتألمة، مثقلة بتعقيدات السفر الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، ذائقة أوجاع المعابر وقساوتها البليدة. وصلت الفرقة إلى مكان مشاركتها الدولية الأولى في مسابقة الجوقات الكورال التي أقيمت في دبي، وقد شاركت فيها فرق من عدة بلدان مثل لبنان، الأردن، العراق، إيران والسعودية. وقد كانت الفرقة المقدسية الفلسطينية الأصغر سنا من بين كل الفرق المشاركة. الآن فرقة بنات القدس تستعيد قصيد الشاعر الفلسطيني توفيق زياد فلتسمع كل الدنيا، الذي لحنه حسين نازك وغنته فرقة العاشقين الفلسطينية.

كتب مهند حامد مقالاً في القدس العربي تحت عنوان فرقة بنات القدس لحن المدينة الثائر، ومما جاء فيه: ثمة أشياء كثيرة في القدس لا يرغب الاحتلال بأن تبقى مزهوة بالفرح، وثمة أشياء لا يريد سماع صداها يتردد في أزقة القدس العتيقة. كانت تغني 25 فتاة للثورة والحرية باسم المدينة. الآن نغم نور، كلمات كتبها الأسير أحمد العارضة لأخيه الشهيد نور الذي ارتقى مقاوما في نابلس. موسيقى سهيل خوري، أدى فرقة بنات القدس.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، ننهي حلقة اليوم بقصيد ما دامت لي أشعار، كلمات الشاعر الفلسطيني سميح القاسم وألحان الفنان المصري عدلي فخري، وهي الحلقة الأولى من حلقتين عن تجربة فرقة بنات القدس الفلسطينية. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم من جد طيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وسنى الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية.
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف ابن الحكيم.
0: سينما
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. أنغام من كل مكان.
7: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
7: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
8: يا أمي يا أم الوفا، يا طيب من الجنة، يا خيمة من حب وهنا جمعتنا بالحب كنا، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم وما تعرف المنة. سلامة وخير أمي، قلبها البحر أمي، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم ولا تعرف المنة. كبرت يا يمه والأيام تمشي، شفت ما يعادل الأم ثمن كل شيء. يا يمه الشمس من تمشين تمشي، يا تربة طاهرة ودار، ربينا بحضنك صغار، المحبة تنحني وتبوس إيدك، ويصلي الوطن لعيونك يا جنة. بين الناس أسهر يا شمعتي، تصيرين الحديث الحلو أنتي، وسولف لأصدقائي شلون كنتي تناديني حبيبي، وذخر الأيام شيبي شما وفينا ما نقدر إجازية، أنتي النهر وإحنا فروع منا، تعلمت الصبر منك.